صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وأخيراً أنهيت واجباتي المدرسية. أشعر بحاجة إلى تناول شيء ما.
1: كقطعة حلوى مثلاً؟
0: لا، بل برتقالة. نعم، سأقشر برتقالة وأقطعها ثم أتناولها في غرفة الجلوس.
1: وهل تعرف كيف تقشر البرتقالة؟ احذر أن تؤذي نفسك بالسكين.
0: السكين، لقد أصبحت رجلاً يا أختي.

0: الأمر؟
1: ما الأمر؟ ما بك يا حسن؟ ما هذه الدماء؟
2: لقد جرحت إصبعي بالسكين يا أمي، إنه يؤلمني.
1: اهدأ اهدأ قليلا يا حسن. ماذا أفعل؟ كيف أوقف هذا الدم المتدفق؟ تذكرت، البن.
3: لقد أصبحت رجلا إذن، ها؟ هذا واضح.
1: أسرع يا مريم، أحضري لي قليلا من البن.
4: ما الأمر يا خاجر؟ دعيني أرى. اهدأ يا حسن، أو جرح بسيط يا رجل، سأعالجه بالمطهر.
3: ألا أتيك بالبن يا أبي؟
4: بن؟ لا طبعا، هذه وسيلة قديمة وضارة، من أين أتيت بها؟
1: هذا ما تذكرته وأنا في غمرة التلبك والخوف.
4: لا عليك يا هاجر، وأنت يا بطل، هيا بنا إلى خزانة الأدوية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تحضرني اليوم يا أحبائي قصة أخرى تدل على مدى الحماية والرعاية التي أحاط الله عز وجل بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من كل ما قد يشوب صفاء الإخلاص لله تعالى قبل النبوة.
1: وما هي هذه القصة يا أبي؟
0: تفيد هذه القصة بأن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر يوما على ابن أخيه أن يحضر عيدا يكرم فيه أهل مكة صنما يقال له بوانا، وكان صلى الله عليه وسلم يمتنع ويرفض بشدة الحضور والمشاركة في تلك الأعياد برغم ما قد يرافقها من بهجة تفرح الأولاد والشباب، ولكن عمه أصر يومها على حضوره وشاركه في ذلك عماته اللواتي أوشكن على الغضب منه لرفضه المشاركة في العيد. فلما شددوا عليه جميعهم امتثل لإرادتهم وذهب معهم.
1: لا أظنه قد فرح صلى الله عليه وسلم بذلك العيد.
0: استنتاجك صحيح يا ولدي. فبعد فترة وجيزة من وصولهم إلى حيث الاحتفال بذلك الصنم، وجدت العمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه الفزع والرعب، فسألنا ماذا دهاك؟ قال إني أخشى أن يكون بي لمم، واللمم هو المرض أو الإصابة. فقالت العمات ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ فأجابهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه. فما عاد صلى الله عليه وسلم إلى أي من أعيادهم بعدها حتى أتته النبوة
2: صلى الله عليه وسلم. لقد أبغض الأصنام منذ طفولته فلم يلتفت إليها أبدا، بدليل ما عرفناه البارحة من أنه رفض أن يجيب بحير الراهب إلى قسمه باللات والعزة. ولما أصبح شابا يافعا ارتاح قلبه لما وصل إليه من بقايا دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
0: وبالإضافة إلى صيانة الروح من عبادة غير الله، صان الله عز وجل جسد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من الأطعمة والأشربة التي حرمها على خلقه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما ذبح على النصب، أي ما ذبح تقربا من الأصنام وإرضاء لها، كما حرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما فلم يعرف له طعما.
1: نعم يا أبي، وأذكر أنك حدثتنا البارحة كيف أصابه النعاس صلى الله عليه وسلم ونام فلم يسمع المعازف.
0: صحيح يا ابنتي، وهكذا نجد أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قد كرمت واكتملت ممهدة لتلقيه الوحي الإلهي من ربه عز وجل، وكان تحليه بمكارم الأخلاق.

0: صلى الله عليه وسلم أمرا شائعا بين قومه، معروفا لدى القاسي والداني منهم، حتى لقبوه بالأمين والصادق وغيرها من الألقاب التي رافقته وكانت دعما له في توكيد نبوته فيما بعد.
1: صحيح يا أبي، وهذه الصفات الحميدة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي التي رغبت السيدة خديجة في مشاركته العمل في تجارتها، أليس كذلك؟
2: أصبت يا حسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ يومها 25 من عمره الشريف، ووصل خبر صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه إلى كل أذن في مكة، فبعثت إليه السيدة خديجة بنت خويلد تعرض عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، مقابل أن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره من التجار. وكانت رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال كما نعرف، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه خادمها ميسرة حتى قدم الشام.
3: إذن هذه هي رحلته الثانية إلى الشام.
0: نعم نعم، هذا هو الراجح يا ابنتي. وهناك نزل صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب يسمى نسطورة، فقدم الراهب إلى ميسرة يسأله عن الرجل الذي نزل تحت الشجرة، فأجابه ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي.
1: هذا يؤكد كلام الراهب بحيرة الذي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، ولكن ألم يستغرب الخادم ميسرة قول الراهب؟
2: لا يا ولدي، فقد كان ميسرة طوال الرحلة إلى الشام يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يسير على بعيره، ولذلك لم يستغرب كلام الراهب، بل كتم ما سمعه منه، حتى إذا وصل مكة أخبر سيدته خديجة رضي الله عنها بما شاهد وسمع.
0: فلما سمعت حديث خادمها اكتملت الصورة لدى تلك السيدة الفطنة اللبيبة التي أراد الله عز وجل لها شرفا لا تدانيه النجوم في عليائها، فعرفت أن هذا الرجل الصادق الأمين الذي جاءها بالربح الوفير في تجارتها سيكون له مستقبلا شأن عظيم، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الزواج منها، فوافق على الفور.
2: كانت السيدة خديجة رضي الله عنها حينها أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا وأحسنهن جمالا، ولذلك لم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك العرض الذي كان يتمناه أغنى وأشرف الرجال في قريش. وهكذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه إلى والد السيدة خديجة وخطبوها منه، فوافق بدوره على الفور، وهكذا تم الزواج الميمون بإذن الله عز وجل، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها.
3: وهي أم جميع أبنائه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
0: بلى يا ابنتي، ما عدا ولده إبراهيم الذي أنجبه من السيدة ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس فيما بعد. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد أنجبت له القاسم وعبد الله من الذكور، وزينب ورقية وأم كلثوم، ثم فاطمة من الإناث رضي الله عنهم أجمعين.
1: وهل صحيح أنهم توفوا جميعا يا أبي؟
0: لا يا بني، توفي الذكور منهم فقط وكانوا صغارا، أما بناته رضوان الله عليهن فقد أدركنا الإسلام وأسلمن وهاجرن.

0: تاجرن معه صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل في ألا يكون لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولد ذكر يخلفه بعد وفاته. فقد قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
1: وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات عدة، هل هذا صحيح؟
2: هذا صحيح يا مريم، فقد كانت رضي الله عنها قد بلغت 40 من عمرها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، وكانت كذلك أرملة سبق لها الزواج والإنجاب قبل زواجها الميمون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكنها استطاعت بما تميزت به عن نساء زمانها أن تخط في تاريخ البشرية والإسلام أحرفا من نور وضياء بما ساهمت به في دعم الدعوة الإسلامية في مهدها ومساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من رجاحة عقل ومال ونفوذ في قومها.
0: لقد كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها كان رحمة من الرحمات التي أنزلها الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في وقت كان محتاجا فيه إلى قلب كبير يحتضنه وعقل راجح واع يعزز صموده صلى الله عليه وسلم أول الوحي. ولما قامت رضي الله عنها بذلك الدور العظيم على أكمل وجه استحقت أن تكون خير نساء زمانها على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها، ومتعها في جنانه ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب كما بشر حبيبها وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. غدا أحبائي نكمل السيرة العطرة بإذن الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: يا نوال يا نوال، الوقت يمضي ولابد أن الناس ينتظروننا الآن على أحر من الجمر.
1: لحظة واحدة وأنتهي من ارتداء ثيابي والاستعداد للخروج.
0: مضت الآن ساعة كاملة وليس على لسانك إلا لحظة واحدة وأنتهي.

0: أمري إلى الله. هكذا أنتن يا بنات أمنا حواء عندما تبدأن في ارتداء ثيابكن والاستعداد للخروج تفقدن الإحساس بمرور الوقت.
1: ها أنا ذي يا زوجي العزيز.
0: ماذا؟ ماذا؟
1: مفاجأة طبعا.
0: وأي مفاجأة؟
1: وطبعا أعجبتك.
0: أعجبتني إلى حد لا يخطر على بالك، ولا أجد وسيلة أعبر لك فيها عن هذا الإعجاب إلا أن أمرك أن تعودي إلى حجرتك على الفور وتخلعي هذا الثوب الذي ترتدينه، ثم تسريع إلى الحمام لتزيلي هذه الألوان التي تضعينها على وجهك. هيا هيا قبل أن أرتكب حماقة لا يعرف إلا الله مداها.
1: صلاح، أجد أنت في هذا الذي تقول؟
0: أقول لك اذهبي قبل أن أرتكب حماقة لا يعرف إلا الله مداها.
1: أتراك جننت؟
0: إن لم تتخلصي من هذا الثوب الذي ترتدينه ومن تلك الألوان التي على وجهك سأجن فعلا. تفضلي تفضلي.
1: الآن فهمت، لابد أن تبحث عن سبب تستند إليه لكي تعدل عن الخروج معي. أليست هذه هي عادتك كلما شرعنا في الخروج؟
0: نوال، دعي هذا اليوم يمر على خير من فضلك.
1: وكيف يمر على خير وأنت تتلمس أسباب الشجار وتفتعل الخلافات والمشاكل؟
0: أنا لا أفتعل مشاكل ولا أفتعل خلافات، ولكنك أنت التي تنسين أنك سيدة متزوجة وأن عليك واجبات يجب احترامها.
1: أتراني أخللت بواجباتي يا أستاذ؟
0: بكل تأكيد، ولو كنت قد نظرت إلى هذا الثوب الذي ترتدينه من زاوية هذه الواجبات لعلمت أنه كان من الأجدر به أن يحرق أو يمزق إربا إربا، ولو كنت قد تدبرت هذه الألوان والمساحيق التي لم تترك جزءا من وجهك إلا لطخته بها لعلمت أن هذا لا يليق بزوجة محترمة ترعى كرامتها وكرامة زوجها.
1: صلاح، لقد تجاوزت حدك، وأنا لست بدعا بين الزوجات. هذا الثوب الذي لا يعجبك كانت ترتدي مثله زوجة.
0: من فضلك من فضلك، أنا لا أريد أن تقولي لي زوجة فلان أو زوجة علان. أنت زوجتي أنا، وعليك أن تفعلي ما أريده أنا، أتفهمين؟
1: استبداد أرفضه رفضا باتا. عن إذنك.
0: إلى أين؟
1: الناس الذين دعوننا للعشاء عندهم في انتظارنا على أحر من الجمر كما كنت تقول منذ لحظة.
0: أنت إذن تصرين على الخروج على هذه الهيئة التي أراها؟
1: نعم، مصرة على الخروج.
0: وكأن كلامي لا اعتبار له عندك.
1: لأنني لم أقتنع بكلمة واحدة منه.
0: هكذا، تعالي إذن.

0: من هال علي ضربة ولم يتركني إلا بعد أن مزق الثوب الذي كنت أرتديه.
1: صبرا صبرا حتى يأتي أبوك وسوف نعرف كيف نعيده إلى صوابه. ها هو أبوك قد وصل.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا نوال يا ابنتي؟
0: الحمد لله.
2: ما الحكاية يا ابنتي؟ كفى الله الشر، ما الحكاية؟
1: لا حكاية ولا رواية، مجرد شجار بينها وبين زوجها صلاح كما يحدث بين الأزواج.
2: لا لا لا، الحكاية فيما يبدو أكبر من ذلك، وإلا لما أجهشت هكذا بالبكاء عندما رأتني.
0: لقد ضربني يا أبي، ضربني.
2: ماذا؟ ضربك؟ أيمكن أن يحدث هذا؟
0: أقسم لك إنه ضربني.
2: لقد جن إذن.
0: مؤكد يا أبي مؤكد.
2: كيف يجرؤ؟ ما السبب؟ قولي لي ما السبب قبل أن أذهب إليه لأرد له الصاع صاعين.
0: بلا سبب يا أبي.
2: كيف بلا سبب؟ كيف؟ لابد أن يكون هناك سبب قوي جعله يفقد أعصابه على هذا النحو، وهو منذ عرفته مثال الأخلاق الطيبة.
0: لم يعجبه الثوب الذي كنت أرتديه، ولم تعجبه المساحيق التي تزينت بها.
2: ثم ماذا؟ ماذا حدث؟
0: رفض أن نخرج، ثم ضربني.
2: هكذا؟ مرة واحدة؟ أعني ألم يحدث شيء بين رفضه الخروج وبين الضرب؟
0: أنا
2: أنت ماذا؟ ماذا يا ابنتي ماذا؟
0: قلت له إنني لم أتجاوز في ثوبي وزينتي ما أراه على من هن مثلي، ثم
2: أصررت على الخروج.
0: نعم.

0: وأين الثوب الذي كنت ترتدينه يا ترى؟
1: أصبح في خبري كان يا أبي، مزقه تمزيقا ولم يترك منه جزءا واحدا سليما.
0: خسارة.
1: خسارة
0: طبعا، كنت أود أن أراه لكي أكون على بينة مما يحدث.
1: صورته عندي في إحدى المجلات الأجنبية.
0: صورة ماذا؟
1: صورة الثوب.
0: ماذا تنتظرين إذن؟ هيا بنا.
2: إلى أين يا أبا نوال؟
0: إلى بيت نوال لأرى صورة الثوب في تلك المجلة الأجنبية، فربما أعجبني فأشتري لك واحدا يا أم نوال.
3: ما الحكاية يا ولدي؟ منذ جئت وأنت من حين إلى حين تنظر إلى ساعتك وكأنك تنتظر أحدا.
4: فعلا يا أبي.
3: من يا ولدي؟
4: صهري والد نوال، وعدني أن يأتي بها إلى البيت لكي يواجه كل منا بالآخر ويحكم في الخلاف الذي نشب بيننا.
3: ورجل فاضل، ولا أظن أنه سينحاز إليها أو أنه سيرضى أن يفرط في حق من حقوقك، ولكن الذي أخشاه هو أن تكون قد تسرعت عندما ضربتها.
4: يا أبي، لقد ضربتها بعد أن رأيت منها إصرارا على الخروج.
3: كان في وسعك يا ولدي أن تمنعها من الخروج بوسيلة أخرى غير الضرب.
4: يا أبي، لقد أفقدتني صوابي و... ها هم قد وصلوا.
5: مساء الخير يا صلاح يا ولدي.
4: مساء الخير يا عمي، مساء الخير. تفضل تفضل.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأستاذ حامد.
5: أهلا بك يا محاسن الصدف.
3: شكرا لك. أهلا بك يا نوال يا ابنتي، تعالي هنا إلى جانبي.
1: مساء الخير يا عمي.
3: مساء النور يا ابنتي.
5: والآن يا نوال، أين المجلة الأجنبية التي فيها صورة الثوب الذي كنت ترتدينه؟
1: ها هي يا أبي.
5: أرين. أي ثوب هو؟
1: هذا يا أبي.
5: ها، عجبا، أين تصدر هذه المجلة يا ترى؟
4: هي مجلة أوروبية يا عمي، متخصصة في الموضة.
5: ومن أين جاءت نوال بالثوب سبب الإشكال هذا؟
4: أسرعت بهذه المجلة إلى أحد محلات الأزياء وطلبت أن يعد لها واحدا، وطبعا دفعت مبلغا كبيرا.
5: يا صلاح يا ولدي، إن أذنت لي عدت بنوال إلى بيتي ثانية.
3: كيف يا أستاذ حامد؟
5: لقد اكتشفت الآن أن ابنتي قد أخطأت خطأ جسيما يحتاج مني إلى إعادة تربيتها من جديد، إعادة تربيتها بالطريقة الإسلامية القويمة التي تجعلها تدرك أن ارتداءها لثوب مثل هذا الثوب جريمة لا تغتفر في حق دينها وفي حق زوجها وفي حق كرامتها هي نفسها.
1: أبي،
5: تلك هي الحقيقة. الخطأ خطأي أنا يا ولدي يا صلاح.
4: عفوا يا عمي، ولكن أليس في إمكانك أن تبين لها خطأها هنا؟
5: هذا إذا أردت أنت أن تغفر لها تلك الهفوة التي بذرت منها.
4: يا عمي، أنا رهن إشارتك.
5: لقد حسبت أنني وفقت إلى تبصير ابنتي بما يجب عليها كزوجة، حسبت ذلك، ولكنني الآن وفجأة اكتشفت اليوم أنني كنت واهما.
1: أبي أرجوك لا تقل هذا، أرجوك.
5: كيف لا أقول هذا وقد رأيتك اليوم تنسين قول الله تعالى، هذا القول الذي جعله دستورا للمرأة المسلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. هذا من حيث الثياب التي يجب أن ترتديها، أما من حيث التزين فقد نسيت أيضا يا ابنتي قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية الكريمة.
1: أبي أنا.
5: يا ابنتي، هذا الأدب القرآني لم يوضع للحجر على الحرية، لا، وإنما وضع حفاظا على كرامة المرأة المسلمة، حتى لا تكون نهبا لنظرات الذين لا يخافون الله. ولذلك قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا حفاظا على سيرتها أن تلوكها الألسنة.
1: ولكن أيبيح ذلك له أن يضربني؟
4: عمي، أنا لم أضربها إلا عندما أصرت على الخروج على تلك الهيئة، ثم إنه لم يكن ضربا بمعنى الضرب، وإنما كان محاولة لمنعها، وأظن أن ذلك من حقي.
5: نعم يا ولدي، هو من حقك بالفعل، لأنه يدخل في إطار قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ولأنك أيضا كنت تحول بينها وبين إثم تهم بارتكابه بخروجها على هذا النحو الذي لا يليق بالمرأة المسلمة أبدا.
4: لا فض فوك يا عمي.
5: والآن أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فشل.

لطفا جميلا به الأوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة

الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الصلاة على المختار ما طلعت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رب، يا واسع المغفرة، يا غفار، اغفر لأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مغفرة عامة، وارحم أمة نبينا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم.

كافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: وأطيعوا الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول رب العزة في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقول جل شأنه ولا إله غيره في سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: أحبتنا في الله، إن من أبرز خصائص الدين الإسلامي أنه دين يربطك مباشرة برب العزة جل وعلا دون واسطة أو وسيط سوى المبادرة بمناجاته والتوجه إليه والوقوف بين يديه ورفع أكف الضراع سائلا إياه طامعا بمرضاته وإجابته.
2: ومن الأمور التي تقرب المرء من ربه عز وجل الاحتساب، وهو طلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء، مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة لما نزل بها في البلاء. وقيل: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. ومن هنا نعلم أن الاحتساب يعني أن يعد الإنسان صبره في المكاره وعمله الطاعة ضمن ما له عند الله عز وجل، فإن اكتفاء الإنسان بالله وثقته به واتكاله في نصرته على عونه نوع من الاحتساب.
0: كما أن رضا العبد بما قسم له مع الاكتفاء به تصديق لقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ويأتي الاحتساب أيضا بمعنى الكفاية مصداقا لقوله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك.
1: قال الطبري في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، المعنى: فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله فقل حسبي الله، يعني يكفيني ربي، لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإليه وإلى نصره استندت، لأنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس، وهو رب العرش العظيم.

0: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
0: تؤكد هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن طريق الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله سبحانه ورضوانه والفوز بعفوه وجنانه، لا سيما وأن المحتسب إنما يبادر إلى هذا الأمر طلبا لوجهه تعالى وثوابه، وتيقنا أن لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، وإليه يفزع في الأمور كلها سرائها وضرائها.
1: والاحتساب إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: الأول احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره وخاصة فقد الأبناء. الثاني احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغى به وجهه الكريم، كما في صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في سائر الطاعات والعبادات. الثالث احتساب المولى عز وجل ناصرا ومعينا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من نحو منع أو خوف أو وقوع ضرر. ومعنى الاحتساب في هذا النوع الاكتفاء بالله ناصرا ومعينا والرضا بما قسمه للعبد قليلا كان أو كثيرا.
2: إن الاحتساب إخوة الإيمان يحمل في طيات معانيه تفويض الأمر إليه وحده جل وعلا، والتوكل عليه، والصبر على ما قدره وقضاه بنفس مطمئنة وبتسليم إيماني وبقلب عامر بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام.
0: أقوال وآثار. قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له ولدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد.
2: قال خبيب رضي الله تعالى عنه عندما أراد قتله بنو الحارث بن عامر بن نوفل: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
0: قال الموردي في سياق تفسير قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا إنا لله، أي نفوسنا وأهلنا وأموالنا لله، لا يظلمنا فيما يصنعه بنا. وإنا إليه راجعون يعني بالبعث في ثواب المحسن ومعاقبة المسيء.
1: ونختم فقرتنا هذه بما رواه صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

0: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت له حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي: إن لك ما احتسبت.
2: ومعنى مطنب أي مشدود بالأطناب، أي ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته، لأني أحتسب عند الله كثرة خطايا من بيتي إلى المسجد. ومعنى فحملت له حملا أي عظم علي وثقل، واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك.

0: أخي في الله، إن الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله تعالى ورضوانه، ودليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، وبسببه يفوز المرء بالجنة وينجو من النار، وتحصل له السعادة في الدارين، وهو كذلك دليل الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وحسن الظن به سبحانه.
1: والاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله تعالى، وليس لها جزاء إلا الجنة، كما أن الاحتساب في الطاعات يجعل صاحبه قرير العين مسرور الفؤاد بما يدخره عند ربه، فيتضاعف رصيده الإيماني وتقوى روحه المعنوية.
2: والاحتساب في المكاره إخوة الإيمان يضاعف أجر الصبر عليها، ويدفع الحزن عن صاحبه، ويجلب السرور، ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة. فلنحتسب جميعنا طاعاتنا وعباداتنا وما يصيبنا من محن وبلاء عند الله سبحانه، داعينه أن يضاعف لنا الأجر ويلهمنا الرشد، إنه سميع مجيب.

علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. لا إله إلا أنت، لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، وأنت على كل شيء قدير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني أسفرت عن مقتل 3 عسكريين. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص بطريقة غير مشروعة. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مشروع التحديث السياسي يفتح أبوابه للشباب ويمنحهم المكانة التي يستحقونها ويجعلهم شركاء في صناعة القرار. جاء ذلك خلال رعاية حفلة تكريم الفائزين في مجالس اتحادات طلبة الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومجلس شباب 21 من طلبة حزب الميثاق الجامعيين. وأضاف القاضي أن هذه التجربة الديمقراطية الرائدة تجسد وعيا سياسيا متقدما وتعكس روح المسؤولية والانتماء لدى الشباب الأردني. أكدت وزير التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن المرأة الأردنية كانت على الدوام شريكا في صناعة التاريخ الوطني وبناء الدولة الأردنية الحديثة. جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة المرأة في السردية الأردنية كتابة الوطن بعيون النساء التي جاءت بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في المركز.

0: المراكز الثقافية. وأضافت بني مصطفى:
1: لا يمكن لنا بناء سردية الدولة الأردنية دون التركيز على مساهمات النساء وإعادة تعريف حقيقة مفاهيم العدالة والتنوع، فلنجعل هذا اللقاء مساحة لإنصاف الماضي واستشراف المستقبل، مؤكدين أن الوطن الذي يكتب بعيون نسائه هو وطن أكثر شمولاً، أكثر تمثيلاً لهويتنا الحقيقية. إن كتابة الوطن بعيون النساء هي كتابة للأردن كما هو قوياً، عادلاً، جامعاً، عصياً على الأعداء والفتن.
0: أكدت وزارة الاستثمار أن تعديلات النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 جاءت بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وقالت أن ذلك يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات النوعية. وأضافت في بيان أن النظام المعدل جاء ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار. أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وسفارة إيرلندا لدى المملكة فريق العمل الأردني الإيرلندي للابتكار بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والاستثمار والتعليم وتنمية المواهب وربط منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في البلدين. وجرى أطلاق الفريق خلال اجتماع لجنة العمل المشتركة الأردنية الإيرلندية في عمان بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن المبادرة تعكس متانة العلاقات بين البلدين وتدعم جهود الأردن في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتسريع التحول الرقمي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. ثمنت وزارة السياحة والآثار قرار المملكة المتحدة تحديث إرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتوجهين إلى الأردن، بما يؤكد سلامة السفر إلى المملكة وإعادة تصنيف معظم مناطقها ضمن المناطق الآمنة. وقالت الوزارة في بيان إن التحديث البريطاني يعكس مستوى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة وجاذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية. وأكدت الوزارة أن القرار يشكل مؤشرا إيجابيا من شأنه تعزيز ثقة الأسواق الأوروبية بالمقصد السياحي الأردني ودعم القطاع السياحي في ظل جاهزية مختلف المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الزوار وتمتع المملكة بمستويات عالية من الأمن والاستقرار. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض جهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معهما في كل ما تتخذان من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. كما أدان الأردن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردل النبطية وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري، واصفا إياه بأنه انتهاك سافر لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وخرق فاضح للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. وعرب

0: المجال عن أصدق التعازي والمواساة لحكومتي وشعب لبنان الشقيق ولأسر الضحايا. أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل امرأتين وإصابة 22 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. استشهد 9 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد خلية في كتائب القسام. ورغم الهدنة المعلنة في تشرين الأول 2025 تتواصل الهجمات الإسرائيلية بنسق شبه يومي. وفي مدينة غزة أسفرت غارة بطائرة مسيرة عن 7 قتلى و51 إصابة في مخيم الجوزات للنازحين حسبما أفاد الدفاع المدني. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة أن تنصل الاحتلال الإسرائيلي من التزاماته بتسهيل حركة المرضى والجرحى عبر معبر رفح يزيد من تعقيدات حالتهم الصحية. قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في مدينة سان دييغو تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند الثانية بعد منتصف ليلة غد الاثنين على استاد سان بدراغون بتوقيت الأردن في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويجري المنتخب الوطني تدريباته في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء إبراهيم صبرا بعد أن أثارت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات. أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن المهرجان والذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية في دورته 40 سيتضمن مشاركة واسعة لنجوم الفن والغناء العربي على المسرح الجنوبي ومسارح أخرى وسط تنوع فني وثقافي واسع بمشاركة محلية ودولية واسعة. وشدد الرواشد على ضرورة استكمال جميع الترتيبات اللوجستية والفنية وفق أعلى المعايير بما يسهم في إنجاح فعاليات الدورة 40 من المهرجان. الرواشد تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عقب الجولة وقال:
1: هذا العام بالتأكيد سيفرد مساحة واسعة لتمكين المرأة من خلال مهرجان جرش. سيكون هناك حوالي 80 كوخ لعرض المنتوجات والصناعة التراثية والثقافية من جميع المحافظات. 2 سيكون هناك احتفالات نوعية هذا العام على الساحة الرئيسية، وأيضا جناح السفارات لغاية اللحظة هناك 11 سفارة سيفتح لها أجنحة تعرض من خلالها صناعاتهم، عاداتهم، ثقافتهم، لباسهم، نوع من المشتركات الإنسانية في الجانب الثقافي. إتاحة هذه الفضاءات وهذه الساحات في مهرجان جرش لعرض المنتوجات من مختلف المحافظات هذا يمثل بحد ذاته هو دعم وتمكين للمرأة ودعم لهذه المشاريع، إضافة إن شاء الله يعني سنقدم دعم لهم بما يمكنهم من الاستمرار في نشاطهم وعملهم.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص 3 من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إمهال أصحاب الإبل السائبة مهلة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، محذرة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم

0: الاستجابة. حول التفاصيل تحدث الدكتور صبري رفوع مدير الرقابة والتنفيذ لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: تعد الإبل جزءا أصيلا من موروثنا العربي والإسلامي، وتحظى بمكانة خاصة لدى أبناء البادية لما تمثله من قيمة تاريخية واقتصادية واجتماعية. ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية المحافظة عليها ورعايتها تقع على أصحابها، لأن تركها مهملة أو دون رقابة لا يعرضها للخطر فقط، بل يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة ولمستخدمي الطرق، ويتسبب بأضرار للممتلكات والمزروعات. ونؤكد أن قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية خاصة يمنع تربية الإبل والمواشي داخل حدود المنطقة، الأمر الذي يستوجب إخراجها من المنطقة وعدم تركها تتجول أو تشكل خطرا على المواطنين والممتلكات والبيئة. إن الحفاظ على الموروث الأصيل يكون برعايته والالتزام بالقانون بما يحفظ الأرواح والممتلكات ويصون الإبل من الحوادث والمخاطر.
0: ونختتم نشرتنا الإخبارية بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الثلاثاء صيفيا معتدلا الحرارة في أغلب المناطق، وحرا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي ورائد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ومني حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ألم حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا بس مين

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا ومرحبا بكم، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق مستمعينا عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا الموجودين الآن معنا بالصوت وبالصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك على إكس على انستغرام وعلى اليوتيوب، أهلا ومرحبا بكم.

جميعا عبر صفحة الإذاعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يسعد صباحكم في بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يا رب يكون مليء يا رب بالخيرات على وطننا الحبيب وعليكم أنتم شخصيا. صباح النور والياسمين والعطر والمحبة، وأهلا بأيام الصيف. إحنا بيونيو حزيران تحديدا هو خلص شهر بداية فصل الصيف رسميا. اليوم أحبائي هو 7 من حزيران يونيو، اليوم يونيو مش هيك يا أستاذ مأمون؟ معنا الأستاذ مأمون. 7 يونيو اليوم هو 21 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. بالمناسبة إحنا بآخر أيام سنة 1947، يعني المفروض ب 16 حزيران أو 17 حزيران راح تكون أول أيام سنة 1448، يعني إحنا بآخر أيام السنة الهجرية 1447 راح نحتفل برأس السنة الهجرية بعد أيام. وبالمناسبة ترى والله متوقع أن تكون عطلة رسمية بهذه المناسبة، على الأغلب راح تكون يوم الثلاثاء 16/6، والله أعلم طبعا، لكن هكذا تشير الأنباء. خلينا نرجع ليونيو. إحنا اليوم يونيو، ليش أنا قلت يونيو؟ يونيو بالإغريقية إخواني معناها التجدد، الحياة. عندهم كانت أسطورة إغريقية آلهة الزواج، يونيو هيك اسمها. الشباب برضو تشير إلى الشباب لأنها مرتبطة كلها بفصل الصيف، مو شيء بالشيء يذكر. هل تعلمون أحبائي إنه التاريخ اختصر 10 أيام بعام 1582؟ يعني الناس ناموا في ليلة 1582، كان التاريخ 4 أكتوبر 14، وصحيوا على 15 أكتوبر. لا تقول لي هاي حزيرة، لا هذا شيء واقعي، لأنه كان في تقويم اسمه اليولياني. هذا التقويم اليولياني كان بيحسب أنه السنة عبارة عن 365 يوم وربع. بعدين أثبتت الدراسات في حينها أنه السنة 365 ومش ربع، وربع إلا يعني كذا ساعة. فحينما تم كان لابد من تصحيح هذا الأمر على وقت البابا غورغوريوس، فتم تصويبه في تقويم اسمه الجورجياني، التقويم الجورجياني. فراحت الناس من اليولياني للجورجانية. طبعا كان لازم انك تعالج التشوهات، فاختزلوا 10 أيام من التاريخ، فناموا الناس في عام 1582. التطبيق الفعلي في ذلك اليوم في يوم 4 أكتوبر، صحيوا في 15 أكتوبر، اختزلت 10 أيام من التاريخ حتى تصحح التشوه اللي صار في الزمن، لأنه كل سنة 13 ساعة، فتم تصويبها بهذه الأيام فقط للمعلومة العامة. الآن هو التقويم الجورجياني هو اللي معظم الدول ماشي عليه، ما زالت بعض الدول، بعض الكنائس الشرقية تستخدم التقويم اليولياني بالمناسبة. عشان هيك في ناس بيحتفلوا في رأس السنة الميلادية، إذا كنت انتبهتوا، بسبعة يناير، بسبعة واحد. هاي الكنائس اللي بتحتفل بهذا اليوم هاي ما زالت على التقويم اليولياني. التقويم الجورجياني لا، ب 31/12 هو رأس السنة الميلادية، فقط لأجل أن تعم الفائدة. معلومة على الماشي، يسعد صباحكم. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل المميز لهذا الصباح. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. مين معنا يا أستاذ؟ معنا سفيان المحاميد، الدكتور سفيان المحاميد. هيك سمعنا وصانا إن نصبح عليه. معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج، اسمحوا لي بدي أوقف شوي، خليني أعيدها. معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الحاج مأمون شحادة. الحمد لله على السلامة. حجا مبرورا يا سيدي، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا إن شاء الله يا أستاذ مأمون. الحمد لله على سلامتك، وربنا يتقبل منك. شوية مسمر مع شمس مكة، ربنا يتقبل منك. من السوشيال ميديا

مر النهار من الإعداد معين الخصاوني وسهر الجبور، من التقديم من أمام الميكروفون مها طويشات، ومعاكم اليوم على الهواء أخوكم صدام راتب المجعلي.

يلا خلينا أقول لكم برضو إنه هذا الأسبوع اللي اليوم بدينا، اليوم 7/6، اليوم 7 حزيران، 7 يونيو، هذا الأسبوع برضو في مناسبات أو مناسبتين أو 3 مناسبات وطنيات عزيزات قريبات من قلوب كل الأردنيين. يوم الثلاثاء عدوا على إيدكم، راح يكون التاريخ 9/6، هو يوم الجلوس الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. سنحتفل بهذا اليوم في الجلوس 27 لجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم باليوم الذي يليه 10 حزيران. 10 حزيران أحبائي راح يكون يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. فشايفين هذه المناسبات الوطنية كلها راح نحتفل فيها إن شاء الله في هذا الأسبوع المبارك.

صباح الخير لعزمي خليفات بتواصل معانا من البحرين. طمنا بالمناسبة امبارح الأردن أدان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين وعلى الكويت وعلى دول الخليج. عزمي طمنا على الأردنيين في البحرين وعلى أهلنا في البحرين، إن شاء الله يكونوا دائما وأبدا سالمين غانمين معافين، والله يحمي البحرين وكافة دول الخليج العربية. حابس محمد القعايدة، صباح الخير يا أبو قعود، صباح الخير يا حابس. وأخونا الحبيب عبد الله القيسي، صباح النور وجمال الشوابكة، تواصل معنا من إربد. جمال الشوابكة في إربد شو بتسوي؟ هلا شوف، الشوابكة في ناس في الشوبك، في شوابكة موجودين في خشافية الدبايب، صح يا أستاذ مأمون؟ وفي شوابكة موجودين في مادبة. في إربد شو بتسوي جمال؟ في شوابكة في إربد؟ طيب خبرنا بالله يا جمال، في شوابكة بإربد؟ يا يعني هو من باب الأردنيين كلهم سواء، بس إحنا من باب الواحد هيك بحب يعرف الأنساب والألقاب، الواحد بيسأل ليس إلا يعني. أم مراد صباح الخير، والله مبارح كان في ندوة جميلة يا أستاذ مأمون، أنا حضرتها على السوشيال ميديا لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في الكرك من خلال منتدى الحموري الثقافي، وكان حديثه جدا جميل، تحدث عن السردية الأردنية والهوية الأردنية. بتقدر تدخلوا لمنتدى الحموري وتشوفوها موجودة المادة كاملة، يعني ندوة لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة تستحق والله المتابعة، درس في الوطنية وفي حب الوطن. والله بسم الله ونبدأ تحية، صفين وكل صفيت مية أردنية. يا مأمون في دحية لازم نصير نستخدمها للمناجعة في جنوب الأردن، يا الله ما أحلاها. هلا يمكن في عنا أغنية واحدة منها هو يعني، بس في الدحة، الدحة إله برضو

لازم نصير نستخدمها. جدا جميلة إجراءاتك يا أستاذ مأمون. مش اليوم، هلا مش اليوم أكيد. بهجة العبويني من إربد الجميلة، صباح الخير، وعلي الحمايدة كل الحب والاحترام لك. طارق علي صباح النور، ورقية الدعجاني هيك الاسم. زايد حسن عبيدات صباح النور يا زايد، أهلا ومرحبا بك سيدي. وكوكب المعايطة صباح النور يا كوكب. ورجاء سنقرض زمان عنك يا رجاء. من جفين من لواء الكورة محمد كامل الزعبي. ترى في ناس بقول الزعبي بضم، وفي ناس بقول الزعبي. جهاد الكسواني صباح الخير يا جهاد، أهلا ومرحبا بك، تحية إليك ولوالدتك العزيزة. اليوم قرأت مقال جميل للأخ العزيز عبد الكريم أبو دلو، هو بالمناسبة الناطق باسم وزارة الداخلية، لكن اليوم بغض النظر كنت تنتمي للداخلية، لوزارة الصناعة والتجارة، ناطق إعلامي، كاتب، صحفي، مواطن، الكل يكتب للمنتخب. كاتب مقال جميل اسمه المنتخب الوطني إلى العالمية، والله مقال يستحق القراءة لأخونا الحبيب الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم أبو دلو. صباح الخير عبد الكريم بيك، وسلمت الأنامل على هذه الكتابة الجميلة بحق منتخبنا الوطني الذي يمثل الأردن العظيم في مونديال كأس العالم 2026. هاي لهجينية، في الدحة منها يا أبو، في الدحة يمكن مش موجودة لكن راح نحصلها يا أستاذ مأمون. يلا خلينا معها، خلينا معها. الله يا من شاء.

يا صباح الورد والياسمين والعطر لكم جميعا أحبائي، يا حياكم الله. فنجان الصبح بهرته من عقب ليل سهرته، والماضي كله ذكرته. هجوس الشعر بدي أقول صباح الخير لمحمد طبيشات وأبو معن السعايد ومنى هاني الخرابشة. صباح الخير يا ستي، وتحياتي لأبو شاكر الخلايل وسمير العزازمة وإبراهيم لنسور. شريف ضمرة صباح الخير يا شريف، صباح الخير سيدي. والدكتور ثائر عاشور صباح الخير يا دكتور. أيوة هذه هي. أيوة يا لحابين الدحي. عادة الدحة بقول لك باسم العظيم وها والشاعر يبدأ قيفانة دائما وأبدا، بيشيروا إلى أنه الشاعر بدأ وأنه الشاعر ختم. في ترى في نهاية الدحة بقولوا باسم العظيم وسبحانه والشاعر يختم قيفانة، الشاعر أنهى يعني الوصف. ترى هكذا جرت العادة فيما يتعلق بالدحة تحديدا، أن يشار في البداية إلى أنه الشاعر، وقد يذكر في بعض الأحيان اسمه، قد بدأ يعني سرده وفي الحديث، وفي نهاية الدحة جرت العادة برضو. أنا بقولكم عن الشيء الطبيعي يشار إلى أنه

الشاعر عنها. بسم العظيم وسبحانه، والشاعر يبدأ قيفانه، وفي الختام بقول بسم العظيم وسبحانه، والشاعر يختم قيفانه. خلص انتهى. خلص اللي عنده. عموما شكرا يا أستاذ مأمون لهالمتابعة، يمكن المرة الجاية نحصلها بصوت أفضل وأحسن إن شاء الله. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة. يا صباح الورد. يعني احنا اليوم نحكي عن السردية، واحنا كل شيء متعلق بالأردن بنحب نوقف عنده في برنامجنا. زي ما قلت لكم امبارح، يعني انا حضرت هذه الندوة، وقال الدكتور عبد الرؤوف الروابدي، دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدي، قال السردية لا تكتب فقط، السردية لازم يصير مسلسل، والسردية لازم تكون أغنية، والسردية لازم يكون قصيدة، والسردية لازم تكون صورة. يعني اليوم الكل يساهم في صياغة هذه السردية، كل في مجاله. لذلك شايفين الدح على بساطتها وبساطة كلمتها نشير إليها إلى أنها جزء لا يتجزأ من سردية الأردنيين. ليش؟ لأنها كانت مناسباتنا كلها الناس يقولوا يلا قوموا على الدحة، يلا قوموا على الدحية، باختلاف المسميات بين الشمال وبين الوسط والجنوب، أو الهجيني، أو في ناس بيقولوا السامر عندنا في الكرك، وفي بعض مناطق الجنوب بيقولوا السامر، لأنه فيه سمر، بيقولوا عنه السامر، وهكذا وهكذا، كيفما كان الأمر يكون، لكنه جزء لا يتجزأ من سرديتك، حاله حال ذكرياتك، حاله حال الأيام الوطنية اللي أنت بتحتفل فيها، حاله حال المناسبات الهامة، حاله وحال الأحداث المهمة جدا اللي كانت موجود، والمهم فيها ليس فقط ذكرها. يعني في السردية فقط لا تتوقف بذكر أنه الجيش العربي شارك في معارك باب الواد ولا طرون وتحرير القدس في 48، لكن تشرح كيف وكيف كانت هذه البطولات التي قام فيها الجيش العربي في 67. كذلك الأمر في الكرامة، لا تكتفي لتقول أن الجيش العربي حقق أول انتصار على الجيش الذي كان في ذلك الوقت بين مزدوجين، الجيش الذي لا يهزم، جيش دولة الاحتلال هزمه، ليس فقط تتوقف هنا بل تشرح كيف تمت الهزيمة، كيف هم النشامة فعلوها. هذه السردية أن تشرح هذه التفاصيل وتعود قبلها وقبل العشرين وقبل 1900، تحكي عن هذه الحضارات التي مرت وأنجزت في هذا الوطن، وكيف اليوم السردية وصلت إلى الدولة الناجزة، هذه الدولة التي نتفيأ عطر أمنها وعايشين فيها سعداء مبسوطين مرزوقين الحمد لله رب العالمين. هذه هي التفاصيل، تحكي عن هويتك وعن أردنيتك وعن انتمائك وعن حبك لهذا الوطن. هذه هي السردية، هذه هي السردية على اختلاف تفاصيلها. يعني على رغم البساطة هذه الأغنية الجميلة تمثل جزءا من سرديتنا، لأنه كانوا دائما هالعربان بس يجوا وقفوا بدهم يفرحوا وينبسطوا بالأفراح، كانت الدحية شيء أساسي، أو الدحة أو السامر كيفما اختلفت المسميات، الهجيني غيره وغيراته، كان جزء لا يتجزأ. فلذلك إحنا في 2026 الأستاذ مأمون قاعد بسمعنا الدحية والأغاني الأردنية.

الخير لمحمد فؤاد زيد الكيلاني. أي صبحنا عليك، لا تزعل يا محمد فؤاد. عادل النعامنة وتيسير بعيرات ومحمد مفلح أبو تاية من البادية الجنوبية، تحديدا من الجفر العظيم، صباح الخير. لؤي زهير لمعاني، صباح الخير يا سيدي، شكرا جزيلا لك ولكلامك الطيب. وسبر هارت صديقة برنامجنا الدائمة طبعا، صباح الخير. وسحر السيتية صباح النور. أبو إياد الضوافل وخلدون لزيود، نور نورك يا عزيزي، بعض ما عندكم والله. أنت بشوفني حلو وجميل لأنه عيونك حلو، واللي عيونه حلوة بشوف الناس حلوين. عبد الباسط الفراية، صباح الخير يا قرابة. أبو محمد الدير الحويطي، حياك الله، أهلا وسهلا بك. طارق قدوم، صباح الخير يا سيدي. أم ياسر النعيمات ويزيد الطراونة، صباح الخير يا يزيد. فايز مهيرات، صباح النور، بقول صباح التفاؤل المعنوية العالية. يا اسمعوا بشار في الدحة.

مين اللي بيسألني عن التاريخ؟ اليوم 7/6، اليوم 7/6، 7 حزيران، 7 يونيو، يوم 21 ذي الحجة. زي ما قلت لكم احنا بآخر أيام السنة الهجرية، راح ندخل سنة جديدة إن شاء الله. سألوني طب في صدر عطلة؟ لا، ما لم يصدر بلاغ رسمي عن الحكومة. لم يصدر شيء رسمي عن الحكومة، لكن متوقع أن يصدر قرار، متوقع. يعني جرت العادة في كل عام أنه رأس السنة الهجرية موجود على جدول العطل الرسمية. طبعا نحن بانتظار أن يصدر شيء رسمي في خصوصها، لكن أنا من باب رفع المعنويات بقول لكم احتمال يكون في عطلة ب 16/6. عموما قلت الأردنيين إذا في عطلة هذه محاريها، هذه محاريها، يعني هذا وقتها، يعني سيعلن عنها هذه الأيام إذا في عطلة. محمد بكار صباح الخير، وخالد الجبور صباح النور والسرور. محمد الجبور صباح الخير، حياك الله. أو ماجد الجبور صباح الخير. حسام الرواشد صباح الخير، يا حي الله فيكم جميعا، يا أهلا وسهلا، يا هلا يا هلا بالنشامة، يا حي الله والله. طبعا أخي مأمون الكل يهنيك بالعودة بالسلامة، و يعني أقول لكم شو بقول مأمون، بقول الله يطعمكم إياها، انبسط جدا فيها والحمد لله كانت رحلته ما كان فيها عقبات، وبقول أمور كانت ميسرة وأمورنا كانت تمام والحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل منا إن شاء الله يا رب. صباح الخير لمنال شديفت من الشارقة بتقولكم صباح الخير، وياسمين لسعود بتقول لننسى الخلافات وليوحدنا المونديال. والله عافية عليك يا ياسمين، عافية عليك. أنا بالمناسبة أعطيك تجربتي الخاصة، أنا لا أنظر لكل الخلافات الكروية، أنا اليوم أعتقد أن الأردن فيها فريق واحد فقط، هو المنتخب الأردني، وخلاف ذلك حتى الأخبار لا أتابعها. وأعتقد أنه اليوم مطلوب منا جميعا أن نكون خلف المنتخب ليس إلا فقط. أيوة، عفية عليك، عفية عليك يا سلام. لا والله ما في صعب. كنا قايلين لكم أنه السبت مباراة كولومبيا والأردن يبدو أنه صار في تعديل عليها، المعلومات الأولية كانت تقول يوم السبت، لكنه المباراة راح تكون فجر الاثنين إن شاء الله بين الأردن وبين كولومبيا. كولومبيا ترى بستحطكم بالصورة مصنفة رقم 13 على العالم. ترى لا تقولي الأرقام ما بتهمنا، لا بتهمنا، احنا قاعدين اليوم نحكي عن كرة عالمية وعن قيم سوقية، فطبعا هاي كل الأمر يؤخذ بعين الاعتبار.

صباح الخير لعبد الرحمن ابو دامس. هم بيقولوا الدحيه عشان هذه الجزئيه الدحه بصيروا. محمد العبادي ابو صهيب صباح الخير. ورزق التلاوي اهلا ومرحبا بك يا صديقي ويا عزيزي ويا مرحبا. خلينا اقولكم كلمتين عن الطقس يا احبائي. الطقس الصيفي معتدل الحراره في اغلب المناطق, بس ديروا بالكم الايام الجايه في ارتفاعات. يعني اليوم 28 في عمان, اتوقع يوم الاربعاء راح تكون 31 في ارتفاعات. عمان 28, اربد 29, الزرقاء 30, المفرق 29, جرش 29, عجلون 27, البلقة 25, مادبة 28, الكرك 28, الطفيلة 27, معان 30, العقبة 38 درجة مئوية. هيك درجات الحرارة اليوم.

أصدقائي بقرأ أخبار وأنا والله يعني تحملوني في اللي بدي أقول. شوفوا هذا الخبر، ثمن قتلى في الأردن خلال الأسبوع الأول من حزيران. العنوان بحد ذاته يشعرك بحالة من الهلع، بديش أقولكم أنا من وين قريته لكن أعلق على العنوان، خاصة أنه وطننا والأردن اليوم أو الصحافة عندنا هي صحافة عناوين. كيف يعني صحافة عناوين؟ يعني العناوين هي الجاذبة، حينما بيكون الخبر على هذا النحو فهو جاذب، أنه ثمن قتلى في الأسبوع الأول من حزيران على أساس أنه يعني الأسبوع الأخير بأيار كان فيه 12 وبالأسبوع الثاني بحزيران راح يكون فيه 10. يا أخواني بالله نتقي الله، يعني هي صدفت وجود هذه الجرائم وهذه الحوادث اللي جرت في الأسبوع الأول من حزيران. هلا الخبر لا يستطيع أحد أن يخطئه، هو الخبر دقيق، لكن أنا بحكي عن طرح الخبر وعنوان الخبر، يعني يعطيك فكرة كأنه إحنا كل أسبوع بنسجل هذه الحوادث وهذه الجرائم، وهذا الكلام والله عاري عن الصحة، كلام مش دقيق مش صحيح. صدفت إنه عندنا حادثين أو ثلاث حوادث. أنا ما بكبر الموضوع لدرجة الحديث إنه شو اللي قاعد بصير عندنا اجتماعيا، وإلى متى ستبقى هذه الجرائم، وهناك مؤشر اجتماعي خطير ويجب أن ندق ناقوس الخطر. أنا لست مع هذا التوجه كامل، وشرحت لكم إياه قبل فترة. لا يعني أنا لا أتحدث بصفة أني شيء جدا مهم، لا والله، من حيث أنني متلقي للأخبار، يعني أنا بعطيكم رأيي كمواطن حينما أقرأ هذه الأخبار. أنا ما بعتقد أنه إحنا يعني وصلنا إلى مرحلة نيجي نقول فيها ندق ناقوس الخطر، لأنه زي ما قلت لكم الجريمة مصنفة في العالم وإلها معايير، وفق هذه المعايير بنقول هذا البلد فيه جرائم ولا ما فيه جرائم. ضمن هذه المعايير الأردن على هذا المؤشر ليست دولة فيها جريمة. أنا بحكي لكم الآن علم، يعني ضمن هذا المؤشر اللي بيستندوا إلها إخواننا في مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وتقاس عليها الدراسات وتأخذ وتبنى عليها الأحكام عشان يجي نقول والله هذه الدولة فيها جريمة أو نسبة الجريمة فيها عالية. الأردن ليست على هذا المؤشر ضمن هذه الأرقام وضمن هذه المعايير. إذن فكرة إن نيجي نقول والله إحنا وضعنا سيء وأنه ندق ناقوس الخطر، على أن أشير نقول لعم في جريمة يجب أن تعالج، خلينا نعرف الأسباب، خلينا نداويها، خلينا نعالجها على الرأس والعين. لكن أن نعمم هكذا ونصف الأمر بعدين الآن من هنا وطالع بصير نلتقط أي حادث أي شغلة، وإضافة إلى ذلك هي الجريمة التالية، جريمة موجودة كذا، جريمة هكذا هي عادة الناس في بعض الأحيان، وبصير متابعة رهيبة والناس ما عنده خبر غير الجرائم ويقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، شو قصة هالجرائم المنتشرة في البلد؟ لا الأمر ليس هكذا. إحنا عندنا 12 مليون، كلما زاد عدد السكان زادت الجريمة، زادت الأسباب، زادت الخلافات نتيجة أيضا أسباب أخرى أكيد معروفة، فقر، بطالة قد تسبب، انحراف، مخدرات تسبب، تغير أيديولوجي في المجتمعات، تغير ناس، تغير عادات، اختلافات تسبب، يدرس، يعالج. لكن أن يؤخذ الأمر على أنه إحنا والله الجريمة يعني أصبحت سمة في المجتمع الأردني، لا والله ليست سمة بالمنطق وبالعلم. وأنا زي ما قلت لكم في مؤشر للجريمة في العالم، حينما يتصل الدولة إلى هذا المؤشر يعلن، يقال هذه الدولة مؤشر الجريمة فيها عالي، زي ما قلت لكم قبل يومين على ما أعتقد في مجموعة من الدول مصنفة على أنها دول تكثر فيها الجريمة، خاصة في دول على سبيل المثال للحصر، في دول في أمريكا الجنوبية، في دول بأفريقيا مصنفة على مؤشر الجريمة. أظن السلفادور مصنفة على أكثر الدول فيها جريمة على ما أعتقد، أو كولومبيا إذا ما خاب ظني، وأنا عادة ما بخيب ظني. دول بأفريقيا مصنفة. لكن أنت لا تستطيع اليوم أن تحكم وأنك تحط خبر هكذا ثمن قتلى في الأسبوع الأول من حزيران، والخبر يعني بشعرك أنه طب الأسبوع الثاني قديش العدد، الأسبوع الثالث قديش العدد، هذا الكلام مش دقيق. كان الأولى أن يقول أنه هناك حوادث حصيلتها كانت ثمن ضحايا، الله يرحمه توفوا في الأردن جراء حوادث جرت أو جرائم قتل سجلت في الأردن. طبعا في عنا جرائم، في قتلى، يجب أن يعالج الأمر. أنا لا أدافع، لا أقول إنه إحنا يعني الحالة يعني مميزة جدا، نعم في بصير طبيعي، لكنه ضمن الأرقام، هذا قصدي، نحن ضمن الأرقام العادية والعالمية. هذا بيت القصيد بالنسبة لي. سلامتك.

أنا شخصيا بحبش أظني أحكي عن كل حادثة بعينها، لكن إحنا في برنامج صباحي يتابع يرصد كل شيء. يعني أقرأ هذا الخبر: تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد. طبعا إذا حدا بيسألني ليش تعليق الدوام، نتيجة الجريمة التي حدثت يوم أمس وراح ضحيتها امرأة وعاملين في هذا المركز. يعني تعليقا على ما قرأنا وتابعنا، بداية الله يرحم الذين توفوا الضحايا، القاتل انتحر بعد ذلك، أطلق النار على نفسه. إذن القاتل والضحايا جميعهم ماتوا. نقول لإخواننا اللي اليوم إخواني أصحاب العلاقة جميعهم ماتوا. ما علاقة أن تدور المعارك والخلافات وأن يتجدد الشجار بين الأطراف الأخرى اللي بالأساس لا علاقة لها، لا أهل القاتل ولا أهل المقتول ولا أهالي المقتولين. يعني أصحاب العلاقة أطراف القضية الرئيسية صفوا الأمور. هذا القاتل لا حول ولا قوة إلا بالله دخل إلى هذا المركز اللي سارعت مباشرة وزارة التنمية لتنفي أنه لا يتبع لها. إخواني مش هذا يعني أنا بستغرب كيف يتسابق الجميع لأنه يقول أنا ماليش دخل. بتعرفوا هذا الإعلان اللي على السوشيال ميديا، هذا الطفل بيقول أنا ماليش دخل، الكل هيك بصير يقول مش هذا وقته. يعني حتى وإن كان يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وصارت فيه الجريمة، لا يعني هذا الأمر يعني لا يحمل وزارة التنمية أي شيء. يعني لنفترض أنه يتبع للوزارة، شخص دخل أطلق النار على زوجته العاملة الموجودة في هذا المركز، حتى لو كان يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية فما ضير ذلك؟ ما الذي يضير الوزارة؟ ما الذي ستتحمل المسؤولية؟ ما لا تتحمل المسؤولية؟ يعني لماذا يعني نسارع بإنفاء ونقول هذا والله المركز لا يتبعنا؟ مش هذا وقته. يعني بالمناسبة إخواننا في وزارة التنمية، أنا بستغرب يعني في كل مرة الكل يبصير يقول لك هذا ما ليش علاقة، أنا ما ليش دخل، ما حتى وإن كان يتبع للوزارة، يعني ما شخص الوزارة ليست مسؤولة، شخص دخل ليصفي خلافات شخصية مع هذه مع زوجته فأطلق عليها النار، موجود عاملين أيضا بجانبها أطلق عليهم نار ثم أطلق النار على نفسه وقتل نفسه ومات. طيب إحنا شو بنقول اليوم؟ بقولنا إهنا إخواننا في هذا اللواء العزيز وهذول الناس الطيبين الذين اعتادوا دائما وأبدا على الصلح، على المحبة، على المودة، بالله عليكم ألا تجعلوا الغضب يأخذكم أو يأخذكم عفوا إلى أماكن وإلى مواقف وإلى حالة لا يحمد عقباها. ترى بالنتيجة كما أنت تهدد أنك تستطيع، الجميع أيضا لديهم هذه القدرة ويهدد ويستطيع. وإن مضيت في هذه الحلقة، هذه حلقة ستدخلك في دوامة، هذه الدوامة لن تنتهي، والكل بيجي بيقول لك أنا عندي قتلت مني بقتل منك، وتستمر هذه الدوامة. بالله عليكم بداعي المحبة، بداعي المودة، بداعي الجيرة، بداعي القرابة، بداعي الأخوة، بداعي بكل هذه الدواعي، أن تجعلوا صوت الحكمة هو الذي يغلب في مثل هذه الحالات. في كل قبيلة، في كل مدينة، في كل لواء هناك كبار، هناك ناس عندهم من الحكمة، عندهم من الوجل، عندهم من الفهم، هم الذين يتحدثون في مثل هذه الظروف وينهون هذه المشاكل. والحق بالنتيجة سيصل إلى كل صاحب حق، لا يمكن أن ينتهي الأمر على ظلم. هناك قانون، هذه وطن أو هذا بلد نتحدث عنه، عن دولة عمرها فوق 100 سنة، فيها قانون وفيها نظام يأخذ الحق ويعيد الحق لصاحبه ويحاسب الظالم ويحاسب الشخص الذي أخطأ. وبعدين اليوم إذا كان القاتل قتل نفسه وهذه الضحايا انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، لماذا يستمر هذا الخلاف وتتجدد؟

تزداد الاشتباكات بين الأهل اللي بالأساس ما كان لهم علاقة، قد يكون لا يعرف بعضهم البعض اليوم فيشتبكوا مع بعضهم. هذه دعوة لأهلنا لإخواننا بهذا اللواء العزيز، بالله عليكم أن تغلبوا صوت الحكمة والعقل، أن تغلبوا. هناك في شخص أشخاص كبار اليوم أكيد راح يحاولوا أن يصلحوا، أنهم يتجولوا،

المساعي. لا تعطلوا هذه المبادرات، لأن العنف لا يقود إلا للعنف، وما بيجيب حق، وما بيجيب حق. اللي بيجيب الحق هو القانون. صدقون سأكتفي بهذا القول، وبتمنى من الناس أيضا ما يشيطنوا الحالة أكثر على منصات التواصل الاجتماعي. حدث بصير عادة في أي منطقة قبلية عشائرية، بتسجل حادثة، بصير في غضب عند أطراف أهل القتيل أهل المقتول، بتتجدد اشتباكات، بصير في مشاكل يوم يومين وبعدين تحل الأمور إن شاء الله على خير. هذا ما نتمنى وهذا ما ندعو، ونتمنى من الجميع أن يقولوا كلمة خير أو يصمتوا أصحاب العلاقة. أخواننا على السوشيال ميديا، بالله عليكم لا تجعلوا هذه المادة حتى تجمعوا فيها لايكات، لا تحكوا فيها وتروها وتطلعوا تتكلموا بتفاصيلها وإشي عشان تجمعوا لايكات. والله والله أنها يعني هذا الأمر يقودكم إلى إثم عظيم. لا تستغلوا مشاكل الناس وتتحدثوا فيها لأنه يقودكم. ليش؟ عشان أنا أنشهر ولا أجيب اليوم عدد لايكات؟ اتركوا الأمر، الأمر حامي عند ناس طيبين. اجعلوا الحكماء هم الذين يعالجوا الأمر، اتركوا القصة لأهلها ستعالج. اطلعوا، خلينا نطلع منها كلها، أهلها سيحلوها، والله سيحلوها، والله يجيب الأمن والسلام على هذا الوطن العظيم وسلامتكم. أنا بعرف أنه اليوم في بعض الدكاكين الإعلامية راح يكونوا جايبين دكاترة علم اجتماع، وهذه الظاهرة إلى متى أنا فاهم والله يمكن بهذه اللحظات لو تغيروا أو تقلبوا مؤشر المذياع، ما تحسوني أحسسون بحكي عام 1940، يعني تغيروا الراديو، موجات الراديو، راح تسمع واحد الآن مستضيف وهذه الظاهرة والأردن يعني على شفا انفجار عظيم اسمه الجريمة والظروف الاقتصادية البطالة، هذا هو سبب الحكومات. يا إخواني بالله عليكم لا تذهبوا إلى هذا لا تعظموا هذا الأمر على حساب الناس الطيبة اللي صار عندهم هذا الحادث. بالله عليكم يا أخي بدكم تحكوا هذا الكلام، خلي الأمور تهدأ كم من يوم وبعدين اروا وتكلموا شو سبب الزيادة والزيادة المضطردة بالجاي بعدين. هذا مش وقته، بالله عليكم هذا مش وقته. الوقت الآن اللي تجي تقول أن تغلبوا كلمة خير أو تصمتوا، وأن تقولوا لهؤلاء الناس اسمعوا لصوت حكمائكم، كباركم هم الذين ينهوا هذا الأمر على خير، ولا تتركوا الغضب يتملك منكم، فإن تملك الغضب منكم يا ويلكم ويا ويل مجتمعكم وسلامكم.

أنا بقرأ بالعناوين الإخبارية. وزارة التنمية: المركز الذي وقعت به جريمة القتل لا يتبع لنا. يعني والله العظيم بعض الأخبار أنت تقف أمامها أنت بدك تبكي ولا بدك تضحك. يعني وإن كان يتبع للوزارة، وشو يعني الذنب؟ واحد دخل قتل زوجته في هذا، يعني ما مسؤولية الوزارة لو كان هذا الأمر؟ هاي فكرة التنصل من أي مسؤولية، الخشية من أي مسؤولية، شيء هاي الظاهرة، هذه الظاهرة التي تستحق أن ندرسها اليوم. بالمناسبة جدارة الجريمة، الجريمة موجودة، الجريمة موجودة منذ بداية الخلق، أبناء آدم قتلوا بعضهم البعض، صح ولا لا؟ والجريمة ستبقى إلى نهاية الدنيا، إلى الأبد، منذ الأزل إلى الأبد راح تظلها الجريمة موجود. لكن الظاهرة اللي لازم ندرسها هي قضية أنه كنا نتنصل وما أناش دخل. الأردني يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت. الأردن يدين استهداف إسرائيل دورية للجيش اللبناني. طبعا هذه كلها بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، التي دائما وأبدا يعني تقف عند هذه التفاصيل. وإن كان في إدانتها الأولى الاعتداءات الإيرانية، ووقوفنا المطلق مع البحرين الشقيقة والكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، أو إن كان فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل متكرر. بريطانيا تؤكد لمواطنيها سلامة السفر للأردن والسياحة، تثمن هذا القرار، شكرا لبريطانيا. وزير الداخلية وافق على شراء 280 بندقية. واحد بيقدر يوقف الخبر هون يقول لك ليش؟ ديروا بالكم في صار تسليح. إخوان، تخدير للتعامل مع الكلاب الضالة، بالله عليكم لا تجتزئوا.

خبر بالله عليكم. هذول شكلهم إخواننا في البلديات طلبوا الوزارة والجهة المعنية، قالوا يا جماعة الخير بدنا بنادق تخدير، لأنه هذه الكلاب إذا بنقرب عنها بتنهشنا. كلاب هاي ضالة. فتمت الموافقة على شراء 280 بندقية تخدير. إطلاق الأغنية الرسمية للنشامة في كأس العالم 2026. مشي هاي الأغنية، احنا راح نسمعكم اياها.

اهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. ما زلنا ضمن الساعة الأولى التي تحمل في طياتها عديد الفقرات، وصلنا إلى التحليل الصحفي لهذا الصباح 7/6/2026. قرأت اليوم عشان ما حد يجي يقول لي ليش بتقول قريت. قرأت اليوم صباحا مقال للأستاذ فهد خيطان. هذا المقال ليس في يومية الغد، الأستاذ فهد يكتب في يومية الغد، فوجدته في موقع الجزيرة نت، وهو خاص لموقع الجزيرة نت، يعني أي أنه لم ينشر في الصحف الأردنية، هو نشر بشكل خاص للجزيرة نت. طيب، شو عنوان هذا المقال للكاتب الأردني فهد خيطان؟ كيف سيتصرف الأردن مع هذا المقترح الخبيث؟ أنا قرأت العنوان ووقفت. ليش وقفت يا جماعة الخير؟ شو القصة؟ شو موضوع هذا المقترح؟ خلينا أقرأ شو اللي كاتبه الأستاذ فهد خيطان. وجدت أنه الأستاذ فهد خيطان يتحدث عن مقترح، أنكره الجانب الأمريكي. خلينا نكون دقيقين معكم، أنكره الجانب الأمريكي، يعني وزير الخارجية حينما سئل عنه من قبل أحد أعضاء الكونغرس وهو ديمقراطي يقف إلى جانب الأردن، حينما سئل عن هذا قال لا علم لي بهذا المقترح، ما عندنا علم عنه. طيب، شو هو هذا المقترح الذي أنكره الأمريكان؟ مقترح يقضي بأنه إسرائيل أو دولة الاحتلال على ما يبدو تخطط في مقترحها إلى أو عندها تفكير جدي لتغيير الوضع القائم في الحرم القدس الشريف وتغيير الوضع في المسجد. هذا هو المقترح الذي تحدث عنه فهد خيطان. هلا الأستاذ فهد خيطان عشان نكون دقيقين يقول إنه حينما سئل وزير الخارجية الأمريكي قال لا علم لي بهذا الأمر، لم يصدر شيء رسمي عن حكومة الاحتلال، الحكومة اليمينية الموجودة التي تحكم اليوم رأسها نتنياهو، لم يصدر عنها يعني لتقول علانية نحن مع هذا التوجه، احنا بدنا نغير الوضع في المسجد الأقصى. لكن التصرفات، هذا ما يشير إليه فهد خيطان، التصرفات، الإجراءات، الجو العام، قصة لا دخان من دون نار، هي التي تجعلنا أن نفكر ونوقف ونحذر قد يكون هناك شيء قادم. الإجراءات، شفتوا الإجراءات اللي كانت على مدار الأيام الماضية في مدينة القدس تحديدا في المسجد الأقصى، إطلاق العنان لقطعان المستوطنين بمشاركة من وزراء في الحكومة الحالية، لاقتحام الحرم تحت طبعا حماية الشرطة الإسرائيليين، برضو تواصل فرق إسرائيلية، فرق أعمال حفر تحت المسجد بالقرب من الأسوار في إطار مشروع صهيوني قديم لإحياء هيكل سليمان. زي ما قلت لكم هذا الأمر يعني أنا أذكره من مقال الأستاذ فهد خيطان.

0: منشور في موقع الجزيرة نت، يقول الأردن يبدو أنه تنبه إلى هذا الأمر من اللحظة الأولى، رغم يعني في إطار حتى الإشاعة، وما في شيء مؤكد إلا أن الأردن يعني صاحي لهذا الموضوع، والدبلوماسية الأردنية المدعومة عربيا ودوليا عملت بشكل سريع ومكثف في محاصرة هذا الاقتراح إن وجد، والتحذير من عواقبه الخطيرة، وعمان تتابع الأوضاع الميدانية الموجودة في القدس والحرم يوميا تدرك خطورة الإجراءات. بدي أحكي أكثر، ينضم إلينا على الهواء مباشرة المختص بهاي الشؤون الأستاذ كمال الزكارنة. صباح الخير أستاذ كمال، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ صدام، أهلا وسهلا بك.
0: يعني لن أتحدث كثيرا عن المقال بقدر ما يهمني أن أتحدث عن الإجراءات الموجودة أصلا اليوم في المدينة المقدسة قبل ما نوصل إلى نتائج أن هناك نوايا أو هناك مقترحات. الوضع بالمدينة المقدسة في إجراءات غريبة، مش هيك أستاذ كمال؟
1: يعني بكل تأكيد زميلنا الأستاذ فهد خيطان علق الجرس، وهناك إجراءات وسياسات إسرائيلية غير مسبوقة حاليا بعهد هذه الحكومة الفاشية المتطرفة الإسرائيلية وبقيادة بن غفير وسموتريتش بشكل محدد، وهناك طبعا هجمة.
0: يعني أعطيني ما هي الملام، ما هي ملام هاي التغييرات اللي بنقول إحنا هذا إيش جديد، شو إيش جديد إحنا قاعدين أو أنت ترصد أستاذ كمال يجري في المدينة المقدسة تحديدا في الحرم القدسي الشريف؟
1: يعني أولا منع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بالكامل،
0: نعم،
1: طيلة شهر رمضان الماضي. ثانيا منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى بعد أن انتهى شهر رمضان وخاصة في صلوات الجمعة، وعدم السماح للمصلين خاصة من الضفة الغربية ومن مناطق 48. ثالثا الآن هناك تفكير بمنع الأذان، يعني الآن يسعى بن غفير إلى استصدار قوانين من الكنيسة.
0: هل هناك تصريحات رسمية بهذا الخصوص أستاذ كمال؟
1: نعم، بن غفير صرح في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بأن الأذان بالنسبة له مزعج، وبالتالي يجب أن يوقف هذا الأذان في القدس وبعد ذلك يعمم على باقي المناطق خاصة في مناطق 48.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه إجراءات يعني تعسفية إجرامية تعتدي على المشاعر الدينية وتتدخل بالحريات الدينية، والهدف منها هو تغيير كما تفضلت في البداية تغيير الوضع القائم. يعني لنوضح، الوضع القائم هو أن تبقى الأمور كما هي منذ الاحتلال، احتلال القدس عام 67، وأن لا تتدخل سلطات الاحتلال بأي شيء إداري أو سياسي أو ديني بالمسجد الأقصى المبارك. يعني هذا هو
0: يعني خلينا أشير، اسمح لي أتوقف شوي هنا. هلا في عنا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، السياج القانوني والتاريخي على الحرم القدسي الشريف بمساحة 144 دنما. هذه الوصاية توفر الإطار اللازم لإدارته عبر دائرة الأوقاف الأردنية ورعايته منذ قرابة قرن من الزمان، يوم طلب أعيان وجهاء القدس من الشريف الحسين بن علي شمول المسجد الأقصى والحرم القدسي برعايته. وفي الفترة بين حرب 48 واحتلال القدس كان هناك إدارة أردنية كاملة لهذا الموقع الديني. خلينا أشير إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية اللي وقعت بال94 وادي عربة نصت المادة التاسعة منها على أنه إسرائيل تحترم الدور الخاص الراهن للمملكة الأردنية الهاشمية في المقدسات الإسلامية بالقدس، وأن دولة الاحتلال عند مفاوضات الوضع النهائي ستولي أولوية عالية للدور التاريخي الأردني. ليس هذا فقط، حتى الأردن ماخذ من الفاتيكان تفويض نادر من الفاتيكان بشمول المقدسات المسيحية بالوصاية الهاشمية. أنا حبيت أوضح للمستمعين الكرام النواحي القانونية بشرعية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. آسف للمقاطعة، تفضل.
1: لا ولا يهمك. يعني أولا وأنا بزيد عليها كمان إنه هذه الوصاية موجودة يعني بتوافق أردني فلسطيني، وتم التأكيد عليها مرة أخرى باتفاق أردني فلسطيني رسمي، يعني
0: صحيح.
1: وقع عليه الرئيس محمود عباس وجلالة الملك قبل عدة أعوام، وبالتالي
0: نعم
1: هذا لا يعني خارج نطاق التدخل الإسرائيلي وأي نقاش آخر. والوصاية الهاشمية موجودة وقائمة، والأردن يقوم بدوره التاريخي والديني المعروف والسياسي والدبلوماسي من أجل حماية

0: والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية والسياسات الإسرائيلية في القدس، لكن هذا أخي صدام لا يمكن أن يكون مبررا لتقصير الآخرين. الدفاع عن القدس مسؤولية عربية إسلامية جماعية وليست أردنية فقط، ويجب أن يكون هناك إسناد للدور الأردني على الصعيدين السياسي والمادي والمعنوي والدبلوماسي وفي كل المجالات. يجب أن يكون هناك يعني مواقف عربية إسلامية ودعم عربي إسلامي لتعزيز صمود القدس والمقدسيين، وبالتالي أن تفعل كل القرارات الأمم العربية بشأن القدس، يعني مثل إنشاء صناديق مالية لدعم القدس، هذا حتى الآن لم يتحقق. منظمة المؤتمر الإسلامي، لجنة القدس، لا يعني حراكها وتفاعلها حتى الآن يعني رمزي، وبالتالي لا يجوز أن تلقي كل المسؤولية على الأردن وعلى الجانب
1: ماذا
0: الفلسطيني.
1: عن أمريكا مما يجري اليوم؟ هلا زي ما قلت لك لا يوجد تصريح رسمي أمريكي، وحينما سئل الوزير الخارجية عن هذا المقترح قال لا علم لي، عشان نكون دقيق قال لا علم لي بهذا الأمر، لكن كثير من الناس بيقول لك يعني لا هذا المقترح موجود واللي اشتغل عليه واللي رسمه كوشنر ومايك هاكابي اللي هو السفير الأمريكي في دولة الاحتلال. يعني اليوم أمريكا أين هي من هذا التوجه إذا ما كان فعلا موجود وخرج من حيز الأدراج وصار تصريحات تطلق على الألسنة؟ ماذا ما هو موقف أمريكا أستاذ كمال؟
0: أخي العزيز، يعني موقف أمريكا واضح، يعني الإدارة الأمريكية الآن في قبضة الحكومة الإسرائيلية. عندما قال أو يعني تهرب من السؤال بأنه لا يعلم، هو لا يريد أن يعلن صراحة بأنه يؤيد المقترح الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية في القدس. نحن نعرف أن ترامب في ولايته الأولى اعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ولم يعني يلقي بالا أو اهتماما بالشعب الفلسطيني والمبادرة السلام العربية والمشاعر والمواقف يعني الدول العربية والإسلامية جميعا. وبالتالي الإدارة الأمريكية تؤيد بشكل وتنحاز بشكل مطلق للجانب الإسرائيلي، وهذا يحتاج إلى يعني تدخل دبلوماسي عربي وسياسي أيضا عربي وإسلامي مع الإدارة الأمريكية لتوضيح الصورة بشكل كامل. يعني كثيرا ما تتخذ الإدارة الأمريكية مواقف بناء على تعاطفها وانحيازها مع إسرائيل، وهي لا تعلم ماذا سينتج عن هذه المواقف وهل هي صحيحة أو غير صحيحة. لذلك هناك ضرورة لتحرك عربي إسلامي على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي مع الإدارة الأمريكية في بعض التفاصيل التي تجهلها يعني الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجب توضيحها وخاصة المسائل الدينية والتفاصيل الدقيقة. طبعا هذا لا يبرر انحياز الأمريكي للجانب الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية الآن بسبب يعني
1: المقترح، بس عشان أشيد للمستمعين الكرام، زي ما قلت لكم لا يوجد شيء رسمي، ولكن تفاصيل هذا المقترح الذي يتم الحديث عنه ويتم تداوله أنه التحويل أن تكون الإدارة إسرائيلية، وأن لا يكون مسجد الأقصى وباحاته عبارة عن إرث إسلامي خالص بدهم يحولوه لإشي اسمه تعدد الأديان، وكل أديان الشرق تحت إدارة إسرائيلية، حتى يكون في حق لليهودي أن يمارس ما يمارسه حال وحال المسلم في المسجد الأقصى. يعني هذه هي تفاصيل المقترح، بس اسمح لي أن أقول شيء لو تكرمت. أنا بدي أحكي لكم الرد، رد وزير الخارجية على السيناتور الديمقراطي فان هولين، وهو هذا له مواقف ترى بالمناسبة داعمة جدا للأردن، هذا السيناتور الديمقراطي. سأل ماركو روبيو اللي هو وزير خارجية الأمريكي عن هذا التقرير أو هذا المقترح اللي ورد في تقارير إعلامية، أجاب بالحرف الواحد: لم أسمع به إطلاقا ولدينا علاقة ممتازة مع الأردن. السيناتور هولين ارتاح وعبر عن ارتياحه، لكنه رمى شيء جدا مهم، مهم يعني له مغزى في

0: تعليق لقناة المملكة الأردنية حينما قال: يجب علينا أن نبقى يقظين فيما يتعلق بخطط إسرائيل للمس بالوصاية الهاشمية رغم نفي وزير الخارجية الأمريكي لهذا الأمر. زي ما نرجع بنقول ما فيش دخان بدون نار، يعني شو المطلوب منا اليوم أردنيا عربيا؟ وانت أشرت يعني إلى ضرورة إسناد الموقف الأردني من قبل الأشقاء العرب، حدثنا أكثر تحت هذا العنوان أستاذ كمال.
1: يعني أولا أخي العزيز، كل الإجراءات الإسرائيلية تهدف في النهاية إلى فرض السيطرة والسيادة الاحتلالية الدينية والإدارية والسياسية على المسجد الأقصى المبارك. الأردن يعني يقوم بدور كبير جدا في هذا المجال، وبالفعل يعني يقظ ويتابع بكل التفاصيل. لكن المطلوب أولا أردنيا لا نستطيع أن نطلب أكثر مما يقوم به الأردن حاليا تجاه المسجد الأقصى وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية والقدس عموما، لكن عربيا وإسلاميا يجب أن يتطور الموقف العربي الإسلامي وأن يكونوا شركاء حقيقيين في تحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية والقومية والإسلامية تجاه أولى القبلتين وتجاه يعني كل المقدسات الإسلامية والمسيحية أيضا في مدينة القدس. ولا بد من التحرك الآن، النشاط يعني شبه مجمد على صعيد المنظمات، منظمة المؤتمر الإسلامي، لجنة القدس، مخرجات وقرارات الأمم العربية الخاصة بالقدس لم تفعل ولا شيء على أرض الواقع. وهناك حاجة وضرورة ملحة جدا وقوية جدا لدعم صمود المقدسيين الذين يتعرضون لعملية تطهير عرقي شاملة في مدينة القدس، والقدس تتعرض إلى هجمة استيطانية شرسة جدا، وهناك مخطط استيطاني خطير جدا E1 يسمى، يصل بين القدس و البحر الميت، وهدفه طبعا يعني احكام السيطرة على مدينة القدس وتوسيع حدود بلدية القدس وشطر الضفة الغربية.
0: ما دقة استمرار عمليات الحفر تحت أسوار المسجد الأقصى؟ ما دقة هذه المعلومات أخي كمال؟
1: أخي العزيز، هذه مستمرة منذ عام 1967، وهم يقومون بعمليات حفر وتنقيب ونبش الأرض من أجل الوصول إلى أي إثبات أو دليل يثبت وجود لليهود واليهودية وهيكل سليمان وهذه الخزعبلات. وحتى الآن لم يتوصلوا إلى أي نتيجة، وعلماء وخبراء آثار إسرائيليون أعلنوا عدة مرات بأنهم لم يجدوا أي شيء يثبت أو يؤكد أو يدل على وجود أي علاقة لليهود بهذا المكان. ولذلك هم يحاولون بشكل دائم البحث والتنقيب والوصول إلى ما يؤكد يعني خزعبلاتهم وادعاءاتهم الكاذبة. هذا شيء لا يوجد له أي أصل أو أساس، لا يعني لا في التوراة الحقيقية ولا في الدين الإسلامي ولا في العصور القديمة ولا الحديثة ولا المتوسطة. لكن
0: على الأرض اليوم، على الأرض اليوم إسرائيل تمارس إجراءات يعني قطعت فيها أوصال أو بعدت أول شيء القدس عن محيطها، بعدين حتى المدن الفلسطينية أصبحت وكأنها جزر معزولة. أستاذ كمال، إلى ماذا ترمي إسرائيل من كل هذه المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تقطيع الأوصال بين المدن وتقطع هذا الترابط اللي بين الفلسطينيين في القدس وفي المدن والمناطق المحيطة بها؟
1: يعني لها إسرائيل عدة أهداف رئيسية وأساسية. أولا نسف فكرة أو أمل أو أي يعني تفاؤل أو إمكانية أو احتمال لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا أولا. ثانيا، بعد ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل إلى الكيان الغاصب، وبعد ذلك القيام بعملية تهجير.
0: لكن حينما طرحت هذه الفرضية إسرائيل، عشان نكون دقيقين،
1: نعم،
0: ترامب رفض هذا الأمر أن يعلن حالة الفرض، يعني حالة عفوا الضم رفض أمريكيا، أو على الأقل ضمن التصريحات الإعلامية أنا أتحدث، أمريكان قالوا لا، يعني هذا الأمر قد يؤجج ويزيد من حالة

0: نزاع في حينها. هلا بقول لك تصريحات إعلامية، لا أتحدث ما يجري في الغرف المغلقة، لا أتحدث عنه، لا نعلم، لكن
1: طيب نعم تفضل.
0: إعلاميا أمريكا قالت نحن لسنا مع ضم الضفة الغربية.
1: لكن ما الذي يجري على الأرض؟ يعني عندما
0: مخالف تماما، أتفق معك
1: مخالف تماما، يعني
0: تمام.
1: عندما تتنصل حكومة الاحتلال من اتفاقيات أوسلو التي لا ترضي أحدا يعني، وتعود إلى المستوطنات التي انسحبت منها في التسعينات، وتعود إلى المعسكرات العسكرية التي انسحبت منها في التسعينيات أيضا، وتعيد احتلال مناطق الضفة الغربية سواء كانت سي أو بي أو اي، وتفرض يعني وجودها من جديد وتستبيح كل الأراضي المحتلة، وإضافة إلى الهجمات التي يتبعها أو يقوم بها قطعان المستوطنين وميليشيات المستوطنين، ويتبعون الآن سياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية، يحرقون كل شيء
0: احنا
1: للفلسطينيين.
0: بنشوف اعتداءات على
1: نعم
0: الفلسطينيين يعني غريبة، المستوطنون يعتدون بطريقة همجية، وبشوف فيديوهات تأتينا من الضفة. أستاذ كمال، بدي تعليق منك على هذه الفيديوهات،
1: يعني هذه
0: كيف يفعل هكذا المستوطنون بالفلسطينيين؟ يعني هذا الهجوم، يعني كيف يهجمون؟ يهجم على بيوتهم، على مزارعهم؟ من الذي يحمي المستوطنين اللي بيخلي الفلسطينيين يسكتوا على هذه الإجراءات وعلى هذه التصرفات المجنونة من قبل المستوطنين؟
1: يعني اولا سموتريتش وبن غفير قاموا بتسليح المستوطنين في المستوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه.
0: نعم
1: جميع المستوطنين الان مسلحين، وهم عباره عن جيش من الميليشيا المدججه بالسلاح. واضافه الى ذلك يكون الجنود الاسرائيليين بآلياتهم وبمجموعات كبيره لكن بعيده عن الكاميرات، يحمون هؤلاء المستوطنين من ردة الفعل الفلسطينية. لذلك الفلسطيني هناك يعني لا يملك السلاح ولا يملك أي
0: لا
1: يعني
0: حول ولا قوة إلا
1: مقومات
0: بالله.
1: للدفاع عن أرضه وعن نفسه، يعني شيء محزن جدا
0: بالمناسبة
1: ومرعب.
0: جلالة الملك أشار في أكثر من مناسب في المرات الأخيرة إلى الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين. يعني الأردن متنبه جدا لهذه الخطوة اللي يعني يعتبرها أنها مؤثرة جدا، اعتداءات متكررة وهدفها أنه يعني كأنه خلوا الفلسطينيين يغادروا هذه المواقع، يبتعدوا عنها. شو الهدف من هذه الاعتداءات أستاذ كمال وفق تقديركم؟
1: يعني
0: لماذا تتم هذه الاعتداءات على الفلسطينيين؟
1: هذه سياسة اقتلاعية، سياسة تهجير
0: هل الهدف منها أنه يغادروا هذا الموقع، يبعدوا منه، يذهبوا إلى مواقع أخرى؟
1: 100%، لكن في النهاية إلى أين سيذهب؟ يعني سيلاحقونهم في كل الأماكن التي يذهبون إليها. هي الهدف منها الآن المرحلي أنه تجفيف مصادر الدخل الفلسطينية. الآن إسرائيل تمنع العمالة الفلسطينية من العمل داخل 48،
0: نعم
1: وتمنع يعني سكان الفلسطينيين في 48 من الوصول إلى المدن الفلسطينية الذين هم يحركون السوق والتجارة في المدن الفلسطينية، وبالتالي
0: تمام
1: يريدون يعني يزيدون عملية التضييق والخنق الاقتصادي، يحرقون المحاصيل الزراعية الآن
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في مكانها ويدوسونها بسياراتهم وبآلياتهم ويسرقونها، يسرقون الأغنام والمواشي
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في وضح النهار من الرعاة الفلسطينيين ومن البيوت الفلسطينية. هذا يعني تجويع، يعني الاستيلاء على مصادر الدخل، قتل الاقتصاد الفلسطيني حتى من الزراعة ومن المواشي ومن أبسط الأمور. وبالتالي هذه عملية تهدف في النهاية إلى ترحيل وتهجير الفلسطينيين. بالمناسبة هذه السياسة الإسرائيلية الحالية أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 1967. يعني هذه عملية الآن فعلية ومنظمة وممنهجة بالتوافق بين المستوطنين وبين الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل. في النهاية راح يحدث اصطدام، يعني الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالمغادرة، عملية النزوح واللجوء بالنسبة له مشطوبة من الأجندة الفلسطينية، لا يمكن أن تتكرر أو تعاد، ولا يمكن لفلسطيني أن يغادر أرضه أو يخرج منها وهو على قيد الحياة. وبالتالي الصدام قادم إن لم توقف إسرائيل هذه السياسة وتوقف اعتداءات وجرائم المستوطنين، في النهاية الشعب الفلسطيني لن يتحمل إلى ما لا نهاية هذه الاعتداءات وهذه
0: ربنا يجيب في الخير يا رب. شكرا جزيلا أستاذ كمال زكارنا على هذه الإطلالة، ووضعنا بصورة ما يجري في القدس وفي الضفة الغربية. ربنا يحمي فلسطين، يحمي القدس، يحمي المسجد الأقصى، المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن يقدر الخير لأهلها وصولا إن شاء الله لإقامة الدولة الفلسطينية. بالمناسبة ترى احنا ما بنكملها، بنقول شرط إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب على خطوط الرابع من حزيران 1967 المتصلة جغرافيا، واللي بيسووه اليوم يعني يقتل ويمنع هذا الاتصال. اليوم المدن أصبحت معزولة وكأنها جزر بعيدة عن بعض. الشرط أن تقام هذه الدولة وأن تكون متصلة جغرافيا. بظل ما يجري اليوم على أرض الواقع لا يمكن، إن قدر لهذه الدولة أن تقوم، أن تكون متصلة جغرافيا، مش هيك أستاذ كمال؟
1: نعم، وعاصمتها القدس، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك دائما في كل المناسبات وفي كل اللقاءات والاتصالات. دولة فلسطينية كاملة السيادة متصلة، عاصمتها القدس الشرقية. نعم.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال الزكارنا، كل الحب والاحترام، والله يحفظ فلسطين وأهل فلسطين ويجنبها من الخبائث والمقترحات الخبيثة ومن دنس الطغاة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، الله يبارك فيك. شكرا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان سفيان. صباح الخير يا سفيان.
1: الله يسعد صباحك أخ صدام.
0: صباح النور والسرور.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: أهلا سيدي، حيا الله.
1: أخي، في إلي أخت كانت موظفة عن طريق وزارة التنمية في جمعية وخلصت من هاي الجمعية وفي لها راتب وريث من والدها، فقدمت في استرجاع الراتب من 6/4، لغاية الآن ما جانا شيء فيها. تواصل مع الضمان، يقول لك الكتاب أجانا بس لسه ما صار عليه أي إجراء، وهاي وريثة يعني حقها.
0: نعيد الملاحظة.
1: في لي أخت كانت موظفة في جمعية متابعة لوزارة التنمية،
0: تمام،
1: الآن وقفت من هاي الجمعية، الآن في لها راتب وريث من والدها.
0: نعم.
1: قدمت الاستدعاء من 6/4 لغاية الآن ما جاها.
0: شوف أحوال الاستدعاء أن يعود الراتب إليها. بحكم أنها يعني أنهت عملها بهذه الجمعية.
1: نعم صحيح، وقدمت أوراق ثابتة لها الأمور الناس.
0: ثبوتية، نعم.
1: الآن إحنا نتواصل مع الضمان الرئيسي، بيقول لك من عام أجانا الكتاب في 6/4 أنتوا رافعين، بس لغاية الآن ما صار عليه أي إجراء. وهي من حقها أنها تأخذ راتبها يعني من 6/4
0: طبعاً، طبعاً. أرجوك أن تبقى معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمان المجالي. صباح الخير أخي شمان.
2: صباح النور أستاذ صدام، يا مرحبا.
0: كيف أصبحت؟
2: الحمد لله، نشكر الله ونحمده
0: يا رب دائما وأبدا. سمعت لأخي سفيان من 6/4 مقدمة الاستدعاء أختنا الكريمة.
2: نعم.
0: إحنا
2: نعم.
0: اليوم 7/6، يعني قبل شهرين قدمت هذه الاستدعاء، تركت العمل بالجمعية وبدأت ترجع تستفيد من الراتب تبع والدها الله يرحمه.
2: نعم.
0: ما سبب؟ بقول لك واصلنا لكن ما فيش إجراء عليه لحد الآن.
2: يعني يقول أنا بس حاب أعرف وين قدمت هذا الكتاب.
0: أين قدمت هذا الكتاب يا سيدي؟
1: قدمته في منطقة المعدي في لواء دير علة في الضمان.
2: في مكتب الضمان في دير علة.
0: ما اسمها أخي سفيان؟
1: اسم الوريثة؟
0: نعم،
1: نوال محمود كريم الماضي.
0: نعم
2: نعم نعم يا سيدي العزيز أستاذ صدام، هي من حيث المبدأ زي ما تفضل الأخ الكريم، هي عند وفاة والدها في 1/8/2021 استحقت حصة من راتب والدها، وتم إيقافها في نهاية عام 2021 بسبب عودتها للعمل، ولكنها تركت العمل في 1/3/2026 كما هو واضح من بياناتها، ومن حقها أن تحصل على هذه الحصة، واسمها عنا ورقمها عنا، وسنتابع أسباب التأخر في صرف هذه الحصة، وستصرف قريبا بإذن الله.
0: تصرف قريبا بإذن الله. تشمل الشهور اللي الماضية منذ تقديم الاستدعاء.
2: يعني
0: أخونا بسأل عن سبب التأخير سيدي، عن سبب التأخير.
2: والله أنا يعني أقول لك بصريح العبارة، لا أستطيع إنكار أن هنالك تأخير. طالما أنها قدمت حسب المعلومات اللي بين إيديه، إنها قدمت هذا الكتاب في 6/4، الموضوع متأخر ولا يمكنني إنكار ذلك. وسأبحث عن أسباب ذلك صراحة.
0: سامع يا سفيان كلام
1: الناطق؟ بس احنا توصلنا معهم على الارضي،
0: يكون
1: الكتاب موجود ولكن لم يصير عليه اجراء.
2: لا يجوز ان لا يكون عليه اي اجراء، من غير المقبول انه كتاب من 6/4 ما لم يكن هنالك سبب لا اعلمه لا انا ولا انت، ولكن من غير المقبول ان لا يكون عليه اجراء، الا اذا انه بس، وكمان هاي غير يعني إذا إنه كونها حصلت على الحصة في 21، إحنا اليوم مضى على حصولها على الحصة 5 سنين، ممكن يكون مطلوب الآيبان تجديده، هذا مش يعني
0: بيكون تم المفروض يكون التواصل، تم التواصل معه ينحكى له هذا الإشي لو هذا المعيق.
2: صحيح يعني. ما عندي حقيقة حجة يعني أقول إنه والله لا في كذا وكذا، خلونا نطلع على الموضوع مبدئيا أنا بقول إنه في تأخير، ولكن خليني أشوف إذا كان هذا التأخير مبرر بها ونعمة، إذا لم يكن مبرر يعني من المؤكد.
0: طيب، نتابع الموضوع. بدي أشكرك يا أخي شمان، بدي أشكر طبعاً. سفيان، راح نتابع هذا الموضوع لك يا سفيان، تحت أمرك ولهمك.
1: أشكرك
0: شكرا جزيلا لكما وأسعد الله صباح. أهلا وسهلا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. كان في عنا قضية عالقة يوم الخميس تقدم بها سلامة بخصوص شارع اختلفت البلدية مع الأشغال على صلاحيات من المعني بتصويب أو تحسينه أو إعادة تأهيله أو ترقيعه. المشكلة متعلقة بهذا الشارع. خلينا أرحب بسلامة اللي طرح هاي المشكلة. سلامة أهلا ومرحبا بك.
1: الله يعطيك العافية أخ صدام،
0: حياك الله. ذكرني بالشارع بالضبط، وين بالضبط؟
1: الله يسعد صباحك أستاذي. هذا الشارع بيبعد، القرية هاي تبعد عنا معانا تقريبا 25 كيلو. هذا بيربط الشارع من الطريق الصحراوي، يعني من الطريق الصحراوي تقريبا 2 كيلو القرية، من الشارع الصحراوي 2 كيلو،
0: من الشارع الصح، من الطريق الصحراوي
1: 2 كيلو للقرية.
0: 2 كيلو للقرية. شو اسمه هذا الطريق؟ شو اسمه؟
1: اسمها قرية سويمرة، قضاء مريغة. طب اخ صدام، هذا يعني انا عمري 60 سنة، الشارع هذا من يوم وعيت ولا عليه انارة ولا عليه اشي.
0: ايوه خليك.
1: هذا شارع منفذ يمشي معاه سيارات اجانب سياحية، يمشي معاه حافلات. هذا بيربط في الشارع، هذا بيصل لوادي موسى، بيربط في قرية قرين، يربط في قرية الصدقة، يربط في قرى النعيمات.
0: أرجوك أن تبقى معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة ضيفي الكريمان عمران البدور.

0: مدير أشغال معان ورئيس لجنة بلدية الشراء محمد الحمادين. أبدأ مع أخي عمران. يعني إحنا يوم الخميس كان في عندنا مشكلة بتحديد الصلاحية لمين، وإحنا قلنا خلينا ليوم الأحد لعل وعسى تكون الأمور القانونية اتضحت إلينا أكثر أو بينت المسؤولية تقع على عاتق من. أبدأ أرحب بمهندس عمران بدور مدير أشغال معان. سيدي، هل جد جديد بخصوص هذا الطريق، أو يعني هل أنتم ما زلتم يعني على ثقة تامة أنه هذا لا يقع ضمن صلاحياتكم يا سيدي ولا شو؟
1: نعم سيدي، احنا مرجعيتنا في الاختصاص هو الحدود الإدارية للبلدية.
0: نعم،
1: ما هو خارج الحدود الإدارية للبلديات يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما يقع داخل الحدود الإدارية للبلديات هو اختصاص البلديات ما لم يكن الطريق نافذا، ونافذا نعم. ليس بالمعنى العرفي ولكن بالمعنى القانوني.
0: طيب، حينما نطبق هذه المعطيات على هذا الطريق فماذا نصل إلى نتيجة ماذا؟
1: نعم، الطريق الراء يربط قرية سويمري بالصحراوي هو داخل الحدود الإدارية لبلدية الشراء وضمن اختصاصها وليس من اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.
0: نذهب إلى رئاسة لجنة بلدية الشراء أخي محمد الحمادين. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: هل اتضحت الرؤية بالنسبة إليكم أم ما زلتم على ما أنتم عليه؟
2: والله سيدي شو اللي تغير، يعني أنت من الخميس لليوم شو اللي تغير؟ إني على أساس تشوف وزير الأشغال وزير البلد الإدارة المحلية.
0: احنا
2: استغرب الحكي، يعني احنا شو تغيرت؟
0: طيب
2: هذا الشارع تعبد من وزارة الأشغال العامة وترسم من وزارة الأشغال العامة قبل سنتين لسه ترى، ويقع خارج حدود التنظيم، يقع خارج حدود تنظيم البلدي. انا مش عارف، يعني
0: لو سمحتوا الفريق تواصلوا مع وزارة الأشغال.
2: وزارة الأشغال أصبحت ميتة لأنه كل البلديات تعاني من وزارة الأشغال أنها تتصل من مسؤولياتها.
0: أخي محمد أنا مش سامعك بشكل جيد، يا أنك أنت مقرب التليفون أو تخصص سبيكر.
2: أنا صوتي واضح، بقول لك وزارة الأشغال أصبحت تتنصل في كل البلديات، وأنا زملائي تبعين البلديات يشكو نفس الشكوى أنه أصبحت وزارة الأشغال تتنصل من مسؤوليات ما عليها أي شيء إلا الشارع الدولي اللي نفذته الشركة حساب الحكومة السعودية. ماذا الدور لوزارة الأشغال؟ أنا مش عارف شو دور وزارة الأشغال. طب أنا عندي شارع في داخل المريقة رئيسي والمي بتجمع فيه، وهو مو بقول لك هذا شارعنا، إن 10 سنوات بنطالب في الصح، إحنا كبلدية بنطالبهم في الصح.
0: طيب أنا عندي سؤال.
2: أنا مش عارف
0: أخي محمد، أنا لدي سؤال. يعني إذا أنك أنت تقول لديك مثال طريق وهذا الآن المثال الآخر، لماذا لا ترفع هذا الأمر إذا وزارة الإدارة المحلية كي تقول علينا أن نفصل بشكل؟
2: من قال لك إني ما رفعت؟ أودي لك الكتب أصور لك إياها إذا في عندك.
0: ولم تجب عليكم الوزارة؟
2: ولا وصلنا رد لحد الآن.
0: ما وصلكم رد؟ طب إذا ما وصلكم أنتم رد، التابعين للوزارة هل تتوقع أنه برنامج يعني يصل رد؟ إحنا تواصلنا
2: الوزارة متحول لوزارة الأشغال.
0: خليك معي، أنت طلبتنا في البداية، قلت أنتم كان مطلوب منكم، أنتم قلتونا راح نتواصل مع الوزارتين لمعرفة الأمر. إذا كنتم أنتم
2: قلت أنت تواصل
0: ماشي، نحن قلنا سنتواصل
2: لأنه أنا صوتي مش مسموع.
0: لو سمحت، يا سيد الكريم، في بداية اتصالي معك قلت لي أن المفروض أنك أنت تواصلت وأجيت وخبرتوني. إذا أنتم نفسكم اللي رفعتم كتب لهذه الوزارات لم يردكم رد وأنتم يعني تتبعون لهذه الوزارات، هل تعتقدون أنه برنامج إذاعي خلال 48 ساعة سيحصل على إجابة؟
2: لأنه الإعلام أقوى منه.
0: لا لا لا لا. عموما نحن وجهنا أسئلتنا لكن لم تردنا بعد الإجابة على هذا السؤال، لكن نحن اليوم أمام ملاحظة تستحق أن نتوقف عندها. شارع إذا لم تكن وزارة الأشغال مسؤولة عنه أو أن البلدية ليست مسؤولة، خليني أفكر كلمة.
2: أخ صدام،
0: إذا من المسؤول عن يعني
2: اللي رسموا الشارع قبل سنتين وزارة الأشغال.
0: طيب
2: أخ صدام،
0: أنا ما بدي أرجع أعمل الجدل اللي صار يوم الخميس على الهواء واللي كانت زميلتي مها تديره، أنا بديش أرجع نعمل جدل لأنه والله أنا بعتقد حتى يعني يمكن أنت لا ترضى فيه، وأيضا عطوفة مدير أشغال لا يرضى أن يصير هذا الجدل على الهواء. أنا لا يعني لا يهمني أن يحدث هذا الجدل، أنا يهمني النتيجة، أنا يهمني اليوم أنه هذا المواطن

0: والقاطنين بهذه القرية ومثلهم مثايل يفهموا ويعرفوا المسؤولية وين. إذا كانت البلدية تقول أنا لست مسؤولة، إذا كانت مديرية الأشغال تقول أنا لست مسؤولة، إذا من المسؤول؟ هل المواطن مطلوب منه يطلع وينصب هذه الأعمدة ويركبها، أو هو اللي يحفر الشارع وأهله، ولا يعني من المسؤول؟ من المسؤول؟ هذا سؤال أنا أوجهه لعطوفة مدير أشغال معان. من المسؤول سيدي؟ من المسؤول برأيك؟
1: هو المعني بالاختصاص.
0: والمعني بالاختصاص يقول، والمعني بالاختصاص يقول أنك أنت من رسمت هذا الطريق وأنت من أجريت عليه آخر تعديل.
1: بغض النظر يعني المهندس محمد هو معلمنا وابن البلديات، لكن ما يقوله لا يتناسب لا مع قانون الطرق ولا مع الأنظمة والتعليمات الناظمة للاختصاصات سواء في البلديات أو في وزارة أشغال عام الإسكان. هاي الجدلية قديمة، لكن في النهاية صدر فيها فتوى حتى من ديوان التشريع والرأي.
2: طيب سؤالي أخ إذا أنت مسؤول عن الشارع ليش رسمته قبل سنتين؟
1: بغض النظر عن مين رسم الشارع يا محمد،
2: أنا برسم شارع معناته أنا مسؤول عنه.
1: لا أنا المسارات التي تقع ضمن الشارع وخارج الحدود الإدارية البلديات هاي اختصاصي. ما هو داخل الحدود الإدارية البلديات هو اختصاص البلدية.
2: لا مع الخط الدولي
1: في أجزاء منه، في أجزاء منه خارج الحدود الإدارية للبلديات ولكن خارج القرى.
2: هو بيسولف على الجزء اللي مش بالأجزاء الإدارية.
0: طيب أنا أنا أنا أنا لدي اقتراح آخر. حينما يكون هكذا طريق يعني في عليه تنازع في الصلاحيات أو مختلفة في صلاحيات، الأمور مش واضحة، الأقل أمامنا هل يمكن كل واحد يستند
1: يستند
0: إلى نص، كل واحد فيكم يستند إلى نص، لكن أنا أمامي ليس، تحملون فيما سأقوله، مش المسؤولية الأدبية لهاتين المؤسستين العظيمتين اللذان يمارسان هذا العمل في هذه المنطقة ألا توجب عليهم المسؤولية الأدبية يعني أن يحلوا هذه المشكلة، يتعاونا؟ لنفترض أنه المسؤولية مش واضحة، مش الأصل أن يتعاونا لأجل تقديم الخدمة للمواطن التي حث جلالة الملك أنه أولويتنا إحنا في أعمالنا في مديرياتنا في وزاراتنا هو خدمة الأردنيين. أنا أوجه هذا السؤال بداية أخي محمد.
3: أخ صدام بالله خلينا نحكي، أخ صدام
0: تفضل يا سلام.
3: الله يحفظك أخ صدام، قسما بالله لو تشوف الشارع والله إنه مطالب كل القرى محطوطات فيها مطبات.
0: طيب يا سلام هذه الإضافة.
3: وقبل شهر أخ صدام
0: يا سلام،
3: وقبل أكثر من شهر اندعس زلمة فيها
0: يا سلام،
3: هذا اندعس زلمة ومروح
0: يا أخي
3: ليش ما يحطون يعني إحنا قرية شويمرة، هل إحنا ما إحنا تابعين للأردن يعني؟
0: يا سلام هذا الكلام اللي تحكي لا يضيف لحل القضية شيء. أنا بطرح أسئلة على ضيوف الكرام، أرجوك إذا أردت أن تبقى على الهواء أن تكون مستمعا ألا تكون مشاركا، لأنه إضافتك ما أضافت شيء للقضية. أخي محمد يعني أنتم ماذا بإمكانكم أن تقدموا؟
2: نحن مش متخلين عن المسؤوليات.
0: ما أنت متخلي عن المسؤوليات، أنت تقول لا علاقة لي، كيف تقول نحن لسنا متخلين؟
2: أشردها قدام المواطن كله. كيف؟ خدمات مقدمة، نظافة يومية، إنارة الشوارع الداخلية بقوم فيها، صيانة لمبات داخل المناطق التكنين قايم فيها، رش مبيدات حشرية، مكافحة الكلاب الضالة ولمها وجمحها، هاي كلها مسؤوليات البلدية، وتنظيم تخطيط وتنظيم الشوارع، تعبيد شوارع داخل المناطق السكنية احنا قايمين فيها، تنفيذ عبارات حسب الإمكانيات. ومع ذلك هذا الطريق بالذات احنا خاطبنا في مجلس المحافظة على اساس يوفرون مخصصات للعام القادم لإنارة هذا الشارع، ولا انا ما احب احكي فيه بس مشان انا اثبت لكم احنا شغالين مع المواطن، شغالين مع
1: اذا اختصاصك يا مهندس محمد.
2: لا مش اختصاصك، اسالك سؤال، شارع المريخ الرئيسي قد اختصاصك ولا مو اختصاصك؟
1: اختصاصك
2: لك عاد سنوات انت بتوعدنا تصلح وما تصلح.
0: احنا الناس الدور لا
2: بصراحه
0: ما بدنا خلاف يصير،
2: اي شارع بندع مي يا مهندس، وانا اللي حليته في الستوية مؤقت، ليش ما تحله كوزارة اشغال؟ انا ما بتعامل معك شخصي، أنا كوزارة أشغال،
0: أنا
2: وزارة الأشغال ما لها ولا دور في قضاء المريض نهائيا. أنا بحكي على الهواء، خلي كل مرضى تسمعني، وزارة الأشغال طالعة من الساحة نهائيا، شايف جنزير الأشهار واقفة عندنا بس في المنطقة، جنزير واقفة الأشهار في المنطقة عندنا، ولا شفت اشتغلت ولا شفت

0: تتحرك، كل يوم بتعدى من
1: يعني عندها. انا كنت اعتقد انه هاليومين هذول احنا وصلنا مع الوزارات قالوا بنرد لكم خبر، ما ردوا خبر. احنا عولنا برضو قلنا انه السادة الكرام الذوات المشاركين معنا على الهواء ان يعودوا الى مرجعياتهم فتكون الامور اتضحت لديهم، ايضا يبدو انها لم تضح.

0: أنا رجعت لمديرية المساحة والاستملاك ورجعت للمنصة وأكدت على كلامي ومرجعيتي قانون الطرق والفتاوى الصادرة من ديوان تشريع الرعي والتعاميم الصادرة عند رئاسة الوزراء أن الطريق هو داخل الحدود الإدارية لبلدية الشراوة يقع ضمن اختصاصها. كان الأولى بالمهندس محمد وهو زميلنا وأخونا ومعلمنا بالعمل البلدي أن يعترف في البداية في اختصاصه وأن يبرر فيما بعد ذلك سواء عدم وجود مخصصات أو عدم أولوية أو عدم تدفق مروري على الطريق، لأنه في النهاية إحنا في النهاية اللي بتشتغل هي المخصصات المالية ضمن أولويات واعتبارات فنية مرورية معينة.
1: أخي محمد،
0: كان من الأولى أن نتجاوز مرحلة الجدل ويعني طيب. كيل الاتهامات والتنصل المالي.
1: أخي محمد،
2: مهندس منطقة القضاء ما اشتغلتوا بها شيء. شارع المريخ الرئيسي اللي هو خط رئيسي
3: صح
2: لك 10 سنوات ما صبت ولا فتت فيه بشيء.
0: يا مهندس
2: وانت ما اعترف فيه. المريخ تبقى فيه في الشارع ما حليت.
0: الطريق النافذ داخل منطقة مريغة هو اختصاصي، أنا ما بنكر اختصاصي،
2: طيب
0: لكن حسب الموازنات الموجودة عندي والأولويات والاعتبارات.
1: طيب أنا مضطر أن أوقف هذا الحوار، مضطرين أن ننتظر رد الوزارتين على هذا الطروح حتى نتأكد الدقة وين. لكن أنا أقول كلمة برضو، أنا يؤسفني أن تكون العلاقة بين الجهات التنفيذية يعني على هذا الحال، واضح حالة عدم الوفاق بالآراء. لا أحكي عن مستوى الأشخاص، قد يكون الأشخاص يعني علاقتهم طيبة ومميزة، لكن أنا أتحدث عن العلاقة بين الأشغال وبين البلدية. واضح أنه يعني في يعني
2: لا في اختلاف بين وزارة الأشغال والبلدية، في اختلاف. احنا كأشخاص زملاء وعلاقتي معهم،
1: وانا هذا ما اشير اليه،
2: لكن كوزارة نصلت من
1: اخي محمد انا هذا ما اشرت اليه.
0: احنا كل التوجيهات
2: بتصدر
0: من معالي وزير الأشغال،
2: كل زملائي ورؤساء اللجان صدام رؤساء اللجان البلدية تعمل معهم لقاءات، بتجد عندهم مشكلة نفس المشكلة اللي عندي، انه صارت هذا الشارع ما لنا علاقة فيه كأشغال، وهو مسؤولية الأشغال. بطل الواحد يعرف هذا أشغال ولا بلدية.
1: طيب أنا بدي أشكر
2: كل المملكة مش عندي،
1: بدي أشكر أخي عمران الدور مدير أشغال معان، بدي أشكر أخي محمد الحمادين رئيس بلدية أو رئيس لجنة بلدية الشراء، شكرا جزيلا لكم. سلامة سلامة. سأقول كلمة أتمنى الضيفين أن يسمعوني، أقول لك ولأهلك وأقاربك في هذه البلدة السويمرة في المريغة، لكم الله،
4: والله إن الله
1: لكم الله فخر،
4: هذه أمانة في رقبتك يا أخ صدام.
1: شكرا جزيلا.
4: قسم بالله هذه قرية عندنا مدرسة
1: يعني ما تعرض الأمانة،
4: خليك معي.
1: يا سلام سلام سلام، أرجوك ألا تحملني هذا الأمانة، الأمانة عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها. خليك معي يا أخي، خليك يا أخي، وأصحاب الأمانة الأولى بحملها واحدة من الجهتين التي تستمع إليهم على الهواء، كلاهما ينكر الأمانة وهذا الأمر. لا أعلم من فيهم المسؤول، من فيهم غير المسؤول لا أعلم، لكن أنا أمام الله نعرف أنه واحدة من هاتين الجهتين هي المسؤول ليس إلا. شكرا لضيوف الكرام، لهم جزيل المحبة والتقدير، وشكرا لك أخي سلامة، وأعان الله إخواننا الموجودين في هذه القرية. مؤسف جدا، متعب جدا، مؤلم جدا، مع احترامي وتقدير الكامل للأسماء اللي كانت موجودة على الهواء، أبناء وطن طبعا مقدرين وعزيزين. أنا أتحدث الآن عن الصلاحيات، التنازع في الصلاحيات، هذا مثال واضح أمامكم على التنازع بالصلاحيات. مدير الأشغال يقول لا علاقة لنا، رئيس لجنة البلدية يقول لا علاقة لنا، والقضية قضية خدمية بحتة، واحدة أو واحد من الطرفين يجب أن يتحمل هذه المسؤولة. هذا مثال حي نطرحه أمام الوزارتين، أمام وزير الأشغال، أمام وزارة الإدارة المحلية. الأولى في مجلس الوزراء أن يحل مثل هذا الخلاف. أنتم لاحظتم حتى كم يعني القضية تشعر أنه حتى في حالة غضب بين المؤسستين ضد بعضهما البعض، ترى أنه الإنساقة ضيوف الكرام بتوجيه وكيل الاتهامات تجاه الآخر. وأعتقد أنه في هذه المنطقة وفي أي منطقة بعيدة الأولى أن تكون العلاقة علاقة مميزة بين الجهات التنفيذية والمديريات التنفيذية التي تعمل على خدمة الأردنيين المتواجدين في هذه المناطق. أقول لكم إخواني وأهلي، لا يمكن تمديد، لا يوجد

إضاءة، لا يوجد إنارة، لأنه إحنا لحد الآن مش قادرين نحدد المسؤولية والصلاحية لمن في تركيبها. والله أعلم، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد. ينضم الي على الهواء مباشره في برنامج البث المباشر من عمان محمد. صباح الخير يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: انا محمد معك.
0: ونعم ونعم يا محمد ونعم
1: يا اخوي. منطقه اميه ساكن اميه لين يجوز شهر من اول الصيف ما لحد اليوم.
0: وين
1: ما تعرف
0: وين ساكن يا محمد؟
1: منطقه الكرك الربه الحاوز.
0: الربه الحاوز.
1: هذا
0: انت في مسقط الراس ساكن، لا ندير بالنا عليك. طيب خليك معي. ايضا معي ابراهيم. صباح الخير ابراهيم. ابراهيم مين معنا المواطن الثاني؟ مين المواطن الثاني اخواني معانا؟ ما فيش معنا مواطن ثاني. ابراهيم صباح الخير ابراهيم. ابراهيم ما فيش معنا ابراهيم. طيب مين المواطن معنا؟ مواطن مين معانا؟
1: معك محمد. محمد.

0: لا محمد، انت حكيت ملاحظتك صح؟
1: اه
0: طيب ما فيش معنا غير محمد. طيب ينضم الينا على الهواء مباشره، مين معنا؟ اياد الخصاونه اخونا، ولا مين معنا؟ مين معنا اخونا؟ مين اللي معنا من وزاره المياه؟ الناطق المهندس اياد الخصاونه، الناطق باسم شركه مياه العقبه. صباح الخير اخي اياد.
1: يسعد صباحك استاذ،
0: كيف حالك سيدي؟ شو اخبارك؟
1: الله يرضى عليك، سلمك يا رب. الحمد لله تمام.
0: قلت
1: طمنا عنكم.
0: الاردنيه شلونك؟
1: والله من الله بخير، ما دمتم بخير يا سيدي، الحمد لله
0: يا رب، اللهم دائما وابدا يا سيدي. اخونا محمد بحكي من الربه، من الربه يا مهندس اياد، الله يخليك.
1: يا سيدي حياك الله، والله احنا ما بنقصر مع الكل يعني على الاخر، لكن هاي
0: من باب
1: خلينا نقول لنا
0: الدعابه طبعا،
1: توصيه خاص
0: من باب
1: سيدي
0: المزح.
1: تكرم. حياك الله.
0: عندهم مشكلة بقول من أول الصيف ما أجتهم منطقة الحاووز.
1: الرب الحاوز
0: نعم.
1: يعني الأمانة أنا تواصلت مع زملائنا هناك بالمنطقة، يعني ما كان يعني لم يرد أي ملاحظات
0: لم تسجل
1: أساسية
0: مشكلة.
1: بالموضوع، إذا كان الأخ مسجل ملاحظة يزودنا بأرقام الشكاوى أو إنه بعد ما تشوف
0: محمد أنت
1: رقمه تحت
0: مسجل،
1: الهواء.
0: محمد أنت مسجل ملاحظات يعني؟ طب المشكلة عندك أنت لحالك ولا عند جيرانك كمان؟
2: والله عندي حي كامل، بقول لك حي كامل
0: الحي
2: المي ما
0: كامل،
2: في.
0: الحي كامل. طب قدمتوا شكاوى؟ قدمتوا شكاوى على الرقم الموحد 117 116 ولا شو؟
2: لا والله أول مرة يعني.
0: ليش ما
2: أول
0: سجلتم؟ هو منعلن عن هذا الرقم إن كنت تتواصلوا معه، حتى تكون شكوتك رسمية، تأخذ رقم لقضيتك برضو يا محمد، مهم هذا الكلام. طيب على كل
1: وغير
0: حال
1: هيك استاذ صدنا بعد انك اول امبارح كان زملائنا بالموقع يوم الجمعه، يعني كان مدير عقد الاداره بالكرك مع الزملاء الفنيين المسؤولين، ويعني كانوا زي ما نقول جوله للميدان ولم يسجل اي ملاحظات بشكل اساسي، فيا ريت انه بعد انك انه نزودنا برقم.
0: طيب الان تحت الهواء زملائي بالاعداد راح يزودوك. معنا مواطن ثاني زملائي، معنا حدا؟ طيب للأسف المواطن الثاني فقدناه. بدي أشكر أخي محمد القدم الملاحظة، نحاول نتواصل. يمكن معنا مواطن ثاني، إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم. إبراهيم صباح الخير، أنت على الهواء، تفضل. الله يعافيك سيدي،
3: كيف حالك؟
0: الله يخليك، تفضل.
3: معك إبراهيم البشاش من محافظة كوكبك.
0: من وين بتحكي تحديدا؟
3: أنا من منطقة محيل والمزار الجنوبي.
0: من محي المزار الجنوبي، شو المشكلة اللي عندك يا إبراهيم؟
3: سيد العزيز احنا بنشتكي من قلة المية. إن تقريبا الحي جديد، حي البشاش غرب منطقة محي في كيلو.
0: نعم.
3: منعاني من شح المياه جدا. ومنتواصل مع المسؤولين، لا حياة لمن تنادي. لا طواقم ولا فرقة ولا مسؤول راد علينا.
0: مهندس إياد.
1: نعم.
0: محي.
1: نعم.
0: محي، حي البشاشة في محي. في المزار
3: نعم.
0: الجنوبي
3: نعم.
0: أيضا لديهم هاي المشكلة، وعلى حد قوله يتواصل معكم.
1: لا محي برضو لم يرد أي شكاوى، خصوصا أنه حتى المضخة الرئيسية اللي بتضخ للمياه للمنطقة المحيطة، مركزها الرئيسي في منطقة محي، فالأصل أنه حتى المنطقة هذه ما يكون فيها أي ملاحظات. كان عندنا فيه إحنا مشكلة فنية بأحد الخطوط خلال الأسبوع الماضي، تم كان في انسداد بمقطع من الخط الشبكة الرئيسية.
0: نعم.
1: تم فتح الانسداد وعادت الأمور يعني إلى مجاريها، زي ما حكي عادت مياه إلى مجاريها، والأصل أنه ما يكون في أي مشكلة، لكن برضو ما بيمنع أنه بعد إنك تزودنا
0: الآن فريق
1: حتى نتابع يوم الدور تبعه إيش الموضوع بالضبط، وجاهزين سيدي العزيز ما في أي مشكلة.
0: سيدي
3: الكلام اللي بيحكيه المهندس هذا، احنا سولفنا فيه مثل الكفايه، وصلنا مدير مياه الكرك وبرضه ما سوى لنا فائده، ورجعنا على مدير مياه المزار ونفس الحكي، الفرقه الصيانه توزيع المي مثلا عن توزيع المي ما بردوا نهائيا، وهذا الحكي بقول لك رويان مضخه جديده كلام غير صحيح. المية القرية عشان تقريبا من 10 سنوات وإحنا على بحر مية، وهذا كلام مشهود كل القرية بتعاني منه.
0: الآن راح نزود أرقام تليفوناتكم.
3: إحنا يوم إن أخ صدام إحنا يوم تقابلوا بصيروا ملائكة، بقول لك إحنا وإحنا وإحنا، لكن عرض الواقع ما في أي مبررات لحكي هذا نهائيا، وأنا مسؤول عن كلامي، وبتحدى اي مسؤول يجينا عنده مي، اذا بلقى عنده مي بشتري التنك 20 دينار، انا اولى فيهن، وليش انا بدفع هواء بغرف فاتوره كل اخر شهر بدفع 10 دينار بس بدل هواء، ويقابلني في اي مسؤول انا الان على الهواء.
0: طيب خليك معي، ما احنا قلنا بدنا الان نزود الارقام ونشوف شو المشكله عندكم، نحاول نعالجها تحت امرك اخي.

0: حياك الله.
1: كل الحب والاحترام لك. بدي أشكرك.
0: حياك الله.
1: شكرا مهندس إياد، يسعد صباحك. مهندس الآن راح يتم تزويدك بأرقام إخواني وأحبائي المواطنين اللي قدموا هذه الملاحظات، بتمنى متابعتها، وإحنا كنا ثقة فيك أنك تتابع كل هذه القضايا. مهندس إياد شكرا جزيلا. أحبائي وأعزائي، إحنا مع هذه المتابعات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل. شكرا لك أستاذ مأمون شحاد، الحاج مأمون شحاد، يعطيك ألف صحة وعافية. سوشيال ميديا تمار النهار من الإعداد سهر جبور معين الخصاوني، ولكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، وتحيات محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: تلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز العاشرة صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مشروع التحديث السياسي يفتح أبوابه للشباب ويمنحهم المكان التي يستحقونها ويجعلهم شركاء في صناعة القرار. وزارة الاستثمار تؤكد أن تعديلات تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت بمشاورات مع القطاع الخاص والمستثمرين، ما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، ويعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتهما. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني أسفرت عن مقتل 3 عسكريين. استشهاد شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج، والجيش الأمريكي يسقط مسيرتين إيرانيتين هددتا حركة الملاحة في مضيق هرمز. ومحليا، الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص بطريقة غير مشروعة. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن بطوطة. إليك أمير المؤمنين المبجلة، أتينا نجد السير نحوك في العلا، فجئت محلا من علائك زائرا، ومغناك كهف للزيارة أهلا، فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة لكنت لأعلاها إماما مؤهلا، فأنت الإمام الماجد الأوحد الذي سجاياه حتما أن يقول ويفعلا، ولي حاجة من فيض جودك أرتجي قضاها، وقصدي عند مجدك سهيلا.
2: هذه الأبيات التي نطق بها ابن بطوطة في الهند كانت في حضرة السلطان محمد بن تغلق تمجيدا وأظهارا لمحبته له، لكن هذا الشعر لم يصل منه إلى المؤرخين إلا القليل.
1: هذا النظم يا شيماء لا يرقى في الحقيقة إلى مستوى الشعر، وإنما كان عبارة عن خواطر، ويبدو أن السلطان الذي لم يكن يفهم العربية طلب لما سمعه من ترجمة للشعر فأكرمه وقضى حاجته.

0: الرحالة ابن بطوطة في الصين.
1: من الهند عبر ابن بطوطة خوارزم وخراسان وكردستان وأفغانستان، واتجه إلى الصين عن طريق سيلان والبنغال وشبه جزيرة الملايو.
0: وجد الصين متسعا كثير الخيرات والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض، ويخترقه النهر المعروف آب حياة، ويمر في وسط الصين مسيرة 6 أشهر إلى أن ينتهي إلى بحر الصين. توقف ابن بطوطة طويلا أمام الفخار الصيني وقال:
1: أما الفخار الصيني فلا يصنع منه إلا في مدينة الزيتون في صين كلان، وهو من تراب جبال هناك توقد فيه النار كالفحم، ويضيفون إليه حجارة عندهم، وهم يوقدون النار عليها 3 أيام ثم يصبون عليها الماء فيعود الجميع ترابا ثم يخمرونه، فالجيد منه ما خمر شهرا كاملا، والرديء ما خمر 10 أيام.

0: تحدث ابن بطوطة عن أهل الصين ووصفهم بأعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً فيها. أما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه، لا من الروم ولا من سواهم، ويقول في ذلك:
1: من عجيب ما شاهدت لهم في ذلك أنني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة على الحيطان والورق موضوعة في الأسواق.
0: في الصين زار ابن بطوطة مدنا عدة قريبة من الساحل مثل هانغتشو، وهي كما قال أكبر مدينة رآها على سطح الأرض. ثم زار بكين وكان اسمها خان بالق، وهي كما قال عاصمة القان أي سلطان بلاد الصين، ولكنه لم يلقى القان لأنه كان متعلم

0: تغيبا عن العاصمة. استفاض ابن بطوطة في كتاب رحلته الشهير في وصف ما رآه من أحوال أهل الصين وفنونهم وعاداتهم، وعن تقييد ما في المراكب وفي منع التجار من الفساد وحمايتهم لقوافل المسافرين، كما تحدث عن نظام التأمين الاجتماعي لحماية العجزة والمسنين والأرامل والأيتام، وأشار إلى العملة الورقية التي يستخدمونها في البيع والشراء فقال:
1: أهل الصين لا يتبايعون بالدين ولا بالدرهم، وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد، كل قطعة منها بمقدار الكف مطبوعة بطابع السلطان، وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا فأخذ عوضها مجددا ودفع تلك، ولا يعطي على ذلك أجرة أو سواها، لأن الذين يتولون عملها لهم الأوراق الجارية من قبل السلطان.

لم يطب المقام كثيرا لابن بطوطة في الصين، وقد بلغ العاصمة خنبالق إذ قامت الفتنة فيها وقتل القان. لذلك قفل ابن بطوطة عائدا إلى تشوان شوفو، أو كما كان يسميها ميناء الزيتون، وهناك وجد سفينة حملته إلى سومطرة، ومنها إلى ساحل مليبار، ومنها سافر إلى هرمز، ثم قطع الصحراء الساحلية وهي حاليا الإمارات وقطر والسعودية حتى بلغ العراق.

0: انتقل ابن بطوطة إلى شبه جزيرة القرم، ومنها أبحر إلى القسطنطينية. بعدها شعر ابن بطوطة بالحنين إلى أرض الوطن، فوصل إلى المغرب ومثل بين يدي سلطانها أبي عنان الكريني الذي اهتم به وشمله بعطفه، وكان ذلك في العام 1349 للميلاد.
1: لم يستقر ابن بطوطة في فاس لأنه قام برحلة جديدة إلى بلاد الأندلس، وفي رحلته الثانية كان المسلمون يعانون من تفكك ملكهم، وقد زار في الأندلس رندا ومربلة أو ماربية وملقة وفلس وغرناطة، حيث قابل ملكها أبا الحجاج يوسف بن إسماعيل من ملوك بني نصر. وفي غرناطة التقى بابن جزي الذي كان بعد 5 سنوات هو من كتب روايات ابن بطوطة عن رحلاته. وبعد غرناطة ذهب إلى فارس عن طريق مراكش ومكناس، كما زار قلعة من قلاع المرابطين.

0: لا يكاد الوقت يتسع للتفصيل مع رحلات ابن بطوطة، ففيها كثير من الأحداث والأخبار، وسوف نتحدث باختصار عن رحلته الثالثة والأخيرة إلى بلاد السودان الغربي، والتي استغرقت بين عامي 1352 و1353 للميلاد. كان ابن بطوطة أول من جاب الصحراء الكبرى ووصف مشاهداته عنها، وقد أبدى ابن بطوطة دهشته من سكانها الذين لهم فعال لا تتفق مع الإسلام.
1: بعد هذا سافر ابن بطوطة إلى مملكة غانا، ومنه إلى مالي حاضرة ملك السودان كما وصفها، وقد تحدث عن سلطانها وسكانها وأفعالهم، ووصف شجر الباوبات الضخم التي يستخدمها الناس لخزن مياه المطر.

0: عاد ابن بطوطة إلى المغرب حيث أمضى بقية عمره، وكان اتصاله بالسلطان المريني فاتحة خير على الرحالة وأدب الرحلات، ويقول في ذلك:
1: بعدما استمع السلطان إلى عجائب أخبار الرحلة غمرني من إحسانه الجزيل وامتنانه الحفي الحفيل ما أنسى.

0: الرحلة الأخيرة لابن بطوطة.
1: أمضى ابن بطوطة بقية حياته في المغرب إلى أن وافته المنية في العام 779 للهجرة، أي 1377 للميلاد. وهكذا سار وحيدا في رحلته الأخيرة عائدا إلى ربه تعالى بعد أن جاب أصقاع العالم.
0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مشروع التحديث السياسي يفتح أبوابه للشباب ويمنحهم المكانة التي يستحقونها ويجعلهم شركاء في صناعة القرار. وزارة الاستثمار تؤكد أن تعديلات تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت بمشاورة مع القطاع الخاص والمستثمرين، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، ويعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتهما. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني أسفرت عن مقتل 3 عسكريين. استشهاد شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج، والجيش الأمريكي يسقط مسيرتين إيرانيتين هددتا حركة الملاحة في مضيق هرمز. محليا، الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول أن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص بطريقة غير مشروعة. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية، الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد. ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عدى الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، يحتفل العالم في 7 حزيران كل عام باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وفي هذا الإطار تقوم الجهات المعنية بالعديد من المهام لحماية المستهلكين واستخدام التقنيات الحديثة الرقمية والذكية لتنفيذ هذه المهام. من عبء إلى حلول، غذاء آمن في كل مكان، هذا هو شعار الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء سابقا. صباح الخير سيدي.
1: صباح الورد،
0: نشكر تواصلك، حياكم الله.
1: الله حييك.
0: بداية، ما هي أهمية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وأيضا أهمية وجود جهات معنية بمراقبة سلامة الغذاء؟ نعم يا سيدي.
1: سيدي، بالبداية شكرا لك على الاستضافة،
0: وكل عام
1: بخير
0: وأنتم بخير،
1: أنت وشعبنا العظيم وقيادتنا الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال.
0: شكرا لكم.
1: اليوم هنالك يوم عالمي للأمن الغذائي والاحتفال بالغذاء الآمن، والهدف من هذا اليوم حقيقة تحقيق وعي أكثر ورفع درجة الوعي بأهمية الغذاء الآمن ودوره في حماية صحة الإنسان والحد من الأمراض التي يمكن نقلها من خلال الغذاء. وهذه الأمراض طبعا متعددة اللي ممكن تنتقل في الغذاء، أسبابها ممكن تكون نقل بكتيريا، فيروسات، طفيليات، وهنالك العديد من الأمراض اللي ممكن تنشأ عن تناول غذاء غير آمن. لذلك يعني هنالك أهمية قصوى في رفع درجة الوعي لدى المواطن باتجاه الغذاء الآمن.
0: نعم.
1: وضرورة المحافظة على الأمن الغذائي وسلامته.
0: نعم. أين ترى الأردن على خارطة مراقبة وسلامة الغذاء الدولية، وأيضا مدى الاهتمام بإدخال التقنيات الرقمية والذكية في عمل الجهات المعنية على المستوى المحلي بالمقام الأول؟
1: سيدي، حتى يعني نتمكن إحنا من رفع درجة الوعي للمواطن، حقيقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشكورة بكافة كوادرها وإدارتها، يعني تعمل بشكل جلي كبير جدا في وضع المعايير وتنفيذها لغاية الرقابة على الإنتاج والاستيراد وكذلك التخزين والتوزيع للأغذية.
0: نعم.
1: مؤخرا وخلال السنوات الأخيرة حقق الأردن إنجازات كبيرة جدا وعظيمة، نال على أثرها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في هذا الصدد، تمثلت يعني في تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية، بالإضافة إلى تبني أنظمة إلكترونية لتتبع المعاملات والرقابة على المستوردات والمنشآت الغذائية. كان هنالك يعني برنامج مدعوم حكوميا لتطوير الرقابة الإلكترونية وتتبع السلاسل الغذائية إلكترونيا، مما يفضي إلى وجود غذاء آمن في الأسواق المتداولة والأسواق المحلية.
0: نعم. ماذا عن دور المواطن التكاملي مع مؤسسة الغذاء والدواء في الحفاظ على سلامة الغذاء بدءا من المنزل؟
1: سيدي، المواطن خلنا نقول يعني ركن أساسي في موضوع التفتيش وتطويره، وأيضا ركن أساسي في إدارة المخاطر. يعني قد تتفاجأ بأنه هنالك حملات ميدانية تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، تقوم بهذه الجولات بما نسبة 80% بناء على يعني توجيهات وشكاوي ومقترحات متأتية من المواطن الأردني.
0: نعم.
1: وهذا يعكس حقيقة وعي المواطن في هذا الصدد، لذلك معظم الحملات يعني تكون بناء على تواصل من خلال المواطن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وتقوم أيضا المؤسسة على الفور بإجراء المتطلب من تدخل تفتيشي رقابي وبحث عن الحقيقة. ربما يكون هنالك بعض الاتصالات يعني غير موضوعية وغير صادقة، إلا أنه يعني لا تتعدى نسبتها أكثر من 2% من الاتصالات بالمركز اللي حقيقة شغال على مدار 24 ساعة في تلقي الشكاوي.
0: نعم.
1: في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
0: نعم. وأيضا جهود يعني جبارة تبذل خلال المناسبات بشكل مكثف في الأعياد وفي المناسبات وشهر رمضان المبارك.
1: صحيح.
0: يعني نحن نشكر لهم طبعا هذه الجهود، ونشكر طبعا تواصلك الدائم مع الإعلام لإطلاعنا دائما على ما هو جديد من خلال هذه المسيرة الوطنية التي نعتز بها من خلال طبعا مؤسساتنا المختلفة. الآن سيدي، يعني برأيك هل نحن بحاجة إلى استحداث أو تعديل قوانين معنية بمراقبة وسلامة الغذاء المحلي والمدخلات المستوردة التي تدخل في صناعة الغذاء؟
1: نعم يا سيدي، هو للأمانة قانون الغذاء يعني أول ما تم إنشاؤه تم إنشاؤه كمشروع، يعني مقترح مشروع قانون،
0: نعم،
1: وتم العمل فيه وتم يعني اعتماده بال2011، وهنالك العديد من التطويرات والتعديلات التي تطلع كل فترة وفترة،
0: نعم،
1: سواء كان على القانون أو على الأنظمة والتعليمات الناظمة في المؤسسة.
0: نعم.
1: عملية التطوير في التشريعات هو شيء إيجابي وحيوي نتيجة مواكبة المؤسسة آخر التطورات، ويعني أكثرها حداثة عالمية.
0: نعم.
1: فما يجري في الدول العالم المتقدمة نحاول في المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عكسه على التشريعات الموجودة بما له من أهمية، وآخرها كان تحديث يعني بما يخص موضوع الغذاء الآمن.
0: نعم.
1: إنه أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مجموعة من التعليمات تفي في موضوع نقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى بعض التعليمات الخاصة في الغلاف الخارجي للغذاء على أن يكون صديق للغذاء، وعلى أن لا يتم نقل بعض المركبات، لأنه زمان كان يعني يكون حفظهم في مواد بلاستيكية وكذا.
0: نعم.
1: تبين أنه هذه المواد ربما تكون سامة إذا تم حفظ الأغذية فيها لوقت طويل، لذلك
0: نعم.
1: تم استبداله في مواد نسميها إنرت، يعني خاملة غير قابلة على تبادل العناصر،
0: اللي
1: قد تكون عناصر ثقيلة أو سامة وتضر في صحة المواطن. فالتشريعات بشكل مستمر تتطور وقابلة للتطوير، ولا تستهجن، لأن هنالك نظرة بعيدة جدا لدى المشرع الأردني، يعني لذلك عملية التحديث يعني بتأخذ فترة، يعني نلاقي إنه كل 5 سنوات لما يصير في تعديل، هذا ليس خمولا في الجهاز الإداري في المؤسسة بقدر ما إنه كان هنالك فيجن، منظور واعي لدى المشرع ولدى أيضا كوادر المؤسسة في وضع التعليمات اللازمة أو التعديلات على الأنظمة التي نحتاجها من هون لفترة طويلة.
0: نعم. برأيك أهم التحديات التي تقف أمام الجهات المعنية بمراقبة سلامة الغذاء بشكل عام على المستوى المحلي، هل لكم من توصيات وأنت ذو باع طويل في هذا المجال يا سيدي؟
1: العفو يا سيدي، أكيد يعني أي عمل فيه تحديات.
0: نعم.
1: وإذا ما أردنا التطوير وتقديم خدمة أفضل أيضا سيكون هنالك العديد من المحددات، على رأسها بأنه هنالك سلاسل إمداد غذائية متعددة المصادر، يعني كبلد منشأ.
0: نعم.
1: يعني كل يوم في عندنا صنف بنزل في السوق المتداول من دولة منشأ مختلفة أو تكون جديدة لغايات التسجيل وإحراز سماح التداول.
0: نعم.
1: فبالتالي عملية التعقيد في سلاسل الإمداد قد تكون أحد أهم التحديات. أيضا النمو السريع في موضوع التجارة الإلكترونية.
0: نعم.
1: نحن مع التجارة الإلكترونية وتعتبر رافد أساسي للاقتصاد الوطني.
0: نعم.
1: لكن لابد من إضفاء رقابة نوعية على المواد اللي بيتم ترويجها وبيعها إلكترونيا.
0: نعم.
1: أيضا أحد المحددات إذا صح التعبير هي الحاجة المستمرة لتطوير الكوادر الفنية والمخبرية.
0: نعم.
1: يعني الأعداد منذ تأسيس المؤسسة من 2003 هو أعداد يعني متواضعة، سواء
0: نعم.
1: كانت فنية أو مخبرية، لكن يعني في الأعوام السابقة كان هنالك ازدياد في عملية تعيين الكوادر الفنية اللي هم يعني حقيقة عصب
0: نعم.
1: المؤسسة. الكوادر الفنية سواء في الغذاء أو في المختبر هم عصب رئيسي وحيوي في المؤسسة للقيام بالواجبات المناطق فيها،
0: نعم.
1: بالإضافة إلى كوادر التفتيش.
0: نعم.
1: أيضا أحد المحددات اللي هي يعني ضرورة مواكبة التطور السريع في الصناعات والتقنيات الغذائية. يعني بجوز تتفاجأ إنه هنالك نسبة كبيرة من الأغذية المحورة جينيا، وقبل مثلا 3 سنوات ما كان في عندنا تعليمات لغايات استيراد هذه المواد، تم تطويرها حديثا.
0: نعم.
1: إنه لضبط جودة و يعني المواد المحورة جينيا سلامتها للاستخدام البشري، وكان هنالك وضع لتعليمات لتحدد استيراد بعض المواد المحورة جينيا. لكن الدور الرئيسي اللي احنا منعول عليه في المؤسسة وبقية المؤسسات الرقابية هي وعي المواطن الأردني. كثير بتفوت يعني بغض النظر عن المستوى التعليمي، لكن شعبنا الحمد لله على درجة عالية من الثقافة.
0: نعم.
1: بتلاقي إنه المواطن بشيل العبوة الغذائية بغض النظر عن نوعها، وبدقق في تاريخ الإنتاج وتاريخ

0: الانتهاء
1: الانتهاء
0: والمكونات. نعم
1: مكونات مثلا اذا بتناسب او لا، لانه في بعض الاخوان من المواطنين قد يتحسس من
0: صحيح.
1: بعض مدخلات الانتاج.
0: صحيح.
1: ايضا ينظر الى قوام هذه الماده، يعني
0: نعم.
1: قد يكون كل ما ذكر ملائم سواء من محتويات سواء من تاريخ انتاج او انتهاء، لكن محتوى الماده كقوام هل هو يعني مقبول او غير مقبول؟
0: نعم.
1: واذا كان غير مقبول يعني على الفور راح يوصل للرقابه الداخليه في المنشاه الغذائيه شكوى.
0: نعم.
1: واللي بدورها بترفدنا في هذه الشكوى وبتتم التحقق وتتبع السلاسل الغذائيه حتى نعرف المشكله وين، هل هي صناعيه؟
0: نعم.
1: هل هي بسبب خطا في النقل او تخزين او حتى موضوع
0: نعم.
1: التوزيع.
0: نعم. نعم. نود ان اشكرك الاستاذ الدكتور نزار مهيدات مدير عام مؤسسه الغذاء والدواء سابقا على هذه الحقيبه المهمه حقيقه في ظل الاحتفال باليوم العالمي لسلامه الغذاء. نتمنى ان تصل هذه الحقيبه من التوصيات والمعلومات والتوجيهات الى المواطن والجهات المعنيه لنكون في خطوه متقدمه في هذا العالم الذي يتسارع باستمرار وهو اهم عنصر الان من عناصر التنميه المستدامه الذي نسعى الى تحقيقه كعالم كامل متكامل وهو الامن الغذائي. شكرا لك سيدي وسنكون معك ان شاء الله في لقاء قادمة للاستفادة من هذه الخبرة الطويلة. شكرا يا سيدي.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: حياكم الله. شكرا.

0: مستمعينا الكرام، كثيرة هي القضايا التي تختفي وتكبر في الظل، منها الاستدراج الجنسي الرقمي للأطفال في ظل إدمانهم على العالم الرقمي والذكي وحبهم المتزايد للهدايا الرقمية وعدم القدرة على التعامل مع الكبار في هذا العالم وتقدير الموقف والمسؤولية بشكل صحيح. حالات كثيرة كانت ضحية هذه الظاهرة، وأصبح من الواجب أن نقوم جميعا بالتوعية الإعلامية بها. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة نور سكجها، مستشارة متخصصة في مجال سلامة الطفل، التربية الجنسية والحماية من الإساءة الجنسية. أستاذة نور، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلاً بك.
0: حياكم الله. بداية سيدتي، ما هو مفهوم الاستدراج الرقمي وتحديداً الاستدراج الرقمي الجنسي للأطفال؟ أيضاً ما هي أعراض هذا الاستدراج لدى الأطفال والمراهقين؟ نعم،
1: موضوع مهم جدا، شكرا لطرحه. الاستدراج الرقمي عم بيصير بكثرة للأسف، وعم بيصير بعيدا عن عيون الأهل بكثير من المرات. إذا بدنا نعرف، الاستدراج الرقمي رح يكون هو عملية بناء ثقة مزيفة للأسف مع طفل، وغالبا بيكون بعمر المراهقة أو ما قبل المراهقة، طبعا عن طريق الإنترنت بين التطبيقات أو وسائل التواصل بيستعملها لهدف طبعا استغلاله لاحقا، سواء بأنه مثل ما ذكرت طلب هدايا، عرض هدايا، طلب صور، وغالبا بيكون بالبداية بشكل لطيف وبشكل بيشعر الطفل بأنه شيء عادي إلى أن يصل إلى مرحلة التهديد.
0: نعم.
1: إذا بدنا نحكي عن العلامات أو الأعراض اللي ممكن تظهر على الطفل رغم أنه مش بسهولة، لأنه للأسف المستدرج بيعلم الطفل كيف يخفي مرات هذه الأشياء، مثلا بطلب منه أنه يخلي الموضوع سر، أو بيعلمه كيف يلغي المحادثة وما إلى ذلك. ولكن هناك علامات سلوكية أكيد نقدر نشوفها على الأطفال. أحيانا ممكن نشوف أنه صار عنده مثلا رغبة بأنه دائما يكون لحاله في الغرفة، سرية زائدة، مرات إذا بدنا نمسك التليفون بتوتر، بيقلق، ما بحب حدا يقرب على تليفونه، ما بده مراقبة من الأهل. ممكن نلاقيه كمان عم بنسحب مرات من جلسات الأسرة مع الأصدقاء، من الأنشطة العادية. بالمجمل بنلاقي تغير بسلوكيات كانت طبيعية ولكن فجأة عم تتحول عنده يعني.
0: نعم. الآن أكثر أساليب الاستدراج الرقمي للأطفال والمراهقين من خلال الهدايا الرقمية الجاذبة.
1: نعم، يعني

0: المستدرج، وللأسف يعني في كتير خدع بيستخدموها للأطفال، وبتكون على شكل مراحل. بيبدأ في البداية بأنه يكسب ثقته، بيشوف إيش الاحتياجات اللي عنده، إيش الأشياء اللي بده إياها. ممكن تكون عن طريق لعبة فعلا، فإنه مثلا يعطي بطاقة، يعطي هدية، يعطي شحن مثلا رصيد معين. هذه ممكن تكون واحدة من الأساليب. بعد هيك بيصير زي كأنه عم بيحطه في موقف محرج، أنه أنا مثلا أعطيتك هدية، هلأ بالمقابل أنت شو بدك تعطيني؟ وللأسف الطفل ما بقدر يقدر هذا الإشي ولا يقيمه، يقول لا كيف يعني عم بطلب منه، فبروح بيصير بده يرجع له إياه مرة ثانية، وبالتالي كمان بقدر يوصل لتهديد. فهذه فعلا واحدة من أساليب الاستدراج. يعني موجودة. نعم
1: يعني هناك ربما طرق لاختيار مثل هؤلاء الأطفال، يعني ملاحظ في أن يكون هناك وعي لدى بعض الأطفال، لكن بالمقابل هناك أطفال كثر بدون توعية للأسف الشديد، وربما لأسباب كثيرة، منها طبعا غياب الوالدين عن المنزل بسبب الظروف الاقتصادية، أو بقائهم مع ربة المنزل، وبالتالي البقاء طويلا مع الهواتف والعالم الذكي، وهذا طبعا أمر مقلق جدا بحاجة إلى إعادة توعية من جديد. كيف يمكن لهم أن يستدرجوا مثل هؤلاء الأطفال ويختاروا ضحاياهم؟ دعينا نقول
0: يعني واحدة من أهم النقاط اللي كمان حضرتك ذكرتها هي فعلا عدم تواجد الأهل، وليس فقط التواجد من ناحية يعني جسديا أنه معاه، لا، من ناحية السؤال، من ناحية الحوار، من ناحية أنه دائما كيف كان يومك، على شو اليوم تفرجت، شو لعبت اليوم، مين أصدقائك اللي أونلاين. هذا الحوارات كتير أساسية. وللأسف الأطفال المستهدفة هم الأطفال اللي ما عندهم وعي، اللي أهلهم ما حكوا معاهم، اللي ما علموهم حتى شو هي الخدع اللي إحنا بنحكيها. يعني غالبا بنلاقي انه طيب الاهل بيعرفوا انه في استدراج، الاهل بيعرفوا انه قد يحصل فعلا بين الاطفال، ولكن هل نعطي مجال نعلم الطفل هذا الشيء، نقول له انه دير بالك مثلا ممكن حدا يبعث لك رابط، ممكن حدا يبعث لك صوره، ممكن كذا. فالاطفال المستهدفين هم الاطفال الاقل وعيا والاقل علاقه قويه بينهم وبين اهليهم. بتلاقي انه الطفل بخاف من ردة فعل امه، بتخاف تلومه، بتخاف تقول له ليش هيك عملت. هدول الاطفال للاسف هم المستهدفين. نعم.
1: وحتى يعني دائما نؤكد من خلال البرنامج نوافذ على ضرورة الاهتمام بما يخزن على الهاتف من صور شخصية، من محادثات، من يعني أشياء كثيرة وملفات خاصة بالطفل، وخاصة ربما بالمراهق والمراهقة تحديدا. عندما يذهب هذا المراهق إلى تصليح هاتفه في مكان معين، لا نريد التعميم، لكن هناك بعض الحالات لا يخلو المجتمع منها، يتم استغلال المراهق أو المراهقة من خلال ربما ابتزاز بما هو موجود على هذا الهاتف، وهذا طبعا أمر يحتاج إلى توعية من قبل الأهل بشكل مستمر. والتوعية الإلكترونية مهمة جدا، والخصوصية الرقمية أيضا هي موضوع مهم جدا. الآن سيدتي، ما هي الخطوات التربوية والنفسية الأولى التي يجب اتخاذها للتعامل مع الطفل أو المراهق؟ ما هي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الأهل في هذا الإطار، في إطار التوعية من جهة، والتعامل مع المشكلة فيما لو حدثت طبعا في بدايتها، أو يعني كما يقال كبرت في الظل؟ نعم،
0: في البداية عشان نكون على الأقل نضمن إنه الطفل ما يتعرض، لما نحكي الجهة الوقائية يعني أكثر، أكيد بدنا نوعي على إيش المخاطر اللي ممكن تصير، من هو الشخص اللي ممكن يتحدثوا معه، إيش التطبيقات، إيش الأشياء اللي ممكن يعملها. والأهم، الأهم من ذلك يعني كله، هو إنه نعلمه الشعور الغير آمن. الأطفال مهما كان عمرهم بيجيهم علامات تحذيرية بأنه لا، في إشي غلط بهاي الصورة، في إشي غلط بهذا الشخص، عم بيحكي معي بطريقة غلط. هاي المشاعر البدائية اللي بتطلع معاه مهم جدا أنه نعززها عنده، ونقول له صح، شعورك أنه في إشي غلط ممكن يكون دليل على أنه فعلا أنت بتحتاج لمساعدة. أما في حال حصل للأسف بيكون الموضوع وحدث إنه الطفل مثلا بلغهم إنه في إشي غلط عم بيصير، بدنا كتير نتجنب موضوع الصراخ، بدنا نتجنب موضوع لوم الطفل، لأنه في كتير مرات الأهل من كتر ما بيكون الطفل مثلا خايف وكذا بتقولك لا ليش أنت هيك عملت، ليش بعد صورة، هو بيكون بالبساطة انضحك عليه. فبدنا نتجنب لوم الطفل لأنه هو الضحية، هو ليس المخطئ. بدنا نحاول طبعا نتجنب، في كتير أهل بيقولك خلاص أعطيني التليفون وبيمنعه تماما من استخدامه. هذا مش الحل الحقيقي. هذا الحل إحنا بنكون بس بعدنا عن مواجهة المشاكل اللي ممكن لاحقا تصير معه. بالمقابل بدنا نحاول يكون هادئين، بدنا نحاول نطمن الطفل إنه هاي رح نحل المشكلة مع بعض، بنقدر نبلغ، بنقدر نحكي ونوقف شوي شوي طبعا هذه التصرفات من الطفل، نحاول نكون أقرب عليه عشان نقدر ندعمه فعليا ونروح ل إذا في دعم لأشخاص متخصصين بهذا الموضوع.
1: نعم. والآن يعني كيف يمكن مساعدة المراهق لتخطي مشاعر الفضيحة والابتزاز منعا لدخوله في التنمر أو الانتقام من المجتمع أو حتى إيذاء ذاته والدخول في الانطواء على الذات وإعادة الثقة بالتعامل مع العالم الرقمي ولكن بطريقة آمنة وقدرة على الاكتساب المعرفة والخبرة مما جرى معه في هذه المشكلة؟
0: يعني أول إشي بدنا نركز على مشاعر الطفل المراهق، لأنه هو بالنهاية طفل مهما فكرنا، حتى مرات بيكون طوال وإعراض ونفكر إنه خلص الطفل، لا هو في ما زال طفل، ما زال بين قرارات الطفولة وبين قرارات البالغين، مش عم بيقدر يقرر، فهذا مهم إحنا كأهل أول إشي نستوعبه عشان نقدر نساعده. بعد هيك بدنا نأكد إن المسؤولية على المستدرج وليس أنت، يعني يفهم إنه هذا الشيء يحصل ومش بس معك أنت، لا ممكن يكون هذا الإشي صار مع غيره. لازم يفهم إيش طريقة التبليغ ومين اللي بيقدر يساعده، لأنه مرات كتير بيتجه لحدا يساعده ولكن هو اللي بتحول لمبتز، تخيل. فبيصير الشخص عنده المعلومات كلها، بيصير مبتز من جهة تانية حتى غير اللي فعليا بلش فيه،
1: وخاصة من الأقارب قد تكون المشكلة.
0: 100% أكيد ما بدنا نعزل المراهق عن هذا العالم، ما بدنا نعامله كأنه هو مذنب، نحاول دائما نعطيه مين هم الأشخاص اللي بيقدر يساعده حتى لو ما كانوش أهله على فكرة. وهذه نقطة هامة جدا، إحنا لازم عند الطفل نكون ما نسميه شبكة الأمان، أكثر من شخص، إذا الأم مشغولة، إذا الأب مش موجود،
1: مرشد التربوي موجود في المدرسة.
0: 100% لو حتى وصلت لمرحلة أنه نتصل بالجهات المختصة، عنا نحكي معاهم، في عنا كتير أرقام ممكن نساعدوهم بشكل أكيد طبعا مختص ومجاني، وأكيد أكيد نساعده على أنه هو يطلب المساعدة، لأنه أصعب إشي عند الطفل أو المراهق هو طلب المساعدة والاعتراف بأنه حصل شيء فعلا عن بدايه.
1: يعني ما أثرت هي نقطة مهمة جدا، وهو لابد من نشر الأرقام الساخنة الخاصة بالجهات المعنية والمختصين في الأردن بشكل عام، ونحن نتحدث عن تجارب كبيرة، لأن يكون هناك تواصل بين المراهقين وحتى الشباب، يعني للوصول إلى معلومة صادقة ومحاولة لحل مشكلة ربما تكون أكبر مما يتخيل هذا الطفل. نعود إلى الأهل وهم جزء من هذه المعادلة، كيف يمكن للأهل تجاوز مشاعر التقصير والمسؤولية تجاه ما حدث مع ابنهم ذكرا أو أنثى من الابتزاز الجنسي الرقمي، وإعادة ترتيب الأوراق التربوية العائلية وبناء جسر آمن مبني على الحوار مع المراهق المعني وباقي المراهقين في العائلة بما يدعم طبعا المناعة الرقمية الأسرية؟ نعم،
0: رائع جدا هاي النقطة، لأنه هي الأساس بأن فعلا نستطيع مساعدة الأطفال. إحنا يعني بتوقع أغلب الأهل حاليا في موضوع التربية بالمجمل، يعني ما تعرضنا إحنا لهاي الأشياء، وهذا أكبر تحدي. إحنا بنفكر إنه طيب ابني بيقدر يعني مثلا يتصرف لحاله أو هيك، لأنه إحنا ما بنعرف كيف نتعامل، إحنا أجهزتنا صارت بإيدينا بوقت خلينا نسبيا متأخر مقارنة بالأطفال اللي هلأ معاهم أجهزة بإيديهم. فأول إشي لازم نعترف ونقبل إنه إحنا مش خبراء تربية، لازم نحاول نعلم نفسنا كيف أتعامل مع طفلي أكثر، كيف أنا أتقبل بأنه نظام التربية حاليا مختلف، أنا ما بقدر أربي زي ما ربوني أهلي ببعض الأمور، ببعض الأمور لا، يحتاج مني أتعلم كيف أتعامل مع الطفل، خاصة اختلاف أعمارهم. فأعرف أنه في كتير أسر بتتعرض لهاي الأشياء، التكنولوجيا عم تصير أسرع كتير من ما إحنا عم نقدر نمشي، وهذا الإشي بيحتاج مرة تانية نركز على الحوار الدائم بيننا وبينهم. بدنا نحاول نركز على الحل، مش انه نركز على انه ابني غلطان او كذا، لا، بدنا نحاول نعمل مناعة اذا بدك اسرية رقمية، نحاول نعمل دائما اتفاقيات مثلا، نظام رقابة واضح للجميع، قوانين. كثير في اهل بيعطوا التليفون بس ما بيعطوا معاه قوانين، بقول يلا خذ التليفون وتصرف، فهذه كتير إشي مهم. وطبعاً نعطي مجال إنه يرتاح الطفل لما يعبر، ما يكون خايف إنه أنا مثلاً أعصب أو أغضب أو هيك شيء.
1: نعم. فيما لو تم إهمال العلاج النفسي والتربوي للطفل والمراهق ممن تعرضوا للاستدراج الرقمي الجنسي، ما هي المخاطر التي ربما تمتد ليس فقط للطفل وربما لباقي أفراد العائلة من المراهقين أو الأقل يعني عمراً في العائلة؟
0: صح. صحيح صحيح. وإضافة لما تقول كمان، إحنا ممكن الانعكاس على السلوك ما يكون فقط لما يكون طفل صغير. نعم. كتير مرات منلاقي أشخاص كبار بسبب مشاكل صارت معهم بالطفولة عم بتكون عندهم سلوكيات مش قادرين يعرفوا شو أسبابها. نعم. فعليا كتير موضوع العلاج النفسي أساسي، كتير مهم إنه قد ما بنقدر بدري نمسكه. نعم. ونحله، لأن الانعكاسات غير معروفة. ولكن قد تحدث مثلا استمرار لمشاعر خوف كتير، هذا الإشي ممكن يأثر عليه أكاديميا، ممكن يأثر على علاقاته الاجتماعية، ممكن يصير عنده عزلة اجتماعية، ممكن يصير ما يحب يشارك بأنشطة مع الأسرة، خاصة إذا مثلا صار هذا الشيء معروف أو كل حدا عرف إيش اللي صار. بالمدرسة زي ما ذكرت ممكن يصير تنمر، ما بيقدر يكون علاقات، خلاص صار عنده يعني قلة لا تقييم الذات. ما عنده شعور بإني أنا شخص مهم، أنا غلطت، أنا هيك بصير عنده هاي الأفكار. فالإهمال

0: ابدا ابدا ما بده يكون خيار،
1: وقد يقود للانتحار للاسف احيانا
0: للأسف.
1: يعني، لان هذه التقييمات لدى المراهق ليست صحيحه بسبب انه غير مكتمل النمو وغير مقدر لما يقدم عليه. الان برساله اخيره، ما هو المطلوب من الاهل، المدرسه، الاعلام والمؤسسات الاكاديميه لدعم التوعيه الجنسيه والرقميه والخصوصيه الرقميه لدى الاطفال والمراهقين، وخفض الفجوه الرقميه بين الاهل وبين الهواتف وبين الاطفال انفسهم؟
0: نعم، يعني ذكرنا كثير أمثلة عن الأهل، ولكن نقدر نحكي بالمجمل أكيد فتح الحوار مبكرا، ما نستنى ليصير المشكلة بعدين نقول يلا خليني أحكي مع ابني. بدنا نعلمه خصوصية الجسد، بدنا نعلمه الحدود الشخصية حتى بشكل أونلاين أو مش أونلاين، يعني على الإنترنت أو غيره. بالنسبة للمدارس، وهي أساس جدا، لأنه كثير من الأطفال كطلاب بتعاملوا مع المدرسة كأنها نظام تعليمي رايحين جاهزين يتعلموا، فهي فرصة لا يمكن تجنبها أبدا بأن نعلم دمج السلامة الرقمية في البرامج الثانية. ندرب المعلمين على حتى لو إجا الطفل حكى لك إيش ممكن أنت تجاوب. بعض المعلمين أقرب على الأطفال من أهلهم،
1: صحيح.
0: يعني في بعض الأمور، فلازم يكون المعلم عارف مش يتجاهل الموضوع. طبعا بالنسبة للإعلام أكيد بده يكون في توعية، كتير عم بنشوف مرات عم بيصير تهويل مرات ببعض الأمور، ومرات بيصير استخفاف، فبنحاول نعمل هذا التوازن، يكون في رسائل فعلا نقدر نطبقها، مش بس إنه نخوف نخوف نخوف، لا، بدنا نحاول إنه نركز عليها. وفي النهاية طبعا أكيد الأهل دورهم أساسي، برجع بقول الأهل دورهم أساسي، ولكن في مقومات أو أشياء داعمة.
1: أكيد، ونحن طبعا بكل ما تحدثنا من محاور مختلفة، ذوي الإعاقة طبعا هم جزء، ذوي الإعاقة هم جزء من هذه المعادلة المهمة، ولهم طبعا الأولوية القصوى، خاصة أن هناك حالات لا تستطيع نتيجة التخلف العقلي أو أي إصابة أخرى أو إعاقة أن يبرز ما لديه من مشاكل قد يتعرض لها من خلال العالم الرقمي أو من خلال المجتمع بشكل مباشر. وهذا طبعا يستوجب تكافل الجميع وتكاتف الجميع لحماية هذا الشخص وهو جزء من المجتمع.
0: نعم.
1: أود أن أشكرك الأستاذة نور سكجها، مستشارة ومتخصصة في مجال سلامة الطفل، التربية الجنسية والحماية من الإساءة الجنسية. شكرا لكم على طيب التواصل، ونتمنى أن تصل هذه الحقيبة من المعلومات والتوصيات إلى الجهات المعنية، إلى الأهالي، إلى المؤسسات الأكاديمية، لنكون بأمان إن شاء الله. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة تهم بناء المجتمع والعلاقات الاجتماعية والسلوكية الصحية. شكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، اختلاف في الرأي في قضية ما ولأسباب كثيرة قد يقود إلى خلافات كبيرة، في العائلة، وقد تصل إلى الطلاق والجريمة، وهذا كله طبعا ينعكس على تربية الأبناء ويقود إلى التفكك الأسري، خاصة في ظل العديد من العوامل، منها دخول مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وتدخل البعض هنا وهناك، ومنها طبعا الإعلام والجوار وأسباب عديدة وكثيرة تساعد في تشكيل الرأي. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف المختص الاجتماعي رئيس جمعية العفاف الدكتور مفيد سرحان. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية، ما هي أهم الأسباب التي تقود إلى عدم احترام الطرفين لرأي بعضهم البعض في العائلة، وأن كان الطرف الآخر طبعا معاكسا لك في الرأي أو معاكسا لها في الرأي في نفس العائلة نتيجة عوامل وظروف مختلفة؟ نعم يا سيدي.
1: يعني خلينا نقول إحنا معظم ما يؤثر على سلوكنا هو تربيتنا، التربية تبدأ منذ الصغر.
0: نعم.
1: ولذلك أهمية التربية شيء مهم جدا أن يكون هذا الأمر وارد في ذهن الجميع. يمكن إحنا بنستهين إنه هذا صغير، مرات ما بنركز عليه، ما بنربيه على بعض القيم، بعض المبادئ، بعض القضايا اللي يجب إنه ينشأ عليها. ومن هذه الأمور اللي يجب أن ينشأ عليها

الإنسان منا منذ الصغر هو احترام الرأي الآخر واحترام الاختلاف وإدراك أنه الاختلاف شيء طبيعي، وهذا يجب أنه كما قلت وأؤكد عليه نعلمه للجيل منذ الصغر. يعني الاختلاف بنجده موجود في كل مناحي الكون. يعني في عنا أبيض، في عنا أسود، في عنا أحمر، في عنا أخضر، في عنا ألوان.

0: الإنسان منا يشعر أنه لا، يجب أنه رأيه هو الذي يكون رأي نافع.
1: نعم.
0: الآن إذا لم يربى الإنسان منذ الصغر على هذه القضايا، سيشعر أنه تنفيذ أو الأخذ بالرأي الآخر نقطة ضعف.
1: نعم.
0: عنده، وأنه هو الذي يجب دائما أن يكون رأيه الرأي السائد.
1: نعم.
0: وهذا بنجدها في كثير من الأسر وكثير من البيوت، أحيانا بيكون رأي الرجل هو الذي يجب أن يتسيد، وأحيانا رأي المرأة.
1: نعم.
0: يعني في أسر رأي الزوجة هو الرأي اللي دائما بده يكون رأي غالب.
1: نعم.
0: وهذه تؤدي كما تفضلت في المقدمة، تؤدي إلى وجود مشكلات كثيرة جدا وتفكك.
1: نعم.
0: أسري، وقد يصدر عنها لا سمح الله انحرافات أو جرائم.
1: نعم. الآن الأثار المترتبة على الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين لاختلاف الآراء، انعكاس كل ذلك أيضا على التربية، تربية الأبناء وتشكيل شخصيتهم ونقل هذا الألم، دعني أقول، وهذا الخلاف في جيناتهم إلى عائلاتهم الجديدة لاحقا، هم أباء وأمهات المستقبل.
0: نعم، وجد في كثير من الدراسات أستاذ علم أنه البيئات والأسر اللي أبنائها نشأوا على عدم احترام الرأي الآخر وعلى خلافات زوجية بين الآباء والأمهات، بينقلوا هذه الخلافات إلى شخصياتهم ولا أسرهم.
1: نعم.
0: ولذلك الزوج والزوجة، الأب والأم، يجب أن يهتموا ويدركوا أنه هذه الخلافات ليست فقط موجودة بينهم، هي ستنتقل للأسف إلى الأبناء وحتى إلى أسر الأبناء وإلى أسر البنات، وبالتالي بيصير هناك نوع من الجريمة، نوع من الانحراف، نوع من الجروح، تفكك أسري، وهذا للأسف موجود. ولذلك
1: نعم.
0: إدراك الآباء والأمهات بمعنى الزوجين لأهمية أن يسود الحوار والتفاهم فيما بينهم، حتى لو في خلافات في وجهات النظر واختلاف في وجهات النظر، هذا لا يعيب الزوجين.
1: نعم.
0: المهم أنه كيف إحنا نكون عندنا قدرة على إدارة هذا الاختلاف في وجهات النظر، وما يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وفجوة كبيرة ومشكلات.
1: نعم.
0: لا يصعب حلها لا سمح الله.
1: نعم. طيب، يعني برأيك كيف يمكن تطوير لغة الحوار بين الزوجين وتفعيل الاحترام المتبادل في ظل تدخل مواقع التواصل الاجتماعي، البيئة المحيطة، في تشكيل الرأي؟ متى يجب أيضا أن يتدخل المختص التربوي والنفسي لحل هذه المشكلة؟ هناك أيضا من يعمد إلى تشكيل مجموعة عبر الواتساب مثلا داخل العائلة، ويتم من خلالها طرح النقاش وطرح الخلاف وربما تبادل الشتائم للأسف الشديد على مسمع ومرأة من باقي أفراد العائلة، وهذا طبعا يؤدي إلى تعقيد في صورة الأب والأم أمام الأطفال من جهة، وأيضا كما تفضلنا وتفضلت في زعزعة الرأي بشكل عام وتشكيل الرأي إلا أن يكون مبني على العنف فقط. نعم.
0: نعم. أولا يجب الإيمان بأهمية بناء الأسرة واستقرارها واستدامتها، وأن تحقق الأهداف التي رادها الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: منها. إذا لم يكن هنالك إيمان بأهمية الأسرة، عند ذلك سيسهل على الزوج أو الزوجة أن لا يكون لديها الحرص الكامل على استقرار هذه الأسرة.
1: نعم.
0: الأمر الآخر كما قلت وأؤكد عليه، تربية الحوار، تربية ينشأ عليها الإنسان منذ الصغر، يعني هي موجودة ويجب أن تكون متأصلة، لأنه هذا منهج. أنا أقول
1: نعم.
0: أن الحوار
1: أكيد.
0: منهج حياة، وليس فقط بنحتاجه وقت الأزمات أو وقت الشدة أو وقت الخلافات أو داخل الأسرة. لا، من يتربى منا على الحوار بتربى عليه في عمله، في مدرسته، في جامعته، في الشارع، في
1: صحيح.
0: علاقاته مع زملائه، وبالتالي هو فعلا هو يجب أن يكون منهج حياة. الأمر الآخر أنه إحنا بدنا نمتلك ثقافة الحوار، هذه ثقافة.
1: نعم.
0: يعني دائما ما يميز إنسان على آخر هو قدرته على كسب الآخرين. يعني لما بنقول إحنا حضرتي أو حضرتك أنه هذا إنسان ناجح، كيف بنحكم عليه؟ من نجاح وعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين.
1: صحيح.
0: وهذه وإدارة العلاقات الاجتماعية والعلاقة مع الناس من أصعب المهام. يعني أنا ممكن أدير ماكنة وأدير مصنع، لكن لا أستطيع أن أدير أسرة من 4 أو 5 أفراد، لأن النفوس البشرية متفاوتة ومختلفة.
1: صحيح.
0: وكل واحد منا عنده رأيه. الآن إحنا طارحين منذ فترة دورات على سبيل المثال التثقيفية والتوعوية المقبلة على الزواج.
1: نعم.
0: حتى يتعرفوا كل واحد منهم يتعرف على نفسية الآخر.
1: صحيح.
0: يعني الزوج يتعرف على نفسيته، في فروقات علمية موجودة.
1: نعم.
0: فرق بين نفسية الذكر ونفسية الأنثى.
1: صحيح.
0: هذا لا يعني أنه هنالك من هو أفضل من الآخر.
1: نعم.
0: الرجل والمرأة يكملوا بعضهم البعض. لما بيتعلم الشخص قبل الزواج مثل هذه المعاني، بيصير عنده قدرة أنه يستوعب الطرف الآخر، كيف يدير الحوار. إحنا بنسمع أحيانا قضايا للأسف بتصير بتصل للطلاق، سببها سبب بسيط، بل سبب للأسف خلينا نقول.
1: نعم.
0: سبب تافه، تدخلات الأهل.
1: صحيح.
0: الآن كما تفضلت تدخلات مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: البعض عنده مشكلة بروح بطلب من

0: الرأي العام إنه شو حل مشكلته.
1: نعم للأسف الشديد.
0: في عالم البشر نعم. كل قضية مختلفة عن القضية
1: لها حيثياتها.
0: الأخرى.
1: نعم صحيح. يعني أود أن أشكرك حقيقة على هذه الإطلالة العائلية المهمة في ظل هذا التزاحم مع العالم الرقمي والافتراضي. أود أن أشكرك المختص الاجتماعي رئيس جمعية العفاف الدكتور مفيد سرحان على هذه الإطلالة، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى تهم العائلة وتهم المجتمع بشكل عام. شكرا يا سيدي.
0: شكرا. حياكم الله.
1: حياكم الله. يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، لا زالت الجهود الطبية والطبية التقنية تسعى إلى إيجاد الحلول الخاصة بالحالات الطبية المعقدة، ومنها زراعة الكلى. وفي أحدث التقنيات التي دخلت في هذا المجال هي تقنية الزراعة بالروبوت، ويسعى الأطباء الأردنيون إلى الدراسة والاطلاع على هذه التقنيات لزراعة الأمل في قلوب المرضى أولا، انطلاقا من الإنسانية والأمانة العلمية والطبية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور أحمد نصر الله، استشاري زراعة الكبد والكلى في مستشفى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، عضو نقابة الأطباء الأردنيين. دكتور أحمد، صباح الخير.
1: صباح الورد مهندس عالم،
0: نشكر تواصلك يا سيدي.
1: الله يسعدك، صباح الورد لك وللمستمعين الكرام،
0: حياكم الله. وبداية دعنا نتعرف على زراعة الكلى بالروبوت، ومتى يتم اللجوء إلى هذه التقنية يا سيدي؟
1: هلا أول شيء خلينا نحكي عن الكلى بشكل عام.
0: تفضل.
1: الكلى زي ما نعرفه عضو حيوي مهم جدا، مسؤول انه ينقي الدم من السموم في جسمنا، بنظم السوائل والاملاح، كمان ضغط الدم بيعتمد على الكلى بالاضافه لافراز هرمونات، فهو عضو جدا مهم.
0: نعم.
1: بالنسبه لزراعه الكلى بالروبوت، هو اجراء جراحي متطور، احنا بنستخدم فيه نظام الروبوت بيساعد الجراح انه يسوي العمليه من خلال فتحات صغيره جدا بدل من الجرح الكبير التقليدي.
0: نعم.
1: هلا من الشغلات المهمه انه الروبوت ما بيعمل بشكل مستقل، هو بيكون بالكامل تحت سيطرة الجراح، بس بمنح الجراح الرؤية لثلاثية الأبعاد، بتكون مكبرة ودقة أعلى يعني في حركة الأدوات، فبيخلي العملية أكثر أمان وفاعلية.
0: نعم. ما هي المشكلات التي استطاعت هذه التقنية حلها مقارنة بالزراعة التقليدية؟ نتحدث عن الوقت المستغرق، التخدير، نسبة النجاح ومدة التعافي، وحتى ما يتعلق بجانب الأمان والتناسب لجميع الحالات. هناك حالات تتعلق بالفشل الكلوي وتتعلق أيضا بالسرطانات وغير ذلك. نعم يا سيدي.
1: بالنسبة للتقنية هاي استطاعت حل المشاكل اللي نقارنها بالجراحة التقليدية.
0: نعم.
1: خاصة بمرضى السمنة المفرطة ومرضى السكري.
0: نعم.
1: هلأ زي ما حكيت لك أنا الروبوت إنه إحنا مستخدم جرح صغير جدا لما نقارنه بالجرح التقليدي، فبتكون نسبة التهابات الجروح أقل.
0: نعم.
1: يعني لا تذكر لما نقارنها إحنا بجرح كبير. لما تحكي أنت عن جرح مثلا 2-3 سانتي اللي هو جرح الروبوت.
0: نعم.
1: جرح التقليدي بتحكي عن 10-15 سانتي، فبالتأكيد الجرح الصغير 2-3 سانتي راح تكون نسبة الالتهابات أقل.
0: صحيح.
1: احنا بنفضل نستخدمها بهدول المرضى.
0: نعم.
1: فحلت هاي من مشكله كبيره بمرضى السمنه المفرطه، حتى كمان للجراح نفسه. هلا مرضى السمنه المفرطه مش سهل انك تسوي العمليه عن طريق الجرح التقليدي، بالروبوت خلتها اسهل وبتكون.
0: نعم.
1: الرؤيه افضل لانها زي ما حكيت لك هي ثلاثيه الابعاد ومكبره، يعني التكبير بوصل ل 15 ضعف العين المجرده.
0: نعم.
1: هلا الشيء الثاني اللي المشاكل اللي حلتها اللي هي بتقلل احنا فقدان الدم.
0: نعم.
1: من الجسم لما تقارنها كمان بالجرح التقليدي، الدم لا يذكر يعني بعد.
0: صحيح.
1: العملية بتكون خسارة الدم.
0: نعم. وحدات الدم يعني المطلوبة قليلة جدا. نعم. أو تكاد يعني. نعم. لا تستخدم. نعم.
1: لا تذكر. لا.
0: نعم.
1: تذكر.
0: نعم.
1: 100%.
0: فيما يتعلق بالتخدير،
1: التخدير نفسه بالنسبة للجرح التقليدي أو جرح الروبوت، هلأ الجرح الروبوت ممكن أنه في مرضى ما بتناسب معهم التخدير، لأنه إحنا يعني زي اللي هو جراحة المنظار، إحنا بننفخ البطن بالغاز، تمام، غاز CO2 عشان تعطيك الرؤية. في مرضى ما بتناسب معهم بس عددهم جدا قليل.
0: نعم.
1: بس بشكل عام هي آمنة وفعالة بالنسبة للتخدير يعني.
0: نعم.
1: وفي خبرات بالأردن الحمد لله بموضوع التخدير، لأنه نفس التخدير اللي بنستخدمه بالجراحة المنظار.
0: نسبة النجاح كما تحدثت هي أكبر، لكن المدة اللازمة للتعافي بعد عملية الزراعة؟
1: هلا مدة التعافي جدا أسرع، يعني إحنا في المرضى زي ما بتعرف أنت في عندك المتبرع.
0: نعم.
1: للكلى، تمام، والمستقبل للكلى. متبرع الكلى في مستشفى ميامي في أمريكا بتسوي العملية، المريض يعني بروحه أنا نفس اليوم أو ثاني يوم.
0: نعم.
1: المتبرع بالنسبة للمستقبل بالعادة بنخليه 2-3 وبعدها بيروح البيت، تكون التعافي جدا سريع. الجرح التقليدي ممكن تخليه أنت 7-8 أيام بالمستشفى قبل ما يخف الألم، تتأكد من الأمور تمام.
0: الآن هل هناك بشرة ربما نزفها لمن يعاني من الفشل الكلوي ويقوم بغسل الكلى، وأيضا من استأصلوا الكلى لغاية الإصابة بالسرطان؟ وكما تعلم السرطان أنفاق يعني معقدة وتحتاج إلى أقل نسبة تخدير أحيانا حتى تتناسب مع موضوع الكلية الواحدة وغير ذلك من تفاصيل معقدة أنت أعلم بها. الآن هذه الحالات المعقدة، هل هناك بشرة نزفها من خلال هذه التقنية التي نأمل أن تصل الأردن إن شاء الله؟
1: سؤال جميل.
0: أشكرك.
1: هلا زراعة الروبوت حلت زي ما حكيت لك مشاكل كبيرة.
0: نعم.
1: بالمرضى الوزن الزائد، هلا احنا مثلا مرضى الوزن الزائد ما بنقدر نسوي له مرات اللي هو بيعتمد على البي ام اي اللي هي كتلة الجسم.
0: نعم.
1: في مرضى انت ما بتقدر تسوي له العملية بالجرح التقليدي الروبوت حلها.
0: نعم.
1: تمام. هذول المرضى استفادوا من زراعة الكلاب، وزي ما تعرف الفشل الكلوي متعب سواء للمريض أو لأهل المريض. يعني مريض الفشل الكلوي بحاجة لغسيل كلى
0: مستمر
1: 3 مرات في الأسبوع، كل مرة تقعد لفترة الغسيل من 2 إلى 3 ساعات، بدك تضيف كمان اللي هو المشوار الطريق، يعني
0: خطر التسمم
1: بيكون والعبء بيكون كمان أهل المريض، بده حدا يوصله، حدا يروح المريض، بيكون بده دعم نفسي.
0: صحيح.
1: فزراعة الكلى تحل هاي المشاكل.
0: نعم.
1: إنه المريض بيعمل زراعة الكلى مرة واحدة، والكلى ممكن تقعد مع المريض 10 و15 و20 سنة بتوصل الكلى.
0: نعم.
1: فعالية عالية، ما بيحتاج المريض لأي غسيل كلى بعديها.
0: نعم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: الآن سيدي، العوامل التي تؤثر على نجاح استخدام هذه التقنية، هل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي الآن الداعم للروبوت، أم كلها تعتمد على خبرة الجراح والروبوت يقدم ما يستطيع للجراح من الأبعاد، من الرؤية، من الزوايا المختلفة، من إمكانية إغلاق الصمامات وإغلاق مناطق اللحام كما يقال يعني في لغة العمليات، خطة الاتصال في العضو الجديد والجسم؟ نعم.
1: بالنسبة لنجاح الروبوت بيعتمد على عوامل عدة، يعني أهم عامل هو خبرة الفريق الجراحي والمهارة تبعته في جراحة الروبوت وزراعة الأعضاء. تمام. هلأ الذكاء الاصطناعي ما بنستخدم كثير الذكاء الاصطناعي بالروبوت، يعني هلأ معظم الناس فكر الروبوت أنه بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، هو بيعتمد بشكل كامل على الجراح. تمام. من جديد دخل شوية ذكاء اصطناعي، هلأ أنت الروبوت بيكون منظار وبتشتغل، فما بتحس انت الأنسجة باليد. الروبوت الجديد دخل تقنية الذكاء الاصطناعي بيخليك شعور انك تحس كيف الأنسجة، ويعطيك انه مثلا قديش لازم انت تكون دقيق في التعامل مع الأوردة الدموية الصغيرة حتى ما يصير عندك نزيف. الأمور هاي نجاح العملية زي ما حكينا بتعتمد على التدريب تبع الجراح، كمان اختيار المريض المناسب لهذه التقنية. زي ما حكينا مش أي مريض نقدر نستخدم لهذه التقنية، في مرضى بنحكي لهم ما رح نقدر نستخدم لكم التقنية، زي مثلا زي ما تفضلت احنا الأوعية الدموية، مثلا في مرضى عندهم تشوهات خلقية بالأوعية الدموية، تكلس بالأوعية الدموية، ما بتكون عملية الروبوت مريحة، لأنه لا سمح الله إذا صار نزيف مع المريض مش سهل إنك تسيطر عليه، ونسبة النزيف مع هدول المرضى بتكون أعلى، لأنه بتكون طبيعة جسمه مش زي طبيعة الناس الثانية.
0: نتأمل أن نجد من خلال هذه التقنية راحة أكبر وأمل أكبر لمن يعاني من أمراض الكلى بشكل عام، وينتظر أيضا مرضى آخرون موضوع زراعة صمامات المثانة وزراعة المثانة وغير ذلك من المشاكل المعقدة التي يرافقها مجموعة من المحددات الصعبة كما يقال للفريق الطبي في أمراض القلب، العمر، قد يكون هناك مشاكل أخرى في جسم هذا الإنسان. ولكن بفضل هذه التقنيات وهذه الجهود التي تبذل يكون هناك حلول سريعة، ويكون هناك أقل نسبة ألم وأعلى جودة ممكنة في عمليات الزراعة وعمليات التشخيص وتحليل البيانات. عن توفرية هذه التقنية سيدي في الشرق الأوسط وفي الأردن بشكل خاص في المستقبل والمستقبل القريب، وأيضا كيف ترى مستقبل هذه التقنية لاحقا؟ نتحدث عن تطورات هائلة تحدث الآن على مستوى العالم، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، في الصين، في دول أخرى تتسابق في تقنية الروبوت بشكل عام وإدخال الذكاء الاصطناعي كما تحدثنا، والبيئة المختلفة التي تشعر الطبيب بأنه يقوم بالعملية مباشرة لهذا المريض وربما عن بعد في دولة أخرى يمكن أن يجريها هذا الطبيب، ولكن بشرط تجهيز المعدات اللازمة لذلك. نعم.
1: صحيح صحيح 100%. احنا خلال السنوات الاخيره شهدت دول الشرق الاوسط تطور ملحوظ في استخدام الروبوت، خاصه في دول الخليج زي السعوديه. السعوديه فيها مراكز لزراعه الاعضاء زي الملك فيصل لزراعه الاعضاء، المركز الطبي بالامارات. بالاردن للاسف لهلا احنا ما عندنا جهاز الروبوت. تمام. المشكله الرئيسيه احنا ما عندنا اياه، لانه هلا زي ما

0: في تقنية جديدة، التكلفة جدا عالية، تمام؟ فإحنا بنتأمل إن شاء الله إنه التكلفة راح تقل وبنقدر ندخلها على الأردن. في عنا هلا الكفاءات الطبية اللي بتقدر إنه تشتغل على الروبوت، والتقنية هاي مستقبلها أنا شايفه واعد جدا. زي ما حكيت أنت، الذكاء الاصطناعي عم بدخل بشكل تدريجي على الروبوت، انخفاض المضاعفات وبتحسن نتائج المرضى. فإن شاء الله إنه إحنا نقدر نستخدمها بالأردن، وبتخيل أنا بتوقع إنه تكون أكثر انتشارا في الأزمات القادمة
1: إن شاء الله
0: مع انخفاض التكاليف وزيادة عدد المراكز.
1: إن شاء الله، يعني التعاون الدولي والخبرات التي يسعى الأطباء الأردنيون لاكتسابها أمثالكم من الدول الغربية المتطورة جدا في هذه التقنيات، ونقل هذه التقنيات والخبرات وآلية التدريب والبروتوكولات التي تستخدم في عمليات زراعة الكلى وتقنية الروبوت بشكل عام. وكما تعلم يعني أنت تقوم بنقل خبرة تتعلق بزراعة الكلى بالروبوت، وطبيب آخر يقوم بنقل نفس التقنية ولكن لعضو آخر في جسم الإنسان. هذه التكاملية تسعى إلى أن تكون الأردن طبعا قبلة علاجية شرق أوسطية وعالمية في عمليات معقدة، ولكن أنها تنجز بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكاليف وبأقل مدة ممكنة للتعافي وأقل مضاعفات. لابد يعني أن يكون هناك تحديات تقف أمام استخدام هذه التقنية على مستوى الطبيب أو على مستوى المريض أو على مستوى المعدات. ما هي أهم التحديات التي رأيتموها من خلال هذه التقنية وقفت أمام المرضى أو أمام الطاقم الطبي؟ وهل لكم من توصيات ربما تنفذ لمن يسمعنا ويسمع هذا اللقاء على المستوى الدولي وعلى المستوى أيضا المحلي يا سيدي؟ نعم.
0: هلأ من أهم التحديات إحنا اللي بنواجهها بالروبوت اللي هي ارتفاع تكلفة الأجهزة. زي ما حكينا جهاز الروبوت مكلف، هلأ إن شاء الله تكلفة راح تقل. فمن التوصيات إنه بتمنى إنه ندعم مراكز زراعة الأعضاء بهاي التقنيات الحديثة، ونقدر نستخدم هذا الروبوت مش بس في زراعة الأعضاء، بالعمليات الثانية. التحدي الثاني اللي هو احنا بحاجة لتدريب متخصص وخبرة طويلة للفريق الجراحي. فمن اهم التوصيات اذا احنا بنقدر نعزز البحث العلمي زي ما انت تفضلت، والتعاون بين الاردن والمراكز العالمية، ونستثمر في تدريب الكوادر الطبية، لانه بالنهاية هي راح ترجع للكوادر الطبية للاردن، وراح نفيد ابناء وطننا بالتقنيات هاي الموجودة. من التحديات كمان تقنية جديدة، ما في دراسات طويلة المدى على زراعة الأعضاء عن طريق الروبوت، بس النتائج فعالة. يعني بس نحكي احنا الروبوت يعني من 2010 تقريبا، نتحكي عن 15 سنة، تعتبر يعني تقنية جديدة، تمام؟ فلسه لقدام احنا يعني كمان 20-30-40 سنة راح تصفي في دراسات على مدى انه فعالية وأمان هذه التقنية.
1: نتأمل يعني أن تصل هذه التقنية، ونتأمل أن تكون ضمن الطاقم الساعي لوضع بروتوكولات ووضع استراتيجيات تتعلق باستخدام هذه التقنية في الأردن والشرق الأوسط، لما لك من خبرة طويلة اكتسبتها في الخارج وأيضا حالات يعني يشهد لها ويشار لها بالبنان. شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز والأمل، والتي من خلالها إن شاء الله سنبث الأمل لمن يقف على لائحة الانتظار ويتمنى أن يتعافى من فشل كلوي أو من تعقيدات أخرى من مرضى السكري تتعلق بالكلى. أود أن أشكرك حقيقة الدكتور أحمد نصر الله، استشاري زراعة الكبد والكلى في مستشفى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، عضو نقابة الأطباء الأردنيين، على هذه الإطلالة. سنكون معك إن شاء الله في إطلالة أخرى فيما هو جديد في عالم الطب والطب التقني. شكرا جزيلا يا سيدي.
0: إن شاء الله، وشكرا شكرا جزيلا لك مهندس عالم.
1: العفو يا سيدي،
0: حياتي على هذا اللقاء الجميل. الله يسعدك.
1: على أنغام هذه الأغنية نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من الزميلين مأمون شحاذي والزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، وهذه أجمل تحية من زين بشاب شعود الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

الجزء الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره العراقي في زيارة تعتبر الأولى له خارج العراق بعد فوزه برئاسة البرلمان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مشروع التحديث السياسي يفتح أبوابه للشباب ويمنحهم

0: المكانة التي يستحقونها ويجعلهم شركاء في صناعة القرار. وزارة الاستثمار تؤكد أن تعديلات تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت بمشورات مع القطاع الخاص والمستثمرين، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. استشهاد شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار في منطقة جنوب مدينة الطيبة داخل أراضي عام 48. مقتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج، والجيش الأمريكي يسقط مسيرتين إيرانيتين هددتا حركة الملاحة في مضيق هرمز. محليا، الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول أن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. الهيئة الخيرية الهاشمية ونوبلز العقارية تطلقان برنامج منح جامعية للأسر العفيفة. وفي الختام، طقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الـ12 دائما وراء الـ11، والـ11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب. حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي ويلتقي معكم برنامج متابعات مستمعينا، ونسعد بأن نكون معكم على الهواء مباشرة أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. ولنسعد بأن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غادي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر ونداء الرمام من المراقبة الرئيسة. مستمعينا الكرام، الشكر الموصول أيضا للزميل المهندس علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا كرما لا أمرا تابعونا وذلك من خلال أيضا الموقع الإلكتروني وتطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV، وكذلك ذلك الموقع www.jrtv.gov.jo. وأهلا وسهلا بالجميع. ومباشرة مستمعينا الكرام، اليوم حلقتنا راح نتحدث فيها مليا وبتفاصيل نوعية سوف نسمعها على لسان ضيفي الأستاذ الدكتور قاسم أحمد الرديدة، وهو عميد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة على الهواء مباشرة.
2: أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لك وللمستمعين الكرام، وإن شاء الله يعني يوم سعيد للجميع.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، دائما نتحدث كيف يمكن لنا وكيف يمكن لهذا الوطن الحبيب أن ينظر إلى نتاج تلك الثورات التكنولوجية والتي هي الآن على مشارف الثورة التكنولوجية الرابعة. نحن الآن نتحدث عن عصر رقمي، نتحدث عن ذكاء اصطناعي بات يدخل عديد تفاصيل حياتنا. دعونا نتحدث أكثر وأكثر باعتبار هذه الكلية هي من أوائل الأقسام والكليات التي أسست من أجل تعليم تكنولوجيا المعلومات وعلوم

0: الحاسوب. هالتكنولوجيا أو هالكلية اللي كان إلها دور كبير ودور ريادي في تخريج أفواج عديدة على مدار أعوام مديدة في هذا الملف. فأهلا وسهلا فيك دكتورنا، وأهمية الحديث في هذا الوقت عن أهمية التعليم التكنولوجي ومواكبة نتاج هذه الثورات.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني لا شك الحديث عن تكنولوجيا المعلومات وفروع المختلفة، الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وغيره من التخصصات الفرعية من تكنولوجيا المعلومات هو أصبح حديث الساعة وحديث العالم.
0: نعم.
1: في الأردن وفي كل المعمورة. لا شك أنه يعني التعليم المرتبط بتكنولوجيا المعلومات في الأردن والدول الأخرى يمر بمراحل مختلفة وتحول جذري في الأردن، خصوصا تقود رؤية التحديث الاقتصادي، حيث نسعى بالأردن أن نكون مركز متميز لتكنولوجيا المعلومات وأيضا للابتكار الرقمي. ويعني هذه الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى برامج وتقنيات حديثة، وأيضا على المجال الأكاديمي والمجال الحكومي والقطاع الخاص. هناك تغير جذري في التعليم المدرسي، وهناك أيضا نعم. تحول في التعليم الجامعي، بالإضافة ما نشهد وما يحدث في القطاع الخاص. وأيضا الدولة الأردنية ذهبت باتجاه وضع مجموعة من الاستراتيجيات لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي، منها اللي هو خطة التحول الرقمي، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأيضا الأمن السبراني. لأن هذه الجهود في هذا المجال تقود مجموعة جهات في الأردن، يعني من يتابع يعلم هذا الشيء. لدينا يعني بداية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشكورة في ريادة هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بالإضافة لوزارة التعليم العالي في مجال التكنولوجيا في الجامعات والبرامج الأكاديمية، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم للأمانة كمان لها دور في التعليم المدرسي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كمان ماسكة مجموعة من الملفات، ويقود هذه المجموعة كلياتها اللي هي مؤسسة ولي العهد بدعم مباشر وبتوجيه مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين، الذي يتابع بشكل حثيث للأمانة ما يحدث في ملف التحول الرقمي وخصوصا في المجال الأكاديمي.
0: طيب، يمكن أنا مستمعينا الكرام واللي أنتم بتابعونا عبر هذا الأثير، لابد لنا أن نتوقف لنتحدث كيف هي تلك المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن يشار لها، وذلك لأهمية هذا التحول. أهمية هذا الحديث يدفعنا دائما إلى أن ننظر إلى كيف يمكن ترجمة كل ما أوتي من برامج تنفيذية ضمن هذه الخطط. بداية دعنا نتحدث عن هذه المؤشرات الإيجابية. كيف يمكن لأهل العلم وأهل الاختصاص أنه يكون في عندهم مؤشرات أداء وتغذية راجعة حتى ننظر أين نقف ضمن هذه الثورات وضمن هذه المسيرة؟
1: يعني قضية تكنولوجيا المعلومات وفروعها للأمانة يعني أصبحت هم عالمي خلال 5 سنوات الماضية.
0: نعم.
1: وعملية اللحاق بالثورات التكنولوجية المتسارعة أصبحت كمان تشكل تحدي لكل الدول.
0: نعم.
1: فأصبح المسارات السريعة يقودها الشركات الكبرى العالمية المدعومة بقرارات سياسية ومدعومة برأس مال اقتصادي، بالإضافة لرأس مال بشري كبير جدا. فهذا أيضا يعني يؤدي إلى التحدي كيف نواكب هذا التسارع. في الأردن بشكل عام يعني في لدينا مجموعة مؤشرات. في القطاع الحكومي هناك العديد من الخدمات التي أصبحت تقدم نعم. إلى المواطن بشكل إلكتروني، وهذه الخدمات أصبحت تسهل على المواطن وحياة المواطن، وأيضا فيها توفير مالي. هذه الخدمات
0: نعم.
1: بحيث أصبحت تقدم إلكترونيا أو من خلال الموبايل أبليكيشن، وأيضا من خلال المؤشر الآخر اللي هو التطور التعليمي في الجامعات. تقريبا كل الجامعات الأردنية تواكب التخصصات الحديثة، فاستحدثت العديد من التخصصات التي ظهرت حديثا ابتداء من الأمن السبراني والميكاترونيكس، بالإضافة للذكاء الاصطناعي، علم البيانات، وأيضا تخصصات مختلفة. وأيضا الجانب الآخر مؤشرا، هناك اهتمام في وزارة التربية والتعليم، تم تطوير منهاج المهارات الرقمية. ما بعرف إذا المستمعين اطلعوا على المهارات الرقمية.
0: نعم.
1: يعني في كتب أبنائهم يذهبوا إلى كتاب المهارات الرقمية، رح يشوفوا مستوى العمل والمستوى المتقدم في هذا الكتاب من الصف الأول ابتدائي إلى الثانوي العامة. فهذا يعني أصبح مؤشر إيجابي أنه الطالب الذي يتخرج من المدرسة يدخل إلى الجامعة يكون استعداده لتلقي العلوم التي يتلقاها في الجامعة بكون

0: يعني الأداء أفضل، وما بيكون أمامه يعني شيء جديد،
1: نعم
0: فبكون يعني أخذ جزء من هذه العلوم من خلال المدرسة، بالإضافة إلى التشريعات. يعني يوميا في عنا تشريع في الأردن، سواء في الخصوصية، في
1: نعم
0: البيانات، في الاستراتيجيات الوطنية، كثير من التشريعات، كذلك الحكومة الإلكترونية. فالحمد لله يعني في مجموعة من المؤشرات، وقد يكون يعني في بعض الدراسات ظهرت في هذا المجال، قد يكون استضافة يعني أي أخ من وزارة الاقتصاد الرقمي يشير إلى الدراسات اللي يعني تنتجها أو تقوم بها وزارة الاقتصاد الرقمي مع الشركاء في القطاع المهتم في تكنولوجيا المعلومات.
1: نعم، يمكن أقرب نتاج مستمعينا الكرام للإخوة المواطنين فيما يتعلق بهذه التطبيقات وهذه التقنيات هو تطبيق سند، واليمكن يعني زملائي في العديد من البرامج حاولوا يسلطوا الضوء فيه والحديث حول التسهيلات العمليات الإجرائية التي يمكن أن يقوم بها الأخ المواطن من أجل تسهيل الحصول على المعلومة من الدوائر، على وجه الخصوص الدوائر الحكومية. ويمكن هالتطبيق اللي بيعتمده كثيرا يسهل عليه الوقت والجهد وتكلفة الانتقال للوصول إلى الدائرة المعنية، لأنه بيسعى على أنه يكون في هنالك شمولية أكثر وضمان عديد من الخدمات الإلكترونية ضمن هذا التطبيق. فكيف ينظر الأستاذ الدكتور مستمعينا الكرام قاسم الرديدة، وهو اللي له باع طويل ومشوار طويل في العمل ضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وهو الآن يرأس عمادة هذه الكلية، هذا التطبيق اللي بين أيدينا وأنت على يقين يمكن كل الأردنيين إلا استخدموه واحتاجوه، والحمد لله المراكز الخدمات الحكومية يمكن هي اللي كمان كان لها دور كبير
0: صحيح
1: جدا
0: صحيح
1: في تفعيله.
0: نعم.
1: تفضل.
0: لا شك يعني أنا بعتبر تطبيق سند بالنسبة لي شخصيا هو صديق أصبح، ويصبح نقطة مضيئة في ما أنتجته الدولة الأردنية للأمانة. ومن خلالكم نقدم الشكر للقائمين على هذا التطبيق ومن فكر بهذا التطبيق الذي جمع مجموعة من الخدمات في تطبيق واحد موجود بين أيدي كل مواطن وكل متلقي خدمة على الموبايل أبليكيشن. لا شك كما أشرتي أخت وفاء، يعني هو سهل على المواطن. يعني أنا أذكر أنه قبل أسبوع قمت بترخيص سيارتي وأنا في البيت الساعة 12 بالليل، حتى كنا عطلة، كان يوم جمعة، ودفعت الرسوم وانتهى الموضوع، وكان في يعني مجال انه توصلني الرخصه الى البيت او اذهب الى اقرب مركز للاستلامه، فاخترت المركز القريب من بيتي وذهبت بعد يومين واستلمت الرخصه بكل يسر. ايضا موضوع اللي هو الاي فواتيركم، هذا من الخدمات اللي تقدم للمواطن، سهل على المواطن بشكل كبير دفع الفواتير، الأقساط المدرسية، أقساط الجامعات، كل الخدمات المالية أصبحت الآن متوفرة من خلال إي فواتيركم، إما من خلال خدمة مباشرة أو من خلال الحساب البنكي للمواطن، يستطيع أن يدفع ما عليه من رسوم بعد ربطها بالحساب البنكي. الآن أيضا في بعد آخر لهذه الخدمة، صار وفر علينا وقت وأزمات. يعني أنا لا أذكر أني دفعت فاتورة من 5-6 سنوات، فاتورة كهرباء ومياه واتصالات، كل هذا من خلال الموبايل. نذكر لما كنت أذهب إلى السوق بسيارتي مشان أدفع في المركز القبض، كنت يعني إما أذهب مشيا أو بسيارة أو تاكسي أو أتخالف في الأخير. فالآن يعني الآن الموضوع صار أسهل للأمانة.
1: نعم صحيح.
0: فكثير من النقاط المضيئة والإيجابية عنا في الخدمات الإلكترونية، والقضية كمان التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، تسارع كبير جدا، فنحتاج كمان إلى نفس طويل للحاق به. فعلينا أن نشجع أي مبادرة تقوم بها الدولة، المؤسسات الخاصة، في سبيل تسهيل عملية الحصول على الخدمة للمواطن. وأنا بظن أشير دائما التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، لأن مع الثورة الجديدة هي نعمة علينا أن نستغلها.
1: نعم.
0: ولا ننظر إليها بسلبية.
1: نعم. عودة على ذي بدء مستمعين الكرام، وإحنا بدنا نحكي عن جامعة اليرموك وهذه الكلية العريقة، ويمكن إحنا حابين نتحدث بأنه في هذا المجال تتنافس العديد من الكليات ذات نفس الاختصاص، وهذا حق لهم من أجل أن يكون هنالك التجويد في مخرجات العملية التعليمية داخل تلك الكليات، وذلك من خلال مؤشرات. أين هي هذه المؤشرات؟ مؤشرات يمكن عملية المواكبة، أن الخريج يستطيع أن يملأ مكانه من خلال الوظائف المتاحة، وكذلك الحال هي مواءمة هذه المخرجات مع حاجة السوق ككلية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

0: حاسوب في جامعة اليرموك، أستاذ الدكتور قاسم، دعنا نتحدث كيف استطعتم بداية أن يتم المواكبة، التحديث دائما والعلاقة المرنة التي تأخذ معين الاعتبار عملية إعداد الخطة الدراسية وطرح المساقات وأيضا التعديل على أخرى.
1: سؤالك يعني أقسمه إلى شقين وجانبين. أتحدث قليلا عن الكلية، ولما أنا دائما نفتخر بموضوع أنه قسم الحاسب الإلكتروني، كان هذا الاسم قديما، تأسس في العام 1978 في جامعة اليرموك، وكانت أول جامعة على مستوى الأردن تفتتح هذا القسم، وكما قيل لي أنه كان من أوائل الأقسام حتى في المنطقة.
0: نعم.
1: ودائما نحن نوجه الشكر لمن فكر بهذا التخصص في ذلك الوقت، عندما كان يعني العالم معرفته في تخصصات علم الحاسب أو الحاسوب بشكل عام، هذا كذا كان يسمى، كانت قليلة جدا.
0: قليلة. نعم.
1: فمن فكر بأن يكون في لدينا قسم حاسب آلي أو حاسب إلكتروني، وكان حسب ما قيل لي أنه يتبع في البداية أول سنة لقسم الرياضيات البرنامج، ثم فصل إلى قسم مستقل. وأنا لما تخرجت من هذا القسم بس الأفواج المتأخرة في العام 1990 قبل أن تكون كلية. الآن بعد التطورات التي حصلت في علوم الحاسوب والخوارزميات والرقمنة بشكل عام، جاءت توجيهات ملكية على ما أذكر في عام 2000 ضرورة أن نتوسع في علوم الحاسوب بشكل عام، فتم توجيه الجامعات إلى استحداث الكليات، بدل أن يكون قسم فقط يتبع إلى كلية العلوم، كنا إحنا مع الأقسام الأخرى الرياضيات والإحصاء والبيولوجي والكيمياء. فالتقطة جامعة اليرموك هذه الرؤية الملكية، وبدأوا بالاستعداد باستحداث الكلية، وفعلا تم استحداث الكلية في عام 2002، وكانت بثلاثة أقسام وما زالت هي كأقسام، وفيها كان فقط ثلاث برامج: القسم أو برنامج علوم الحاسوب الكمبيوتر ساينس، نظم المعلومات الحاسوبية، وهذه كانت الأسماء الرائجة في تلك الفترة، وأيضا نظم المعلومات الإدارية مايس، وكان في برنامجين ماجستير أيضا انطلقنا من الكلية فيهم. بعد مرور السنوات كان لابد أن نواكب التطور الحاصل، فتم استحداث أيضا برامج جديدة، تم استحداث برنامج الأمن السبراني، وكنا أول جامعة أردنية تستحدث برنامج الأمن السبراني على مستوى البكالوريوس، ولكن بعد 6-7 شهور كان في جامعات أخرى كمان لحقوا بهذا المبادرة وافتتحوا أيضا برامج علم سبراني.
0: أطلقت نسخة. نعم.
1: بعدها كمان تقريبا سنة أو سنتين استحدثنا برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وكنا من أوائل الجامعات اللي استحدثوا هذا المسار لمواكبة التطور الهائل الموجود في عالم الذكاء الاصطناعي. كمان ظهر في تقريبا قبل سنتين أو ثلاثة اهتمام عالمي فيما يسمى تطوير الألعاب والواقع الرقمي، فأيضا لمواكبة هذا التسارع والتطور العالمي كان لابد علينا أن نواكب أيضا نحن في الجامعة والجامعات الأخرى هذا التطور، فاستحدثنا تخصص الواقع الرقمي Virtual Reality and Game Development، تطوير الألعاب الإلكترونية سواء الألعاب على البلاي ستيشن أو الموبايل أو الكمبيوتر. هذا البرنامج عمره سنتين حاليا، وإن شاء الله يعني نطمح أن نخرج أول فوج بعد تقريبا سنتين، بينما التخصصات الأخرى خرجنا مجموعة من الأفواج. أيضا في لدينا برامج ماجستير كمان يعني على مستوى الدراسات العليا، واكبنا التطورات، فكان لدينا برنامج ماجستير علوم الحاسوب ثم نظم المعلومات الحاسوبية، كان لدينا برنامج نظم المعلومات الإدارية تم إيقافه واستحدثنا برنامج بداله اللي هو ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات، وكان هذا برنامج الأمانة رائد في الجامعة، وتقريبا من 6 سنوات استحدثنا برنامج كمان الأول في الجامعات الأردنية الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وكنا يعني رياديين في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: وخرج مجموعة من الطلبة المتميزين، وحتى يعني من خلال هذا البرنامج تم نشر العديد من البحوث في المجلات العالمية، وتم تسجيل على ما أذكر براءتين اختراع من خلال هذا البرنامج. فالحمد لله يعني الخير موجود، ونسعى دائما إلى مواكبة التطور، ولكن المواكبة للأمانة تتعب.
0: نعم.
1: تتعب الناس القائمين عليها سواء
0: وخاصة تطور
1: البشرية
0: متسارع. نعم.
1: تطور متسارع بحاجة إلى جهود ومواكبة، وهذا بقودنا للشق الثاني إذا بتحبي أجابه.
0: نعم.
1: كمان يعني تطوير الخطط الدراسية، يعني ما ذهبنا فقط بتطوير البرامج نفسها، ولكن أيضا لكل برنامج كان في عنا تطوير الخطط الدراسية. في القديم كانت يعني الفلسفة العالمية تطور الخطة الدراسية كل 4 إلى 5 سنوات، من تقريبا 10 سنوات هذه الفلسفة لم تعد صحيحة، فصار التطوير تقريبا كل 2 سنين.
0: نعم.
1: والآن يعني في منادى عالمية أن يتم تطوير الخطة الدراسية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات بالذات.

0: تقريبا كل سنة، ومن ينادي بأسرع من ذلك، ولكن أحيانا بصير مخالف للتشريعات وللمنطق، لا نستطيع أن نواكب 100% ما يحدث في السوق. ولكن يعني أخذنا على عاتقنا، وأنا في عمتي يعني خلال 4 سنوات عدلنا الخطة الدراسية مرتين، وكان الأسبوع الماضي كمان تعديل جديد.
1: نعم.
0: التعديل بيكون في جزء منه جوهري، وفي طبعا الأخوة اللي بيعرفوا في منهجية بناء الخطة الدراسية، في بعض المساقات أو المواد بنسميها الكور كورسز، هذه مساقات أساسية لا يمكن يعني التلاعب فيها، تبقى أساس، لأنه عندما يأتي الطالب من المدرسة بيكون ما بيعرفها.
1: نعم.
0: كيف ضروري تكون موجودة في الخطة
1: الدراسية. صحيح.
0: ركيزة أساسية موجودة في الخطة الدراسية، ولكن أحيانا نغير المحتوى بحيث يتواكب مع إذا في تطور معين، مثلا زي ما ساق من سمي قواعد البيانات. طيب. هذا لا نستطيع أن نستغني عنه.
1: نعم. في إشارة إلى ما تحدث به الأستاذ الدكتور قاسم الرديدة مستمعين الكرام، بأنه كان قسم ومن ثم إرادة ملكية سامية لأهمية كلية مستقلة بالتخصصات وتشعبات وما إلى ذلك من برامج. طيب، ماذا أيضا عن مواكبة جامعة اليرموك لي تحديث تلك البنى التحتية التي نجدها أيضا هي حالها كحال التسارع الذي تتنافس فيه عديد من الدول المنتجة لهذه التقنيات وهذه الأجهزة والمعدات؟
0: نعم، يعني البنية التحتية الرقمية في لها شقين، في شق ما يسمى الشبكات والهاردوير والأجهزة. نعم. والحاسوب، وأيضا الشق الثاني اللي هو البرمجيات العاملة في الجامعة، بالإضافة للبعد الآخر اللي هو التشريعات الناظمة لهذا الموضوع. على مستوى الأجهزة، يعني بتحاول الجامعة كبقية الجامعات الحكومية أن تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية. بالنسبة للشبكات، عندنا شبكة ممتازة جدا داخل جامعة اليرموك، شبكة انترنت طبعا مربوطة مع المزودين لهذه الخدمة، ولدينا مركز حاسب إلكتروني نفتخر بشبابنا وأيضا في أدائهم المتميز داخل الجامعة. و من بدء تأسيس الجامعة أخذت جامعة اليرموك على عاتقها أن تبني برمجياتها داخل الجامعة، وهذا كمان يسجل إنجاز لها. يعني لا نعتمد على شراء البرمجيات، لأن لمواكبة التحول الرقمي كثير من الأنظمة الآن أصبحت رقمية. يعني الطالب الآن، تسجيل الطالب أصبح إلكتروني من خلال الموبايل، دفع الرسوم أصبح من خلال فواتيركم ومشبوك النظام من خلال الخدمة المقدمة، حتى يعني يستطيع أن يرى، كان في فترة من فترات يرى بطاقته على تطبيق سند. فأنظمة الموارد البشرية، الموظفين، المالية، الرواتب أصبح كلياته هذا محوسب. أذكر بداية تعييني كان يرسل لنا ما يسمى سليب راتب ورقي، إنه استلمنا نزل راتبك، وهذا هو ورقة أيضا أثناء لما كنا تسجيل كان كلياته هذا ورقي، لأن هذا لم يعد موجود لا في جامعة اليرموك وغالبا ليس في كل الجامعات الأردنية. فأيضا الجامعات تواكب هذا التحول الرقمي، ونسعى إلى التطوير المستمر، ولكن هذا التطوير زي ما حكينا أحيانا لا تستطيع أن تواكبه 100%، لأنه خارج نطاق التعليم العالي. في القطاع الخاص التطور سريع كما قلت لك، هذا التطور مدعوم باقتصاد قوي في القطاع الخاص، بالإضافة لتشريعات، بالإضافة لبنية تحتية، فتسعى الجامعات يعني إلى حد ما أن تواكب هذا التحول الرقمي وهذا التطوير.
1: نعم. أيضا مستمعين الكرام، يعني هنالك توجه حكومي، أيضا توجيهات ملكية سامية بالدرجة الأولى، واللي سعت إلى أن يكون هنالك تحولا رقميا حقيقيا بكل معنى الكلمة. ومن هنا بات واضحا أن عديد من الوزارات التي عمدت على إطلاق تطبيقاتها من خلال الهواتف الذكية والتي تسهل للمعاملات الورقية أو حتى المعاملات الإلكترونية. يعني بمعنى آخر، يمكن لك من داخل بيتك وفي أي وقت أن تتقدم بتلك المعاملة في أي وزارة والعمل على المتابعة إلكترونيا لترى كيف استطاعت هذه الدائرة تقديم تلك الخدمة لك وتحقيقها. الدكتور قاسم، نتساءل وانتم كمتابعين ومن خلال تجاربنا مع هذه الحياة، إلا ما احتجنا عدد كبير جدا من الوزارات الحكومية التي سألناها وطرقنا بابها لهذه الخدمات الإلكترونية، ألا تجد أن هنالك تفاوتا في عملية التحول الرقمي الجوهري الجذري، أم أن هنالك صعوبات ما زالت تراوح مكانها أمام عديد من هذه المعاملات والتي يتطلب أو تلمس أن هنالك جهودا يجب أن تبذل، ولا أريد أن أصفها قصورا

0: يجب أن يشار لها بالبنان.
1: يعني دعيني أتحدث في هذا الموضوع كمراقب وكمواطن وأيضا كمختص. في بداية ثورة تكنولوجيا المعلومات سعت الوزارات والدوائر الحكومية إلى تقديم بعض خدماتها من خلال بناء منصات حاسوبية، ويب سايت أو ويب أبليكيشن، تطبيق حاسوبي، وبعضها راح اتجه باتجاه لما ثورة الموبايل إلى موبايل أبليكيشن. وكان في الأمان في تفاوت ما بين هذه التطبيقات، فالوزارة التي لديها طاقم مثلا في تكنولوجيا المعلومات قوي أو لديها ملاءة مالية قد تكون يعني استعانت بإحدى الشركات فبنت تطبيق كان مناسب، بينما قد تكون في بعض الوزارات والدوائر كان في بعض التطبيقات أو المواقع ما كانت الكفاءة عالية جدا أو الخدمات المقدمة كانت تكون قليلة. أذكر البلديات كانت مثلا الخدمات المقدمة كانت متواضعة جدا لأنه قرارها بيدها وما في تلك الإمكانيات. فمن خلال متابعتي أتوقع وزارة الاقتصاد الرقمي التقطت هذه الفكرة، لا يجوز أن يكون في تشتت في القرارات وكل وزارة تشتغل لوحدها، فمن هنا جاءت فكرة توحيد التطبيقات أو توحيد الخدمات المقدمة للمواطن. فبدأت فكرة أول شيء تقديم الخدمات من خلال تطبيق أو قبل التطبيق اللي هو الويب أبليكيشن بنسميه، من خلال الحاسوب أتوقع خدمة كان اسمها خدمتكم بنتها الحكومة، فمن خلال هذه الخدمة يستطيع المواطن أن يلتقط بعض الخدمات هنا وهناك. فجاءت بعد ذلك فكرة سند، لماذا لا أقوم بتجميع كل هذه الخدمات في تطبيق واحد يكون بين إيدين المواطن مشان نقلل من الفجوة ما بين الوزارات والدوائر. لماذا وزارة التجارة والصناعة مثلا يكون تطبيق أفضل من وزارة التعليم العالي؟ فالآن جمعناهم كلياتهم في تطبيق واحد. والميزة الأخرى ما يسمى ربط البيانات، هذا هو الأنسب. يعني أنا من خلال التطبيق أستطيع أحصل على بيانات من دائرة الأراضي، من دائرة قاضي القضاء، من دائرة الترخيص، كل هذا مربوط أصبح في داتا سنتر، مركز بيانات موحد بإشراف طبعا وزارة الاقتصاد الرقمي، وفي هناك فريق كامل يشرف على هذا الموضوع. فما في قفزة مباشرة، هذا ما حدث حتى في كل الدول في العالم. يعني ما حدا كان يفكر انه راح يوصل الى مرحله متقدمه في الموبايل ابلكيشن. فكانت التطبيقات حاسوبيه كنا نسميها زمان اللي هي ديسكتوب ابلكيشن على جهاز الكمبيوتر، كان في بعض التطبيقات البسيطه، وبعد ذلك صار شبك بالانترنت، صار في ويب ابلكيشن الى اخره. الان مع الثوره الحديث الان صار في عندنا كمان ضروره ادخال الذكاء الاصطناعي، وكلما زاد التطور كمان في استخدام هذه التطبيقات يصبح علينا عبء مراقبة هذه التطبيقات والعبء الأمني. فعشان ظهر علم الأمن السبراني، علم السبراني يتابع ويدقق من يدخل، كيف نستخدم كل هذه الأمور. فمستوى الرضا كمواطن كويس أنا برأيي، ومن خلال المؤشرات الموجودة بين أيدينا هناك تطور إن شاء الله سوف يستمر في ذلك المجال.
0: نعم، حتى لو كان هذا التطور يعني يشوب بعض العراقيل والصعوبات، إلا أنه الاستمرار والمضي قدما من أجل تذليلها.
1: نعم.
0: يمكن بيستحضرني مستمعينا الكرام يعني مثال قريب ولقاء لمدير عام دائرة الإحصاءات العامة والتجهيزات والاستعدادات للتعداد القادم بإذن الله، واللي هو التعداد الشمولي. في إشارة لما تحدث به أنه كان زمان التعدادات كان في يكون هنالك مدخل بيانات. الآن مع نتاج هذه الثورات التكنولوجية والتحول الرقمي باتت تلك الأجهزة الذكية بين من سوف يقوم بالتعداد، وبالتالي العمل على إدخال هذه البيانات مباشرة في مجرد السؤال في هذا الموضوع. وهون إحنا استغنينا عن عدد من الوظائف التي كان معتاداً إشغالها والعمل على إشباعها. دعونا مستمعينا الكرام قبل أن نتحدث عن تلك الوظائف التي بدأت تطفو إلى السطح ويجب على أبنائنا الشباب الأردني الاستعداد لها وزيادة قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال العديد من الدورات لعديد من الجهات التي تعلن عن عقدها والتسهيل إلهم، لكن حديثنا سوف نتوقف قصيرا ومن ثم نتابع.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفي الأستاذ الدكتور قاسم أحمد الردايدة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، وكنا قد تحدثنا حول كيف يمكن للخريج أو لأبنائنا الطلبة أن لديهم القدرة على التكيف وموائمة احتياجات السوق من فرص عمل. يمكن في فرص كادت أن تندثر بينما وكبها ووازاها عديد من الفرص التي يصفها المجتمع بأنها جديدة.
4: نعم ستي، يعني

0: بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: أولا المؤسسة التعليمية نفسها، الجامعات من خلال تطوير برامجها، وهذا تحدثنا عنه، ضرورة أن يكون في مواكبة للتطورات العالمية بحيث يكون تعديل على الخطط الدراسية بشكل سريع، بحيث تلتقط ما هي العلوم الحديثة التي ظهرت وتضاف إلى الخطة الدراسية، بالإضافة لتعزيز المهارات. وهذه النقطة الأساسية اللي هو التطبيق العملي والجانب العملي، وهنا أصبح لزاما على الجامعات الأردنية في برامج تكنولوجيا المعلومات أن يكون ما يقارب 15% من الخطة الدراسية تطبيق عملي مختبرات، وهذا أصبح إلزاميا، كان في فترة من فترات اختياري حسب مقدرة الجامعة.
1: نعم.
0: أيضا تم توجيه الجامعات إلى ضرورة أن تحول المواد أو المساقات إلى ما يسمى التعليم القائم على المشاريع. 60% من الخطة الدراسية لازم تكون قائمة على التعليم، بسميه Project Based Learning، يعني كل مادة أو مساق لازم يكون فيها مشروع، بحيث بيعمل الطالب، يعني لا نكتفي بالحفظ أو يعرف النولج، بنسميه المعرفة فقط، ولكن أيضا يجب أن يطبق عمليا. فهذا أصبح كمان يشكل عبء على البنية التحتية وأيضا الطالب والجامعات. فكمؤسسات ذهبت بهذا التطور، بالإضافة كما ذكرنا اللي هو استحداث التخصصات الجديدة، لا يجوز أن نبقى إحنا متأخرين في التخصصات الجديدة. الآن الجانب الآخر القطاع الخاص يجب أن يكون أيضا مستعد لتلقي هذه المخرجات، مخرجات التعليم العالي، بتقديم شيء من التدريب المخصص بما يتناسب مع احتياج هذه الشركة. يعني الشركة بدها تقنية معينة قد لا تكون متوفرة في الجامعة، فيجب أن تستعد الشركات أن تدرب الخريجين على هذه التقنيات الخاصة بهم، وأن يكون لدي كل شركة برنامج تدريبي لمدة 2 إلى 6 شهور حسب إمكانيات تلك الشركة، بحيث يتم تدريب الطالب في موقع العمل. فهذا الجزء يجب أن تهتم فيه القطاع الخاص، طبعا بتعاون مع جمعية إنتاج المسؤولة عن شركات تكنولوجيا المعلومات. الجانب الآخر أيضا اللي له علاقة بهذا الموضوع اللي هو الحكومة من خلال التشريعات التي تلزم سواء القطاع الخاص أو المؤسسات التعليمية بضرورة تبني المنهجيات الحديثة، وهذا ما ذهبت إليه هيئة الاعتماد بضرورة الإلزام، إلزام الجامعات لتطوير الخطط الدراسية. البعد الرابع وهو الأهم أنا بعتبره، الطالب نفسه. الطالب إن لم يكن مهتم في تطوير مهاراته وتطوير نفسه، ما استفدنا من كل الجهود التي تبذلها الحكومة ولا القطاع الخاص ولا هيئة الاعتماد. فإحنا نوجه أبنائنا الطلبة، أبنائنا الشباب، أن يهتم بهذه التخصصات وكل العلوم من أول يوم يدخل فيه إلى الجامعة. كانت المنهجية قديما أنه عندما أتخرج أبدأ بالبحث عن عمل وقد لا أذهب، ثم أبحث عن دورات، ثم أبحث عن عمل هنا وهناك، وقد أجلس في البيت لسنوات لا أعمل شيء. لأن يجب أن يبدأ الطالب ببناء ما يسمى البورتفوليو، ملفه اللي ممكن هذا يقدمه لما يتخرج إلى القطاع الخاص. هذه إنجازاتي، يبدأ هو ببناء الإنجازات ولا يسجل فقط الإنجازات. وين في ورشة عمل يحضرها؟ أين في دورة يحضرها؟ أيضا يعزز من مشاريع، مشروع التخرج، ليس فقط المشروع التخرج، أيضا المسابقات التي تعقد هنا وهناك.
1: نعم.
0: نحن حريصين في جامعة اليرموك مثلا في كلية تكنولوجيا المعلومات أن نشرك الطلبة في كل مسابقة تقام في الأردن وحتى في المسابقات العالمية نشركهم.
1: نعم.
0: وبحمد الله كان لنا إنجازات في هذا الموضوع، كثير من شبابنا حصلوا على جوائز، حصلوا على مراكز أولى، وأحيانا نخفق، لا بأس في ذلك، المهم أن نشارك بحيث يطلع الطالب على ما يجري حوله في هذه في هذا العلوم. إذا تأخر العالم يمشي. أنا قاعدتي دائما كخبير في هذا الموضوع بضل أحكي جملة، القطار يمضي، قطار يمضي، فمن يريد أن يركب بهذا القطار اللي ماشي بسرعة عالية أهله وسهلا فيه، اللي ما بده يمشي فيه هو المتأخر، هو الخسران. فيجب أن تعزز من ثقافتك وعلمك ومهاراتك بحيث تلحق بهذا الركب. أيضا من باب تعزيز دور الجامعات لتأهيل الطلبة، دائما نحتاج إلى مؤشرات، نحتاج من يراقب أنه أنت ماشي على الطريق الصح أو الخطأ. لأن في بعض المؤشرات ما يسمى التصنيفات هنا أو الاعتمادات. برامجنا في كلية تكنولوجيا المعلومات أول إشي حصلنا على ما يسمى التسكين لكل البرامج ضمن الإطار الوطني، وهذه شهادة من هيئة الاعتماد، فمعناته إحنا ماشيين على الطريق السليم. أيضا حصلنا على الاعتماد الدولي إيبت لثلاث برامج، وإن شاء الله راح نكمل المسيرة للبرامج الأخرى، الاعتماد الأمريكي هذا. فلما أن يكون في عندي أنا اعتماد أمريكي لهذا البرامج، هذا يعني أيضا أنه خططنا

0: دراسية تواكب العلم من ضمن المؤسسات التي تعطي هذه العلوم أو تراقب التطور الموجود في هذه التخصصات. في عندنا مؤسسة ACM في الIEEE، كلنا نحاول قدر المستطاع أن يكون خططنا الدراسية موائمة لهذه المنظمات العالمية. وأيضا بدأنا بطلب من هيئة الاعتماد الحصول على الاعتماد الأردني.
1: نعم.
0: هذا أصبح إلزامي لكل التخصصات في كل الجامعات، ليس فقط الIT. فهذا كمان بيعطي مؤشر، التخصص الذي يحصل على الاعتماد الأردني معناته هو يعني الخطة الدراسية مناسبة، أعضاء التدريس، الدورات. وأصبح كمان من الإضافات الجديدة طلب من الطلبة ضرورة الحصول على ما يسمى المايكرو كريدنشلز، اللي هو الشهادات القصيرة، التدريب، شهادات من مؤسسات عالمية، من مايكروسوفت، من هواوي. وأصبح كمان من باب التشجيع للطلبة، أي طالب يحصل على هذه الشهادة تحسب له بدل علامات. يعني الطالب بيحصل على هذه الشهادة، أنا ممكن ألغي له وظيفة أو أعتبره كمشروع. بل بجامعة اليرموك ذهبنا إلى أبعد من ذلك، إذا تحصل على شهادة معتمدة من مثلا شركة عالمية له مواصفات، أنا ممكن أعفيك من مساق، بسجلك على كشف العلامات أنه هذا الطالب أخذ شهادة تدريبية. فهذا وفر عليه جهد، وفر عليه فلوس، وأيضا يظهر في كشف علاماته. وراح نتوسع بطلب أيضا من هيئة الاعتماد في هذا الموضوع، وأصبح كمان مطلوب حتى من أعضاء هيئة التدريس
1: يطوروا
0: أن يحصلوا على شهادات دولية، بحيث أنه يبقوا مواكبين لما يحصل في هذا الموضوع. موضوع الذكاء الاصطناعي طبعا هذا بومينج الآن، والحديث شائك فيه.
1: نعم، يمكن المستمعين الكرام ليست فقط هي الأبحاث وعدد الأبحاث التي يتم نشرها من خلال مجلات علمية متخصصة في هذا المجال هو الفارق الذي يصنع الباحث أو حتى المدرس الأكاديمي في الجامعة، لا، هنالك أيضا العديد من المهارات التي يمكن له أن يكتسبها من خلال انتمائه وتسجيله لعديد من دورات يتم إعلانها من جهات عالمية وكبرى. الشركات الضالعة في هذا المجال هي حاضرة ضمن هذا الملف ضمن هذا المشهد. طيب، لي أنا أتساءل، إذا كان هذا واقع الحال، وبما أنه السعي من خلال سواء كان وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم البيتك والتعليم التقني، واللي يمكن يعني نجده هو الأقرب إلى التعليم التطبيقي وإتقان لعديد من مهارات لأبنائنا الطلبة في مراحل دراسية.
0: نعم، يعني لتقليل الفجوة ما بين التعليم العام والتعليم الجامعات، فكانت الفكرة يجب أن نبدأ بالتعليم المهني والتقني من المدرسة، بحيث نؤهل خريجين المدارس لمهارات سوق العمل المطلوبة. فتبنت الدولة الأردنية في بعض المدارس نظام البيتك البريطاني التقني، بحيث يستطيع الطالب خريج التعليم العام أن يكتفي بالشهادة التي يحصل عليها من البيتك عند تقريبا الثانوية العامة، ويلتحق بسوق العمل في التخصصات المختلفة، ومن ضمنها تخصصات تكنولوجيا المعلومات، من ضمنها الأمن السبراني، تطوير البرمجيات إلى آخره، بالإضافة لتخصصات مختلفة حتى السياحة والفنون والجرافيكس، كلها موجودة ضمن البيتك. ومن يريد أن يكمل يستطيع أن يكمل في الجامعات دبلوم سنتين كمان أيضا على نظام البيتك. فكثير من الجامعات الأردنية من ضمنها جامعة اليرموك تم استحداث كلية تقنية، بحيث تلتقط خريجين هذه البرامج ويكملوا في التخصصات المناظرة للتخصصات الموجودة في المدرسة. وأيضا راح يكون في مجال أمامهم لمن يريد أن يكمل حتى البكالوريوس بعد السنتين، ممكن نسميه الإكزت، يخرج إلى سوق العمل بعد سنتين، أو يكمل كمان بكالوريوس يحصل على شهادة تقنية في بعض التخصصات. فهذا كلية منظومة متكاملة، بحيث أنه الخريج من هذه التخصصات يكون إلى حد ما جاهز لسوق العمل، ويلتحق بسوق العمل. حتى من ضمن متطلبات البيتك أن يكون تدريب، يعني جاءونا للجامعة طلاب مدارس يريدوا أن يتدربوا في الجامعة، وهذا شيء إيجابي. بعضهم ذهب إلى القطاع الخاص، إلى الشركات، على الأقل أن ينخرطوا في بيئة العمل، يروا الناس كيف تتعامل في هذا المواضيع، سواء في الجرافيك، في الكمبيوتر، في السياحة، في إدارة الطعام والشراب، وكثير من التخصصات التطبيقية العملية. اسمحي لي أشير، التقطت من خلال سؤالك البحث العلمي للمدرسين. أول شيء احنا نفخر أنه خرجنا من الكلية ما يقارب 7000 طالب بكالوريوس، وكنا قد خرجنا ما يقارب 3000 أيام قسم علوم الحاسوب، فبمجمل ما يقارب 10000 خريج.

0: من الاي تي، بالاضافه ما يقارب 1000 من حمله الماجستير، وكان لدينا دبلوم تم توقف هذا الدبلوم، خرج ما يقارب 7000 خريج دبلوم. ايضا في حاليا على مقاعد الدراسه ما يقارب 2200 طالب وبكالوريوس، وفي عندنا ما يقارب 100 طالب ماجستير، والمدرسين عندنا ما يقارب 60 عضو هيئه تدريس من حمله الدكتوراه. وهذه كمان اشكاليه في منافسه في استقطاب المدرسين المتميزين نتيجه للطلب الهائل على تخصصات الاي تي، فاصبح بعض الزملاء ينتقلون من جامعه الى جامعه بحثا عن الاستقرار او عن الراتب الاعلى التي تقدمه تلك الجامعه. مطلوب ايضا من عضو التدريس ان يهتم ليس فقط في التدريس وايضا في البحث العلمي، البحث العلمي هذا مؤشر اداء، ايضا مؤشر الى تقدم الجامعه نفسها، وايضا مؤشر ايجابي لتقدم البلد، اي دوله البحث العلمي يعني مؤشر ايجابي
1: وله وزنه. صحيح.
0: وله وزنه. فالان ماذا تعمل الجامعات لتشجيع البحث العلمي؟ أول شيء في ما يسمى المبادرة الذاتية، عضو هيئة التدريس لما يكمل الدكتور خلاص صار جزء من همه وجزء من عمله ودمه أنه لازم يعمل بحث علمي، لا يستطيع أن يتوقف عن البحث العلمي، فهذا جزء أساسي من شغله أنه لازم يكون عنده بحث علمي. أيضا من خلال إشراف على رسائل الماجستير طلبة الدراسات العليا ينتج لدينا أيضا بحوث علمية منشورة في مجلات، بعضها أيضا وصل إلى براءة اختراع والحمد لله رب العالمين. وأيضا الجامعات ذهبت باتجاه منها جامعة اليرموك إلى توفير حوافز مالية لمن ينشر بحوث علمية في مجلات عالمية مرموقة، له أيضا دخل مادي إضافي غير راتبه، هذه لغايات التحفيز. وتم وضع تعليمات لهذه الغاية وتطور هذه التعليمات مع التطورات الحاصلة في العلوم. وأيضا هناك جوائز تعطى وتكريمات للباحث المتميز والمخترع والطالب المتميز. في الصباح تلقيت يعني رسالة من عطوفة رئيس الجامعة يطلب في مين هم الطلبة المتميزين في الكليات، سوف يتم تكريمهم في حفل خاص فيهم، فهذه كلياتها يعني تساعد الطالب، أيضا تشجع الطالب، حوافز معنوية ومالية، كل بهدف بناء الإنسان الأردني بحيث يكون جاهز ويتم استيعابه في العمل اللي يعني كلنا دائما نرنو أن يكون مواطن أردني منتمي لبلده ويكون مسلح بالعلم والمهارات اللازمة لهذا الوقت وأيضا المهارات اللازمة للمستقبل.
1: نعم، القادم القريب. صحيح. إذن مستمعينا الكرام، تسليطنا الحديث للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور قاسم الرديدة، وهو عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، التي كان اليوم عندنا حديث حول هذا النموذج وكيف استطاع أن يصنع الفرق من خلال حديثنا بمعيته. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم، إن شاء الله نلتقي وأن يكون هنالك بالفعل تعاظم الإنجاز وقفزات نوعية في ما يتم إنتاجه من خلال الكلية بذاتها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. أخرى. شكرا لك. أعطائي هذه الفرصة، بارك الله بكم.
1: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لمهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، ونلتقي معكم بإذن الله وحلقات عديدة ومديدة من برنامج متابعة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعة. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره العراقي في زيارة تعتبر الأولى له خارج العراق بعد فوزه برئاسة البرلمان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وزارة الاستثمار تؤكد أن تعديلات تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت بمشاورات مع القطاع الخاص والمستثمرين، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. استشهاد شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار في منطقة جنوب مدينة طيبة داخل أراضي عام 48.

0: قتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج، والجيش الأمريكي يسقط مسيرتين إيرانيتين هددتا حركة الملاحة في مضيق هرمز. محليا، الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول أن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. الهيئة الخيرية الهاشمية ونوبلز العقارية تطلقان برنامج منح جامعية للأسر العفيفة. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الاثناش دائما وراء الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النجمة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما وراء الاحداش.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
2: بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بسورة الكهف. هلأ لما سيدنا موسى
0: عليه السلام
2: حكى لسيدنا الخضر عليه السلام إنه بدي إنه أصاحبك على أساس إنه يستفسر، إنه حكى له لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم.
2: يعني الثلاث أعذار حكى له لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم.
2: لما جاوب على الأعذار حكى له ذلك تأويل الذي لن تستطع
0: عليه صبرا. نعم.
2: ليش يعني بالأول تستطيع بعدين قال تستطيع؟
0: تسمع. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني برضو بصورة الكهف. هلأ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي.
0: نعم.
2: هلأ ليش إنه يعني تنفذ، وهي إنه تنفذ يعني بحرف الدال وليس بالدال، يعني شو الفرق بين هلأ إحنا نحكي نفاذ بالدال.
0: نعم.
2: هل هاي إنه تنفذ؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لإله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك.
3: يا سيدي الشيخ، أنا شوفير تاكسي.
0: نعم.
3: في لما يعطوني الأجار بكون بطلع من جيبته وبقع جزء من الأجار تحت الكرسي.
0: نعم.
3: وصعب إنه تطوله بهذه الحالة.
0: نعم.
3: ففي الحالة هذه اللي بقول لي بدي أخصم عليك اللي وقع تحت الكرسي.
0: نعم.
3: فهذيك اليوم صار معي موقف زي هيك، قلت قال وقع مني دينار، قلت يعني طب انا شو بدرين انه وقع منك دينار تحت الكرسي طوله. نعم. قلت له طوله، اذا تقدر طول الفراط اللي تحت الكرسي طول.
0: طب الدينار يمكن سهل، يعني ممكن العمله المعدنيه.
3: دينار معدنيه. عمله معدنيه بتقع، مش دينار ورد.
0: بالضبط، يعني ممكن العمله المعدنيه الربع والنصف ممكن يصعب اذا صحيح.
3: نعم.
0: كلامك.
3: قلت له طوله هاي الكرسي طوله، فزحت له الكرسي امام، فزحت له الكرسي خلفي، ما طال الجاد. قال بخصم عليك، قلت والله انا مش ذنبي، انت اللي وقعته مش انا. فثاني يوم يا سيدي الشيخ هو. نعم. قال لي دينار. ثاني يوم فتشت الكرسي، فتشتها طلع موقع 35 قرش، اخذت حطيت المجد.
0: نعم. يعني هو خصم دينار طبعا.
3: شو بترتب عليها؟ هو لا لا انا ما خصمت له دينار. لا.
0: وجدت انت 35 قرش، اخذت انت اجرك كامل يعني.
3: انا 35 قرش. نعم. وهو ادعاء دينار.
0: طيب، تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور
3: ان شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: حياكم الله.
4: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
4: دكتور، بدي أسأل عن عقوبة الشخص اللي بيسب الدين وبيضل إنه مصر إنه يسب.

0: طيب تسمع الإجابة،
1: الله خير.
0: تسمع الإجابة. متزوج هو؟
1: لا لا مو متزوج،
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله،
1: بس انه يعني بضل مصر، وبتحكي له انه حرام بس بضل مصر.
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: شكرا لكم.
0: حياكم الله. اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أنت وضيفك الكريم، وشكرا على جهودكم لهالبرنامج، الله يطول أعماركم وينفع بعلمكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم.
2: يا دكتور بدي أسأل، شو حكم إعقام القطط؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أشكرك جدا.
0: حياكم الله. في اتصال أخير، نأخذ الاتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا كيف الحال؟
0: الله يجزيكم
3: خير يا رب. أنا أكرم المهيرات.
0: حياك الله أخ أكرم.
3: الله يحييك سيدي. سيدي بدي أسأل عن الموضوع اللي يقتل إنسان بالخطأ.
0: نعم.
3: وشو حكمه؟ شو حكمه؟ شو حكم اللي بده؟ كما كنتم مفتين على إذاعة القرآن الكريم.
0: نعم.
3: إلي صديق دهس صار معه حادث سير وتوفى معه شخص.
0: نعم.
3: وكان الحادث السير مشترك ما بين الطرفين.
0: نعم.
3: طبعا في ادعاءات يقول لك حكى انه شرطي حط الحق بناء على رغبة الناس انه مشترك.
0: نعم.
3: لما يكون مشترك شو حكم على السائقين؟ من ناحية الدية دفعت عن طريق التأمين.
0: نعم.
3: والصيام ما نصام لحد الآن، شو حكمهم بالصيام؟ واثنين إذا كيف إذا في مثلا دليل شرعي أنه يسقط الحكم الصيام عنه كونه تعاقب بالحبس وتعاقب بالدية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. والثاني حادث حديث صار له الطفل ودفع الدية وبده يتعاقب، هل يصوم 60 يوم ولا لا؟
0: يعني هذا يختلف، هذا السؤال سؤال آخر. السؤال الأول فيه تحدث عن طرفين خطأ طرفين مشترك، هنا نعم
3: مسبب الوفاة طرفين، يعني السائق الأول
0: نعم. والسؤال الثاني طرف واحد أدى إلى وفاة نعم. طفل
3: وفاة طفل نعم.
0: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، جزاك الله خير يا رب.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيدي.
0: تسأل الأخت الكريمة عن قوله تعالى في سورة الكهف، الفرق بين لن تستطيع ولن تسطع، الفرق بين تستطيع وتسطع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وبعد، القرآن الكريم الذي يقرأه فيظهر فيه الإعجاز البياني والبلاغي في كل آياته، والناظر في آيات سورة الكهف وهو
0: هو
4: الحوار
0: القرآن الكريم كلام الله المعجز،
4: نعم، الحوار الذي جرى بين سيدنا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في تلك الرحلة التي كانت منتظرة من سيدنا موسى عليه السلام، ورأى فيها ثلاثة أشياء، وكان في كل مرة من المرات يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم.
4: بتستطيع.
0: نعم.
4: وبعد أن بين له العلل والأسباب والخفايا والأسرار الربانية في تلك القضايا الثلاث، فكانت في آخر المقال قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، بمعنى خفف فيه اللفظ. ومن المعلوم في اللغة عندنا أن زيادة المبنى هو زيادة في المعنى، يعني كل ما كانت الحروف أكثر فهذا يدل على ثقل المعنى أو أن المعنى فيه زيادة. فتستطيع اللي هي الثلاث مرات فيها معنى من الثقل، بمعنى أن الأمر الذي سيجري عليك بعد قليل لن تستطيع معي صبرا.

0: مش راح تقدر تتحمل هذه الأشياء لأن فيها علنا ربانية مخفية. فكانت كلمة تستطيع بزيادة المعنى، أي أنه سيكون قدرتك على الاستطاعة ثقيلة جدا. وبعد أن بين له انتهى المشهد،
1: هذه العلل،
0: وبين له هذه العلل وهذه الأسرار الربانية. الآن الثقل اللي كان موجود على سيدنا موسى عليه السلام تقريبا زال، لأنه عرف أن هذه الأمور كلها وراءها علل وحكم من الله سبحانه وتعالى.
1: فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر.
0: نعم، فكانت هذه آخر الأمر. إذن كلمة تستطيع هي فيها زيادة للمعنى والمبنى، وبالتالي الثقل فيها بقدرته على الاستطاعة أثقل من كلمة تسطع التي لا يوجد فيها حرف الياء، والله تعالى أعلم.
1: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. نعم. جزاكم الله خير. وتسأل أيضا عن الفرق بين تنفذ بالدال وتنفذ.
0: نعم، أيضا هي في نفس سورة الكهف آخرها.
1: نعم.
0: تنفذ بمعنى تنتهي.
1: نعم.
0: تنتهي، وتنفذ معناها اختراق الشيء، فهي الفرق بينهما. إذن بالدال معناها الانتهاء، يعني كلمات ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ بالدال، يعني لا تنتهي أمداده سبحانه وتعالى. وأما تنفذ فهي معناها اختراق الشيء بالذال.
1: جزاكم الله خير. ساق عمومي دكتور، يعني الحالة واضحة وممكن تحدث. العملة المعدنية أحيانا بين الكراسي يعني يصعب الوصول إليها، فيقول هو شخص قال له مثلا أنا فقدت دينار أو وقعت مني دينار في تحت الكرسي، وهو لم يكترث لهذا، أخذ منه الدينار، وثاني يوم أو ثالث يوم أو في نهاية الأسبوع وجد 35 قرش.
0: يعني احنا بنقول بدام هو يعني يدعي انه ضاع منه دينار، فيعني باستطاعتك توقف لك شوي يعني وتبرأ ذمتك تماما. انا عارف فيها غلبة عليك شوي، ممكن تتأخر والى اخره، ولكن يعني ممكن صاحب هالدينار اللي ضاع، هذا الدينار غالي عليه، يعني ممكن معوش الا هالدينار. وبالتالي يعني اما انه انت بتقول له هاي الكراسي وساعده مثلا قدم الكرسي الى اخره،
1: فعل
0: يعني
1: ذلك هو.
0: نعم، تعطيه مساحه انه يستطيع البحث عن هذا
1: المبلغ
0: اللي وقع منه، لانه يعني التورع في مثل هذا الباب، وانت ما شاء الله بدام انك سألت فدينك غالي عليك. وبالتالي التورع في مثل هذا الحال هو مطلوب، وجزاك الله خير على هذا الامر. ولكن في المرات القادمة يعني يا بتقول له انت دور عليها وهي معك مساحة من الوقت وبتساعده في هذا الباب، او اذا انت ايضا بدك تعينه في هذا الباب فيكون هذا من باب الافضل والاحسن.
1: يخصم المبلغ يعني.
0: نعم، ويخصم هذا المبلغ
1: حسب الادعاء انه فقد مثلا وقع الدينار، يخصم دينار من الإيجار.
0: نعم، إذا خصم هذا الدينار يعني إن شاء الله ربنا بيبارك له في هذا المال، أو بعطيه مساحة أن يبحث عن هذا الدينار.
1: جزاكم الله خير. العياذ بالله، يعني سب الذات الإلهية وسب الدين، وفي فرق بالحكم دكتور إذا كان متزوج وغير متزوج؟
0: نعم، إحنا على يعني الآن قاعدين نفتي على الهواء، فنفرق حتى المستمع يكون ضابط المسألة، إن هناك حكم فتوى وحكم قضائي. قضايا الردة، قضايا الردة والحكم بتكفير الناس، هذا قضية ترجع إلى القضاء. ولكن الفتوى نحن نفتي بشكل عام ولا نفتي على الذوات وعلى خصوص الناس.
1: نعم.
0: فنقول مثلا كل من سب، نسأل الله السلام والعافية، سب الدين أو سب الرب أو سب القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واعيا عاقلا مدركا لما يقول، يعني مش مجنون ولا عنده حالة لا سمح الله مبتلي بحالة مرضية، فهذا يعتبر كحكم فتوى. نعم، يعتبر هذا خروجا من الملة، وقد جاء بلفظ كفري، فيلزمه بعد ذلك الشهادة والتوبة والاستغفار، وحذر الله سبحانه وتعالى من حبوط عمل مثل هذا الإنسان. ولذلك نحن يعني من هذا المنبر ننبه الإخوة، إنه بقولك والله أنا ليش بقول الله أنا عصبت، هذا ليس مبررا، إنه لا سمح الله أن نأتي بمثل هذا الأمر العظيم، وهو كبيرة من الكبائر وتعتبر من الألفاظ الكفرية كلفظ. فنتق الله سبحانه وتعالى ولا نعود ألسنتنا على مثل هذا اللفظ. لذلك كحكم فتوى هذه من الكبائر، مصيبة من المصائب، يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها بشهد وبيستغفر ويتوب. وموضوع أنه نحكم على

0: للأشخاص بذواتهم بالردة، فهذا مسألة
1: قضاء.
0: مسألة قضائية.
1: جزاكم الله خير. تعقيم القطط دكتور؟
0: والله احنا عندنا فتوى يعني منشورة على الموقع اللي هي موضوع إعقام أو تعقيم، أو يعني في اللفظ القديم كانوا يسموه خصاء الحيوانات. يعني الأصل العام في غير المأكول حرمة فعل هذا، يعني التعقيم كحكم عام لأجل الله السامعين الحيوانات غير المأكولة كالقطط وغيرها، الأصل فيه الحرمة، لأنه هذا فيه أصلا بداية تعذيب لمثل هذا الحيوان، اثنين لأنه له أيضا تأثير على الجنس هذه الحيوانات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بطبيعة معينة. ولكن جاء النهي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم، ولكن يعني نستثني من هذا حالات خاصة. إذا كان في تعقيم مثل هذه الحيوانات أو بعضها أو بعض الأنواع منها كان فيه دفع مفسدة محققة أو دفع ضرر محقق عن مثل هذه الحيوانات فيجوز. إذن ألخص الجواب، بداية الحكم العام في تعقيم غير المأكول اللحم الحرمة، ولكن يجوز في بعض الحالات وبعض الأنواع إذا كان هناك دفع لمفسدة محققة وضرر واقع.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قالوا العودة إلى الاتصالات الهاتفية. الأخ أكرم، طبعا هو نتيجة هذا السير، الحالة الأولى يعني تسبب فيه طرفان أدى إلى الوفاة حسب يعني الكروكة انه الخطأ مشترك فأدى الى وفاة، فهنا نتحدث عن شخصين. والحالة الثانية واحد يعني ايضا حادث سير أدى الى وفاة، ماذا يترتب عليهما؟
0: نعم، الان يترتب موضوع الدية، وهذا يعني يترتب ضمن الدولة، وشو اللي ترتب يعني الخطأ على مين بالضبط، فكل من تبعه خطأ في مثل هذه الحالة فهذا يترتب عليه دية القتل الخطأ.
1: نعم.
0: فهي الأولى، وهذه أيضا تقدر ضمن إخواننا في دائرة قاضي القضاء. واثنين، يلزمه الصيام، صيام شهرين متتابعين، وهي حق لله سبحانه وتعالى.
1: كل طرف يصوم شهرين؟
0: نعم، كل من ثبت عليه أنه متسبب في مثل هذا فيلزمه صيام شهرين
1: حتى لو كان أكثر من طرف، يعني
0: ولو كان
1: لا توزع على اثنين.
0: نعم، لأنها لا تتبعض، يعني هاي من الأشياء التي لا تتبعض، وبالتالي إذا ثبت أنني متسبب في مثل هذا الحادث وكان لي سبب سواء كان مباشر في القتل الخطأ فهنا يلزمني أن أصوم شهرين متتابعين،
1: دية والصيام شهرين. نعم. متتابعين. إذن هذه الإجابة للسؤال الثاني أيضا نفس
0: نعم
1: الحكم.
0: نفس الكلام، الدية وصيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ.
1: والجزاء عند الله دكتور؟
0: لا، إذا هو كان في يعني القتل الخطأ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. يعني
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول شيء يعطيكم العافية على البرنامج، كل عام وأنتم بخير.
1: الله يسلمك.
2: عندي سؤالين مش أطول عليك.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، 7500 مبلغ من المال عليه الزكاة، أنا سألت قالوا لي لازم يكون 8500. والسؤال الثاني، مر عليهم الحول يعني.
1: أنت هذا المبلغ اللي عندك حال عليه الحول؟
2: أنا سألت قالوا لي 8000.
1: الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. السؤال الثاني،
2: تحليل أصابع الرجلين واجب أم سنة؟
1: في الوضوء. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك. فضلتك بدي أستفسر عن شغلة. الآن أنا بدي أزرع عقيقة لبنتي.
1: نعم.
3: هل يجوز إنه أنوي النية بإنه عقيقة وعن روح والدي، ولا لازم الذبيحة الثانية عن روح والدي؟
1: عفواً.
3: يعني هل يجوز جمع النية مثلاً إنه عقيقة وعن روح والدي بنفس الذبيحة؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مشكور فيك.
1: حياكم الله. فتاوى.

0: هلا والسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
1: أغلبك أنا ممكن أستفسر بشيء، كان شغل بيني وبين حدا، يعني موضوع شراكة.
0: تفضل، يعني إذا كان السؤال، وطبعا إذا تتحدث فيه عدة أطراف يعني يجب أن نسمع من الطرف الثاني، لكن ممكن تسمع توجيه من الدكتور. تفضل.
1: تمام. أنا كنت مشارك شخص بسيارة كنت أجرها،
0: نعم
1: يعني أنا الجهة التشغيلية وهو جهة بس دافع مال. وأثناء ما كانت السيارة شغالة وتحت شراكتي وشراكته، يعني لساتنا ضمن الشراكة، صار فيها حادث، والحادث عوضني التأمين فيه مبلغ،
0: نعم
1: والمبلغ يساوي نقصان قيمة السيارة بعد الحادث، عرفت علي؟ يعني صارت تسوى نقصت يعني
0: نعم
1: قيمتها بنفس المبلغ اللي عوضني فيه التأمين.
0: نعم
1: هسا لما خلصنا بدنا نفسخ الشراكة، كنا لما فسخنا الشراكة فسخنا بناء على كل إشي ما عدا نقصان قيمة هذا الحادث.
0: نعم
1: ما خلصنا انه والله نقصت قيمة السيارة كذا، ما
0: نعم
1: جبنا سيرة الموضوع.
0: نعم
1: طلع الشك بعد ما فكينا الشراكة.
0: نعم
1: هل بطلع لهذا الشخص نصف قيمة الشيك، ولا بيساوي بدل نقصان القيمة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: تمام يا سيدي،
0: حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: اتصال أخير. وعليكم السلام ورحمة
2: السلام
0: الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.
2: دكتور، في كفارة القتل اللي قبل شوي قلت عنها 60 يوم، كأنه يجب أن تكون متتابعة ولا مش متتابعة؟ أولا
0: نعم،
2: إذا كانت متتابعة طيب صح له سفرة، بده يسافر في يعني على عمره مثلا،
0: نعم
2: هل له أن يفطر خلال هذا الشهرين؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير،
0: حياكم الله مجددا دكتور. أهلا ومرحبا،
3: حياكم
0: بكم.
3: الله سيدي،
0: نبدأ من حيث انتهى الأخ السائل. الآن بالنسبة لكفارة القتل، الصيام، بالنسبة للصيام، صيام شهرين متتابعين. الآن من يعني أثناء فترة الصيام أتته رخصة الإفطار مثل السفر مثلا، هل يفطر؟
3: نعم، الآن التتابع مشترط، يعني
0: نعم.
3: التتابع الآن السائل آخر سؤال، نعم هو التتابع مشترط في مثل هذه الكفارة، ولا يجوز لإنسان أن يقطع هذا التتابع.
0: نعم.
3: فإن قطعه لغير عذر فهذا يلزمه أن يعيد من أول وجديد. الآن إذا كان هناك عذر، الآن اختلف الفقهاء هل يستأنف أم يبني على ما سبق، يعني نفتيه بالأخف أنه إذا كان هناك عذر مشروع فيكمل هذه الأيام
0: مثل
3: إكمالة.
0: المرض أو السفر مثلا،
3: أو أن يعني يأتي مثلا خلال هذه الشهر أن يأتي مثلا عيد الأضحى مع أيام
0: نعم.
3: التشريق، فهذا يحرم صيامه. فبالتالي يعني إذا كان هناك عذر، أو يعني نسأل الله يعني الذي قتلت تكون امرأة فجاءها مثلا العذر الشرعي، ففي هذا تبني على ما سبق، وبالتالي تكمل هذه الأيام. فإذا كان هناك عذر مشروع قطع مثل هذا الصيام فالفتوى على أنه يكمل، ولكن إذا كان دون عذر يعني بلا سبب يعني فمثل هذا يعيد هذه
0: من البداية.
3: نعم يعيد هذه الأيام من البداية،
0: والأصل هو صيام شهرين متتابعين بنص قوله تعالى.
3: نعم
0: متتابعين،
3: نعم
0: التتابع
3: مشترط التتابع، والشهور تعد بالشهور العربية اللي هي القمرية.
0: جزاكم الله خير. طيب دكتور، احنا تحدثنا عن القتل الخطأ، القتل العمد دكتور، ما جزاء القاتل العامد دكتور؟
3: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآن يعني هي هذه من أكبر الكبائر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا عمدا أتى يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. فالقتل العمد هو من أكبر الكبائر، وحتى علماء اختلفوا في توبته أو عدمها، والجمهور والمفتى به أنه حتى القاتل العمد له توبة، ولكن جاء التغليظ في القرآن الكريم دلالة على عظم هذا الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله، ولا يوجد علينا مظلمة لا بدم ولا بمال. وجاء في الحديث أن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء، لذلك يعني اليوم نسأل الله السلامة والعافية في يعني يحتاط الإنسان في مثل هذه القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك المشهد المهيب لخص أحكام الإسلام.

0: لام وبدل، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في موقفكم هذا. فعظم المكان وعظم الزمان وعظم اليوم وجعل كل هذا التعظيم لحرمة الاعتداء على دم امرئ مسلم.
1: أنا وددت الحديث في هذا الموضوع دكتور، يعني شاهدنا ورأينا وسمعنا في الآونة الأخيرة عن الحالات القتل، للأسف هاي دخيلة على مجتمعنا.
0: نعم، هو يعني الآن صار، يعني نسأل الله أنه الأمن والأمان أن يعم علينا، وأنه ناس يعني ترجع لدينها ونرجع اللي كنا عليه ولأخلاقنا ولعاداتنا، أن الإنسان يعني يضبط نفسه في مثل هذه المواقف. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الرجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، يعني كأن ذلك استقل هذه الوصية، ثم ردد فقال أوصني قال لا تغضب، فردد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، لأنه الغضب هو يعني الذي يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. لذلك يعني الحمد لله مجتمعنا لا زال محافظا على دينه أخلاقه عاداته تقاليده، ولكن ما نراه في بعض الأحيان من هذه القضايا، قضايا القتل، قضايا الاعتداء على الآخرين، قضايا الاستهانة حتى بدم، يعني بكون مشكلة بسيطة بتنحل بكلمة طيبة، بتنحل بمعذرة، بكلمة أنا آسف تنتهي المشكلة، ولكن سبحان الله لما يعني يدخل الشيطان ويدخل أهل السوء في هذا الباب وتروح مخافة ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الذي يؤدي إلى ما نراه اليوم في بعض الأشياء التي تحصل. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أنه أن يحفظنا ويحفظ مجتمعنا إن شاء الله من كل سوء.
1: آمين يا رب. يسأل الأخ الكريم دكتور عن نصاب زكاة المال اليوم، يعني نعم. عنده مبلغ حال عليه الحول، الآن النصاب كم نصاب المال اليوم؟
0: سيد دائما احنا بنعطي المعادلة، بنقول 85 جرام ذهب هاي ثابت،
1: نعم.
0: هاي ما تتغيرش،
1: نعم.
0: بنضرب 85 جرام ضرب السعر الحالي للذهب،
1: الذهب عيار
0: 24.
1: 24
0: قديش اليوم؟
1: و 101 100 دينار،
0: نضرب 185 الجواب هذا هو النصاب
1: 8500
0: تقريبا، 8000 ونص نقول
1: تقريبا،
0: نعم هذا هو النصاب. إذا بلغ هذا المال موجود عندي وقاعد عندي سنة بطلع 2.5%،
1: أقل من ذلك يعني هو أشار إلى
0: لا يجب، ما لا في زكاة، لا يجب وجوبا، بده يطلع صدقة الله يتقبل منه منه.
1: جزاكم الله خير دكتور. تخليل أصابع القدمين أثناء الوضوء.
0: نعم، الأصل في التخليل أنه سنة وليس واجب، بشرط يعني أن يصل الماء إلى كل أعضاء القدم، فإذا لم يصل إلا بالتخليل هنا ينقلب من السنية إلى الوجوب، ولكن حكمه العام أنه سنة وليس واجب.
1: جزاكم الله خير. جمع بين نيتي عقيقة وصدقة عن والده المتوفى رحمه الله.
0: الأحوط له أن العقيقة لها مخرج خاص، وهي أنها عن هذا الطفل، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه بهذه العقيقة وبهذه الصدقة، فنقول له يعني أن العقيقة الأولى والأحوط أن تكون بنية خاصة، واجعل جزءا من صدقة أخرى لوالدك أو لمن أردت من أمواتك.
1: جزاكم الله خير. الموضوع اللي فيه عدة أطراف يجب يعني مراجعة دائرة الإفتاء، لكن بشكل عام الآن هو يتحدث عن شراكة، ولان ما اعرف نحن الشروط كامل
0: ولا شروط العقد، شو هي الشراكه اصلا؟ هل هي مضاربه مال ولا كانت هي شركه بينهم بالسياره؟ فيعني ممكن الاخ السائل انه يراجع اي مكتب افتاء قريب له ويعني يوضح لنا بعض جزئيات الشركة، يعني أنا لم أعرف بالضبط ما هي نوع الشركة، هل هي مضاربة ولا السيارة من واحد والمصاري من واحد، فبالتالي السائل يعني أقرب مكتب إفتاء إن شاء الله قريب منه ممكن يمر 5 دقائق يسأل الشيخ الموجود المفتي ويجيب إن شاء الله بالتفصيل على سؤال.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حياكم الله
2: دكتور، تحياتي والله يقدركم على فعل الخير ونسأل الله يتقبل منا.
1: آمين.
2: دكتور يا حبذا، المفتي على الهواء مباشرة ليسمع كل من يسمع النداء،
1: نعم،
2: ما حكم شهادة الزور

0: حكم شهادة الزور؟ ونقول أن المحاكم الشرعية مشكورة بقضاها لأنهم على قدر وعلى أهل العزم، نعلم أنهم يعلمون الصادق من الكاذب، ولكن المحاكم هي محاكم لها الإثباتات الوقاية ومن حلف على كتاب الله. وللأسف يوجد الآن من يشترى بالمال ومن يشترى بالنقود ومن يشترى بالفلوس، بدي أقولها بكل العبارات، حتى يشهد شهادة زور، حتى يشهد شهادة كذب ويحلف ليتجرأ على الله، ليحلف على كتاب الله كاذبا. هل هذه نصر في أمة محمد؟
1: الله صلى الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ،
1: عفاكم الله.
2: أظن كان عندي سؤال بموضوع يخص التحديد الجنسي، يعني أنا زال ما عندي 4 بنات، فينصحوني يقولوا روح حدد يعني وكذا، لأنه أنا عندي شغلات كثيرة.
1: عندك 4 بنات؟
2: بالضبط.
1: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
2: الله يسعدك يا شيخ والله،
1: والستر ووقاية لك من النار ووالدتهم.
2: بس يا شيخ أنا مش معترض على حكم رب العالمين. أنا مرات بناتي يوم يشوف أولاد أخواني يصير يقولوا يا بابا ليش إحنا ما عندنا أخو.
1: طيب كم عمرك؟
2: أنا عمري 40.
1: الله يعطيك الصحة. ولا وزوجتك؟
2: عمرها 37.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يسعدك.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ،
1: عفاكم الله.
3: شيخ الأسبوع الماضي تواصلت معكم عشان موضوع التطبيقات اللي بتعطي نقاط وبعدين بتستبدلوها بأموال، وبعثت إيميل يعني بأسماء هاي التطبيقات.
1: بعثت لدارة الإفتاء؟
3: لا والله، بعثت على الإذاعة والتلفزيون جي آر تي في.
1: طيب بالله
4: سيدي، تبعت على موقع الإفتاء، أرسل سؤالك.
1: أختي الكريمة، دائرة الإفتاء، تفضل دكتور. دائرة الإفتاء
4: تدخل على الموقع الإلكتروني على جوجل،
1: دائرة الإفتاء،
4: دائرة الإفتاء العام، على الموقع الإلكتروني تبع الإفتاء في خانة أرسل سؤالك، ابعتيه وإن شاء الله خلال ساعة بكون الإجابة عندك
3: بإذن الله. بإذن الله، مشكورين.
4: الله يكرمك، أهلا وسهلا
1: بخدمتك. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: أهلا مرحبا.
1: حياكم الله.
5: بس أنا ليش أسأل سؤال كتير ضروري؟ هل أنا بس بدي أسأل إنه أي آية في القرآن تعتبر فرض على المسلم إنه يطبقه، زي الصلاة، زي الصوم، زي أي شيء موجود في القرآن يعتبر فرض علينا نطبقه؟ نعم. هلأ لما في مثلا رجل عنده بنات، عنده أولاد، عنده خوات، والشرع إذا بعد عمر طويل توفى بده يرثوا خواته، بس الخوات ما بدهم المصاري، يعني بدهم شيء، هل هذا يخالف شرع الله؟ يقول خالفنا أمر من أمر الله في القرآن. واضح سؤالي؟
1: واضح.
5: بس بحب أعرف إذا إحنا بدناش الاسم هاي، هل ما كون خالفنا شرع الله؟
1: تسمع الإجابة.
5: تسلم، شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ أنا لو حاطط مصاري أتبرع فيها،
1: نعم،
6: وصرفت جزء منها، حكيت إن شاء الله بس يصير معي مصاري برجع هذا الجزء،
1: نعم،
6: وما رجعت هذا الجزء،
1: نعم. أنت بس يعني مبلغ من المال نويت أنك تصدق فيه، لا في يمين ولا في نذر ولا في هاي الأمور، نعم، وتصرفت جزء من هذا المال، الله يتقبل.
6: منام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. الاتصال الأخير.
7: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يعطيك العافية سيدي،
1: عفاكم الله.
7: بس بدي أسألك بس بالنسبة لموضوع النية، مثلا أسأل مثلا كنت مشوار بعيد مع ركاب ما بقدر أوقف إني أصلي،
1: نعم،
7: فمثلا والله بتروح علي مرات صلاة المغرب، المغرب مثلا بتروح علي العشاء، كويس، فكيف شو النية مثلا للجمع
1: الآن؟ النية المغرب يعني، نعم، راح وقت المغرب، العشاء، نعم، لسه فيما
7: فيما كمان، ولا بروح، نعم، الظهر بيجي العصر وأنا بعدني ولا بمشواري.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: إن شاء الله، بارك الله فيك،
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ

0: كريم يسأل عن عقوبة شاهد الزور أو شهادة الزور.
1: نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، وبالتالي هاي من الشهادات ومن أعظم أنواع اليمين المغلظة، يمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها، نعم، في النار أو

0: وبالتالي يعني هذه تعتبر من أعظم الكبائر. لماذا؟ لأن فيها هضم لحق الناس، وفيها إعانة للمظلوم على الظالم، وفيها أخذ للحقوق. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اليمين الكاذبة، وقال تجعل الأرض بلاقع، يعني كأنها تجعل الأرض خالية وخاوية، يعني جردة تأكل الحلال والحرام. وحتى المشاهد اليوم أنه ما في واحد شهد زور إلا والله سبحانه وتعالى عجل في عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما قيل أن الدنيا مهما كان وأخذنا منها أنها لا تغني عن الآخرة، فنتقي الله سبحانه وتعالى فيه.
1: جزاكم الله خير. حكم إجراء عملية تحديد جنس المولود؟
0: والله أنا كمان بطلب من الأخ يراجع المكتب الإفتاء، لأنه يعني سأعطي الحكم العام، ولكن يعني هناك بعض الجزئيات لبعض الحالات الخاصة يعني نفتي بها بجواز تحديد جنس المولود بناء على الحالة الطبية. فمثلا بعض القضايا والأمراض الوراثية بنقول ما في مشكلة، إذا كان هؤلاء يعني حالة غير التي ذكرنا سأجيب بشكل عام.
1: إذا كان يعني هذا لا يفتى فيه على الهواء مباشرة، حتى لا تصبح الموضوع أنه خلص فتوى. لكل حالة حكمه.
0: نعم، كل حالة خاصة لها حكمه، ولكن الحكم العام في تحديد جنس المولود الحكم العام المنع. ولكن إذا كان هناك حالات خاصة، مثل كما ذكرت هناك أمراض وراثية تستدعي بعض التحديدات الجينية في القضايا الوراثية، فهذه نجيزها بناء على تقرير طبي وحالة خاصة. إذا كان لا ينجب إلا عن طريق طفل الأنابيب، وبالتالي سيكون الأشياء المحظورة التي منعت منها ككشف العورات وغيرها الآن يعني متحصلة في طفل الأنابيب، فنقول في مثل هذه الحالة يعني يجوز في هذه الحالة تحديد جنس المولود. إذا كان عنده عدد من البنات كما ذكر، والأعمار عمر الزوجة أو الزوج، وأنت سألته عن ذلك، يعني هل ممكن أيضا أن تتتابع عندهم الإنجاب أم هي آخر حالة هاي طبيا، ففي مثل هذه الحالة أيضا نجيز. إذن هناك بعض الحالات الخاصة نجيز فيها تحديد جنس المولود.
1: الأصل المنع يعني
0: أما
1: دكتور.
0: نعم، إنه الآن على الهواء نقول تحديد جنس المولود
1: جائز،
0: جائز، ويصير الناس يعني يدخلوا في موضوع الاختيارات، وندخل في موضوع هذا الترتيب، فهذا بيسبب إشكال يعني في خلق ربنا سبحانه وتعالى. ونتحدث بالحالة العامة،
1: الأصل المنع، هذه الفتوى الأصل المنع.
0: نعم.
1: في استثناءات لكن بعد مراجعة دائرة الإفتاء.
0: نعم، هناك قرار يمكن الاطلاع عليه وهو معروض على موقع دائرة الإفتاء، قرار لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات حول تحديد جنس المولود، فيه تفصيلات والشروط التي تجيز.
1: جزاكم الله خير. الأنصبة فضيلة الدكتور المتعلقة بالمواريث الله تعالى يعني وزعها في كتابه الكريم. الآن الأخت الكريمة أو السائلة تقول إذا كانت البنت يعني وارثة وتنازلت عن نصيبها أو عن حقها،
0: نعم،
1: في تعطيل لحكم الله؟
0: لا، بداية هذه الأنصبة هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.
1: نعم.
0: بمعنى النصف، الربع، الثمن، الثلث، هذه لا مجال للاجتهاد فيها أو لتغييرها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من الأحكام ما لا دخل لأحد فيها، فربنا سبحانه وتعالى رتبها، ومنها أحكام المواريث.
1: نعم.
0: ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم بتفصيلاتها وبأنصبتها، وذكرها بأنصبة رقمية، وهذه الرقمية قطعية الدلالة بمعنى لا اجتهاد فيها أو تغيير أو تعديل عليها. هي واحد. اثنين، الآن ربنا سبحانه وتعالى أعطى حقوق، أعطى في بعض الأمثلة للذكر مثل حظ الأنثيين، مرات أعطى البنت النصف، مرات أعطى السدس وهكذا. الآن هل لي أن أتنازل؟ هذا شيء لك حق أن تسقط حقك، لك أن تسامح فيه، لك أن تنقص منه، فهذا الإنسان يرجع له، ولا يعني
1: لا يتعارض ولا يتنافى
0: لا
1: مع
0: لا يتعارض.
1: تعطيل مثلا لأحكام الله تعالى في كتابه الكريم.
0: أنا طلع لي مبلغ من المال مثلا ورث، وأنا هذا الحق لا أريده، بدي أسامح فيه بطيب نفس دون تأثير ولا تخجيل ولا أي نوع من أنواع الضغوطات التي قد نراها في بعض العوائل أو المشاهد التي نراها. ففي هذه الحال لا يعتبر هذا الإنسان

0: أنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يؤمن أن هذا هو حق له، ولكن هو أسقط أو تنازل عن حقه، فلا تعارض بين الأمرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني نوى أن يتبرع بمبلغ من المال وتصرف به قبل أن يتصدق به، عليه شيء؟
0: لا، هو يعني النية،
1: مجرد النية،
0: النية ليست ملزم، يعني هو نوى ذلك، ولكن يمكن رجع احتاج لهذه الأموال، فهذه النية ليست ملزمة له، ولكن الأصل دائما الواحد إذا نوى شيء لله إنه أن يعجل به ويتبرع ويتصدق به.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم سائق عمومي يقول أحيانا تفوت صلاة الظهر مثلا ويدخل وقت العصر، أو تفوت صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء، كيف يصلي؟ بما يبدأ بالعشاء أم بالمغرب؟ يبدأ بالظهر أم بالعصر؟
0: نعم، دائما بنفرق بين حالتين، في من ترك الصلاة أو أخرها إلى وقت الأخرى. فبنقول إذا كان التارك لعذر بنفرق بين واحد معذور بالترك وواحد غير معذور. معذور بالترك واحد كان نايم وصحي وأن الظهر والعصر مأذنات يعني راحن عليه، فهذا معذور بالترك. واحد نسي، هذا معذور بالترك. المعذور بالترك يسن له الترتيب ولا يجب، يعني يسن أن يصلي مثلا المغرب أولا بعدين العشاء. غير المعذور بالترك يعني قاعدين بنسولف ووقت الصلاة وأنا متذكر خلينا كمان شوي بعد شوي بصلي، ودخل وقت الصلاة التي تليها، فهذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا بغير عذر، وبالتالي هذا يلزمه القضاء على الفور، هاي واحد. واثنين، يلزمه الترتيب. إذن الذي يتركها بلا عذر يلزمه القضاء على الفور، يعني مباشرة بيقوم بصلي الصلاة اللي تركها وفاتته، هاي واحد مع الإثم طبعا. اثنين، يلزمه الترتيب، فيصلي الظهر أولا ثم العصر، ترك مغرب وعشاء بيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء وهكذا.
1: والمعذور دكتور؟
0: المعذور يسن له الترتيب ولا يجب.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. أو دكتور بسأل الآن، إذا كان هذا منفردا، طب إذا دخل على جماعة مثلا يصلون المغرب يصلون العشاء ومعذور؟
0: نعم، له هذا، يصلي مع الجماعة العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب قضاء بلا إثم.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سلم على العلماء، كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
2: نسأل، في بعض الشباب هم كثر وبنات ويورطوا حالهم بديون حلال أقساط، يعني
1: نعم
2: 10,000 20,000 30,000، بس من هيك حكم شرعي أو توجيه من الشيخ؟
1: ربا؟
2: لا حلال، هذه أقساط.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله شيخ بدنا نستفسر عن الشغلة.
1: تفضل.
3: في نعرف فترة مثلا واحد قطع صلاته وراحن عليه صلوات مثلا، ممكن تكاسل أو تأخير للصلاة،
1: نعم،
3: كيف بقدر يرجع يقضيهن؟ يعني شو الطريقة اللي بقدر يقضي فيها صلوات؟
1: اسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: والله احنا رحت على الحج الحمد لله، وفي اول الراجع من الجمرات تعبت، فابني قال لي خلاص انا بكمل عنك الراجع.
1: نعم.
4: يجوز هذا؟ يعني انا ما نقص من حجي شيء.
1: الحمد لله على السلامة، وحج مبرور وذنب مغفور
4: إن شاء الله.
1: سعي مشكور إن شاء الله منك ومن جميع من كتب ويسر لهم الحج في هذا العام.
4: الله يرضى عنك. سؤال ثاني.
1: نعم.
4: عندنا جيران دائما ما بغضب إلا غير صفر الله العظيم، بسب ربنا وبسب ذهابه. إحنا طيب شو مهمتنا إحنا هون الجيران؟
1: نسأل الله له الهداية. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا يا أخي، الله يرضى عنك.
1: حياكم الله.
4: السلام.
1: برعاية الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال.
5: ألو.
1: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
5: الله يحييك. بعد عمرك بس تأخذني هيك بحلمك وتحملني دقيقتين.
1: تفضل.
5: أنا شاب عمري 32 سنة، وعندي والدي عمره 72 سنة. بطول حياتي ما عمري شفته سجد لله 4 مرات، يعني والدي ما بيصلي.
1: نعم.
5: وأخلاقه ضيقة جدا، ضيقة جدا، يعني ما بتحكي معه إلا بيصير استغفر الله العظيم، بسب الذات الإلهية وبسب الدين، ويعني وأنا مش عارف كيف أتعامل معه بصراحة. يعني آخر ما وصلت له آخر شيء إنه استغفر الله العظيم، صار يشكك في وجود الله تعالى ووجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبتضايق إنه بتضايق إذا أنا بروح الصلاة، وإذا بروح صلاة الفجر بتضايق، وإذا بشوفني ماسك قرآن كريم بقرأ فيه بتضايق، وإذا بكون فاتح فيديو بسمع آية كريمة بتضايق. أنا مش عارف كيف أتعامل معه بصراحة، ويعني خلاص بوصل معه لمرحلة إنه هو دائما بتغضب علي، ما بعرف ليه، أنا وأخوي. فأنا مش عارف كيف أتعامل معه، شو بتنصحوني؟
1: في لك أنت أخوان؟ إلي إخوة أشقاء؟
5: إلي أخ أصغر مني 3 سنين.
1: تسمع.
5: فممكن هيك توجيه من حضرتكم،
1: أكيد
5: تقولي كيف أتعامل معه، وأعتذر على الإطالة. شكرا لكم.
1: لا حياك الله، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. الأخ الكريم دكتور يريد توجيه منكم، من يعني شباب، هو يتحدث عن شباب يأخذون ممكن المرابحة مثلا، شراء سلع. نعم.
0: رفض قروض يعني شرعية.
1: نعم.
0: طبعا هذا من المباحات.
1: نعم.
0: يعني هو مباح، لا شيء فيه ولا يأثم به، ولكن يعني ننبه أن الإنسان لا يستدين إلا للشيء يعني ضروري أو حاجي، يعني شيء مهم، لأنه الدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عليه عشرات الأحاديث يعني تبين قديش هذا الإنسان إذا استدان ولا يستطيع السداد يعني قديش سيكون عليه إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على صاحبكم دين، إذا كان يعني يتوفى إنسان عليه دين، فالإنسان دائما يحاول بقدر المستطاع أن يرشد في حياته واستهلاكه، فإذا كان يعني يستطيع سداد مثل هذا الدين لأمر مباح أو لاستثمار أو غيره، فهذا أمر إن شاء الله خير فيه جيد يعني. أما إذا استدين للتحسينيات وللترفه بعدين قد يقع في ضيق، أو سيأتي عليه أيام يعني يحتاج إلى مبالغ مالية حتى يسدها، لذلك الإنسان دائما يحتاط في قضايا المال، لأنه هو ضرورة من الضرورات الخمس. ودائما الإنسان إذا يعني عفى الله سبحانه وتعالى من الديون، فهذا بكون شيء يعني من بركة الدين في هذا. نعم.
1: جزاكم الله خير. يعني فعلا دكتور نلاحظ بعض الشباب يعني يقوم يعني يلزم نفسه بأقساط عالي. شهرية عالية ولمدة 5 و7 و10 سنوات أحيانا،
0: فهو مش حاسب أنه غدا يمكن بده يتزوج، غدا إن شاء الله بيجي أولاد، بصير عنده يعني مسؤوليات وإلى آخره، فبالتالي الإنسان دائما يحتاط في مثل هذه الأمور يعني ويرتب أمور.
1: جزاكم الله خير. كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟
0: نعم، أي إنسان فاته صلوات فهذا يلزمه وجوبا أن يقضي هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه أنه أنهى. يعني واحد يقول لك والله أنا 3-4 سنوات ما صليتش،
1: يعني حاول حصر
0: وتوبت ورجعت، يعني قديش 3-4 سنين بدهن صلوات.
1: نعم.
0: فأنا إما أن أقضي مع كل صلاة صلاة، يعني صليتها الظهر حاضر قبل شوي تمام، قضاء الظهر عما فات بصلي ل4 ركعات وهكذا.
1: نعم.
0: 2-3
1: حصر العدد.
0: نعم، حتى يغلب على ظني أنني أنهيت. فإما أن أقضي مع كل صلاة صلاة، أو أوقات فراغي، فهالليل بعد المغرب بعد الظهر، قضاء الفجر قضاء الظهر، قضاء العصر قضاء المغرب، وهكذا. إذن أنت مخير، المهم أنك تبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى من هذه الصلوات. فأنا بقدر قديش هاي الصلوات اللي فاتتني وأقضيها بقدر استطاعتي، فإما مع كل صلاة صلاة، وإما أوقات الفراغ أقضي ما استطعت من هذه الصلوات حتى أبرأ عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير. التوكيل بالرجم
0: ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للضعفاء وللنساء واللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقون الماء والرعاع، هؤلاء كان يعني مشغولين في ذلك الوقت الضعفاء والمرضى. فما فعله ابنك إنك وكلتيه بالرمي هذا ما في أي إشكال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ومن كل حجاج بيت الله الحرام.
1: آمين. نسأل الله العافية. سب يعني هذا كان في بداية اللقاء.
0: السؤال متكرر.
1: نعم يعني. نعم بداية اللقاء أنت أجبت عن هذا السؤال. كيف يتعاملون معه؟ يتحدث عن جار.
0: يعني الآن هو في هذه الحالة ما بنرو عليه بنصير ننهى وإلى آخره، لأنه يمكن يزيد، ولكن في حالة الصفاء لما يهدى ويروق وكذا ونروح نزوره، يعني ممكن أن ننصحه بينه وبينه، نذكره بالله سبحانه وتعالى
1: بالحكمة والموعظة الحسنة،
0: يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه هاي يعني خروج من الدين، يعني مش نقول لك والله هاي معصية وتوب واستغفر وخلصنا، لا، إنما هي كبيرة من الكبائر، خروج من الدين كما ذكرنا، يعني مصيبة من المصائب، فنتق الله سبحانه وتعالى ننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك أيضا، كيف يتعامل مع والده الذي لا يصلي؟
0: بداية أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أنه يهدي هذا الوالد، وأنه يرجعه إلى دينه، وأن يختم له بالصالحات. يعني هو أنا بديش أوجه الأب، بدي أوجه الابن اليوم، أنه مهما فعل هذا الأب، مهما فعل كان قاسيا إلى آخره مما ذكرت، فهذا لا يعني يبيح لك ولو بجزء من اللحظة أن تفكر بعقوقه.
1: وصاحبه ما في الدنيا معروف.
0: نعم، يجب عليك أن تبره من الألف إلى الياء بكل تفننات الحياة مع هذا الأب. فهي رسالة لك بداية، أنه تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وتأتي بكامل الواجب عليك مهما هو صدر منه. اثنين، أن تدعو له، ليس لك في هذه الحالات إلا أن تدعو له بالهداية. يعني نقطة ثالثة، تحاول بقدر المستطاع يعني ألا تستفزه، ألا تناقش في بعض الجزئيات التي يعني هو ذكرها. لذلك يعني بعد عمر 70 هذا يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى إنك ترمي حملك على ربنا سبحانه وتعالى، وقف عباب الله، وإنه الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الوالد ويرجع لدينه. يعني
1: البر ثم البر ثم البر.
0: نعم، يجب.
1: لكن وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحهم،
0: وصاحب ما في
1: فقط
0: الدنيا
1: في هذه الحالة.
0: فبالتالي نعم، هو يلزمك البر من ناحية، اثنين أن لا تترك الدعاء لهذا الوالد، تدعو له في صلاتك في قيامك، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولجميع المسلمين الهداية.
1: آمين يا رب. جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور، نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها. محكمة أمن الدولة تصدر حكم الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. تصعيد جديد في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين. مقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار في مدينة الطيبة داخل أراضي عام 48. واشنطن تدرس توجيه أصول إيرانية لتعويض

0: تخفيض أضرار في دول الخليج. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هبت الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها. يجري رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس مجلس النواب العراقي هبت الحلبوسي مباحثات رسمية في مجلس النواب اليوم تتناول العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون البرلماني، كما يلتقي عددا من المسؤولين في المملكة. وكان القاضي قد استقبل الحلبوسي أمس في أول زيارة خارجية له عقب فوزه برئاسة البرلمان العراقي. أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم بالإجماع قرارها الفاصل في القضية المتعلقة باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات ويقضي بتجريم المتهم بالتهم المسندة إليه، وعددها 5 جنايات من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة مكرر 3 مرات والحكم عليه بالنتيجة بالعقوبة الأشد وهي الإعدام مع مصادرة جميع المضبوطات بهذه القضية. وإلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من لبنان لا سيما جنوبا، بينما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرين في هجمات لطائرات مسيرة نفذها حزب الله. التفاصيل في التقرير الذي عدته ميسون ربيحات ويقرأه محمد العدوان.
1: تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق الطرفين على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة، ويدفع الجيش الإسرائيلي باتجاه تنفيذ خطة تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في النبطية التي تعد مركزا استراتيجيا في الجنوب اللبناني. كما أعلن جيش الاحتلال مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجمات بطائرات مسيرة طالت جنوده في جنوب لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض مقذوفين جرى إطلاقهما من لبنان باتجاه إسرائيل، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات طالت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر أشقيف. كما أعلن الحزب استهداف مقر قيادي لجيش الاحتلال في بلدة الناقورة بواسطة مسيرة، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمسيرتين. وكان وفد إسرائيل ولبنان اتفقوا في الجولة 4 من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة في واشنطن على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار مشروط بوقف تام لنيران حزب الله وانسحابه من جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني صباح اليوم جراء استهداف زوارق الاحتلال الإسرائيلي بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار اتجاه عدد من الصيادين بالقرب من شاطئ دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أحد الصيادين. واستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء و36 إصابة. قتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة اليوم بعملية إطلاق نار في منطقة جنوب مدينة أطيبة داخل أراضي عام 48. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بإلقاء القبض على منفذ العملية وتحييده، مشيرة إلى أنه تجرى عملية مطاردة للقبض على منفذ آخر. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. إلى ذلك قال مصدر مطلع أن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح الأضرار التي ألحقتها إيران بدول الخليج. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: بعد موجة الهجمات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين، قال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي قد تسببها إيران في المستقبل. جاء هذا الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى الإيراني بأن اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة. وتتعثر مفاوضة السلام على الرغم من جهود الوساطة، حيث أفادت وسائل الإعلام الإيرانية رسمية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية عباس عرقجي. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن نقوي قوله إنه يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني إلى الزعيم الإيراني مجتبى خامنئي. وقد يؤدي التهديد بإعادة توجيه الأصول الإيرانية إلى إثارة توتر جديد في ظل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تم اختباره مرة أخرى في مطلع الأسبوع بضربات شنتها كل من الولايات المتحدة وإيران. وقصفت القوات الأمريكية مواقع رادارات ساحلية إيرانية في جوروك وجزيرة قشم، وكلاهما مطل على مضيق هرمز، بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها إيران، والتي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية. وقال الحارس الثوري الإيراني إنه رد بشن هجوم على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين. وأعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لسبعة صواريخ باليستية مرت فوق مناطق سكنية.
0: وإلى تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، قتل شخصان جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها. وتأتي هذه الهجمات في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم في لندن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. إلى ذلك قال مسؤولون أوكرانيون أن طائرة مسيرة روسية ضربت منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بالقرب من محطة تشرينبول للطاقة في أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية. أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أهمية الأردن بوصفه شريكا استراتيجيا موثوقا للاتحاد الأوروبي ومصدرا للاستقرار في منطقة تشهد تحديات متزايدة، مشيدة بما أظهره من صمود وقدرة على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية. وقالت خلال لقاء صحفي عقدته في عمان على هامش زيارتها للمملكة إن الأوضاع الإقليمية بما فيها قضايا الأمن والنزوح وحقوق الإنسان تصدرت مباحثاتها مع المسؤولين الأردنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى إعجابها بمستوى التعاون القائم بين الأردن والاتحاد الأوروبي خصوصا في الملفات المرتبطة بسوريا وتداعيات الأزمة فيها. وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء سعيا للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وتأتي هذه المذكرة انسجاما مع دور القوات المسلحة الأردنية في دعم التنمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي ودور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان الأمن الغذائي والدوائي.

0: بما يعزز تكامل الأدوار الوطنية ويخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف المشتركة. وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ونوبلز العقارية مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج منح جامعية يستهدف الطلبة الأردنيين والفلسطينيين من الأسر العفيفة بهدف دعم مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية في عدد من التخصصات ذات الأولوية. وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح دراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية مع التركيز على التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي للفئات الأقل حظا. وتتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إدارة البرنامج والإشراف على إجراءات الترشيح والاختيار ومتابعة الطلبة المستفيدين طوال فترة دراستهم الجامعية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية والتنموية. وإلى استعدادات الجالية الأردنية في أمريكا لدعم منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 عبر مبادرات جماهيرية منظمة لما لها من أهمية في الدعم المعنوي للمنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية.
1: الـ12 دائماً وراء الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.
2: لم تكن استعدادات أبناء الجالية الأردنية وليدة اللحظة، بل بدأت مباشرة بعد حسم المنتخب لبطاقة التأهل التاريخية، حيث تبلورت فكرة إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على حشد الدعم وتوحيد الجهود. وفي مقدمة هذه الهياكل رابطة مشجعي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة نشامة أمريكا، بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب تحت مظلة واحدة لتعزيز روح الانتماء وتنظيم التشجيع بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن دوليا. كما تنوعت المبادرات التي أطلقها أبناء الجالية لتأكيد حضورهم ودعمهم للمنتخب، وتأتي في مقدمتها مشروع البيت الأردني في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الذي سيكون بمثابة مركز جماهيري وثقافي متكامل. ويهدف هذا المشروع إلى الجمع بين متابعة المباريات وعرض المنتجات الثقافية والسياحية الأردنية وتقديم تجربة الضيافة الأردنية الأصيلة ليكون منصة لإبراز الوجه الحضاري للمملكة على هامش البطولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الفردية والجماعية الأخرى التي تدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا من خلال حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الزخم التنظيمي والحماس المتواصل تؤكد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة أنها ستكون الرقم الصعب في المدرجات والسند الحقيقي للنشامة في أول ظهور مونديالي، حاملة معها رسالة مفادها أن الأردنيين أينما حلوا يظلون أوفياء لوطنهم وسفراء له بكل اعتزاز وفخر.
3: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
0: أبرم الاتحاد الأردني لكرة القدم وشركة جوجل العالمية اتفاقية شراكة لتصبح بموجبها جوجل جيميناي راعيا تقنيا للذكاء الاصطناعي للمنتخب الوطني، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في دعم مسيرة النشامة وتعزيز التواصل مع الجماهير وتوسيع الحضور العالمي لكرة القدم الأردنية من خلال حلول وتقنيات رقمية متقدمة. وتشمل الاتفاقية إطلاق سلسلة من المبادرات الموجهة للجماهير عبر المنصات الرقمية المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات جوجل جيميناي لتطوير تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإيجاد وسائل جديدة للتفاعل مع لاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي مبتكر يعزز ارتباط الجماهير بمسيرة النشامة، بدورها أكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع الشركات الدولية النوعية

0: والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم مسيرة كرة القدم الأردنية ويعزز حضور المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والدولي. أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند الثانية بتوقيت الأردن فجر الاثنين على استاد سان بورغين في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار، فيما يظهر النشامة باللون الأحمر وكولومبيا بالأخضر، وتنطلق النسخة 23 من نهائيات الكأس العالم يوم الخميس 11 من حزيران، حيث يشارك منتخب النشابة ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. وقع المركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، انسجاما مع توجيهات تطوير منظومة التعليم العالي ورفع كفاءة مخرجاتها وتعزيز موائمتها مع احتياجات سوق العمل المتنامية في هذا القطاع الحيوي. وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد صمادي أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرا إلى أن تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيل الكفاءات المتخصصة من الركائز الأساسية لبناء بيئة رقمية آمنة وقادرة على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة. نظم منتدى الحمور الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك مساء أمس في مركز الأمير الحسن الثقافي ندوة حوارية بعنوان الأردن رواية الاستقلال إلى المنعة والنهضة، استضافت رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالة من محافظة الكرك.
1: في أمسية حملت بين طياتها استعادة لذاكرة الدولة الأردنية وقراءة في ملامح المستقبل، تحول مركز الأمير الحسن الثقافي في الكرك مساء أمس السبت إلى مساحة حوار وطني مفتوح استعرضت خلالها محطات مفصلية من مسيرة الوطن منذ النشأة وحتى اليوم، حيث نظم منتدى الحموري الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك ندوة حوارية بعنوان الأردن رواية الاستقلال إلى المنعة والنهضة، استضافت رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة وأدارها الدكتور مهند المبيضين بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الوطني وأبناء المجتمع المحلي. واستعرض الروابدة خلال الندوة مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال متناولا مراحل البناء الوطني والتحديات التي واجهت الوطن عبر العقود الماضية، مؤكدا أن الدولة الأردنية استطاعت بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة والإرادة الوطنية الراسخة ترسيخ منعتها والحفاظ على استقرارها والمضي في مسارات التحديث والنهضة. إلى ذلك شهدت الندوة تفاعلا واسعا من الحضور من خلال مداخلات وأسئلة ونقاشات وطنية تسعى إلى ترسيخ الوعي بالتجربة الأردنية وإبراز محطات البناء والإنجاز في مسيرة الدولة الأردنية. عدنان القرال، محافظة الكرك.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها. محكمة أمن الدولة تصدر حكم الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. تصعيد جديد في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين. مقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار في مدينة الطيبة داخل

الأراضي عام 48. واشنطن تدرس توجيه أصول إيرانية لتعويض أضرار في دول الخليج. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث عن الوضع الإسكاني في قطاع غزة. غزة مدمرة حسب الإحصاءات التي تقول 50-60-70-80% من بيوت ومؤسسات ومنشآت قطاع غزة مدمرة، ولذلك رغم التقاعس وعدم الاهتمام، ولكن السلطة الفلسطينية منشغلة في هذا الموضوع، وبالتالي تضع الخطط، البرامج العملية الواقعية على الأرض وفي الميدان من أجل الإيواء أولا، ومن ثم حتى يكون هنالك برامج عملية لإعادة البناء، لإعادة الترميم إلى آخره. ولذلك في غزة وزارة الأشغال العامة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله منشغلة في هذا الموضوع، وبالتالي هنالك قسم

0: مختص في هذا الموضوع عنوانه الإيواء، ولذلك هذا القطاع هذا القسم له مسؤول وهي المهندسة نجلاء فتحي. المهندسة نجلاء يفترض أنها مسؤولة عن قطاع الإيواء في المحافظات الفلسطينية الجنوبية أي في قطاع غزة، ولذلك دعوني أرحب بالمهندسة نجلاء فتحي من قطاع غزة. مهندسة نجلاء مساء الخير.
1: مساء الخير، هلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. بداية إذا تكرمتي أعطيني فكرة عن وظيفتك، عن عنوانك الوظيفي حتى يعني نواصل الحوار مع حضرتك.
1: طبعا محدثتكم أختكم المهندس نجلاء حماد من وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، مسؤول قطاع الإيواء ومنسقة الفرق الميدانية لتدخلات الإعمار اللي بتقوم فيها وزارة الأشغال والإسكان.
0: نعم، طيب إذا يعني هذا هو العنوان الوظيفي إنجاز التعبير لعملك الوظيفي المهني، ولكن على المستوى العملي يعني شو المهام اللي أنت بتقوم فيها في هذا الموضوع، في موضوع الإيواء وكيف يمكن أن يتحقق؟
1: طبعا بداية احنا اليوم يعني مجندين لمساعدة شعبنا المكلوء في قطاع غزة في ظل الدمار الكبير اللي لحق بالمباني وبالمباني بالبلاد وبالعباد زي ما بيحكوا، واللي تعرضت له قطاع غزة خلال فترة العدوان وما خلت من آثار كارثية بشكل كبير جدا على المساكن والبنى التحتية والمرافق العامة والطبية والتعليمية وكل المرافق الحياة اللي انشلت أو توقفت بشكل كامل خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: اليوم إحنا في وزارة الأشغال العامة والإسكان واقفين لتنفيذ خطة حكومية موضوعة من قبل مختصين فريق متكامل لإعادة قطاع غزة، جزء منه موجود في رام الله وجزء منه موجود في غزة، بندير عملية إعادة الإعمار بشكل مهني وبشكل فني متقن وتحت خطة ممتازة للخروج بأفضل الحلول لتحسين حياة الناس وتحسين الوضع الحالي واستعادة مقومات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني اللي فقدها خلال الأعوام الأخيرة.
0: نعم.
1: طبعا انطلاقا من هاي المسؤولية الوطنية والقانونية لوزارة الأشغال العامة والإسكان بنحاول حاليا بأنه إحنا نقود هذا الدور المحوري لتنسيق وتوجيه عمليات التعافي وإعادة الإعمار رغم كل الصعوبات والتحديات الاستثنائية اللي بمر فيها قطاع غزة من الموارد وتعقيدات الوضع الميداني الحالي والأخبار اللي إحنا كل يوم عمالنا بنسمع في الأخبار، في اجتياحات، في دخول، في استهدافات، في لحتى الآن وقف إطلاق النار لم يكن هو وقف حقيقي لإطلاق النار، لأنه ما زلنا اليوم بنودع العديد من الشهداء بشكل يومي وبشكل مستمر.
0: يعني مبارح 10 شهداء مبارح كان يعني عدد ملموس، يعني إذن يعني مسألة قرار وقف إطلاق النار الأمريكية هاي مسألة تضليلية لا تتفق ولا تستجيب للمعطيات العملية اليومية.
1: حقيقة كلامك مضبوط، إحنا اليوم يوميا بنودع عشرات الشهداء وبشكل مفاجئ يتم استهداف المدنيين. طبعا الكل بيعرف إنه قطاع غزة اليوم ما بعيش في ضمن منطقة متاحة أو 360 كيلومتر مربع بشكل كامل. اليوم اقتطع الاحتلال أكثر من 70% من قطاع غزة، وإحنا 2 مليون خلينا نحكي بين قوسين نازح فلسطيني بنعيش في منطقة صغيرة جدا. هاي المنطقة اللي هي 30% من قطاع غزة ما بين ناس نازحين وما بين ركام على الأرض وما بين خدمات صحية وما بين مدارس، فتخيل كم الازدحام وكم الحياة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني بشكل يومي في قطاع غزة ضمن هذا التحديد لمنطقة الحركة في القطاع. اليوم قطاع غزة بيشهد فعليا هجمة ضدنا لتقليص وليهدد البقاء الفلسطيني في قطاع غزة، وإحنا بنؤمن من خلال تدخلات الوزارة وتوجيهات معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عهد بسيسو إنه الإعمار مش عملية هندسية أو إنشائية، الإعمار هو مشروع وطني، مشروع متكامل بيعكس صمود شعبنا الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل الصعوبات اللي بعيشها ورغم كل إشي سيء بنعيشه اليوم، فاقدين أقل مقومات الحياة الكريمة اللي مفروض تكون مؤمنة لقطاع غزة اليوم إحنا بنفقدها. من هذا المطلق بالمواصل بالعمل بالشراكة مع العديد من مؤسساتنا الحكومية، مؤسساتنا الأهلية والهيئات المحلية، مع المنظمات الدولية، مع المنظمات الأممية وكافة الجهات المانحة، إنه إحنا نضمن تنفيذ وجود الحكومة الفلسطينية على الأرض وتنفيذ تدخلات إعادة الإعمار وتحسين حياة الناس ضمن ضعف وشح الموارد، لكن إحنا ما بنستسلم، حنضلنا موجودين لتحسين الحياة اللي بنعاني فيها حاليا ونحقق معايير كفاءة وشفافية وعدالة للنازحين في مناطق الإيواء.
0: نعم. طيب مهندسة نجلاء، يعني الآن الناس الساكنين في البيوت اللي ما زالوا بيوتهم يعني لم تدمر، ربما يكون عددهم محدود، ولكن القطاع الأوسع يعني حسب ما بنتابع وحسب ما بنسمع إنهم بلا بدون بيوت. فهذه البيوت أو أماكن السكن اللي أنتم بتشتغلوا عليها خيم ولا يعني بشكل آخر، يعني شو الوسائل والأدوات المتوفرة عندكم حتى تقوموا بعملية الإيواء ربما أكثر من مليون إنسان بدون بيت؟
1: صحيح، إحنا تقريبا اليوم دمار قطاع غزة في نسب مختلفة، لكن متوسط الدمار اللي لاحق القطاع ما بين 85% إلى 90%، دمار ما بين دمار كلي وجزئي. أنت بتحكي عن تقريبا 1.5 مليون فلسطيني بيعيشوا اليوم في خيام وبيعيشوا في مناطق أو في مجمعات إيواء باستخدام مواد شبه بالية وشبه أو مواد ما بتحقق الكرامة والخصوصية للأسرة الفلسطينية. إحنا اليوم للأسف نفقد الخصوصية في قطاع غزة، الجار بيسمع جاره وهو بيصح، الجار بيسمع جاره وهو بيسر أي معلومة لأولاده أو لأسرته. اليوم إحنا للأسف مكشوفين على بعض، وهذا خطة الاحتلال لضرب النسيج المجتمعي وضرب ثبات الأسرة الفلسطينية في مكانها وصمودها. من بداية العدوان على قطاع غزة ما كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان ولا تركت دورها في عملية الإعمار، وساهمت بشكل كبير في توفير خيام بناء على الوضع الأمني اللي كان موجود ساعتها. وكان خلال فترة العدوان وزعنا خيام جاهزة من الخيام اللي هي القماشية والخيام البلاستيكية، لأنه أيامها كان في تهديدات بالانتقال المواطنين من مكان لمكان، وصعب أنه يشيل خيمة ثقيلة أو خيمة صعب نقلها، وبالتالي كان توزيع الخيام الفردية القماشية للأسر اللاجئة في مكان سكناها، لأنه ما كان عندنا أي تصور لأي منطقة آمنة بيزح فيها الناس، حتى المواطن اللي كان بتغنى فيها الاحتلال أنه حدد منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة في منطقة غرب خان يونس أو غرب أو على خط شارع البحر شارع الغسيل، إلا أنها لم تكن فعليا منطقة آمنة وكان فيها الاستهدافات متعددة، وبالتالي كان الناس بنزحوا من مكان لمكان معاهم خيمتهم الصغيرة، خيمتهم القلوبسية، معاهم قلم المية الصغير اللي بده يعيشهم، معاهم علبة النار أو اللي بده يولعوا فيها الحطب ويطبخوا فيها ويمارسوا حياتهم اليومية، معاهم فرشتهم، معاهم مخدتهم. كان الناس يوميا بتنقلوا بصعوبة وبتنفسوا بصعوبة. بعد هذه التدخلات اللي ساهمت فيها وزارة الأشغال على أنه تعزز صمود الناس وتحاول تحميهم حتى في أماكن وفي أوقات الحرب الكبيرة، حاولنا نحسن الوضع باستخدام خيام محلية الصنع رغم كل الإغلاقات والحصار وضعف وشح الموارد في قطاع غزة. استخدمنا خشب محلي من الخشب اللي بيحكوا عنه خشب المشاطيح، اللي هو أسوأ وأسوأ وأردى أنواع الخشب، ولكن هو موجود وهو المتاح ما بين إيدينا. حاولنا نوصل خشبة بخشبة لحتى نعمل خيمة تقوي النازح الفلسطيني بتغطيتها بالشوادر البلاستيكية أو الجلدية حتى نأمن غرفة أو أكرمكم الله حمام حتى تمارس الأسرة الفلسطينية حياتها بأقل مقومات الكرامة، بأقل مقومات الاحتياج الأساسي للأسرة. بعد هيك قدرنا من خلال شراكاتنا مع المؤسسات الدولية، وخلينا نحكي ونوجه الشكر لمؤسسة UNDP اليوم كشريك أساسي للتدخلات الإيواء الحالية، استخدمنا مواد إيواء تسمى وحدات اللي هي الـ RHU، هاي عبارة عن خيام مسبقة الصنع عبارة عن غرفة محترمة من الفيبر المقوى، بتوفر مساحة حرة للأسرة الفلسطينية ما بين 20 إلى 25 للغرفة الواحدة. وحاولنا نحقق اللي هي الخطة الحكومية بأن نوفر لكل أسرة فلسطينية نازحة في مكان

0: الخاص، تعمل مطبخ خاص، منطقه الطبخ اللي على النار، اللي اليوم القطاع غزه بيعاني من عدم ادخال وقود غاز الطهي، وبالتالي تقريبا اكثر من ثلاثه ارباع قطاع غزه اليوم بولع على النار وبطبخ على الحطب. وهذه معاناه جديده بتنضاف للاسر الفلسطينيه النازحه لمراكز النزوح.
1: نعم.
0: هاي الخيام اللي بنستخدمها اليوم بتوفر لهم خصوصيه، بتوفر لهم كرامه، صار له باب اليوم، صار لخيمتنا باب بتنفتح وتتكسر وبتحط لها جسم بيقدر يسيبها ويطلع. صار عندنا نوع من انواع الكرامه، لكن ما زال الوضع الانساني والايوائي في قطاع غزه وضع صعب وحرج للغايه، لانه ما زالت هاي الخيمه ما بتحقق الكرامه الانسانيه بشكل كامل، ولكنها افضل ما توفر لليوم، واحنا بنحاول دائما نحسن حياه الناس بما هو متاح بافضل ما هو موجود بين ايدينا، وبنضغط وبنسلط الضوء دائما على الجهات الدوليه والجهات الامميه والمجتمع الدولي والامم المتحده وكافه المنصات، انه احنا ندعم باتجاه تحقيق الكرامه وتحقيق العداله للمواطنين اللي عانوا بشكل كبير خلال السنوات الماضيه.
1: نعم. ولكن مهندسة نجلاء، يعني لما بتقولي المواد الأولية يعني أسمنت، حديد، خشب، زينكو، يعني عدم توفره لأنه ما فيش عندكم إمكانيات مالية ولا غير مسموح لكم بإدخال هاي المواد الأولية؟
0: أخي حمادة، بتعرف إنه إحنا قطاع غزة من قبل العدوان اللي إحنا ما زلنا بنعاني.
1: كان حصار. نعم.
0: كان في حصار، كان المواد الإعمار ومواد البناء تدخل بعجوبة وتدخل بالتقطير، تدخل بكميات يعني جدا ضئيلة. فما بالك اليوم بعد هذا العدوان، إحنا من يوم السابع من أكتوبر لحتى اليوم لم يدخل كيس أسمنت واحد، لم تدخل حديدة واحدة للبناء، لا أحد التسليح. لم تدخل حتى اي مواد تستخدم للبناء، من سواء من بلاط، من مواد التشطيبات، ولا نوع من انواع مواد البناء دخل اليوم لقطاع غزه، وبالتالي احنا بنستخدم مواد شبه معدومه وشبه فاقده صلاحيتها. اي قطعه من بناء او اي ماده من مواد البناء متوفره اليوم عندنا هي اما تكون فاقده صلاحيتها فترات طويلة، بفقد قدرته أو بفقد قوته أو صلاحيته على التماسك، وبالتالي ما هو موجود لا يسد الاحتياج، وحتى لو كان موجود كميات مع الخمس سنوات اللي فاتوا فقدنا كل مقومات وموارد البناء، وما زال الاحتلال يمنع دخول أي مادة من مواد البناء وأي آلية من آليات البناء. حتى موضوع، خليني أطرق نوع ما لموضوع الركام في قطاع غزة. أخي اليوم إحنا في الركام مش قادرين نشيل اي مبنى موجود على الارض، لانه ما في عندنا امكانيات، لا بادر بده يكسر ولا شحنيات ولا كباشات ولا شيء نقدر احنا نرفع هاي كميات من الركام.
1: طب جرافات، قلابات، شيء من هالقبيل كمان غير متوفر؟
0: كافه المعدات الموجوده في قطاع غزه هي معدات في بدايه الحرب تم استهدافها بشكل مقصود من الاحتلال لشل حركة البناء والإعمار والتعافي، اللي إحنا دائما بنسعى إنه إحنا نضلنا في هذا المسار، إلا إن الاحتلال تعمد تدميرها وبشكل مباشر في تجمعات كراجاتها. كذلك كافة ما بقي منها جميعهم بالية أو ربما تحتاج لصيانة بتكاليف كبيرة، حتى قطع الصيانة غير متوفرة. إحنا اليوم عزيزي ما متوفر عندنا زيت تشغيل السيارات، اكثر من 60% من السيارات الحركه حتى للمواطنين وسيارات نقل المواطنين اليوم فقدت او تلفت بسبب عدم توفر زيت السيارات. اليوم احنا للاسف بعد ما وصلنا بفضل الحكومه الفلسطينيه لمراحل متقدمه من التطور ومن النجاح ومن الازدهار والحياه الكريمه، اليوم رجعنا نستخدم وسائل النقل القديمه، السيارات، وغالبيه الناس كمان بتمشي سيرا على الاقدام.
1: لانه هلا يعني كميه الركام اللي خلفتها الحرب كميات كبيره، هذه لو بتم اعاده صناعتها اكيد بتحتاجوها للبناء، يعني هذا الركام من الاحجار، من الصخر، من يعني حتى من يعني اي شيء متوفر من هذا الركام بسبب يعني دمار البنايات، هذه الحقيقه الركام ممكن يتم اعاده استثماره واستغلاله واعاده استعماله للبناء.
0: احنا اليوم عندنا في قطاع غزه او في منطقه قطاع

0: أخذ تقريبا أكثر من 65 مليون طن من الركام. هذا الرقم المهول بده آليات كبيرة وعديدة، بده تدخل أممي وليس تدخل دولي، بده جهود تكاثف جهود كبيرة لإزالة هذا الركام وإعادة تشوينه. إحنا اليوم حتى الآن بنعاني من وجود من عدم وجود مساحات لتشوين الركام وإعادة استخدامه. اليوم إذا إحنا بدنا نختار منطقة أو منطقتين بعيدة عن الناس، بدنا نستخدم فيها كثغات مصنعة محليا، كثغات بدائية جدا لا تساعد في فرز الركام ولا في حتى طحنه بالطريقة أو بالجودة المناسبة. كذلك في موضوع نقلها وتوفير سلر النقل للآليات أيضا يشكل عائق كثير. إحنا اليوم بنعاني في عملية إدارة مشروع الركام، يعني 65 مليون طن لا زال عائق كثير نحو أنه أنت تفتح مساحات وتقدر تعمل فيها حتى إيواءات للناس النازحة. اليوم إحنا قدرنا نجمع ما يقارب 711,000 طن من الركام في قطاع غزة في ثلاث مناطق موجودة ضمن المنطقة 30% من مساحة قطاع غزة. قدرنا نكسر تقريبا من 700,000 طن ما يقارب 160,000 طن. هذولا اللي كسرناهم بطريقة بدائية وبطريقة بسيطة قدرنا نستخدمهم في فرد الشوارع الموجودة لتسهيل حركة المواطنين. انت بتعرف آلة الحرب الإسرائيلية دمرت كل البنى التحتية والشوارع والممرات والوصولية لكافة المناطق. اليوم ما عندنا ولا منطقة نقدر إحنا نتحرك فيها بالسيارة بطريقة آدمية. إحنا اليوم كل شوارع قطاع غزة بنسبة أكثر من 90% مدمرة بالكامل، وبالتالي بنستخدم هاي الكسارة اللي هي مش بالجودة المطلوبة في فرد بعض الشوارع حتى نقدر إحنا نتحرك على أراضي جيدة. نستخدم هاي الكسارة طبعا في طم وتسكير بعض مناطق اللي هي تعتبر مكاره صحية لتجمعات مياه الأمطار أو مناطق قد تشكل أذى على بعض المواطنين. استخدمنا هاي الكسارة في إغلاق بعض مجاري المياه والسيول خلال فترات الشتاء اللي بتشكل تهديد حقيقي للخيمة الموجودة في منطقة معينة. مجرى سيول المطر كانت أكثر شبح بتعاني منه عائلاتنا الفلسطينية خلال فترة الحرب، لأنه بالآخر هو ساكن في خيمة، الخيمة الريح الشديدة بتأثر فيها، المية من تحتها بتأثر فيها. قضينا ليالي صعبة جدا في موضوع في أيام الشتاء الباردة واللي المطر فيها غرق الخيمة وغرق الفرشات وشكل فعليا أزمة نفسية على المواطنين. احنا اليوم نستخدم هذا الركام في مواد او في احتياجات بسيطه، لكن الركام هو واستخدامها بطريقه مناسبه كثير منيح انه احنا نستخدمها في شيء تطويري. لكن للاسف الاحتلال يمنع دخول اي معدات لاعاده تدويره لاعاده طحنه بشكل مطلوب، يمنع حتى دخول اي مواد او اي معدات او اي قطع حتى إنشاء كسارة. إحنا اليوم بأيدي فلسطينية قدرنا نعمل كسارة في قطاع غزة من التروس ومن المعدات ومن المولدات الموجودة في قطاع غزة بطريقة شبه يعني بدائية جدا جدا، ولكنه برضو أهلنا في قطاع غزة ولا يمكن نستسلم وصامدين لحتى إنه إحنا نرجع نبني هالوطن إن شاء الله بأحسن طريقة ممكنة.
1: كل الاحترام يعني الحقيقة يعني ما تفضلت به، يعني هاي تحديات ربما يعني العالم لا يدرك تفاصيلها، لذلك تبرز أهمية يعني وجود ممثلين لمؤسسات دولية. يعني حضرتك تحدثت عن UNDP، بالتالي شيء مؤكد أنها تقدم تقارير، يعني مدام هي تقوم بالمساعدة، لكن شيء مؤكد أنها تقدم تقارير على المستوى الدولي في هذه المعطيات اللي بتتفضلي وبتتحدثي عنها.
0: أكيد يعني بتمارس كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية اللي إحنا نتعامل وبتعاون معها كشركاء أساسيين في عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلها صفحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلها تقارير منشورة على المؤسسات على المستوى الرسمي. أنا معك إنه مفروض يكون تصويت الضوء بشكل أكبر، لكن ما زال الاحتلال حتى كمان على صفحاتنا يمنع الوصولية في بعض الأحيان لهذه المناشدات. موضوع التدخلات في قطاع غزة بحاجة فعليا لتسليط الضوء. هناك مآسي ما زال العالم لم يراها داخل قطاع غزة. إحنا اليوم العين الفلسطينية، ويؤسفني أني أنا أحكي هذا الكلام، العين الفلسطينية ارتأت مشهد الركام بشكل يومي. أنت بتسيطر على مشهد الركام، غمض عينيك على مشهد الركام، بتفتح عينيك حتى كمان على المستوى 30% في قطاع غزة على وجود موقع للاحتلال أمامك. اليوم قطاع غزة كله على المستوى المدمر، وعلى مستوى أنه ما في مباني مرتفعة، وبالتالي هو خط مكشوف للاحتلال، وانت يوميا بتواجه الاستهدافات اللي نحكي عنها الطايشه، وربما حتى كمان المقصوده. بتواجه الخطر الوشيك اللي انت ما بين اللحظه والثانيه ممكن تكون انت المستهدف. احنا كطواقم ميدانيه بنشتغل مع وزاره الاشغال العامه والاسكان، تعرضنا ايضا للاستهداف في اكثر من مكان، او التهديد الوجودي في اكثر من مكان، رغم انه احنا فريق منظم وبنلبس الشعارات الخاصه بالحكومه الفلسطينيه، بس الاحتلال ما بيعرف لا شيء منظم ولا شيء، حتى هو يرفض وجود الفلسطيني في اي مكان.
1: واضح بانه يعني الاحتلال يستهدف العاملين، العامل البشري والعامل المعيشي، يعني هو يريد التخلص من العامل البشري. يعني دكتورة نجلاء، أنت تعرفين بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بيقوم على مفردتين، الأرض والبشر. تمكنوا من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات المركزية أن هنالك على كامل خارطة فلسطين بلغ 7,400,000. ولذلك دائما السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7,000,000 عربي فلسطيني؟ ولذلك حققوا الغرض الأول باحتلال فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا. ومن هنا التفسير أنهم لا يريدون البشر، وليس يعني فقط جعل حياتهم صعبة وإلى آخره، جعل حياتهم صعبة بالقتل بالدمار بالتجويع إلى آخره من أجل الرحيل، وهم فشلوا في ترحيل أهالي قطاع غزة. أنت أدرى مني بهذه الوقائع إلى سيناء، مثل ما أيضا فشلوا بترحيل أهالي الضفة الفلسطينية إلى الأردن. لذلك مهندسة نجلاء، يعني هذا الصمود الفلسطيني بهذه المعطيات الصعبة القاسية، ربما ما في حدا من الشعوب واجهها بهذه القسوة بهذه التفاصيل. كيف تفسري يعني صمود شعبكم رغم هاي المعطيات اللي بتتحدثي عنها؟
0: عزيزي خليني أضرب لك أمثلة بسيطة إحنا شفناها وعاشرناها خلال الحرب. إحنا نعم. اليوم خلال فترة العدوان بتعرف تم تحذيرنا أكثر من منطقة، في أكثر من منطقة بالإخلاء. المواطنين لم يقوموا بالإخلاء المباشر إلا تحت تهديد الموت. هذا الكلام إحنا واجهناه، كانوا مستعدين للصمود والثبات أكثر من مرة. حتى في مراكز إحنا اليوم نعتبر بيتنا الصغير هو وطننا. أرضنا الصغيرة اللي بنزرع فيها كل يوم الصبح هذه حياتنا، ما بنفع تقتلعني من حياتي. الصمود اللي موجود لدى الشعب الفلسطيني صمود لا يقارن ولا يوصف ولا يحكى، صمود فعلا أسطوري. اليوم الأسر الفلسطينية أبدا ما قبلت تتزحزح من حتى خطوط التماس اللي هي تعتبر أكثر المناطق خطرا على الأسر الفلسطينية. بيطالبوا فينا إحنا كفريق إعمار، اليوم شغالين على إقامة مراكز إيواء، بيطالبوا فينا إنه إحنا نعمل مراكز إيواء في مناطقهم الأصلية اللي هي تعتبر مناطق قريبة جدا من وجود الاحتلال،
1: ساخنة وخطرة.
0: خطرة لكن هي داخل 30% المسموح لها بالعمل، لكنها قريبة جدا من الاحتلال. والاحتلال ما عليه شيء بعيد، دائما بيحاول انه يستفز المواطن الفلسطيني بالرصاص الطايش وبالاستهداف المباشر. عملنا على إقامة مراكز إيواء بجوار الخط الأصفر او بغرب الخط الأصفر او ما يسمى بالخط الأصفر. عملنا مراكز إيواء في اقصى شمال قطاع غزة في المناطق المتاحة، في اقصى جنوب قطاع غزة على خط مواجهة الاحتلال. هذا الصمود وهذا الطلب اللي بيطلبوا المواطنين أنفسهم لهذه المراكز يعلمنا أن المواطن الفلسطيني مش مواطن سهل. الأسرة الفلسطينية ولا يمكن تتزحزح عن مكانها. إحنا اليوم قطعوا عنا غاز الطهي، اشتغلنا على الحطب، اشتغلنا على الورق، اشتغلنا على كل شيء موجود، قطعوا عنا حتى تصديرات أو توريدات الخشب لقطاع غزة. اخترعنا اكتشاف جديد مبني على الوقود بالزيت وبالطاقة. قطعوا عنا حتى مواضيع الزيت وما شابه، استخدمنا وقود مبني على اللي هي الفكرة القديمة، بابور السولر واللي كنا نسمعه حتى في مسلسلاتنا احنا كجيل اليوم. حاول الفلسطيني دائما الابتكار للخروج من الأزمة الحالية. احنا اليوم في مراكز النزوح ان اكثر من 1700 أسرة فلسطينية ما بين نازح قريب من منطقة السكن او في نفس منطقة السكن. الكل يطلب اليوم العودة لمناطق سكنهم. ما زال الفلسطيني يحارب ويحارب من أجل البقاء في مكانه وفي وطنه. اليوم العائلة الفلسطينية ترفض البقاء في مكان آمن وتقبل البقاء في مكان قد يهدد حياتها لكن في مكانها الأصلي. احنا عملنا منطقة، خليني أحكي لك قصة قصيرة، منطقة السلاطين. هاي المنطقة أقصى الشمال أو أقصى منطقة مسموحة في شمال قطاع غزة، في منطقة بيت لاهية. في بداية إنشاء المركز طبعا تم تنفيذ أكثر من 150 في المكان، يعني موقع منظم وبكافة الخدمات، من خدمات مياه، من خدمات دورات صحية، تم تنفيذها بالشراكة مع اليو ان دي. اليوم بعد ما تم انتهاء من إقامة هذا المركز، السكان المنطقة أقاموا عرس لابنهم في نفس المكان اللي هو منطقة خطرة، وقاموا بالاحتفال، وللأسف لم يعجب هذا المنظر الاحتلال وقام باستهدافهم خلال احتفالهم بعرس ابنهم. الاحتلال دائما يحاول جاهدا أنه هو يضر ويحارب وجود الفلسطيني، لكن الفلسطيني هيهات أن يصاب بكلل أو بملل أو بضعف أو استكانة في حفاظه على أرضه، لأنه يعتبر اليوم الفلسطيني أرضه هي حياته الوحيدة، إذا استغنى عنها فهو بلا قيمة. اليوم بتعرف موضوع المسار حاليا، موضوع الهجرة خارج قطاع غزة، خلينا نحكي بين قوسين الهجرة الطوعية، ولا نازح فلسطيني يقبل. عملنا إحنا تقييم استبيان خلال فترة الحرب كمان عزيزي، وليس بعد فترة الحرب وبدأ دخول بعض مقومات الحياة الأساسية. خلال فترة الحرب في عز الأزمة وفي عز شح الإمكانيات وشح حتى لقمة العيش، إحنا كنا نعاني أيام وأيام بدون رغيف الخبز. كنا نقتسم رغيف الخبز الواحد على عائلة من 7 أفراد، كنا نقتسم طعام اليوم في وجبة واحدة. مرت علينا أيام خلال العدوان صعبة جدا، ولكن ما زال الفلسطيني اليوم بحارب وبحارب من أجل البقاء في أرضه، من أجل أنه يثبت وجوده في المكان. وإحنا دورنا كمؤسسات حكومية وكوزارة أشغال أنه إحنا مع دعم وتعزيز صمود المواطن في كل مكان. اليوم الوزارة بتعمل مشروع من خلال تعزيز صمود المواطنين المزارعين حتى في مناطق سكناهم الزراعية. اليوم المزارع الفلسطيني بده يرجع يعمر أرضه، بده يرجع يزرع ويفلح ويكون مصدره الوحيد في الآخر، مزارع مصدره زراعته. اليوم المزارع، اليوم الوزارة من خلال الاحتياج القائم قمنا بعمل إيواء داخل الأراضي الزراعية الموجودة في مناطق الزراعة لتعزيز صمود المواطنين المزارعين في المكان وتنشيط الزراعة. إحنا اليوم كلنا وزارات حكومية متكاتفة تعمل على تعزيز هذا الصمود، وإحنا فخورين صراحة شعبنا اللي هو دائما سند لكافة الخطط اللي إحنا بنعملها على مستوى القطاع.
1: طب دكتورة نجلاء حماد، يعني مسؤولة الإيواء لدى وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، على الرغم من هذا يعني ليس موضع اهتمام عملك المهني، في شغلتين. أولا يعني الناس ما بتشتغل وبالتالي ما عندها دخل، ولو عنده دخل خلال هالسنتين أو عنده مبلغ خلال هالسنتين طبعا تم يعني إنهائها وعدم توفرها. والعامل الثاني الزراعي، الأكل، يعني لحوم، خضروات، فواكه، الرز إلى آخره. يعني كيف الناس بتعالج أوضاعها في غياب رواتب ثابتة وفي غياب مواد مؤكد غالي جدا الآن المواد الغذائية؟
0: طبعا مؤسساتنا الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمع المدني والدعم الإغاثي اللي بتقدمه وبتقوده وزارة الإغاثة ووزارة التنمية في الحكومة الفلسطينية شكل سند في كثير أحيان لعديد من الأسر في مناطق النزوح. في كثير عندنا أسر كانت معتمدة على دخل يومي كالعمال وبعض المزارعين وبعض المشاريع الصغيرة. إن أسر كثيرة معتمدة على دخل اللي هي المشاريع التجارية اللي يفتحها من خلال في قطاع غزة. اليوم الكل فقد مصدر دخله، الكل فقد مصدر رزقه، المراكز التجارية، المزارع، حتى المشاريع الصغيرة وحتى العمال، الجميع بلا دخل. بتمارس اليوم الوزارات المعنية ووزارة الإغاثة عمل مهول جدا لتغطية هذا الجانب، خاصة خلال فترة العدوان اللي ما كان فيها حتى الطعام بدخل. عاصرنا أكثر من 3 شهور متتالية من المجاعة. لم يكن موجود في قطاع غزة حتى كيلو من الدقيق لإغاثة العائلات، لكن بجهود وثبات وصمود المواطنين استطعنا انهم هم يستخدموا كافة انواع البقوليات حتى لصناعة رغيف الخبز. صنعنا رغيف الخبز من العدس، صنعنا رغيف الخبز من البقوليات. ويؤسفني انه احكي اليوم انه احنا حتى في بعض الايام صنعنا رغيف الخبز من علف الحيوانات اللي كان موجود ما بين ايدينا واكلناه عشان نضلنا صامدين ونضلنا نحكي للعالم دائما انه قطاع غزة صامد والشعب الفلسطيني موجود وهذه الارض لنا ولنا ولميسنا لنا.
1: طيب يعني استاذ المهندس نجلاء حماد، هل على المستوى السياسي الداخلي في قوى سياسية بتتحرك؟ هل في هناك معيقات؟ واضح تحدثت عن معيقات الاحتلال ودوره إلى آخره، لكن على المستوى المحلي، على المستوى الوطني، يعني أنت تعرفين طبعا أكثر مني، يعني أنت تعملين مع وزارة الأشغال العامة في رام الله، وهناك سلطة منذ الانقلاب اللي قادته حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية من عام 2006 17 سنة لغاية 7 أكتوبر. الآن هل تجدي في هناك حالة من التوافق أم يعني هنالك معيقات محلية لهذا العمل اللي بتقوموا فيه؟
0: إحنا طبعا كجهات حكومية رسمية بنحاول نتغاضى عن كل هذه الصغائر. خلينا أحكي لأنه بالآخر إحنا ألمنا واحد ووجعنا واحد، وإحنا نتجه دائما لأنه نكون متماسكين حتى في فترات الإعلان. لكن الوضع القائم في قطاع غزة وضع مش مفهوم. السلطات المتعددة والجهود المحلية للحكومة الموجودة في قطاع غزة برضو بيأثر أحيانا على التنسيق، لكن إحنا نستمر في دعم المواطن الفلسطيني في تسهيل وتذليل العقبات اللي بنحاول تنفيذ هاي الخطة الحكومية. في عنا اتصال مباشر من خلال وزارة الحكم المحلي وذراعها على الأرض اللي هي بلديات قطاع غزة. بنحاول إنه إحنا نتعاون من أجل تحقيق المصلحة العليا، من أجل مع بلديات القطاع، من أجل نحقق الحاجة اللي هم فعليا اليوم وقتها ووقت إنه نكون على قدر من المسؤولية لإغاثة شعبنا الفلسطيني. بتساعد داخل القطاع من خلال وزارة الحكم المحلي بإيجاد مواقع أو أراضي إيواء لإقامة مراكز إيواء. بتساعدنا من خلال التدخلات اللي بتنفذها البلديات من خلال القضاء على الحشرات والقوارض وما شابه اللي بتشكل مأساة العصر الحالي للأسف الشديد. وجود الحكومة الفلسطينية على الأرض قوي، تدخلاتنا قوية لإيماننا إنه إحنا وجودنا اليوم هو الشاهد علينا على إنه إحنا فعليا أصحاب هالبلد وأهل هالبلد، إن شاء الله نعمل فيها مرات ومرات.
1: طيب يعني هذا الحقيقة بتعطيني يعني فكرة إيجابية، ولكن أريد أن أؤكد يعني ما في معيقات حدا بتدخل بشغلك يعني من قبل يعني هذه السلطة القائمة في قطاع غزة؟ يعني ما
0: يعني أخي العزيز ما في إشي كامل إلا ما يكون في بعض المنظفات، لكن إحنا بنتجاوزها بالتعاون وبتبليل العقبات وبنحاول نحقق المصلحة العامة بشكل أساسي.
1: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن حينما ندقق بالتفاصيل الحياتية اليومية مهندسة نجلاء حماد، هل هنالك مؤسسات، يعني تحدثت عن UNDP ولكن أعتقد أنه هذا غير كافي، هل هنالك مؤسسات عربية دولية أخرى يعني تلعب دور؟ يعني مثلا بعرف أنه دول يعني خليجية مثلا الإمارات، ربما قطر، ربما العربية السعودية بيقدموا مساعدات إلى آخره، هل بيكون في هناك يعني تعامل بيناتكم مباشرة ولا هم عندهم برامجهم المستقلة عنكم؟
0: يعني صحيح، صراحة احنا اليوم يعني في شراكة كبيرة بين مؤسسات المجتمع وبين المؤسسات الدولية والأممية، اليونيسف، مؤسسات الأوتشا، WHO، WFP، مؤسسات اليون بشكل كامل، حتى مؤسساتنا المجتمعية الأهلية اللي بتعمل شراكات قوية مع الكثير من الدول. موجود عندنا تدخلات من خلال دولة الإمارات بدعم إغاثي، موجود تدخلات من خلال اللجنة القطرية، موجود تدخلات من خلال اللجنة المصرية في قطاع غزة، لكن إحنا ما زلنا نطمح لتطوير وزيادة هذا التدخل بشكل كبير حتى نعزز وجود الفلسطيني ونعزز البقاء والصمود للشعب الفلسطيني. طبعا في اكثر من مشاريع قائمه حاليا بتمويل ربما هيكون دولي اكثر، ولكن يوجد بعض المشاريع اللي تمويلها داخلي، لكنها تعتبر اغلبها مشاريع اغاثيه فقط وليس مشاريع لها علاقه بتدخلات الاعمار واعاده البناء.
1: يعني ما في هناك مشاريع للخيام، لل يعني بناء بيوت بلاستيكية، بيوت من يعني زي ما تفضلتي من الزينكو، من الخشب، من كذا، يعني هل يعني فقط العمل في الإيواء مقتصر عليكم والمؤسسات الأخرى لا تقوم بالإغاثة وتوفير الاحتياجات بهذا الاتجاه؟
0: أخي العزيز، إحنا بنعتبر الخيمة كخيمة قماشية هي دعم إغاثي،
1: نعم،
0: مش دعم إيواء. إحنا اليوم الخيمة أمر الاستغاثة بثلاث شهور، زيها زي علبة زي أي تدخل إغاثي سريع الزوال.
1: نعم.
0: إحنا اليوم نحكي عن تدخلات لها علاقة بتنفيذ خطط حكومية لإدارة الإعمار بشكل كامل. إحنا اليوم نحتاج لإقامة مراكز إيواء بشكل منظم. اليوم بنشدد الاحتياج ودائما بنعلي الصوت ودائما بنركز على ضرورة إدخال كرفانات، نعتبرها هي مش الحل السحري ولكنها الحل الأكثر كرامة والحل الأفضل حاليا بإدخال كرفانات على قطاع غزة لتحسين حياة الناس بشكل أساسي. نعتبر التدخلات الإغاثية اللي بتقدمها المؤسسات المجتمع المدني من خلال دعم عربي أو حتى دولي هو تدخل إغاثي فقط. الخيمة لا تشكل كرامة إنسانية كاملة للأسرة الفلسطينية، تعتبر الخيمة يدخل أو تدخل إغاثي فقط لا أكثر. ما نطالب اليوم لتنفيذ خطة حكومية متكاملة لإقامة مراكز إيواء تحفظ الكرامة الإنسانية وتعزز الصمود الإنساني. إحنا اليوم نتكلم على مراكز إيواء قد تستمر لمدة 3 سنوات. 3 سنوات من حياة المواطن الفلسطيني النازح لا يمكن ولا يقبل أن يقضيها في خيمة قماشية أو حتى لوح من الجلد أو من الزينكو. اليوم إحنا بنطلب وبنناشد على ضرورة إدخال مواد البناء لإعادة إعمار بعض الوحدات السكنية الموجودة. وللعلم اليوم إحنا في عنا أكثر من تدخل بخصوص ترميم المباني أو الوحدات السكنية المتضررة جزئياً. بنحاول الأسر ما زال الوحدات السكنية بحالة جيدة يمكن صيانتها واستصلاحها، نحاول عنا في تدخل عملها صيانة واستصلاح وإغلاق، لكن تغلق بالخشب والشوادع الأخي بمواد البناء المفروض أو المفترض أنها تكون متوفرة. نحاول نحسن هذا المحتوى حتى يعني نريح بعض الأسر من حياة الخيام وحياة المراكز الإيواء المستقبلية.
1: طب هذا شيء مؤكد باشمهندسة أنه يعني في معك فريق يعني بهذا الاتجاه من المهندسين ومن العاملين؟
0: أكيد، أنا بداية كلامي طرحت أنه إحنا فريق متكامل من الضفة، من المهندسين في الضفة ومن ومهندسين من قطاع غزة. احنا بنعمل تحت تعليمات مع الوزير الاشغال العامه والاسكان وبتوجيهات الدكتور محمد مصطفى دوله رئيس الوزراء لتنفيذ الخطه الحكوميه لاعاده الاعمار، تبدا بخطه بفتره التعافي لمده شهور حتى نعزز او ننقل صمود الناس من الوضع الصعب اللي كانوا فيه خلال فتره العدوان للتعافي وللبقاء، خلينا نحكي لمواجهة الحياة، وبعد هيك بنبدأ في تدخلات الإعمار اللي بتشمل مراكز إيواء منظمة وبتشمل إزالة الركام وتشوينه تمهيدا لإعادة هيكلية وتصميم إعمار قطاع غزة من جديد. طبعا إحنا بنحافظ على وجود المناطق الأثرية، بنحافظ على وجود المباني اللي ما زالت في حالة جيدة، بنحافظ على وجود أي معلم من معالم الصمود الفلسطيني في قطاع غزة، بنحافظ على وجوده حتى نستمر في عملية إعادة الإعمار بالشكل المطلوب ولا نفقد الهوية الفلسطينية في قطاع غزة.
1: طيب الحقيقة يعني أنا عمال بسمع أو بتابع، يعني أنت تحدثت عن الخيام بأنه هي يعني عامل مؤقت وليس عامل مستقر ولا توفر الضمانات يعني والخصوصية للعائلة الفلسطينية، لكن بسمع بأنه الكرفانات، في كرفانات تم إدخالها أو في هناك كرفانات بتم تصنيعها في قطاع غزة، فممكن تحكي لي يعني شو عن الكرفانات هاي، أهميتها، دورها، ما هو متوفر منها؟ نعم،
0: احنا ضمن الخطة الفلسطينية وضعنا تصور كامل لاستيعاب الكرفانات وطريقة توزيع الناس في مناطق الإيواء المؤقتة. لحتى الآن يمنع الاحتلال دخول كرفان واحد إلى قطاع غزة ويربط إدخاله بأمور سياسية يروح ضحيتها أو يعانيها المواطن الفلسطيني والأسرة الفلسطينية الضعيفة. اليوم احنا بنحكي ان الكرفان هو الحل الحالي لمرحلة الإيواء، لكنه ليس الحل الصحيح. الحل الصحيح هو إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة لإعادة بناء المؤسسات السكنية وإعادة الكرامة الإنسانية للناس اللي عانوا خلال فترة الحرب. طبعا أكيد الخيمة مش حل ومش كرامة، بتحقق أبدا لا كرامة ولا خصوصية للأسرة الفلسطينية. يعني أنا سبق وحكيت أنه فعليا الخيمة إذا أنت تعطس داخل خيمتك جارك تسمع، وهذه أقصى أنواع أنه انعدام الخصوصية والكرامة للإنسان.
1: نعم، الحقيقة يعني هذا ظرف كتير صعب وقاسي، لكن دعيني أسألك السؤال الأخير مهندسة نجلاء حماد، يعني مسؤولة وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، عن مسألة الإيواء. يعني شو التطلع اللي أنت بتلاقيه مناسب وواقعي وعملي ومطلوب تحقيقه في ظل المعطيات القائمة اللي أنت بتعيشيها؟
0: اليوم مطلوب من الجميع التكاتف والتكاتف للضغط على المحتل لفتح المعابر ولتحقيق حرية الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وفي إعادة بناء أرضه. بنطالب الكل إنه يقف سند مع قطاع غزة في هاي المحنة الصعبة لإعادة الإعمار. بدنا ضغط دولي وعربي وأممي كبير جدا على المحتل لإدخال كافة مواد البناء وإدخال كافة المعدات اللازمة لإعادة الإعمار. مطلوب من المجتمع الدولي والأممي لإعادة قطاع غزة كما كان والابتعاد عن أو إعادة الأراضي المسلوبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة واللي قطعها الاحتلال عنوة من أهل القطاع. اليوم تقريبا المساحة المحققة للمواطن الفلسطيني تقل عن متر مربع واحد.
1: نعم.
0: 2,300,000 فلسطيني بيعيشوا في 30% من القطاع، وهذه مأساة. وبالتالي مطلوب من الجميع التكاتف والضغط على الاحتلال بشكل كبير جدا لتحقيق الكرامة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
1: كل الاحترام لك، كل المحبة، كل الولاء من كل الأردنيين لكم ومن خلالك لكل شعبكم الفلسطيني. المهندسة نجلاء حماد مسؤولة قطاع الإيواء في المحافظات الفلسطينية الجنوبية في قطاع غزة، منسقة الفرق الميدانية لتدخلات الإعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة في رام الله. لك كل الاحترام، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكون ظروفكم أفضل وأحسن.
0: أشكر كل الشعب الأردني اللي نعتبر حالنا إحنا شعب واحد وطن واحد، وبشكركم جميعا على هذا السائف اللي هو الدعم اللي بتقدموه من خلال الترابط والدعم اللي بتقدموه لقطاع غزة.
1: كل الاحترام سيدتي، وإن شاء الله نتواصل على الخير. لك كل المحبة، لك كل الاحترام إليك ولكل الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: السلام على سمو الأمير.
3: أهلاً يا عقاب، اسمع ما يقول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد عن الصيد وعن الطيور. يقول: الطير ثلاثة أضرب: بهائم الطير، وهو ما لقط الحبوب والبذور، وسباع الطير، وهي التي تتغذى باللحم، ومشترك، وهو مثل العصفور يشارك بهائم الطير، فإنه ليس بذي مخلب ولا منصر.
2: أذكر يا سمو الأمير أن في مكتبتك كتاباً آخر يتحدث عن الصيد باستفاضة.
3: نعم، كان عندي كتاب المصائد والمطارد، عثرت على اسمه وقد ذكره صبح الأعشاء وأحضرته، وكذلك وقعت على اسم كتابي الأنواء الكبير، لكنني لم أجد. إيه، دعنا من الكتب، هل أنتم جاهزون للمسير؟
2: نعم يا سمو الأمير، الكل ينتظر أوامرك بالمسير.
3: وهل أخبرتم أبناء فواز بمرورنا بهم على قصر شواخص؟
2: لقد بعثت لهم يا سيدي.
3: إذن على بركة الله لننطلق.

لم يكن الصيد عند الملوك نزوة عابرة، ولا عند الحكماء لهواً يستبيح الفراغ. الصيد عند الأمير عبد الله رياضة الروح قبل أن يكون مطاردة وحش، ومحراب تأمل يختبر فيه الصبر والحرف، ويمحص فيه العقل، وتدرب فيه الإرادة على ضبط الشهوة قبل شد الزناد.

0: يا سمو الأمير، الريح مواتية والجو صافي، وهذه السالوقيات لم تخرج منذ أيام.
1: الصيد يا عقاب ما هو بكثرة الطراد، بل في حسن الاختيار. دعها تشم الأرض، فالبر لا يعطي سره لمن يستعجله.
0: أجل، نرتاح الليلة بهالمكان.
1: إذن أشعل النار وابنوا الخيام وزهبوا القهوة.

0: كان الأمير يعرف الصيد كما يعرف الكتب، يفرق بين الحلال والحرام، وبين اللهو واللعب، وبين المطاردة التي تهذب النفس وتلك التي تفسدها.
1: يا طالب الصيد هات الصقر والبازي، أريد طردا لصيد في الفلا جازي.
2: لصيد في الفلا جازي.
1: وحش بوجرة يرعى خضر أودية، منها السليم ومنها رهن أحجازي.
2: منها السليم ومنها رهن أحجازي.
1: وأكلب علمت يحلقن ذا سبق، يمسكنه لو تعلى في الهوى نازي.
2: لو تعلى في الهوى نازي.
1: كيف النجاة له من مأزق حرج، به عداة ثلاث قيد إعازي.
2: عداة ثلاث قيد إعازي.
1: جوارح وكليب لا تني أبدا، والخيل تتبعها هذبا بإيجاز.
2: هذبا.
1: منها صريع ومنها ممعن هربا، وبعضها قد نجا من مخلب البازي. ما الذي يجري يا أخي؟
3: يطردون أحد الوحوش.

لم يكن الأمير يصيد ليغلب بل ليفهم. السلوقيات عنده ليست كلاباً فحسب، بل علم قائم، تدريب، توقيت، طاعة بلا قسوة، والصقر كتاب مفتوح في الشموخ والانقضاض.

يا صاح شم بارقا قد بت أرمقه في فاحم من حبي المزن رجازي سقى تهامة ثم انهل صيبه نحو السرات بأرداف وأعداد.

0: هنا حين يغادر الأمير قصر الحكم لا يخلع عباءة السياسة، بل يبدل لغتها.
1: سمو الأمير، أبناء الشريف فواز جاءوا إلى المقر.
2: أهلا وسهلا بهم. ما كنا لندخل قصر شواخص إن لم يستقبلونا خارجه.
1: أبناء العمومة والأهل يقدرون بعضهم.

0: يا هلا يا هلا بسمو والأمير، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. هذا بيتكم يا سمو والأمير.
1: بارك الله فيكم، أنتم أهلنا وعزوتنا. عجيب هذا السكون، كأن القصر يحرس نفسه بنفسه.
0: اخترناه هكذا بعيدا عن الحواضر، قريبا من النفس، نأتي إليه لا لننسى الدنيا بل لنراها أوضح.
2: وحين هدأ الليل استعادت القصيدة صوتها، لا على الورق بل في المجلس.

0: شواخص في ربى الحلقات موقعه، تراث ذي همة للقرن حجازي.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه له والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 21 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 7 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله عز وجل أمرنا بغض أبصارنا عما حرم علينا النظر إليه. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف عنه سريعا. والله عز وجل لم يختص الرجال بذلك، بل أمر النساء أيضا بغض أبصارهن. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر. ومن فوائد غض البصر أنه امتثال لأمر الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيضا يورث القلب ثباتا وشجاعة، كذلك يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إرادة ملكية بقبول استقالة الإرفاع من عضوية مجلس الأعيان، وجلالته ينعم على الإرفاع بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى. رئيس الوزراء يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم استقرار العراق ومسيرته التنموية. توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. كانت هذه العناوين، ونوافيكم بالتفاصيل بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. مستمعين الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من التداعيات. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه نظيره العراقي هيبة الحلبوسي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة رسمية خارجية هي الأولى للحلبوسي بعد توليه رئاسة البرلمان العراقي على رأس وفد يضم رؤساء كتل برلمانية عراقية تمثل مختلف التيارات السياسية. وأكد القاضي أن الأردن ينظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن العراق القوي المستقر يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي عن تقديره الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق. وأكد الحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة. صدرت الإرادة الملكية السامية

بقبول استقالة دولة السيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7 من حزيران لعام 2026. واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الرفاعي في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام. وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر الرزاز والدكتورة هند أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7 من حزيران لعام 2026. وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم مذكرة تفاهم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء سعيا للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين. وتأتي هذه المذكرة انسجاما مع دور القوات المسلحة الأردنية في دعم التنمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي ودور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان الأمن الغذائي والدوائي بما يعزز تكامل الأدوار الوطنية ويخدم المصلحة العامة. أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولانجير أهمية الأردن بوصفه شريكا استراتيجيا موثوقا للاتحاد الأوروبي ومصدرا للاستقرار في منطقة تشهد تحديات متزايدة، مشيدة بما أظهر من صمود وقدرة على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية. وقالت خلال لقاء صحفي عقدته في عمان على هامش زيارتها للمملكة إن الأوضاع الإقليمية بما فيها قضايا الأمن والنزوح وحقوق الإنسان تصدرت مباحثاتها مع المسؤولين الأردنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى إعجابها مستوى التعاون القائم بين الأردن والاتحاد الأوروبي خصوصا في الملفات المرتبطة بسوريا وتداعيات الأزمة فيها. من محلياتنا، أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم بالإجماع قرارها الفاصل في القضية المتعلقة باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات ويقضي بتجريم المتهم بالتهم المسندة إليه وعددها 5 جنايات من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام القانون للمخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة مكرر 3 مرات والحكم عليه بالنتيجة بالعقوبة الأشد وهي الإعدام مع مصادرة جميع المضبوطات بهذه القضية. أنهى المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند 2 بتوقيت الأردن فجر 2 على استاد سان دارغون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار فيما يظهر النشامة باللون الأحمر وكولومبيا بالأخضر. وتنطلق النسخة 23 من نهائيات كأس العالم يوم الخميس 21 من حزيران حيث يشارك منتخب النشامة ضمن المجموعات 10 إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 من حزيران الحالي الموافق 1 من محرم لسنة 1448 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. واستثنى البلاغة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك وإحياء لهذه المناسبة العطرة. وأكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة وإظهارها بما يليق بها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق.
سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء حمزة الربابع من الهندسة الإذاعية، وإبراهيم الخالدي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتي، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السابع من حزيران. في مثل هذا اليوم السابع من حزيران من عام 1919 كان الافتتاح الرسمي للمؤتمر السوري باسم مجلس عموم سوريا كمجلس نيابي للدولة العربية السورية بقيادة الملك فيصل الأول، ومثل شرقي الأردن فيه 10 نواب من مقاطعات الأردن. في عام 1923 كان موضوع المعاهدة الحجازية البريطانية هي حديث السياسة حينها، وعليه تتوقف عوامل كثيرة وتبنى علاقات ويجري تنظيم المنطقة. وقد تضمنت المعاهدة شرطا بضرورة الاعتراف بالوجود اليهودي في فلسطين، وقد كان هذا الشرط كافيا لرفض المعاهدة كاملة. وكتب الشريف الحسين بن علي يوضح حقيقة ما يجري ويؤكد على عروبة فلسطين. وقد جاء في رد كتبه الشريف الحسين بن علي في تاريخ هذا اليوم السابع من حزيران من عام 1923 يقول: أؤكد لكم بأن عزمنا الأساسي المؤمل تأييده بقدرة الله أن لا نتأخر عن واجبنا مقدار شعره، واعلموا أنها حركة عليها نحيا وعليها نموت، والحقائق كما ذكرت تصلكم بعده، فكونوا واثقين بأنه لا يعترينا إلا خدمة بلادنا وأبنائها وإخواننا. واليوم السابع من حزيران من عام 1967 هو اليوم الثالث في حرب حزيران، فقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية 4 بيانات عسكرية ذات الأرقام 37 38 39 40، تتحدث عن القتال الشديد في جبهات الحرب المختلفة، وتشير إلى استمرار القتال رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وفي هذا اليوم السابع من حزيران من عام 1967 وجه جلالة الملك الحسين يرحمه الله كلمة إلى الشعب والقوات المسلحة الأردنية. يقول جلالته في الكلمة: من الحسين إلى كل جندي وإلى كل مواطن في هذا البلد الأبي المناضل الصامد، تحية إليكم، تحية إعجاب واعتزاز وتقدير ببطولتكم وبسالتكم وبإقدامكم وبرجوعكم.

0: بطولتكم ومواقفكم المشرفة النادرة. ويقول جلالته في كلمته هذا في ثالث أيام حرب حزيران: لقد أثبت الأردن بجنده، بمواطنيه، برجاله ونسائه، بكل ذرة من ترابه، بكل نسمة فيه، أنه أهل لهذا الشرف الذي ندافع عنه. في مثل هذا اليوم السابع من حزيران من عام 2006 ميلادية، وفي الكرك، ألقى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني خطابا في حفل تخريج الفوج 19 من كليتي العلوم العسكرية والعلوم الشرطية في جامعة مؤتة، وقال جلالته: الإخوة الخريجين الأعزاء، واعتبارا من هذا اليوم سيكون لكم شرف الخدمة الفعلية كضباط في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وهذا شرف نعتز ونفتخر به، ومسؤولية كبيرة وواجب وطني مقدس لابد من القيام به وبمنتهى الكفاءة والانتماء. وأريد أن تتذكروا دائما أنكم خريجو جامعة مؤتة، هذا الاسم التاريخي الكبير الذي يذكرنا بالفتوحات الإسلامية وبأمجاد العرب والمسلمين وبالمعركة التي كانت وما زالت الرمز الكبير لكل معاني الشجاعة والبطولة والتضحية في سبيل العقيدة والحق والإيمان.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير من عمان الخير والمحبة ومن إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت النشامة والنشميات. بنرحب فيكم وبنحييكم في حلقة جديدة من برنامج على العهد. المرأة الأردنية ستبقى شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والإنجاز. بهذه الكلمات خاطب جلالة الملك المرأة الأردنية، وبهذه الرؤية الملكية الواضحة التي آمنت بأن المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، كان الدعم الملكي المتواصل. واستجابة من مؤسساتنا الوطنية لهذه الرؤى الملكية، ولأن عمل المرأة اليوم أصبح ضرورة ولم يعد رفاهية، كانت مؤسسة رايا، مؤسسة وطنية رائدة في مجال تمكين المرأة على مدى أكثر من 15 عاماً، آمنت بأهمية تقديم الدعم والبيئة الحاضنة للمرأة لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الإنجاز، من خلال توفير كافة السبل لها لتحقيق التوازن بين أدوارها المجتمعية ومسؤولياتها الأسرية من جهة، ودورها الاقتصادي من جهة أخرى. للحديث أكثر نتشرف باستضافة عضو فريق مؤسسة رايا، الأستاذة سهر العالول. أهلا وسهلا فيك ست سهر.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، يعني نتشرف أيما شرف أن نكون مع المستمعين عبر أثير إذاعتكم.
2: حياك الله ستي. بداية بدنا نتعرف على مؤسسة رايا. هذه المؤسسة يعني بدأت بمبادرة فردية وشخصية، خلينا نحكي، إلى أن أصبحت اليوم مؤسسة إلها أهدافها وإلها أثرها الملموس.
3: نعم، نحن

0: كنا قبل 15 عاما مجموعة من النساء العاملات، وأصبحنا أمهات عاملات،
1: نعم
0: ووجدنا يعني كل التحديات التي تواجهها النساء في الأردن وفي كافة أنحاء العالم عندما ينجبن أطفالا ويردن العودة إلى أعمالهن،
1: نعم
0: وحتى دخول سوق العمل مع وجود أطفال في سن مبكرة. سابقا يعني كان اسمنا كمان للتنويه مؤسسة صداقة، كنا نتحرك تحت شعار هاي المؤسسة
1: نعم
0: نفس الفريق، واليوم صار اسمنا راية بعد أن كبرنا وتطورنا وانطلقنا من 2011 من حملة للمطالبة بتطبيق مادة واحدة في قانون العمل الأردني،
1: نعم
0: مادة متقدمة جدا، المادة 72 التي كانت تنص على وجوب وجود حضانة في مكان العمل إذا كان هناك 20 امرأة متزوجة فما فوق
1: نعم مادة موجودة وغير مفعلة.
0: وغير مفعلة،
1: نعم
0: لم يكن هناك تعليمات لها.
1: نعم
0: اكتشفناها وقررنا التحرك، لأنه في عندنا يعني هذا الحس العملي في المساحة العامة،
1: نعم
0: وكان التوجه آنذاك للعمل مع وزارة العمل. حتى عندما كانت فتح الحديث مع مديرية عمل المرأة آنذاك، قلنا لهم في مادة اسمها المادة 72، كانوا يقولوا آه في صح نعم سامعين فيها، لكن لم تكن مفعل. لم يكن هناك سوى يمكن تقريبا 20 مؤسسة على مستوى الأردن لديها حضانة مؤسسية،
1: نعم
0: وكانت بسبب هم وجدوا الحاجة وأهمية المحافظة على رأس المال النسائي البشري لديهم.
1: نعم
0: وكانت هاي المطالبة الأولى طبعا لكل النساء العاملات. إذا بتسأليها شو أهم عامل داعم إلك للبقاء في سوق العمل في بداية حياتك العملية، فهي الحضانة،
1: بالتأكيد
0: وهي تشير لها الدراسات وتشير لها الحوارات وكل ذلك. فالانطلاقة كانت من مادة واحدة،
1: نعم
0: وبدأت من هناك الرحلة. عملنا على وضع تعليمات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن تنظيم الحضانات
1: الحضانة
0: في الأردن، العمل مع وزارة العمل على التفتيش ونشر الوعي حول أهمية وجود هاي الحضانة في مكان العمل، العمل مع أصحاب العمل مع القطاع الخاص على ليس فقط توعيتهم بالمادة ولكن على أهميتها. ولما كنا نجري هاي الحوارات والنقاشات بكافة أنحاء المملكة،
1: نعم
0: كان التجاوب إيجابي لدرجة كبيرة جدا. يعني الأول مثلا من أصحاب العمل في منهم التردد كان إنه أنا طب ما بعرف الحضانة، أنا
1: نعم
0: مش أنا بنك، أنا مصنع،
1: في تحديات في
0: نعم في تحديات مخاوف، ولكن كلهم كانوا مؤمنين بأهمية الحفاظ على النساء في سوق العمل.
1: نعم
0: تمام،
1: هذا شيء جميل
0: وهذا شيء
1: حقيقة.
0: جميل.
1: نعم
0: فنحن كنا يعني حملة، أصبحنا مؤسسة مجتمع مدني. هذا دورنا كان التشبيك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأمهات اللي صاروا ينهالوا علينا مكالمات، الرسائل، الإيميلات، إنه
1: نعم
0: نعم إحنا بحاجة ساعدونا، أنا صاحب العمل حاولنا نقنعه مش مقتنع، هي اسم شركتي، إحنا 20 امرأة وفما فوق. حلو، مع القطاع العام، مع الحكومة، مع وزارة التنمية، وزارة العمل، وضع التعليمات، المساعدة في يعني احنا ما كناش انه طبعا انت بدك تيجي تطبقي القانون انه انت مؤسسة مخالفة ما عندك حضانة بتخالفيها في هذا الجانب، لكن في جانب اللي هو احنا دورنا كمؤسسة مجتمع مدني نساعد المؤسسة
1: نقنع
0: انها تلتزم. هي
1: بأهمية
0: العقاب هو ليس الحل، يعني
1: نعم
0: اذا عاقبتي مش معناته انه المؤسسة ستلتزم لانها مش عارفة. فجانبنا كان انه نقنع، نساعد، نقدم دعم تقني للمؤسسات انها تنشئ حضانات. ومن
1: نعم
0: هناك كانت الانطلاقة. 2014 15 16 أصبح هناك يعني كمية العمل، لأنه هذا كان كله تطوعي.
1: نعم
0: نعم لدينا مؤسسة لكن كل واحدة فينا كانت على رأس عملها، نساء
1: صحيح
0: عاملات، إحنا بنشتغل على قضيتنا إحنا.
1: نعم
0: فجأة وجدنا نفسنا عم نشتغل على قضية نساء الأردن كافة
1: نعم
0: والأسر العاملة كافة، قصد بدون قصد، لكن إحنا كان عندنا هذا التوجه إنه الحل يجب أن يكون جذري، والحل الجذري هو الحل السياساتي العام.
1: نعم
0: أنا ما بوجد حل لنفسي أنا فقط كسهر أم عاملة وكم سنة وأطفالي رح يكبروا وخلصت، لا، أنا بوجد حل لأنه هاي أصبحت قضيتي،
1: نعم
0: أوجد حل لابنتي في المستقبل إذا أصبح لديها أطفال،
1: للتشريعات
0: لابني،
1: بتقصدي؟
0: للتشريعات.
1: نعم
0: نعم صحيح. فوضعنا ما برضه كان بتحفيز من وزارة العمل آنذاك وأحد الأمناء العامين، وأشكر جميع الأمناء العامين الذين تعرفنا عليهم وعملنا معهم بجد في وزارة العمل، في وزارة التنمية الاجتماعية، مدراء الدوائر، مديرات الدوائر اللي فتحوا لنا الأبواب وتجاوبوا. وضعنا ما كان يسمى وقته في حينها الإطار الوطني

0: هون أصبحت الحلقة الأساسية اشتبكت، إنه مطالبات النساء، هذا مش مطالبات هيك من فراغ، هناك أرقام تدعم إنه المرأة في الأردن تسقط من سوق العمل بعد إنجاب طفلها الثاني، وهذا بدراسة أجراها
1: بسبب
0: الضمان الاجتماعي.
1: مسؤولياتها الأسرية
0: نعم،
1: بتبدي المسؤوليات.
0: فالارتباط الوثيق ما بين تخفيف هذا العمل الرعائي غير مدفوع الأجر كما نسميه مع المشاركة الاقتصادية للمرأة، هذول عاملين لا ينفصلين.
1: نعم
0: فأصبح هذا خطاب الدولة بشكل كبير، أثرنا في الخطاب العام. تعرفي أميرة بيك إنه قديش صعب أنت إنك تأثري في الخطاب العام
1: آه بالتأكيد
0: للدولة.
1: نعم
0: فأنا ذاك بال2011 لما كنا نحكي حضانات أطفال نساء شيء، نعم اليوم أنت بتحكي على تعديل 6 مواد في قانون العمل ب2016 أصبح لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية،
1: نعم
0: وعلى رأسها تعديل المادة 72 الذي جاء بعد 7 سنوات من العمل الوثيق. الحضانة لم نتوقف إنه الحضانة نقيم رقم 20 اللي هو 20 امرأة متزوجة فما فوق،
1: نعم
0: لأنه كنا نخاف إنه أصحاب العمل قد يتوقفوا عند رقم 19 يقول لك أنا ملتزم. فأنتي بدك ترفع مشاركة مرأة اقتصادية بصفي في ردة فعل
1: صحيح
0: سلبية عكسية. فلما كنا نشتغل مع المؤسسات الكبيرة اللي بتوظف 100 امرأة عاملة فما فوق، فهيك
1: نعم
0: ما بتقدريش تتخلي عنهم، صح؟
1: صحيح
0: هيك كانت البدايات. وجدنا انه في يعني فراغ، في يعني مجال تشريعي للتحسين.
1: نعم
0: قلنا هذا الطفل ليس طفل الام وحدها، صح؟
1: نعم
0: هذا طفل الام
1: الأسرة
0: والاب
1: الأب
0: والاسرة، هذا طفل المجتمع، هذا طفل الاردن.
1: نعم
0: ف لكل جانب من جوانب هاي المعادلة، سواء الدولة، سواء القطاع الخاص وهو المجتمع، سواء أنا كمؤسسة مجتمع مدني، سواء أنا الأسرة، الأم، الأب، كلهم مسؤولية هذا الطفل لرعايته وإيصاله لأنه يصبح عنصر عام ومنتج ليساهم في التنمية الاجتماعية في بلدنا. هذه الأدوار يجب أن تتكامل. فبالتالي عدلنا المادة ونجحنا بتعديلها.
1: نعم
0: بعد أصبحت الحضانة من حق الأم والأب. فاليوم مادة 72 بقانون العمل الأردني تقول إنه على صاحب العمل أن يجد أو يوجد مكان لرعاية أطفال العاملين لديه، فما
1: نعم
0: خصص لا أم ولا متزوجة ولا فرق ما بين الرجل والمرأة إذا توفر لديه 15 طفلا فما فوق. فارتبط
1: نعم
0: الرقم بالأطفال، وهون حققتي العدالة ما بين والمساواة ما بين الأم والأب، واعترفتي بدور الأسرة كأسرة،
1: نعم
0: الطرفين في رعاية هذا
1: الأب
0: الطفل.
1: كشريك والأسرة
0: نعم، والمجتمع إنه صاحب العمل يجب عليه هذه المسؤولية. هاي إحدى المواد.
1: نعم
0: وفي رحلة أيضا يعني خلينا نبقى بالتعديلات التشريعية، وجدنا هناك فرصة متاحة إنه ندخل أيضا مفهوم إنه هذا الطفل طفل الأب أيضا. فكانت مطالبات بأسبوعين إجازة
1: إجازة
0: أبوية،
1: الأبوة نعم
0: إجازة للأب بعد وضع الطفل. طبعا يعني نجحنا في 3 أيام، ولكن هاي بداية مهمة
1: نعم
0: إنه لأول مرة في التشريع الأردني إنه
1: بأي
0: الأب
1: تاريخ هذه
0: في عام
1: القرارات؟
0: 2019
1: نعم
0: كانت تعديلات تاريخية لقانون العمل.
1: نعم
0: كان هناك أيضا مواد معنية بتعريف العمل المرن. واليوم إحنا لما بنحكي على مفهوم الاقتصاد الرعائي الذي يشمل العمل الرعائي مدفوع الأجر زي العاملات في الحضانات والقطاع الطبي وأي حد يقدم رعاية لكبار السن
1: نعم
0: مثلا أو لذوي الإعاقة خارج الأسرة عمل مدفوع، هذا يسمى عمل رعائي مدفوع
1: رعاية
0: الأجر.
1: نعم
0: والاقتصاد الرعائي يشمل مثلا أيضا العمل الرعائي غير مدفوع الأجر كما هو مسمى، اللي هو الأعمال الرعائية التي تقوم بها بمعظم الأحيان
1: نعم
0: النساء داخل الأسرة، رعاية الطفل، الطهي، التنظيف، رعاية المرضى في البيت، أفراد أسرتها كبار
1: صحيح
0: السن.
1: أدوارها المجتمعية كبيرة المرأة
0: نعم.
1: حقيقة
0: والدور عفوا اللي هو الأخير، العنصر الأساسي والأخير، اللي هو البنية التحتية للعمل الرعائي الذي يشمل الحضانات، الرعاية الصحية، يشمل الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة سواء خارج المنزل أو داخله، من ناحية رعاية بنية تحتية، خدمات لرعاية كبار السن،
1: نعم
0: هذه كلها البنية التحتية. فهما 3 عناصر أساسيات وجدنا نفسنا كبرنا معها وتطورنا، وأصبح لدينا بصمات في كل واحدة

0: نعم، حجم الإنجاز واضح إنه كبير. إذا بدنا نحكي عن الإنجازات بلغة الأرقام، إذا رغبتي احكي لي.
1: يا سيدتي العزيزة، يعني ممكن أحكي لك إنه خلال هاي الرحلة، سواء لما كنا من ضمن تحت شعار مؤسسة صداقة واليوم تحت مؤسسة رايع، اليوم في 100 حضانة مؤسسية تقريبا في الأردن. لما بلشنا كان في 20، بشكل مباشر وغير مباشر كان لنا دور، سواء على المستوى السياساتي، على مستوى تقديم الدعم الفني، على مستوى العمل من أجل وضع تعليمات أو شكل لهذا الحضانة. كان هناك شكل واحد للحضانة المؤسسية، أن يكون في مكان العمل ولديها، وهنا كان هناك شروط. وجدنا أنه هذا الشكل لا ينطبق على كافة القطاعات. صار اليوم في حضانة مشتركة، متاح أنه يكون في بنفس المنطقة الجغرافية، ممكن يكون في
0: التحديات تقصدي أنه مكان العمل غير مؤهل.
1: نعم مكان العمل لا يدعم سياسات داعمة لعمل النساء،
0: مثل
1: مثل عدم توفر الحضانات،
0: نعم
1: عدم توفر سياسات العمل المرن، إنها سياسات
0: نعم
1: تدعم النساء إنها تقوم بعملها الرعائي في داخل الأسرة، في داخل بيتها. فبالتالي في دائما تنافس ما بين عملها
0: نعم
1: الرعائي خارج المنزل وعملها المدفوع داخل المنزل وعملها
0: وسميتيها
1: المدفوع.
0: تنافس، هي حرب
1: هي
0: نفسية.
1: حرب
0: نعم
1: نفسية تقع على
0: على
1: أكتاف
0: المرأة.
1: النساء.
0: نعم
1: فبالتالي ومع الأسف الأردن من أعلى الدول في المنطقة العربية بنسبة تحمل العمل الرعائي غير مدفوع الأجر للنساء، 19 ضعف. إحنا
0: نعم
1: طيب إذا مقارناه بما يتحمله الرجل،
0: نعم
1: طيب أنا بدي أرفع مشاركة اقتصادية للنساء، إحنا فقط واقفين عند حاجز 14-15% بآخر 30
0: نعم
1: 40
0: هو
1: سنة.
0: قليل
1: هذا
0: بصراحة.
1: قليل جدا، إحنا من
0: نعم
1: أقل الدول عالميا في مشاركة
0: مشاركة.
1: المرأة
0: نعم
1: الاقتصادية، وهذا شيء لا يعكس الكفاءات ولا
0: نعم
1: يعكس
0: هو يعكس
1: التعليم،
0: التحديات.
1: يعكس
0: نعم
1: التحديات. شكرا لك. فإحنا دورنا إزالة هذه العقبات. لما تقولي شو إنجاز، إزالة هاي العقبات. فبالتالي لما بتشوفي من 20 حضانة مؤسسية صاروا 100، هاي إزالة
0: نعم
1: عقبات. لما تشوفي إنه 70% من العاملات في قطاع الحضانات مقدمات الرعاية، اليوم القانون عرفهم باسم الحاضنة أو النظام عرفهم باسم الحاضنة، كانوا خارج الضمان الاجتماعي،
0: نعم
1: رواتب بدون الحد الأدنى
0: نعم
1: للأجور، بدون
0: التأمين.
1: تأمين،
0: نعم
1: بدون حماية اجتماعية. اليوم بفضل تداخلاتنا وعملنا المباشر مع مؤسسة الضمان الاجتماعي 70% صاروا
0: نعم
1: مغطيين.
0: نعم وهي حلقة
1: قلبت
0: مترابطة.
1: الآية.
0: نعم
1: نعم بتشوفي إنه أيضا وفق أرقام الضمان الاجتماعي يعني والبرامج اللي عملناها والتداخلات اللي قمنا فيها، حافظنا على 22 ألف وظيفة لامرأة، حافظنا عليها بشكل
0: تمكنت من
1: مباشر.
0: الاستمرار في
1: نعم
0: وظيفتها لأنه مرتاحة إنه أطفالها مأمنين بطريقة
1: نعم
0: ما.
1: تدريب أكثر من 1500 عاملة في الحضانات لما
0: يعني
1: بلشنا.
0: خدمة نوعية أيضا.
1: نعم
0: نعم
1: رفع كفاءة ورفع جودة. ما
0: نعم
1: كان في معايير للجودة، وضعنا معيار لا جودة في تقديم الخدمة في الحضانات، معيار
0: نعم
1: من هون لهناك يتناسب مع المعايير العالمية. فلما بتطلعي على هذه الأرقام والله بنقول والله اشتغلنا احنا.
0: نعم أرقام تفتخر فيها حقيقة.
1: خصوصا انه احنا العامل المستمر. أميرة بيك، احنا لانه احنا مؤسسة مجتمع مدني، المؤسسة ومؤسسة وطنية، والقائمين عليها صاحبات قضية، هي
0: نعم
1: قضيتنا. فبالتالي مهما تغيرت أهواء حكومات متعاقبة، تغيرت أهواء ممولين،
0: لديكم الإرادة والعزيمة الكافية. أنا
1: نعم
0: بدي أنتقل للحظة الأجمل، يعني سنوات العمل وهذه الإنجازات اللي تشكروا عليها وكنتوا تعملوا، حكينا في البداية بشكل شخصي وفردي. توج هذا الإنجاز بالتكريم الملكي، سيدنا أنعم عليكم بوسام التميز. هذا الوسام أول شيء شعوركم، أثروا عليكم هذا التكريم، والجزء الأهم حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقكم بعد هذا التكريم الملكي.
1: كل ما أسأل هذا السؤال بفكر حالي صرت أعرف أجاوب عليه
0: نعم
1: منيح، لكن بنفعل من جديد وبحس إنه يعني هذا شرف أيما شرف صراحة،
0: نعم
1: خصوصا بعد
0: هو تتويج.
1: تعب السنين. نعم نعم جدا تتويج جبتيها، وهو تكريم، ومش عارف تكريم بشكل كبير لتعب السنين
0: نعم
1: اللي اشتغل والعمل المجهود الجماعي، لأنه إحنا بنشتغل من مفهوم القيادة التشاركية.
0: نعم
1: ما بتعرفيش مين بيعمل إيش، لكن وكل واحدة عندها مسؤولياتها، لكن نشتغل بشغل فريق. وما وعلى العمل لم يكن فقط على مكتب ولا من خلف شاشات كمبيوتر، هذا عمل العاملات في قطاع الرعاية. هذه تكريم للأمهات اللي طالبوا أصحاب العمل بحقهم في الحضانة. نعم، هذا تكريم لكل مؤسسة إحنا فتحت لنا الأبواب. فهذا العمل التشاركي على مستوى الأردن، الكل تضافرت الجهود ووصلنا نحن هذا التكريم. فهو من جانب شرف كبير
0: تستحق
1: نحمله، يعني هو وسام على صدورنا نحمله وبكل فخر، وهو تذكير بأمانة وحمل الأمانة هاي المسؤولية، لأنه في مسؤولية كبيرة اليوم. جلالة سيدنا قالنا يعطيكم العافية، شكرا على جهودكم، لكن احنا بالنسبة لنا لا يجب أن يتوقف هذا الأمر هنا. نحن نرى أن الأردن اليوم من أكثر دول المنطقة العربية تقدما في سياسات الاقتصاد الرعائي على مستوى المنطقة، ونريد له أن يكون الرائد في ذلك. دائما احنا ناخذ الخطوات، ولكن في بعض مرات بصير في عقبات توقفك عن هذا التقدم، لكن احنا اليوم فعليا موجودين على الخارطة كقيادة في هذا المجال، ويجب أن نستمر بذلك. فإحنا وجهتنا أنه الاقتصاد الرعائي يكون يدمج بسياسات الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، الحفاظ على كل امرأة تريد أن تشارك اقتصاديا، نفتح المجال، الحفاظ على الأسرة كمكون موجود وفعلي وله دور في دعم ورفض وتقليل هذه الأعمال التي لا يجب أن تكون على ظهور النساء لوحدها، وأيضا مكمل وجزء أساسي من دور الحكومة والدولة. فنحن عنصر أساسي، وتكريم سيدنا قال لنا بالحرف الواحد أنتم عنصر أساسي استمروا. وهذا ما سنقوم به. الدنيا تتغير، واليوم نحكي إحنا بذكاء اصطناعي، نحكي بحلول رقمية. اليوم إحنا طموحنا أنه أيضا نقدم هذه الحلول، الحلول السياساتية الرقمية من جانب، حلول تقديم خدمة رفع الكفاءة بطريقة رقمية. مناهجنا التي ندرب عليها العاملات في هذا القطاع
0: تواكب التطور التكنولوجي. وانتم بالآخر الفئة اللي بتخدموها الأطفال والمرأة، يعني مش نصف المجتمع، تلتين المجتمع إذا مش كله. سيدة سهر العلول، يعني ضمن هالإنجازات الكبيرة، مسيرة هالعمل الكبيرة والشاقة اللي أنا لمست، يعني بصراحة لما سألتك عن التكريم لمستها في الدموع اللي نزلت من عيونك، يعني اللي هي بتدل على رحلة طويلة واللي توجت بالآخر بالتكريم المستحق. أنتوا موجودين على أرض الواقع، موجودين داخل المؤسسات على تواصل مباشر مع المرأة العاملة، خلينا نحكي، ما هي الاحتياجات التي لا زالت بحاجة إلى دعم لتمكين المرأة من القيام بعملها على أكمل وجه؟
1: يعني هو هذا السؤال اللي بخط لنا خارطة الطريق لنا، سواء اللي مشينا عليها للآن والتي سنستمر بالعمل عليها. شوفي، هو معيقات دخول المرأة لسوق العمل في الأردن واضحة وصارت معروفة، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يستمر ويتراكم. هو إحنا بالعمل التراكمي، هذا مش جهد شهر ولا شهرين ولا مشروع ولا مشروعين ولا مؤسسة ولا تنتين، سنوات. هذا سنوات وعمل تراكمي. بالتأكيد العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، هذا إشي أساسي. أهمية إنه الحضانات إنها تصير متوفرة بشكل تصبح سلعة عامة، ولما بقول سلعة عامة متوفرة بخدمات وجودة عالية ومناسبة للدخل، ومتوفرة في أشكال مختلفة، سواء كانت حضانة خاصة، حضانة مؤسسية، حضانة منزلية، في أشكال مختلفة يجب أن توائم طبيعة عمل النساء والأسر العاملة بشكل أساسي. العقبة الكبيرة والتي يجب علينا أن ننظر لها يعني مبارح اللي هي عقبة عدم توفر المواصلات العامة بشكل أساسي المناسبة للدخل ذات الترددات الآمنة. إحنا في 2018 بالتعاون مع وزارة النقل كان لنا دراسة أطلقناها حول طبيعة تنقل النساء وارتباط النقل مع عمل المرأة، ووجدنا في رقم آنذاك تردد كثيرا واستمر، اللي هو أنه 47% من النساء اللي تم استطلاعهم بالدراسة ومن

0: نقول النساء في الأردن برفضوا الوظيفة لعدم توفر
1: نعم، وإذا كان
0: مواصلات.
1: بعيد المكان عن
0: طبعا.
1: مكان بيت. نعم
0: طب
1: صحيح.
0: احنا في ظروف اقتصادية صعبة، وليست معناش النفس او حتى يعني الرفاهية انه نقول لا لا لا وظيفة، لكن هذا يتم لانه ما في مواصلة. ووجدنا ايضا في الدراسة بتقول لك انه 86% من النساء بربطوا مشاركتهم الاقتصادية بتوفر
1: صحيح.
0: مواصلات. ووضعنا آنذاك إطار وطني للنقل من منظور النوع الاجتماعي أو المرأة يعني، أو استخدامات المرأة. وعلينا اليوم إنه نرجع، وهي دعوة مفتوحة للبت فيه،
1: نعم
0: إنه نطبق بنوده، نعمل على إدماج سياسات المراعية لعمل المرأة في سياسات النقل بشكل مباشر.
1: نعم الآن عزيمتكم أكبر.
0: نعم. وأنا لما بحكي تنقل للمرأة، أنا متأكدة إنه في حدا عم بيسمع بيقول لك طب والرجل أصلا ما هو أيضا يعاني.
1: نعم
0: صحيح، ولكن أنا لما أوفر خدمة لأكثر فئات المجتمع بحاجة إلها، وأكثر فئات المجتمع مظلومة
1: نعم
0: منها، فأنا تخيلي نسبة الاستفادة اللي رح يستفيد منها الفئات
1: الأخرى.
0: الأخرى.
1: صحيح
0: صح؟
1: صحيح،
0: فليش دائما نحكي؟
1: الرجل مستفيد. نعم
0: طبعا، وبشكل أكبر
1: لأنه
0: وشكل
1: إحنا بنحكي
0: مضاعف.
1: عن أسرة.
0: صحيح.
1: نعم نحكي عن مجتمع متكامل. إحنا يعني لا يمكن أنك تفصل مرأة ورجل. أي فائدة بتحصل عليها المرأة هي بالتالي بتنعكس على بيتها وعلى أسرتها.
0: صحيح. وأيضا
1: تفضل.
0: لازم أشير لشغلة إيجابية جدا أيضا حصلت في السنوات القليلة الماضية، وهو توفير أنه أصبح اليوم في بند في الموازنة العامة مخصص للضمان الاجتماعي تحت بند الحضانات، دعم حضانات.
1: نعم
0: هذه كانت اختراقة كبيرة،
1: نعم
0: أنه في وعي كبير في عقل الدولة، وهناك إيمان كبير بأهمية هذا العمل الرعائي وأهمية تخفيفه. فلما تحطي أنت بند دعم، معناته هناك دعم مستمر يجب أن يكون
1: بمعنى أنه
0: للحضانات والبنية التحتية الرعائية.
1: ترجمته يضاف لرصيد المرأة العاملة مبلغ من المال هيك.
0: لا، هو هذا بالضمان الاجتماعي، إذا بتحبي إذا عندنا وقت ممكن أحكي لك شوي عنه أكثر بتفصيل. لما يكون في بند بالموازنة العامة لدعم حضانات، معناته
1: نعم
0: الحكومة هي ستدعم
1: نعم
0: إنشاء
1: الحضانات. صحيح
0: حضانات،
1: صحيح
0: وهذا دور الحكومة الأساسي،
1: نعم
0: إنه توفير دعم مستمر لا يتوقف عند تمويل أو عند توفر مشاريع في القطاع الخاص. لا، مؤمن إيمان تام إنه هاي الحضانة هي مسؤوليتي أنا، يجب أن أوفر دعم لإنشائها
1: نعم
0: طبعا معايير مناسبة وانتشار جغرافي مناسب. هذه اختراقة مهمة جدا.
1: نعم
0: ف الحلو بالموضوع التكريم هو جميل بكل جوانبه، ولكن الإضاءات اللي بتصير اليوم على أهمية وجود
1: نعم
0: السياسات الداعمة، يعني هي مش شغلات في الهواء،
1: نعم
0: في لها تطبيق فعلي على الأرض ويترجم،
1: ملموسة.
0: ولكن يجب أن يعني نعطي المجال ونؤمن إنه بعد عدد من السنوات، بعد جهود، بعد سياسات
1: نعم
0: تراكمية، سيكون هناك نتيجة. وسأعطيك رقما
1: نعم
0: إذا كان
1: احنا
0: هناك.
1: للأسف الشباب بيأشروا لي انه وقتنا شارف على الانتهاء، فأنا بدي اخذ منك آخر
0: أقول لك
1: معلومة.
0: هو في رقم عشان برضو المستمعين، هذا جدا شيء مهم. بقول لك إنه في دراسة بتقول لك إذا تم تحقيق المساواة بين الجنسين، أو يعني تساوى عدد أيضا النساء في سوق العمل مع عدد الرجال بشكل خلينا نقول افتراضي، سينعكس بأثر 34 ل 47% على الناتج القومي المحلي.
1: نعم
0: تخيلي. وأيضا هناك دراسة لمنظمة العمل الدولية بتقول لك إنه الاستثمار في قطاع الرعاية سينتج تقريبا 299 مليون وظيفة
1: نعم
0: في العالم بحلول 2035. يعني هذا قطاع يولد فرص
1: نعم
0: عمل
1: صحيح.
0: بشكل كبير
1: هي
0: ومستمر.
1: حكينا
0: نعم.
1: حلقة مترابطة من الخير. أنت إذا دعمت المرأة دعمت المجتمع، إذا دعمت يعني الدور الرعائي، الخدمات الرعائية للمرأة، أنت دعمت وفرت فرص عمل. فهي حلقة مترابطة إن شاء الله من الإيجابية ومن الإنجاز. أنا سعيدة جدا بوجودك معنا حقيقة. مر وقت البرنامج سريعا، لدينا الكثير لنتحدث عنه، وإن شاء الله بنعيد باستضافات قادمة إن شاء الله. شكرا لتشريفك لنا اليوم، ومبارك لكم هذا التكريم الملكي.
0: شكرا جزيلا، والله يبارك فيكم، وإن شاء الله يعني ضلكم تسمعوا منه ومن
1: إن شاء الله.
0: الشغل اللي بنشتغله. شكرا، شكرا
1: حياك
0: جزيلا.
1: الله.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد، تحدثنا عن التكريم الملكي التي تشرفت في مؤسسة رايا، وأنتم مستمعينا الكرام دمتم بحفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. أهلا وسهلا مستمعين الكرام، نرحب بيك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيك وبرنامجك الأسبوعي برنامج تراث وأصالة.
1: أهلا فيكم مستمعين الأعزاء، حلقتنا اليوم مميزة لأنها بتتزامن مع مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل أردني، هي ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، ولتان تصادفان العاشر من حزيران من كل عام، يوم نستذكر فيه بطولات الرجال اللي صنعوا تاريخ ما زلنا نفتخر فيه حتى اليوم.
0: ولأنه برنامج تراث وأصالة، ودنا نرجع شوي بالذاكرة زمن الأجداد، للوقت اللي كان بيه الأخبار تنتقل مع الركبان والمسافرين والماشيين، لما كانت المجالس والدواوين هي المكان اللي يجتمع بيه الناس لسماع آخر الأخبار وتبادل الحكاية. ودنا نرجع لهذاك الزمن ونسولف.
1: وكان أهلنا في البادية والقرى والمدن يتابعوا أخبار الثورة العربية الكبرى بكل اهتمام، لأنها كانت تمثل حلم العرب بالحرية والكرامة، وكانت الرايات اللي رفعتها الثورة تحمل معاني كبيرة ما زالت حاضرة في وجدان الشعوب العربية حتى يومنا هذا.
0: ومن الأشياء الجميلة في التراث الأردني أن الناس كانوا دائما يحتفظوا بالقصة الوطنية ويروها لأبنائهم وأحفادهم، فكثير من كبار السن كانوا يحدثوا أبنائهم عن الفرسان والرجال اللي ساروا خلف راية الثورة الهاشمية وراية بني هاشم على القوافل التي عبرت الصحراء، وعن قيم الشهامة والوفاء اللي ميزت أبناء هذه الأرض الذي كانوا معاونين والذين كانوا في أول صفوف الثورة العربية الكبرى وحاربوا مع الشريف الحسين وأبنائه.
1: ويوم الجيش مش مجرد مناسبة وطنية، هو فرصة لنتذكر التضحيات الكبيرة اللي قدمها أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، واللي دافعوا عن الوطن في مختلف الميادين وقدموا الشهداء والجرحى من أجل أنه يظل الأردن آمن ومستقر.
0: لازم إحنا بكل ما نقول الجيش العربي نستذكر ونسترجع المعارك البطولية اللي خاضها أبطال الجيش العربي، معركة الكرامة الخالدة وغيرها من المواقف اللي أثبت فيها الجندي الأردني شجاعته وإيمانه بوطنه وقيادته الهاشمية.
1: بنفتخر اليوم بالدور الإنساني اللي قدمه الجيش العربي في مختلف أنحاء العالم من خلال مشاركته في قوات حفظ السلام والمهمات الإنسانية، حتى يظل اسم الأردن حاضر ومشرف بين الأمم.
0: يعني مناسبتين اتفقنا مع بعض، مناسبة يوم الجيش ومناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى، هي تصادف يوم الأربعاء 10/6 يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله.
1: وهاي المناسبة العزيزة بنحب نرفع أسماء آيات التهنئة لقائد الوطن ولنشام القوات المسلحة الأردنية ولكل أبناء شعبنا الأردني الوفي، سائلين الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. ونحب نهني القيادة الهاشمية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ولي عهد الأمين في هذه الذكرى الغالية والعزيزة على قلوب الأردنيين وقلوب كل العرب الثورة العربية الكبرى، وأيضا نهنئهم بقرب حلول يوم الجيش، اليوم الغالي الذي يعني الكثير للأردنيين وأبطال قوات المسلحة الأردنية.
1: ستبقى الرايات مرفوعة وتبقى الذكريات حاضرة، ويبقى الأردنيون أوفياء لتاريخهم وتراثهم وقيمهم الأصيلة. كل عام والأردن بألف خير، وكل عام وجيشنا العربي المصطفوي بخير وعزة ومنعة. ولهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج تراث وأصالة.
0: هذه تحية وإلى اللقاء.
2: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا ب
2: بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
2: ورهف السردي.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. جلالة الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي ويؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات. رئيس الوزراء يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم استقرار العراق ومسيرته التنموية. إرادة ملكية بقبول استقالة دولة السيد سمير الإرفاعي من عضوية مجلس الأعيان، وجلالته ينعم على الإرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى. رئيس مجلس الأعيان يلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ويؤكد أهمية أن يكون للرابطة دورا مميزا في التوعية. توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الأربعاء المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. اليوم بدنا نحكي بحلقتنا عن موضوع كلنا بنحتاجه بحياتنا، لكن للأسف كثير ناس بتشوفه ضعف أو إحراج أو انتقاص من الكرامة، مع أنه بالحقيقة بدل على القوة والنضج والاحترام. اليوم موضوعنا مستمعين عن فن الاعتذار.

أكمل سؤال، كم مرة غلطنا بحق شخص قريب منا؟ وكم مرة انجرحنا من كلمة أو موقف أو شغلة معينة؟ وكم مرة كان الحل بسيط جدا، مجرد كلمة أنا آسف؟ لكن المشكلة إنه الاعتذار مش سهل على الجميع. في ناس بتشوفوا الاعتذار هزيمة، وفي ناس بتعتبر إنه إذا اعتذرت راح تخسر هيبتها، وفي ناس بتضل متمسكة بالغلط بس عشان ما تقول أنا غلطت أنا أخطأت. الحقيقة إنه الإنسان كامل ما في، كلنا بنغلط، الأب بغلط، الأم بتغلط، الصديق بغلط، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت، كل البشر معرضين للخطأ. لكن الفرق بين الناس مش مين بغلط أكثر، لا، الفرق الحقيقي مين عنده الشجاعة يعترف بغلطه.

حياكم الله من جديد. الفرق بين الناس حكينا مش مين بغلط أكثر، الفرق الحقيقي مين عنده الشجاعة يعترف بغلطه. الاعتذار مش مجرد كلمة، الاعتذار ثقافة، الاعتذار أخلاق، الاعتذار احترام للطرف الآخر ولمشاعره. أحيانا كلمة اعتذار صادقة بترجع علاقة كانت على وشك الانتهاء، وكلمة اعتذار ممكن تمحي زعل سنين. لكن للأسف في اعتذارات بتكون أسوأ من الغلط نفسه. كيف؟ لما واحد يقول إذا كنت زعلت فأنا آسف، إذا كنت زعلت فأنا آسف، هذا مش اعتذار. أو لما يقول أنا آسف بس أنت السبب، هذا كمان مش اعتذار. الاعتذار الحقيقي بيبدأ بالاعتراف. كيف؟ إني أقول أنا غلطت، أنا جرحتك، أنا ما كان لازم أتصرف هيك، بعدين أقدم الاعتذار بدون تبريرات كثيرة. لأنه أحيانا الناس ما بدها تسمع أسباب، الناس بدها تحس إنك فاهم وجعها ومقدر مشاعرها. في ناس بتتذكر الاعتذار أكثر من الغلط نفسه. ليش؟ لأنه الاعتذار الصادق بترك أثر جميل بالنفس. تخيل طفل صغير يغلط ويشوف أبوه أو أمه يعتذروا منه، شو بتكون النتيجة؟ الطفل بتعلم إنه الاعتذار سلوك طبيعي، وبيتعلم التواضع، وبيتعلم احترام الآخرين. أما لما نربي أبنائنا على فكرة إنه الاعتذار ضعف، فإحنا بنزرع فيهم العناد والكبرياء الزائد. في العلاقات الزوجية كمان كثير مشاكل بتكبر بسبب العناد. كل طرف مستني الثاني يبدأ، تمر ساعات، تمر أيام، ويمكن أسابيع، والمشكلة

لكلها شو؟ كانت محتاجة كلمة. حقك علي، أنا آسف. أحيانا أكبر خسارة مش بالغلط نفسه، لأ، الخسارة إن نتأخر بالاعتذار، لأنه القلوب لما تنجرح كثير بصير ترميمها صعب جدا. ومن أجمل الصفات بالإنسان إنه يعترف متى يعتذر. القوي مش اللي بينتصر بكل نقاش، لا، القوي هو اللي بيعرف إنه أخطأ ويقول أنا آسف.

حياكم الله من جديد. الأجمل من الاعتذار إننا نتعلم من أخطائنا، لأنه الاعتذار بدون تغيير مجرد كلمات. أما الاعتذار الحقيقي فهو اعتراف وتصحيح وتغيير. كثير ناس خسرت أصدقاء وأقارب وأحباب بسبب إيش؟ بسبب الكبر. وكثير ناس كسبت قلوب ناس بسبب التواضع. خلينا دائما متواضعين. خلينا نسأل حالنا اليوم، هل في شخص زعلان مني؟ هل في كلمة جرحت فيها حدا؟ هل في موقف كنت أنا السبب فيه؟ إذا الجواب نعم، يمكن اليوم هو الوقت المناسب للاعتذار. ما تستنى لبكرة، أرجوك ما تستنى لبكرة، اعتذر اليوم قبل بكرة، لأنه بعض الفرص إذا راحت ما بترجع، وبعض الأشخاص إذا ابتعدوا ما بترجع لأيام تجمعنا فيهم. وخلينا دائما عارفين الاعتذار ما بينقص من قيمتك، بالعكس برفع من قدرك وقيمتك عند الناس، وبرفع قدرك عند نفسك. وخلينا دائما متذكرين إنه خلينا متواضعين متواضعين متواضعين.

حياكم الله من جديد. من الأشياء اللي لازم ننتبه لها إنه الاعتذار مش دائما بيكون بالكلام فقط، مش بس كلام، أحيانا الاعتذار الحقيقي بيكون بالفعل. وزي ما بيقولوها، الكلام ما بيعمر أو الحكي ما بيعمر. يعني إذا قصرت بحق شخص ما بيكفي تحكي له أنا آسف، لازم يشوف تغيير بتصرفاتك، لأنه الناس مع الوقت بتصدق الأفعال أكثر من الكلمات. وفي نقطة مهمة جدا لازم الكل يعرفها، مش كل شخص بيعرف يعتذر. في ناس تربت على فكرة إنه لازم تكون دائما على حق، حتى لو هي غلطانة وعارفة إنها غلطانة. لا، ناس تربت على هاي الفكرة إنه لازم تكون دائما على حق، وهاي الفكرة بتخلي الواحد يدخل بصراعات كثيرة بحياته، لأنه بدل ما يدور على حل المشكلة بصير يدور على إثبات إنه ما غلط. ومع الأيام بيخسر ناس كثير وهو مش منتبه. اسألوا أي شخص كبير بالعمر رح يحكي لكم إنه أغلب الخلافات القديمة لو رجع فيها الزمن كان ممكن تنتهي باعتذار بسيط، لكن الكبرياء كان أكبر من المحبة، تكبر. وحكينا عن التكبر. أحياناً منكتشف بعد سنوات إنه المعركة اللي خضناها ما كانت تستحق. يعني زي ما بقولوها، عمل من الحبة قبة، وإنه الشخص اللي خسرناه كان أغلى من الموقف كله، بس عصبيتنا خلتنا نخسره. عشان هيك الإنسان الذكي ما بيخلي الزعل يتراكم، لأنه مثل الغبرة، إذا تركته بتجمع بصير تنظيفه صعب. كذلك المشاعر السلبية، إذا ما تعالجت بسرعة بتتحول لجدار بين الناس. ومن أجمل الاعتذارات الاعتذار السريع، لما تغلط وتراجع نفسك مباشرة.

الله، شو هالأغنية صادقة وحلوة وبتعبر عن كثير من جواتنا. من أجمل الاعتذارات مستمعينا الاعتذار السريع، لما تغلط وتراجع نفسك مباشرة، لما تحكي أنا فكرت بالموضوع وفعلا كنت غلطان. هاي الجملة كفيلة إنها تكبرك بعيون الناس. وفي المقابل لازم نحكي عن ثقافة قبول الاعتذار، لأنه بعض الناس بتطلب الاعتذار لكن لما يوصلها الاعتذار ترفضه وبضل تعاقب الشخص على غلطة اعترف فيها. إذا كان الاعتذار صادق لازم نعطي فرصة للتسامح، بكفي لأنه صدق، مش عشان الشخص الثاني فقط، عشان راحتنا النفسية احنا كمان. لأنه الحقد بيستهلك صاحبه أكثر مما يؤذي غيره، وفي النهاية ما في إنسان معصوم عن الخطأ. اليوم يمكن أنت تعتذر، وبكرة يمكن حدا يعتذر لك، والدنيا دوارة زي ما بقوله. فخلينا نكون أرحم ببعض وأقرب لبعض وأصدق مع بعض. وإذا كان بينك وبين أي شخص زعل قديم، يمكن بعد هاي الحلقة تستجمع شجاعتك وترفع السماعة أو تبعث رسالة بسيطة وتقول فيها: حبيت أحكي إني آسف إذا بدر مني أي شيء بزعلك. يمكن هاي الكلمات تكون ثقيلة، بس والله هاي من الكلمات القليلة بتفتح باب كان مسكر من سنين، ويمكن ترجع علاقة كنت مفكر انها انتهت للأبد. وفي النهاية اتذكروا دائما انه العلاقات الإنسانية اكبر من اي خلاف، واغلى من اي عناد، واجمل من اي انتصار مؤقت. واذا اخطأنا خلينا نعتذر، واذا اعتذر إلنا شخص خلينا نتقبل اعتذاره، لانه الحياة اكثر من انه نقضيها بالزعل والخصام. لهون ممكن وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءات. كل الشكر الهندسة الصوتية اللي ما قصر معنا اليوم عبد العزيز عبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، وتحياتي أنا مقدم البرنامج علي عبيدات. دمتم في أمان الله. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج

برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ومرحبا بكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومحييكم على جهودكم الوطنية المباركة التي تصب في خدمة الوطن وعزته ومنعته. أعزائنا، جيشكم العربي هو جيش الثورة العربية الكبرى والامتداد لها والوارث لرسالتها والحامل لمبادئها، وقد كان إنجازا هاشميا بامتياز، فالهاشميون هم من كرسوا حياتهم من أجل تحقيق مبادئ ثورة العرب الكبرى وصولا للوحدة والحرية والسيادة والحياة الفضلى. وقد ورث الأردن روح ومبادئ وأهداف هذه الرسالة، حيث يواصل الأردنيون الاستمرار في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز لمبادئ وتطلعات الثورة، والانطلاق في كل مرة في محطات متجددة تعزز أركان الدولة، والاستمرار على نهج الرسالة في التقدم والازدهار وفي التطور والتنمية والتحديث والريادة.

لقد جاءت الثورة العربية الكبرى أعزائنا بعد أن استعان عرب سوريا بالشريف الحسين وبايعوه بالزعامة نتيجة وطأة الاتحاديين الطورانيين على العرب، خاصة في سوريا بعد أن علق أحرارهم وزعماؤهم على أعواد المشانق. وقد عرضت بريطانيا على الشريف الحسين المساعدة وتعهدت له بمعاضدة قيام دولة عربية متحدة مستقلة في الجزء الأسيوي من بلاد العرب. فأعلن الشريف الثورة في الحجاز في 9 من شعبان عام 1334 هجري، 10 من حزيران من عام 1916، بهدف إنصاف العرب واستعادة أمجادهم وإحلالهم المكان اللائق بين الأمم والشعوب. وشكلت الثورة الجيش العربي كقوة لها، وكان من هذا الجيش العربي الجيش العربي الشمالي والجيش العربي الشرقي والجيش العربي الجنوبي من قوات الثورة، حيث أحرزت قوات الثورة انتصارات عظيمة في ميادين القتال، واشترك مقاتلون من شبه الجزيرة العربية والعراق وسوريا الطبيعية، فأصبحت معظم أراضي الحجاز ومدنه في أيدي العرب. وسارت هذه الجيوش بقيادة أنجال الشريف الأربعة علي وفيصل وعبد الله وزيد تخوض القتال، فاستولت على العقبة ومناطق شرق الأردن وهبت القبائل الأردنية لتأييد الثورة والسير معها والانخراط في صفوف جيوشها.

ساهم الأردنيون مساهمة فعالة أعزائنا مع قوات الجيش العربي قوات الثورة، وقام الجيش العربي الشمالي بالتعاون مع الجيش البريطاني في خوض معارك حاسمة أدت إلى تراجع الجيوش العثمانية، فدخل الجيش العربي مدينة دمشق واستمر بزحفه شمالا حتى حلب إلى أن وقعت الهدنة بين العثمانيين الطورانيين ودول الحلفاء في 31 تشرين أول من عام 1918، في وقت كان فيه الحلفاء بريطانيا وفرنسا يظهرون تأييدهم للعرب ويجرون فيما بينهم محادثات لاقتسام النفوذ في البلاد العربية بعد الحرب، فيما عرف بمعاهدة سايكس بيكو عام 1916، والتي نصت على اقتسام النفوذ بينها لتكون سوريا ولبنان لفرنسا ويكون نفوذ بريطانيا في فلسطين والأردن والعراق. وقد أقام العرب بعد انتهاء الحرب دولة عربية برئاسة الأمير فيصل بن الحسين في سوريا الداخلية وشرق الأردن، وسعوا مع حلفائهم من أجل تحقيق أهدافهم القومية، لكن فرنسا وبريطانيا عملتا على تطبيق اتفاقية سايكس بيكو وإخراج الأمير فيصل من دمشق بعد أن غزت فرنسا سوريا واحتلت دمشق في 20 تموز من عام 1920 بعد معركة ميسلون واحتلال القائد الفرنسي غورو دمشق، ليبدأ بعدها تاريخ جديد من النضال والكفاح في سبيل تحرير وتحقيق أهداف الثورة العربية الكبرى.

استنجد أهل سوريا وشرق الأردن بالشريف الحسين وطلبوا منه مقاومة العدوان الفرنسي، فجاء الأمير عبد الله بن الحسين على رأس قوة عسكرية ووصل معان في تشرين الثاني من عام 1920، لكن الأمير تلقى تحذيرات بريطانية بعد أن حشد الفرنسيون ضده قوات كبيرة في حوران، واتضح له استحالة القتال ضد قوات الدولتين، فتقدم إلى عمان في آذار من عام 1921 وأجرى مباحثات سياسية مع الوزير البريطاني وينستون تشرشل، وتم الاتفاق على تأسيس إمارة شرق الأردن، وتألفت أول حكومة أردنية في نيسان من عام 1921. وقد قام الأمير بتأليف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كامتداد لجيش الثورة العربية من تلك النواة الأولى التي جاءت معه من الحجاز، وتألفت من ضباط وجنود خدموا سابقا في جيش الثورة العربية وفي الجيش العربي السوري الفيصلي والجيش العثماني. وكانت بريطانيا قد انتدبت الكابتن فريدريك بيك لتأليف قوة أمنية تساعد على حفظ الأمن، أطلق عليها اسم القوات السيارة،

وبعد بضعة أشهر أصبحت تتألف من 750 رجلاً من مختلف الرتب، حتى تم دمج هذه القوات مع قوات الدرك والفرسان والكتيبة النظامية التي جاءت مع الأمير عبد الله تحت اسم الجيش العربي، واستمر هذا الجيش تحت قيادة فريدريك في النمو وحقق توطيد الأمن في البلاد وقضى على بعض حركات التمرد والعصيان وصد الغزوات التي تعرضت لها البلاد، ليواصل من بعدها مسيرة التطور والبناء والتوسع في العدد والعدة.

استمر الجيش العربي أعزائنا في النمو والتطور، حيث بدأ في أواخر عام 1930 بتأليف قوة عسكرية صغيرة تحت اسم قوة البادية، وتولى الميجر كلوب الذي عين في الجيش العربي برتبة زعيم عميد، وتم إنشاء هذه القوة من أبناء البادية للمحافظة على الأمن بين القبائل من البدو ومنع الغزوات بين قبائل الأردن والأقطار المجاورة. وقد استعانت هذه القوة بالسيارات وأجهزة اللاسلكي وبإنشاء عدد من القلاع للقيام بمهامها على خير وجه، فلم تلبث البادية الأردنية أن نعمت بالأمن التام ما لم تعرف له مثيلا منذ قرون طويلة. وفي ربيع عام 1939 تولى الفريق كلوب قيادة الجيش العربي خلفا للفريق بيك الذي استقال بعد خدمة 18 عاما في الأردن. وقد كان لاندلاع نيران الحرب العالمية الثانية عام 1939 فرصة مهمة بالنسبة للجيش العربي، إذ أن الأمير عبد الله ببعد نظره أعلن وقوف بلاده الأردن إلى جانب الحلفاء. ونتيجة لهذا الموقف عملت بريطانيا على تعزيز قوة الجيش العربي، خاصة بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان، فاشتركت قوة البادية بقيادة الفريق كلوب في حملة العراق وفي حملة سوريا عام 1941، وبرهنت القوة العسكرية الأردنية على كفاءة قتالية عالية في الحملة على سوريا، إذ شنت هجومها عبر الصحراء الشرقية فاستولت على السكنة السورية وتدمر، وأسرت عددا من رجال الجيش الفرنسي. وتحركت القوة الأردنية إلى دير الزور، ولكن خشية الفرنسيين والبريطانيين من احتمالات وحدة سورية مع الأردن أدت إلى عودة القوة إلى قواعدها، ولكنها حققت نصرا وسمعة ومكانة استحقت بها التقدير والثناء والإعجاب والاهتمام.

0: أعزائنا مستمعينا، تلك بعض من سردية بدايات الجيش العربي الأردني نرويها لكم. وقد قطع جيشنا أشواطا في البناء والتطور والتحديث، وازداد مع السنين قوة وكفاءة واحترافية ومهنية، فازداد عددا وعدة نسردها لكم مع حلقات هذا البرنامج وبيان اتساعه في تطوره ودوره في حفظ أمن الوطن والدفاع عنه، وبيان بعض من جوانبه التاريخية التي سجلها عبر تاريخه في الحرب والسلم وفي الأمن والسلام وفي العون والمساعدة. أعزائنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة قادمة، لكم مني أنا محدثكم من الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد التحية والمحبة والتقدير والاحترام التي يشاركني بها فريق البرنامج الزملاء محمد عبدات وحمزة ربابة وعبد العزيز عبابنة من الهندسة الإذاعية ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية أن يكون لرابطة الكتاب الأردنيين دورا مميزا في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني. محكمة أمن الدولة تصدر حكم الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. وزير الداخلية والتربية يبحثان الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة وإنجاحها. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الرفاعي في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام. وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات.

تحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه نظيره العراقي هيبة الحلبوسي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة رسمية خارجية هي الأولى للحلبوسي بعد توليه رئاسة البرلمان العراقي على رأس وفد يضم رؤساء كتل برلمانية عراقية تمثل مختلف التيارات السياسية. وأكد القاضي خلال اللقاء الذي جرى في دار مجلس النواب أن الأردن ينظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشار القاضي إلى أهمية توسيع الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، ولفت إلى الدور المحوري للبرلمانات في ترسيخ العلاقات الثنائية من خلال دعم التشريعات اللازمة وتعزيز التنسيق تبادل الخبرات. من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي عن تقديره الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق. وأكد الحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين. وأكد الفايز أهمية أن يكون للرابطة دور مميز في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني والدفاع عن قضايا الوطن وما يواجهه من حملات تستهدف النيل من أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وبين الفايز أن المجلس سيعمل ما أمكن من أجل إزالة أي معيقات أمام تطور الحياة الثقافية الأردنية والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالعمل الثقافي وبدعم الأدباء والكتاب. أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم بالإجماع قرارها الفاصل في القضية المتعلقة باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، ويقضي بتجريم المتهم بالتهم المسندة إليه وعددها 5 جنايات، من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة مكرر 3 مرات، والحكم عليه بالنتيجة بالعقوبة الأشد وهي الإعدام مع مصادرة جميع المضبوطات بهذه القضية. بحث وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال اجتماعهما اليوم في وزارة الداخلية الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة التوجيهي للعام الحالي. وأكد الفراية على جاهزية وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لدعم وإسناد العملية التربوية والمحافظة على سلامة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الحماية في جميع قاعات الامتحانات ومراكز التصحيح. من جانبه ثمن الوزير محافظة دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إنجاح امتحان الثانوية العامة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بذلك. بحث وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم سبل وآليات تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي بيئيا واقتصاديا. واستعرض خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية خطة خصخصة قطاع إدارة النفايات الصلبة وتطويره في مختلف محافظات وأقاليم المملكة وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية. وناقش الاجتماع أحد العروض الاستثمارية المقدمة من مستثمرين من دول إقليمية مهتمين بالاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة داخل المملكة. وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ونوبلز العقارية مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج منح جامعية يستهدف الطلبة الأردنيين والفلسطينيين من الأسر العفيفة بهدف دعم مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية في عدد من التخصصات ذات الأولوية. وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح دراسية لطلبة

0: مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية مع التركيز على التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي للفئات الأقل حظاً. وإلى استعدادات الجالية الأردنية في أمريكا لدعم منتخب النشامى في نهائيات كأس العالم 2026 عبر مبادرات جماهيرية منظمة لما لها من أهمية في الدعم المعنوي للمنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية. إلى التفاصيل.
1: 12 دائما وراء ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: لم تكن استعدادات أبناء الجالية الأردنية وليدة لحظة، بل بدأت مباشرة بعد حسم المنتخب لبطاقة التأهل التاريخية، حيث تبلورت فكرة إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على حشد الدعم وتوحيد الجهود. وفي مقدمة هذه الهياكل رابطة مشجعي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة نشامى أمريكا، بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب تحت مظلة واحدة لتعزيز روح الانتماء وتنظيم التشجيع بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن دوليا. كما تنوعت المبادرات التي أطلقها أبناء الجالية لتأكيد حضورهم ودعمهم للمنتخب، وتأتي في مقدمتها مشروع البيت الأردني في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الذي سيكون بمثابة مركز جماهيري وثقافي متكامل. ويهدف هذا المشروع إلى الجمع بين متابعة المباريات وعرض المنتجات الثقافية والسياحية الأردنية وتقديم تجربة الضيافة الأردنية الأصيلة، ليكون منصة لإبراز الوجه الحضاري للمملكة على هامش البطولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الفردية والجماعية الأخرى التي تدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا من خلال حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الزخم التنظيمي والحماس المتواصل تؤكد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة أنها ستكون الرقم الصعب في المدرجات والسند الحقيقي للنشامة في أول ظهور مونديالي، حاملة معها رسالة مفادها أن الأردنيين أينما حلوا يظلون أوفياء لوطنهم وسفراء له بكل اعتزاز وفخر.
3: النشامى يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
0: أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة نظيره الكولومبي ودياً عند الثانية بتوقيت الأردن فجر الاثنين على استاد سناد باد دراغون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار، فيما يظهر النشام باللون الأحمر وكولومبيا بالأخضر. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. وإحياء لهذه المناسبة العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة وإظهارها بما يليق بها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.

مجلس الأعيان يؤكد أهمية أن يكون لرابطة الكتاب الأردنيين دوراً مميزاً في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني. محكمة أمن الدولة تصدر حكم الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. وزير الداخلية والتربية يبحثان الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة وإنجاحها. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتي، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وأسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل مجد الزعبي. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، مشروع السردية الأردنية، الأردن، الأرض والإنسان، ولقاء مع الدكتور جورج طريف عضو لجنتي العصور الإسلامية والعثمانية والثورة العربية الكبرى إلى الوقت الحاضر. ونبقى في إطار السردية الأردنية، الأردن، الأرض والإنسان، ودور محافظة الطفيلة في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الباحثة في التاريخ الدكتورة حنان خريسات. في المحطة الثالثة محطة الإصدارات كتاب عمان القرى، واللقاء مع الكاتب والروائي مفلح العدوان. أما المحطة الرابعة محطة المتاحف، دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، واللقاء مع الأستاذ قيس طويسي. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السردية في إطار مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان. سنتعرف على أعمال ومهام لجنة العصور الإسلامية والعثمانية ولجنة الثورة العربية الكبرى إلى الوقت الحاضر وأهمية توثيق السردية الأردنية، حيث نرحب هذا المساء بالمؤرخ والباحث الدكتور جورج طريف. أهلا بك دكتور جورج في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير أستاذ فضل لك ولجميع المستمعين والعاملين في مؤسستنا الحبيبة.
0: سيدي، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل سيدي.
1: نعم أخي الكريم، أولا أنا أشكرك على هذا اللقاء لتوضيح مفهوم السردية أولا والإطلالة على تاريخ الأردن في مختلف العصور. السردية هي مشروع وطني كبير كانت نواته قواتنا المسلحة الأردنية.
0: نعم،
1: وباختصار شديد وببساطة السردية هي قصة أرض الأردن وقصة إنسان الأردن. قدمت الأرض جميع متطلبات ومقومات الحياة للإنسان الذي تفاعل معها وطورها لخدمته بناء على تقدمه الفكري. اختلف التطور من منطقة جغرافية أخي فضل لمنطقة أخرى ومن فترة زمنية لفترة أخرى، بناء على ذلك يمكننا قياس التقدم الحضاري في كل فترة من الفترات التاريخ على أرض الأردن. على سبيل المثال للحصر، بدأ الإنسان حياته متنقلا يبحث في الطبيعة عن مقومات الحياتية، يعيش على شكل مجموعات تراوح عددها بين 15 إلى 20 شخص. هذول المجموعات الفرد يخدم ال 20 شخص أو ال 15، وال 15 وال 20 يخدموا الفرد، أو بمعنى آخر كان مجتمع المساواة. هذا أقدم مثال وجد على أرض الأردن في منطقة عند التقاء وادي الزرقاء وردليل.
0: نعم،
1: اللي هي منطقة السخنة اللي بتعود لتاريخها لحوالي 2.5 مليون سنة من الوقت الحاضر. بعدها تطورت المجتمعات، عاش الإنسان على أرض الأردن قبل أكثر من 1 مليون سنة وسكن عند مصادر المعيشة، وأهم مصدر للمعيشة يا أخي فضل هو المياه. فوجدنا الإنسان سكن في الأزرق، سكن بالجفر وهي كان فيها واحات، وسكن في بحيرة اللسان عند حفرة الانهدام في وادي الحسا، وبعد ذلك مارس الزراعة، دجن الحيوانات، ثم انتقل للصناعة، عرف الأدوات النحاسية، عرف أيضا النحاسية في وادي عربة، وصار عنده تبادل تجاري مع المناطق المجاورة. المناطق المجاورة كانت حضارات كبرى.
0: نعم،
1: في بلاد الرافدين كانت بلاد ما بين النهرين أكبر الحضارات أنشئت، وحضارة وادي النيل في مصر. ثم بدأت تظهر المدن في الأردن مثل الجاوة، خربة الزيرقون في إربد، خربة البتراوي في الزرقاء، باب الزراع في منطقة البحر الميت، منطقة وادي النميرة الجزء الجنوبي من البحر الميت، ليلات غسول في منطقة الغور، تل دير علة. كل هذه الأشياء ظهرت في هذه المرحلة وظهرت فيما بعد حوالي 1200 قبل الميلاد. الدول الأردن المعروفة
0: هي
1: دولة العمونيين والمؤابيين والأدوميين، وتعرضوا هؤلاء لغزوات من الأشوريين ومن البابليين ومن الفرس، ثم إلى أن وصلنا إلى اليونان والرومان والبيزنطيين وصولا إلى الدولة الإسلامية. هذا باختصار عرض التاريخ القديم لهذه السردية. تتناول السردية العهد الإسلامي بكافة فروعه، وتتناول العصر الحديث ابتداء من الثورة العربية الكبرى حتى يومنا هذا.
0: نعم، أنت عضو دكتور جورج في لجنة العصور الإسلامية والعثمانية وأيضا لجنة الثورة العربية الكبرى إلى الوقت الحاضر. ماذا عن أعمال ومهام هاتين اللجنتين؟
1: لجنة العصور الإسلامية تبدأ من العصر الراشدي.
0: نعم،
1: تعلم أخي فضل أن العصر الراشدي جاء بعد انتهاء العهد البيزنطي عقب معركة اليرموك اللي وقعت بحدود 634 ميلادي، وبموجب هذه المعركة أصبحت بلاد الشام دولة عربية إسلامية. وقبل ذلك كانت دولة مسيحية منطقة بلاد الشام ومن ضمنها الأردن، وجميع الآثار الموجودة في الأردن بتعود للفترة البيزنطية. بنلاحظ من الرمسة حتى العقبة ومن شرق إلى غرب الأردن منطقة مليئة بآثار الكنائس، جرش فيها كنائس، وادي أم جمال فيها كنائس، عمان، كرك، إربد، الصلب، كل هذه المواقع آثار تعود إلى العهد البيزنطي عقب اعتناق الملك قسطنطين الديانة المسيحية، أصبحت الديانة الرسمية هي الديانة المسيحية في الدولة البيزنطية. عندما جاء الإسلام تأسست الدولة الإسلامية، ومنلاحظ بنيت المساجد إلى جانب هذه الكنائس. وأقدم مسجد وجد في الأردن هو مسجد القسطل.
0: نعم.
1: ولا يخفى على بالكم الأثار التي تركها الأمويون في الأردن من القصور الأموية الموجودة في البادية الأردنية، حيث كان الخلفاء الأمويون يقضون فترات من فصل الصيف والربيع في مناطق الأردن. ثم جبل التحكيم بين علي ومعاوية في منطقة أذرح ومعان، الحميمة البلدة التي انطلقت منها الدعوة العباسية. على الرغم من هذا، لأن الأردن للأسف لم يلقى العناية الكافية خلال فترة الحكم العباسي، لأن العاصمة انتقلت من دمشق إلى بغداد. بغداد بعيدة عن عمان بمسافة أكبر من دمشق، ولذلك اهتمام العباسيين كان في عمان كان اهتماما قليلا. يلي الفترة العباسية الفترة الأيوبية والفترة المملوكية. في هذه الفترة بنيت أهم القلاع في الأردن أخي فضل، زي قلعة عجلون، قلعة الصلب، قلعة الكرك، قلعة الشوبك. وشهدت المنطقة انتعاش اقتصادي، ظهرت معاصر للسكر في غور الأردن وفي غور الصافي. بعدين في الفترة العثمانية الأردن عاش فترة فيها انتكاسة لإهمال العثمانيين لهذه المنطقة وضعف الأمن في هذه المنطقة، وبالتالي عاش فترة ضعيفة خلال اقتصاديا خلال العهد العثماني، إلى أن جاء عهد الهاشميين عندما تأسست إمارة شرق الأردن. اللجنة الثانية تتناول الفترة من عهد الثورة العربية الكبرى حتى وقتنا الحاضر، وتمر بمحاور عديدة. المحور الأول الثورة العربية، ثم محور الحكم الفيصلي في الأردن الذي أقيم في دمشق عام 1918 واستمر 22 شهر، ثم فترة الحكم المحلي وهي فترة قصيرة أقل من عام في الأردن. صار عندنا حكومات محلية، حكومة الصلب، حكومة إربد، حكومة الكرك. هذه الحكومات أنشأتها بريطانيا، ثم بقي الوضع كما هو إلى أن قدم الأمير عبد الله الأول رحمه الله، الذي عمل على تأسيس إمارة شرق الأردن. والفترة الثانية اللي تناولناها في الدراسة عهد الإمارة من 1921 حتى 1946.
0: نعم.
1: المرحلة اللي بعدها عهد المملكة من عام 1947 حتى عام 73، وهذا شمل محاور عديدة: الحرب 48، 67، الكرامة 73، والمرحلة الأخيرة من 73 حتى وقتنا الحاضر تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول بنتهي برحيل الملك حسين عام 1999، والجزء الأخير عهد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، الذي يمتد من 99 حتى يومنا الحاضر بكل منجزاته. نعم. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك.
0: سؤال الأخير، ماذا ستقدم من خلال هاتين اللجنتين، لجنة العصور الإسلامية والعثمانية ولجنة الثورة العربية الكبرى، إلى الوقت الحاضر؟
1: نعم، يعني أنا أخذت فترة التنظيمات العثمانية في اللجنة الأولى اللي هي لجنة العصور الإسلامية والدولة العثمانية.
0: نعم.
1: هاي الفترة تمتد من 1864 ل 1916. هذه الدراسة تتناول شرق الأردن خلال فترة التنظيمات العثمانية اللي شهدت تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة.
0: نعم.
1: في ضوء صدور مرسومين مهمين، واحد صدر عام 1839 والثاني 1856، نص الدستوران على المساواة التامة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين. ولذلك أصبح جميع المواطنين في الإمبراطورية العثمانية

0: تناولت فيها أنا التقسيمات الإدارية في الأردن خلال هذه المرحلة، الجهاز القضائي والأمن في شرق الأردن. ثم كل عنوان من هذه العناوين أخي فضل له تفاصيل. التقسيمات الإدارية نحكي عن الأقضية، نحكي عن النواحي، نحكي عن القرى، مين يتولى كل قضاء، مين يتولى كل ناحية، مين يتولى كل قرية، المخاتير اللي حكى كان لها دور في هذه المرحلة، الجهاز القضائي بمحاكمه، الأمن ودور إقامة المغافر في المنطقة، وما إلى ذلك من التفاصيل. أهم شيء في هذه النقطة إنه الأردن خلال هذه المرحلة قضاء عجلون كان تابع للواء حوران، باقي الأردن أطلق عليه اسم لواء الكرك، وكان يشمل الكرك، قصبة الكرك وقصبة السلط وقصبة الطفيلة وقصبة معان.
1: نعم.
0: خلال فترة الحكم العثماني. الفصل الثاني من هذه الدراسة تناول الحياة الاجتماعية، حيث تم حصر أعداد سكان شرق الأردن خلال الفترة الممتدة من عام 1864 حتى عام 1900 تقريبا بنحو 70,000 نسمة، حين تشير دراسة أعدها الدكتور فاضل بيات وهو دكتور عامل في الأرشيف العثماني، لأن عدد سكان الأردن وصل نحو 55,000 خلال هذه المرحلة، وهي أقرب أرقام تقريبية أخي فضل خلال هذه المرحلة لعدم وجود تعداد سكاني رسمي في فترة الحكم العثماني. اشتمل الفصل الاجتماعي على التخطيط العمراني لمدن وقصبات شرق الأردن الذي تأثر بعدة عوامل كان لها أثر بالغ على حياة السكان الاجتماعية واختيار مساكنهم وطريقة بنائها، مما أكسب الأردن طابع عمراني مميز. كما تعلم أخي فضل، مثلا لو أخذنا مدينة السلط يوجد الآن فيها حوالي 700 بيت تراثي تعود إلى هذه المرحلة اللي فترة الحكم العثماني أو فترة التنظيمات العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كمان يطل هذا الفصل على حارات وأزقة وطرق المدن والقرى الأردنية، بالإضافة إلى ذلك يبين التخطيط لهذه المدن من حيث تمركز المسجد الكبير في وسط كل مدينة ومقر السرايا اللي هو مركز الحكومة في المدن كأربد والسلط ومادب والكرك في ساحاتها الرئيسية. هذا بدل دلالة واضحة على سيادة الطابع الإسلامي في بناء المدن الأردنية، وتتجمع حولها الأسواق والمراكز الإدارية. أما الفصل الثالث والأخير في هذه الدراسة فتناول شرق الأردن في الحياة الاقتصادية من حيث الزراعة والتجارة والأسواق والمكاييل والموازين والضرائب والنقود والرسوم والصناعات والحرف والعاملين بهذه المهن. هاي دراسة الفترة العثمانية أو لجنة العصور الإسلامية حتى نهاية العهد العثماني. أما الفترة الثانية فقد اللي هي فترة الثورة العربية الكبرى حتى يومنا الحاضر، فدراستي فيها تتركز على محور عهد المملكة من عام 1947 حتى عام 1973، ويشاركني في هذا المحور دكتور فيصل الغويين، حيث يتحدث عن الفترة من 58 حتى 73. تتناول هذه المرحلة محاور كثير مهمة في تاريخ الأردن، ابتداء من إعلان الاستقلال عام 46، ثم تقسيم فلسطين ومشروع التقسيم، ثم حرب 48، الحرب العربية الإسرائيلية اللي أدت إلى نكبة فلسطين، وتلا ذلك وحدة الضفتين عام 1950، رافق ذلك تطورات سياسية مهمة، استشهاد الملك عبد الله الأول، ثم تولي الملك طلال، وهي ظروف قاسية وصعبة على الأردن، واستطاع الأردن أن يتجاوزها بحنكة وحكمة القادة الهاشميين بالدرجة الأولى، قوة وترسيخ الدستور الأردني وتطبيقه بحنكة سياسية غير مسبوقة. وبتلاحظ أخي فضل الملك عبد الله الأول ثم الملك طلال ثم الملك حسين خلال فترة لم تتجاوز 3 سنوات، صار فينا وصاية للعرش وفينا ولاية للعهد، كل هذه الأمور تم تطبيق الدستور كل حنكة سياسية. هذا بدل على أن الأردن دولة عميقة وراسخة في الوجدان. ثم حصلت تطورات، تناولت هذه الفترة حياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والإدارية خلال هذه المرحلة. ثم الأهم من ذلك تحدثنا عن دور الجيش الأردني في المعارك التي جرت على أرض فلسطين، في مقدمتها حرب 48 ثم حرب 67 ثم حرب الكرامة ثم حرب 73 ودور

0: الجيش الأردني وتقديم التضحية والشهداء على تراب أرض فلسطين الطهور.
1: شكرا لك المؤرخ والباحث الدكتور جورج طريف، عضو لجنتي العصور الإسلامية والعثمانية والثورة العربية الكبرى إلى الوقت الحاضر في مشروع السردية الأردنية. شكرا سيدي.
0: العفو العفو أستاذ فضل. هلا.
1: شكرا. ومن محطات هنا عمان هذا المساء محطة السردية، فيها سنتعرف على دور محافظة الطفيلة في السردية الأردنية عبر العصور من خلال الباحثة في التاريخ الدكتورة حنان خرسات. دكتورة حنان أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
2: يا أهلا أهلا فيك.
1: بداية دكتورة حنان، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر الباحثة في التاريخ الدكتورة حنان خرسات.
2: السردية مهمة جدا من حيث التوثيق، نعتبرها ركيزة مهمة جدا للحفظ الذاكرة الوطنية التاريخية، وهذا في شيء مهم جدا في تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال بجذورهم.
1: نعم.
2: بعد أن أصبحنا الآن في فترة من التقدم التكنولوجي والعولمة، والجيل يبتعد، أصبح يبتعد شيئا فشيئا، وفي السردية نقدم رواية حقيقية موثقة بعيدة عن أي تشويه، وتكون مرجع معرفي مهم للأجيال القادمة، بترسخ الانتماء وتحمي هذا الإرث الحضاري والثقافي المتناثر في أرجاء الوطن بشكل عام.
1: نعم دكتورة.
2: تأتي أهميتها في أنها توثيق للمكان وللإنسان للحضارات، ويعني نعتبرها خزانة تاريخية، فيها تعزيز للانتماء، فيها توفير مرجع علمي موثق ممكن أن يقف واجهة أمام محاولات التزييف في روايات نعتبرها غير صحيحة أو مجتزأة، فيها قراءة علمية تاريخية متكاملة لمسار الوطن بعيدا عن أي انتقائية، وتكون شعار في نوع من المصداقية لرؤيتنا للمستقبل، بتقدمنا للعالم تاريخ وحضارة وقصة أرض وإنسان، وممكن أن تكون بلغات متعددة مما يعزز المكانة الثقافية بشكل عام.
1: نعم دكتورة حنان، قدمت مؤخرا ورقة عمل حول دور محافظة الطفيلة في السردية الأردنية عبر العصور من خلال ندوة الأرض والإنسان، الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية التي أقيمت مؤخرا. أهم المحاور التي ركزت عليها في هذه الورقة سيدتي؟
2: هذه الورقة هي جزء أو ملخص من عمل أنا أقوم به منذ سنوات.
1: نعم.
2: تناولت في مفهوم للسردية و كمشروع وطني يعني يربط بين ماضي الدولة وبين حاضرها وبين مستقبلها، وكيف نوثق لهذه السردية بالنسبة لتاريخ الطفيلة. تاريخ الطفيلة حافل بمعلومات ممكن أن تخضع للسردية في تراثها المادي والشفوي المحكي والمحفوظ في صدور جداتنا وموجود وأجدادنا وروايات يرويها كبار الرجال على مر الفترات يعني.
1: نعم.
2: المحور كان أول شيء محور جغرافي للمنطقة وطبيعتها الجبلية وصخورها الحادة التي تشكل من منها الإنسان يعني في نوع إنها حادة شوي.
1: نعم.
2: ممكن هذا يعكس على شخصية أهالي الطفيلة بشكل عام، وأنهم اختاروا هذه المنطقة لحمايتهم من الغزو، وطبيعة هذه المنطقة أعطتهم حرية الاختيار للأماكن التي يعيشوا فيها حتى في فترة الغزو القادم من الخارج، كانوا الأهالي يقوموا بمتابعة أعمالهم دون أن يتأثروا بهذا الغزو نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية.
1: نعم.
2: وهي من أول المناطق اللي كانت مأهولة بالسكان يعني فترات طويلة جدا. ذكرت أنا من المحاور أيضا القبائل اللي سكنت فيها على مر التاريخ، العمالقة، الأدوميين، الثموديين، الأنباط، الرومان، التنوخيين، حتى من التنوخيين موجود عندنا الآن عائلة اللي هو موسى الكريري معروف عندنا يعني شيخ جليل، فهذه بتعطينا انطباع انه الاردن هو ليس منطقه او الطفيله بالذات يعني جديده مطروحه وسكنها أي ناس، يعني حتى نرد إحنا على أي قبائل أو على أي ناس يطرح قضايا إنه هذا البلد يعني ما كان موجود وإنه طارئ في المنطقة. تحدثت عن محور احتضانها للعباسيين أثناء مرورهم في الدعوة السرية وهم في طريقهم للعراق.
1: نعم.
2: وعن علاقتها الراسخة بالهاشميين، يعني الهاشميين في الفترات الأولى، وهي سمة الطفية الهاشمية بسبب احتضانها لمحمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية، وهو يعني بعد ما هرب من الأمويين سكن في الطفيلة، وكانت عشائر الطفيلة يعني تتناوب على حمايته.
1: نعم.
2: كل ليلة، فهذا الاسم لم يأتي من فراغ. أيضا وجود قضاء من الطفيلة في العصر المملوكي اشتهروا، كان شرف الدين عيسى المقيري نسبة إلى منطقة المقيري اللي هي موجودة في الطفيلة، تعرضها للغزو الصليبي، وجود النفوذ العثماني، وهذا يعني سجلات الدولة العثمانية أو سجلات المحاكم الشرعية زاخرة بالمعلومات عن هذه الفترة، ومعركة حد الدقيق التي ظهر عنها قبل فترة فيلم يعني، ودور الأمير زيد في ابن الشريف حسين وأهل الطفيلة في معركة حد الدقيق التي يعني قضت على أعداد كبيرة من العثمانيين. فرحلة الطفيلة يعني ليست جديدة مع الهاشميين، إنما قديمة منذ فترة، ولكن أصبحت متتابعة من تأسيس الإمارة إلى اليوم. أخذت محاور يعني من العصور القديمة.
1: نعم.
2: وحتى فترة المرحلة المئوية الأولى من دور الهاشميين في الطفيلة.
1: نعم. هل ذكرت في هذه الورقة الأحداث التاريخية أيضا التي مرت على محافظة الطفيلة؟
2: يعني الأحداث كانت هي خطوط عريضة الورقة صدقا، لأنه أنا حاليا يعني أعمل على كتاب له فترة طويلة يعني جدا، أحداث تاريخية تعرضها للغزو على مر العصور، للغزو الصليبي، للغزو العثماني، وكيف الأهالي وقفوا إلى جانب الهاشميين. يعني هي كانت عبارة عن خطوط عريضة لأن الوقت لا يسمح في التفصيل في هذه الأشياء. أحداث بارزة حتى يعني في بريطانيا وردت محافظة الطفيلة في تهنئة للملك جورج الخامس في برقية أرسلها إلى الحسين بن علي يهنئه على هزيمة الأتراك في حد الدقيق. يعني في صراحة أشياء
1: جميل.
2: كثيرة.
1: طيب.
2: وفي نصوص شعرية يعني كنت أكتب منها مقتطفات يعني حتى تناسب هذه الندوة.
1: نعم. دكتورة حنان خريسات الباحثة في التاريخ، تعمل حاليا على إعداد دراسة تتناول المرأة في السردية الأردنية، ماذا عن مرتكزات هذه الدراسة؟
2: طبعا سردية الطفيلة التاريخية أيضا تؤسس لمنظومة اجتماعية أخرى.
1: نعم.
2: تناولت فيها المرأة عبر العصور التاريخية. يعني مرتكزاتها اللي بدأت في البحث عن المصادر الموثقة للفترات التاريخية والتي كانت عنصرا مهما في قلب الحكاية، يعني أن الطفيلة المرأة في الطفيلة هي لم تكن على هامش الحكاية حتى نتحدث عنها خطوط بسيطة، وإنما كانت في قلب الحكاية، وكانت في مجتمع القرية على مر العصور التاريخية السابقة امرأة فاعلة ولها دور في الحياة الاقتصادية وفي الحياة الزراعية، وأعطيت مساحات من أنواع العمل، وكانت امرأة منتجة في العصور الوسطى، ونظرت لها العصور السابقة في بقدسية.
1: نعم.
2: وظهر من خلال الملابس التي تلبسها الآلهة الأنثى، ويمكن يعني كنت أدقق في ثوب اسمه ثوب العب في الطفيلة، هو من تراثنا الشعبي، تلبسه أحد الآلهة الإناث الموجودة في متحف الطفيلة، إذا بندقق فيه هو نفس الثوب بطبقاته وحزامه. إذن نوع من اللبس اللباس المحتشم.
1: نعم.
2: حقوق كانت تأخذ حقوقها في التملك والبيع والشراء حتى في المدفن الذي تختاره، هذا على

0: مر العصور السابقة. ذكرت في رحلات المستشرقين الأوروبيين، وكان منها رحلة بيركارت للطفيلة استمرت 12 يوم تقريبا، تنقل فيها في الطفيلة، وكان من أجمل أوصافه للمرأة أنها كانت أكثر خجلا وخفرا في أعين الغرباء. وكانت النساء يقلدن نساء المدن بكبريائهن، يعني كثير كانت فيها نوع من الاحتشام، وخلينا نحكي كلمة راكزة جدا يعني. وأعطيت مساحة فيما بعد أيضا إذا كانت من نساء الشيوخ تستقبل الضيف لمدة 3 أيام وزوجها غائب، تقدم واجبات الضيافة إلى لحين حضور زوجها حتى لو لم يكن من يعني شيخ العشيرة. وامتد الدور لهذه المرأة لوصولنا للمئوية وحضورها في المشهد الثقافي، يعني على مر كل هذه المئوية الأولى ونحن في المئوية الثانية الآن، لها حضور في المشهد الثقافي، هناك الكاتبة والأديبة والمؤرخة، وهناك من سلكت وظائف أخرى أكاديمية في الجامعات وفي سلك في الطيران وفي القضاء، تقلدنا الكثير من المناصب، والآن في المشهد السياسي هي موجودة و يعني تجاهد أيضا للوصول إلى جانب الرجل في مواقع أخرى. تحدثت أيضا عن ملابسها، عن مهر المرأة، حقوقها في الزواج والطلاق، في أشياء كثيرة صراحة من هذه المحاور.
1: نعم، إذن المرأة في الطفيلة كان لها حضور مميز في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عبر العصور. دكتورة حنان خريسات، كلمة أخيرة سيدتي.
0: هي كلمة لكل من أراد أن يعمل على السردية، أن يبدأ بجمع المادة سواء كانت مروية أو مكتوبة وموثقة، ويعني كمؤرخة نخضعها للتفكير نقدي بحيث نفصل الحقائق عن التأويلات الموجودة والأشياء التي تشوه سرديتنا الوطنية فيما بعد، حتى نتعامل معها بمصداقية. نقطة أخرى، أن نخضعها أيضا للتحليل والتقييم والمصداقية في البحث عن المصادر، وأن نكون واعين بعملية التحيز. يعني نتمكن أو نصل إلى المصدر الموثوق منه ونحذف ما يشوه حقائق موجودة على أرض هذا الوطن. وعلينا أن نقارن بين السرديات التي تصلنا أو نجمعها إحنا ونقارنها بروايات أخرى. يعني يصلني نص عن قصة معينة، يجب أن يعني أحاول أن أحصل على أكثر من رواية لهذا النص وأصل إلى صورة متكاملة أقرب إلى الصح، حتى نتمكن من إعادة صياغة لسردية متكاملة. نعم. موضوعية مبنية على الواقع والمنطق.
1: نعم.
0: صدقا يعني هذا أفضل شيء يقال عن كل إنسان يرغب في العمل في السردية، ولا تكون سريعة.
1: نعم، شكرا لك يا الباحثة في التاريخ الدكتورة حنان خريسات، شكرا سيدتي.
0: العفو، يا هلا أهلا.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من أمانة عمان الكبرى الكتاب الأول عمان القرى للكاتب والروائي مفلح العدوان، الذي نرحب به هذا المساء في استوديو هنا عمان. أهلا بك أستاذ مفلح في هذا اللقاء سيدي.
2: أهلا بك ومساء الخير إلى كل إذاعة الأردنية العزيزة على قلوبنا جميعا.
1: بداية نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، الكتاب الأول عمان القرى، تفضل يا سيدي.
2: عمان القرى هو الكتاب الأول من ضمن سلسلة كتب راح تصدر بنفس العنوان.
1: نعم.
2: الدافع الحقيقي فيها اللي هو قراءة وكتابة ذاكرة المكان.
1: نعم.
2: وسيرة الإنسان في هذه المدينة التي أعتقد أنه ربما شغلنا في كتابة تاريخ المحافظات وتاريخ وسردية المحافظات، ولكن لطبيعة العاصمة التي أحيانا يعني تقدم الآخرين على نفسها في التوثيق، ولكن الآن الأوان لكتابة وتوثيق تاريخ وذاكرة عمان من بداياتها القديمة.
1: نعم.
2: لأنه هذا المكان لم يكن فارغا في أي فترة من الفترات، في هناك استمرارية للحياة وللإنسان فيه، ولا يأتي هذا من فراغ. عندما يكون هناك نهر ماء يجب أن يكون هناك حياة حوله. وكان نهر عمان نهر يعني معروف ومكتوب في الوثائق القديمة، والحياة بقيت فيه حتى الستينات من القرن الماضي. ثم أن هناك محطة قطار، هذان الجاريان النهر والقطار ولدت حولهما حياة، ولدت استمرارية. وكان قبل ذلك أيضا هناك حضارة تركت آثار في هذا المكان، ولهذا الكتابة عن عمان تكون مختلفة. هناك توثيق حقيقي، هناك قراءة للفسيفساء المجتمعية التي بنت هذه المدينة، ولهذا تراكمت طبقات المكان بآثاره وبتاريخه مع طبقات الحياة، هذه الحياة البشرية، الناس، التفاعلات. ولهذا عندما كتبت عن عمان لم أكتب عنها كحالة منفردة، بل هي كحالة منسجمة مع المحيط حولها. عندما تقول أنه عمان في القرن التاسع عشر نتحدث، نعم هناك في عمان كان ناس، كان هناك الحياة مستمرة، هناك ما زال العشائر الذين يسموا طوق عمان كانوا موجودين هناك، كان النهر هو مكانهم، هو ديرتهم حول المدينة، وكانوا يخرجون ويعودون إلى هذا المكان. ولهذا نتحدث عن الاستمرارية في الحياة والحضور والقصص والحكايات التي انعكست على أسماء الأماكن، انعكست على تفاصيل الجغرافيا، انعكست على تقديم هذا الإرث والتراث والتاريخ والآثار كله جيلا عن جيل. يعني في هناك حكاية متوارثة، هناك قصة شعبية، هناك أغنية. والسردية ماذا هي؟ السردية هي كل هذه المكونات لتخرج برواية هذا المكان بإنسانه. جميل. وأرضه.
1: وهذا هو السؤال التالي، هل يمكن اعتبار هذا الإصدار الجديد جزء من توثيق السردية الأردنية فيما يتعلق بمدينة عمان؟
2: هو يعني بتلقائية يعني دخل في مشروع السردية. لأنه أنا انشغلت بالكتابة عن عمان منذ سنوات سابقة كامتداد لمشروع بوح القرى الذي وثقت فيه 350 قرية من الأردن، ولكن وجدت أن هناك بعض القرى التي أصبحت بلدات ومن ثم أصبحت أحياء ومناطق في أمانة عمان تحمل هذه الذاكرة وهذا التاريخ. ولهذا الدكتور جورج طريف قبل قليل لما تحدث حول التاريخ، هذا التاريخ العثماني، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ الأمويين، أنت هذه المادة التاريخية الموجودة والحاضرة أمام عيوننا، السردية المؤرخ يقدم، ولكن كتابة هذه السردية يحتاج إلى لضم خيوط تلك القصص، تلك الأحداث، هذا التاريخ، ليتم تقديمه على شكل حكاية وقصة ورواية تربط كل هذه النسيج ويتم تقديمه إلى المجتمع. ولهذا لا أقول فقط ورقيا، يعني هناك في دور للدراما في الموضوع، دور للأفلام الوثائقية، دور للإذاعة، البرامج الإذاعية، البرامج التلفزيونية. المادة التاريخية كما هي قد تكون مادة جامدة، ولكن تقديمها بهذه السياق، بهذا السياق الإبداعي، باللغة والمزيج مع الدراما والمزيج من الخط الحكائي. لأنه أنت إذا أردت أن توثق مكان عليك أن تتتبع كل المراحل التاريخية، مثل المراحل اللي هي عمر الإنسان. يعني هناك، ولكن لا تستطيع أن تقنع الذي أمامك إن لم تلضمه هذا وتنسجه في قصة وحكاية ورواية مقنعة.
1: جميل.
2: وهذا ما كان في عمان القرى. عمان القرى فيه حديث حول ست قرى.

0: هي في محيط عمان.
1: مكونات هذا الكتاب.
0: نعم، نعم. محيط عمان.
1: تفضل اسمي.
0: بعد المقدمة اللي هو عمان الهوية سردية المكان والإنسان. الآن العنوان فيه هو السردية. المقدمة هي السردية هذا.
1: تمام.
0: ثم الجيزة وريثة زيزياء تاريخ القديم كان الجيزة. سميت هذا السلسل لأنه عاشوا فيها عائلات المصار وهناك قدوم لهم وكونوا هذا المكان، شايف كيف؟ بينما الأرث القديم كان على بلدة زيزياء، شايف كيف؟ ثم حسبان وفيها تل حسبان الأثري القديم، وعمان كان تابع لحسبان في مرحلة من المراحل، كانت هناك ناحية حسبان وكانت تتبعها لها المناطق المحيطة بها، ولهذا أنا أتحدث حول التطور التاريخي وأظن التطور الإداري اللي حصل للمنطقة. ثم صويلح، صويلح هذه قصة أخرى، كيفية وجود العائلات التي كانت فيها عيون الماء، ثم كيف جاء إليها الشيشان والشركس واندمجوا مع العشائر والقبائل والمواطنين الموجودين هناك وتكونت هذه المدينة أنا أو الضاحية من عمان فيها الفسيفساء هذا المجتمعي اللي قدموه. القسطل هذا تاريخ أموي موجود في هذا المكان، قصر القسطل، وهناك تمازج مع العشائر الموجودة، هي عشائر بني صخر الموجودة في هذا المكان. وفي القسطل يوجد أقدم مئذنة ما زالت حتى الآن إسلامية موجودة فيها في زاوية، ولهذا هذا التاريخ اللي هو عمان، هي تاريخ عمان. يجوز يعني أيضا قريبة ما يجوز عين يجوز المقبرة القديمة التاريخية الخربة، خربة مدراج الموجودة هناك، قبر نمر الشاعر نمر بن عدوان موجود في هذا المكان. ثم اليادودة قصة نجاح تجارية كانت تحالف ما بين أبو جابر وبين بني صخر في تحول في نمط الحياة، تكوين الزراعي، التحول من الرعوي إلى الزراعي، ومن ثم التجارة والاستصلاح ومجز أيضا السياحي بهذا الزراعي. أنا أتحدث حول هوية عمان من خلال تطور الأماكن والقرى الموجودة فيها وحولها، ولهذا أنا بعتقد أنه هوية عمان ممكن تعطيها نمط آخر من عنوان اللي هو رابطة عمان. هذه الرابطة التي تكونت بين المكونات المجتمعية الموجودة في عمان أعطتها هذه الهوية المميزة. النهر هو الأساس، شايف كيف؟ الناس كما النهر هناك في جريان واستمرارية معهم في كل مرحلة من المراحل، كانوا يضيفون إلى تاريخ عمان القديم منذ عمون وما قبل الدولة العمومية إلى البيزنطيين الرومان، يعني كل هذه تشكلت منها عمان.
1: حقيقة هذه شهادة بحق الكاتب والروائي مفلح العدوان. أن ما يميز مفلح العدوان أنه يقوم بزيارة المكان قبل الكتابة عنه، وهذه ميزة قد لا تكون موجودة عند الآخرين.
0: يعني هذه ميزة ولكنها متبة.
1: نعم.
0: يعني كثير من الكتابات التي كتبت حول الأماكن كانت من وراء المكتب صراحة.
1: نعم.
0: وكثير منها تم الاعتماد فيها على
1: مصادر أخرى،
0: على مصادر وكتب. نعم. كتبت على مستشرقين ورحالة قدماء.
1: نعم.
0: وكثير من المعلومات الموجودة في هذه الكتب المتوارثة من المستشرقين ومن الرحالة في هناك معلومات مغلوطة. ولا يمكن أن تتلمس هذه الأخطاء أو تصوبها إلا إذا تلمست المكان.
1: نعم.
0: وعملت زيارة له، شايف كيف؟ لأن هناك في بعض الأماكن ليس فقط تغيرت.
1: نعم.
0: الإنسان الموجود فيها تغيرت جغرافيتها أيضا، هناك إضافات تمت عليها.
1: نعم.
0: هناك عمارة تراثية، هناك معالم جغرافية، هناك طرق، هناك مؤسسات، المؤسسة الاقتصادية في تلك القرى هي الدكان في البداية، ولكن قبلها كان الدواج مثلا.
1: نعم.
0: كيف عندما تريد أن تأخذ حقيقية سيرة وحكاية تلك الأمكنة عليك أن تتلمسها وتزورها وتستمع إلى التاريخ الشفوي الذي لا يعرفه إلا أهل هذا المكان.
1: جميل.
0: ولهذا لا يمكن أن يأتيك هذا التاريخ وأنت.
1: نعم.
0: وراء مكتبك أو موجود في مكان بعيد عن المكان الذي تكتب عنه.
1: جميل. سؤال الأخير، خلال هذا الشهر سيتم إطلاق البرنامج الإذاعي عمان القرى في نسخته الجديدة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه النسخة مكونة من

0: 30 حلقة المناطق والقرى التي سيتحدث عنها البرنامج أستاذ مفلح.
1: أولا مشكورة للإذاعة الأردنية لتبنيها أيضا هذا البرنامج، ومشكورة أمانة عمان الكبرى لتبنيها الكتاب والبرنامج، وهناك معرض صور أيضا.
0: نعم.
1: يعني هذا فيها سياق. الجزء الثاني أو الثالث هو 30 حلقة يتحدث عن التفاصيل التي لها خصوصية العمانية. نتحدث عن الجبال عمان وبعض القرى المحيطة فيها. هذه الجبال كيف تكونت، كيف تشكلت تسمياتها. أنا أتحدث في البرنامج هذا عن طريق اسميته طريق الرعاة. إنه بعض أسماء الأماكن جاءت من التاريخ القديم، انهم حينما كانوا يريدون الى سيل عمان ثم يخرجون الى منطقه الان المعروفه اللي هي جبل الويبدة، كان يلبدون او يختبئون هؤلاء الرعاة بين الصخور، اما للدفء او للاختباء او خوفا من الضباع والحيوانات اللي كانت موجوده فيها. فالتسميه المتوارثة أنها عشبة الويبدة.
0: نعم.
1: ولكن السياق الدرامي أو الحكاية لها يعيدها إلى هذا، ثم من هناك يخرجون بأغنامهم إلى الصوفية.
0: نعم.
1: هناك يجزون الأغنام فسميت بالصوفية لعلاقتها بهذا الصوف.
0: نعم.
1: في أحد الروايات طريق الرعاة لا يتوقف هنا، ينزلون من هناك إلى وادي عبدون، هناك المياه يغسلون هذا الصوف، وهذه المياه تمر من قصر، هناك قصر عبدون القديم.
0: نعم.
1: يعني وبعد ذلك ذهبون من هناك إلى شمساني لينشرون هذا الصوف. فلهذا هناك سياق منطقي للتسميات اللي هي جبال عمان ومناطق عمان. وقس على ذلك جبل النظيف نتحدث فيه، نعود فيه مثلا إلى أنه قائد فرقة المساحة كان من عائلة النظيف من فلسطين،
0: فسمي الجبل على اسمه.
1: فسمي الجبل على اسمه لأنه كان إلى أين تذهب إلى العمال؟ إلى النظيف اللي هو الاسم هذا الشخص. ومن ثم تحول هذاك إلى جبل النظيف. فأنت في هناك حكاية للمكان يركز عليها هذا البرنامج الإذاعي.
0: شكرا لك الكاتب والروائي مفلح العدوان، وأنت مؤلف كتاب عمان القرى، هذا الكتاب الأول، ومزيد من الإصدارات حول عمان إن شاء الله. شكرا سيدي.
1: شكرا لك للإذاعة الأردنية.
0: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة المتاحف. في هذه المحطة سنتعرف على دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية من خلال المرمم الأثري وفني المتاحف قيس طويسي، الذي نرحب به هذا المساء. أستاذ قيس، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا أستاذ فضل، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالأستاذ قيس طويسي، تفضل يا سيدي.
1: كل الشكر أستاذ فضل ولإذاعتكم الموقرة وعلى هذه الاستضافة. أنا قيس طويسي من أبناء البتراء وادي موسى، باحث ومهتم في مجال التراث الثقافي بشكل عام والمتاحف والعرض المتحفي والترميم. بلشت تجربتي في مجال التراث يمكن من سنة 1996، قبل 30 سنة.
0: نعم.
1: كعامل في أحد الحفريات اللي صارت في منطقة وادي موسى من قبل دائرة الآثار العامة، وبعدها يعني هو أنا يعني اهتميت في موضوع الآثار مع وجود بعض الموهبة عندي، فقدمت خدماتي بعدها لدائرة الآثار العامة واشتغلت في متحف البتراء القديم لمدة حدود 7 سنين. طورت خبراتي في هذا المجال في هذا الوقت.
0: نعم.
1: وكمان يعني أدت إلى أني انضم للفريق المؤسس لمتحف الأردن في رأس العين لحدود 4 سنين، وبعديها انضميت لمتحف البتراء سنة 2015 في تأسيس متحف البتراء.
0: جميل. يعني أكيد أستاذ قيس في أسباب ودوافع للكتابة عن دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، ما الذي دفعك للكتابة عن هذا الدور التاريخي للمتاحف؟
1: والله هو صراحة يعني يمكن هو الموضوع هذا شيق.
0: نعم.
1: أولا موضوع المتاحف بشكل عام جديد يعني علينا بشكل عام، والموضوع هذا بالذات اللي هو دور المتاحف تعزيز الهوية الوطنية موضوع شيق جدا.
0: نعم.
1: يمكن احنا بشكل عام في ثقافتنا لما بنزور المتحف، كلياتنا لما بنزور متحف يعني بنطلع على القطع الأثرية وبيجذب انتباهنا فقط للشغلات الحلوة أو الكاملة أو الإشي اللي عليه ذهب، وبننسى في شغلات يعني ممكن تكون يعني كمنظر عادية جدا لكن وراها قصة يعني بتروي تاريخ أجدادنا.
0: جميل.
1: حضارتنا. ف يعني من النقطة هذه حبيت أني أشارك في الموضوع هذا اللي هو تعزيز الهوية الوطنية. قبل تقريبا شهر سيدي بدعوة من جامعة اليرموك كلية الآثار والأنثروبولوجي وبرعاية سمو الأميرة دانا فراس،
0: نعم،
1: قدمونا يعني الدعوة للمشاركة في ندوة عن المتاحف في الأردن. فبالإنابة عن سلطة تقييم البتراء حبيت أشارك في موضوع دور متحف البتراء في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية.
0: نعم.
1: وعلى أساسه قدمنا الورقة اللي قدمت في هذه الندوة.
0: المحاور التي ركزت عليها من خلال الحديث عن دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية،
1: يعني هو المحور الرئيسي اللي حبيت أشارك فيه، واللي هو يعني من ضمن منظومة عمل متحف البتراء.
0: نعم.
1: اللي هو الموضوع الحضارة النبطية وعرض يعني عمل المتحف على عرض الحضارة النبطية كجزء من الهوية الوطنية.
0: نعم.
1: فإحنا لما بنحكي عن البتراء يعني يمكن يعني الشائع عن معظم الناس إنه البتراء أو الأنباط هم البتراء فقط. لا، المتحف يعني انه بين الصورة الاوسع للانباط وقديش امتداد مملكتهم في هذاك الوقت ودورهم في ربط الشرق بالغرب، سواء عن طريق الهند والجزيرة العربية مرورا ببرا بحرا الى اخره الى ان وصلوا الامبراطورية الرومانية. ف يعني المواضيع هذه كلياتها هي يعني كيف احكي لك انه الجميل انه المجتمع المحلي وبالاخص فئه الشباب انهم يعرفوا عن المواضيع هذه.
0: لا.
1: الفترات التاريخيه اللي مرت فيها البتراء من عصور ما قبل التاريخ الى البتراء الحديثه 1912. فزي ما بتعرف سيدي انه يعني موضوع قصه الانباط يعني بحد ذاتها انه لا. المعلومات المتوفره عندنا يعني من خلال الحفريات الاثريه والابحاث الاثريه يعني معلومات ضئيلة، لأنه أصلهم يعني الثقافة النبطية ما تركوا هذاك النص وراهم.
0: نعم.
1: لنفهم عاداتهم وتقاليدهم وهيك أمور. عدا عن ذلك وزي ما بتعرفوا تقريبا يعني حسب آخر الإحصائيات حدود 20% مكتشف من البتراء، هذا بيشمل اللي بيشوفه من خزنة ودير وقبور ولا آخره. يعني في لسه في كثير معلومات يعني بنحاول نطولها حتى نفهم الحضارة النبطية. في المقابل انه كويس انه نعرض هذه النتائج على المجتمع المحلي وعلى ابناء الوطن حتى يعرفوا التاريخ اللي مر في هذه المنطقة.
0: وهذا هو سؤالي، انه كيف احنا لازم نشتغل على مسألة تشجيع المواطن الأردني والطالب على مقاعد الدراسة سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في المعاهد على ثقافة زيارة المتاحف حتى نتعرف على دورها في تعزيز الهوية الوطنية.
1: حلو، يعني هي بالفعل هو دور كبير وتحدي كبير لقدام، إنه كيف نعمل على نشر هذه المعلومات بين أفراد المجتمع، وبالأخص في زمان العايشين وهسه أنه صار الكل يحصل المعلومة السريعة، خلاص يفوت على الإنترنت على الريلز على ممكن بعض المؤثرين يعني شوية معلومات محدودة في هذا الموضوع هذا، فبتلاقي خلاص الناس أنه فهم منه أنه الموضوع الفلاني هو هيك وخلاص وسلم فيه أنه هيك، وهذا يعني بلش حتى يظهر في الجيل الجديد سواء في مصطلحاتنا في لبسنا في فهمنا للحياة، وفي المقابل ابتعدنا شوية يمكن عن تاريخ أجدادنا وعن هويتنا الأصلية في هذا المجال. فهو تحدي يعني أمام المتاحف بشكل عام، لكن يعني في متحف البتراء على سبيل المثال واللي هو تقريبا متبع في معظم المتاحف في المملكة، في أنشطة تقام بشكل دوري اللي هي بتجمع أفراد من المجتمع المحلي وبالأخص المدارس والكليات والجامعات المحيطة في الموقع الأثري، أنه بيتخصص لهم يوم وبينعرض عليهم يعني قصة الأنباط وتاريخ الأنباط ودورها في يعني في الوجود الأردني بشكل عام. فيعني هذا إشي حلو. فعلى سبيل المثال مثلا في سنة 2023 عملنا إحصائية بسيطة، وهي كانت السنة اللي يمكن من أكبر سنين كان فيها الزوار على موقع البتراء، فتقريبا اللي دخلوا المتحف من أردنيين وعرب حدود 50,000 زائر. وهذا يعني إشي كويس بالنسبة لنا إنه يعني برضو نفهم قديش إحنا وصلنا في هذا المجال والتوعية، إنه 50,000 عربي وأردني يعني تقريبا منهم لو حكينا النص حدود 20,000 أردني. جميل إنه وصلنا فكرة لهالفئة هذه عن الموروث الوطني والهوية الوطنية، فهو إشي جميل. بالإضافة يعني أنا واحد من الناس المعجب جدا في برنامج أردننا جنة، يعني منذ انطلاقه في 2019 هو بالفعل فتح المجال للناس بشكل عام إنهم يفهموا هالتاريخ وهل الموروث الوطني وهل شعور بالانتماء الوطني عن طريق الحضارة النبطية العريقة اللي عاشت في المنطقة.
0: بدي أشكرك الأستاذ قيس طويسي على هذه المعلومات القيمة حول دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية من خلال خبرتك في مجال الأثار والمتاحف وأيضا كباحث في التراث الثقافي. شكرا سيدي.
1: كل شكر يا سيدي، كل شكر لكم.
0: شكرا. في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة والزميل مجد الزعبي في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة

القناه الرياضيه عبر الموقع الالكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وابل ستور من خلال الهواتف المحموله وتطبيقات التلفزيونات الذكيه LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثرت زبدة الحليب سواء كان بقر أو غنم أو معز أو بعارين في حياة جدودنا الأردنيين الأوائل، وأخذوا منها أمثال واختصارات. إذا واحد مطمط بالكلام وهو يقول رأيه في حادثة باجتماع بالقبيلة، يقاطع الشيخ ويقول له هات زبدة الكلام وخلصنا. في زمننا هذا يقولوا للي مثله هات من الآخر. بعضهم يحس أنه استرسل بالحكي فيقول لهم زبدة الكلام أنه الموضوع كذا وكذا. جدود الأردنيين الأوائل أطلقوا الوصف المشتق من الزبدة على بعض الأطعمة. الزبيدي في زمننا هذا نوع من السمك اللي نشتريه من السوق وناكله، لكن الزبيدي في عرف الأردنيين القدماء هو الكما اللي يطلع بالأرض بعد شتوى فيها أرعود كثيرة. مثل قول الشاعر: المزن هالغرة بروقه رفاريف، تمطر على الظهرة مطرها انهشامي. المزن هالغرة بروقه رفاريف، تمطر على الظفرة مطرها انهشامي. زبيديها روس المهار المشاعيف، وعشبها قرون مسيحين الأدامي. أنا أشهد أن قلوبهم صمعا يا خليف، وردوا وحياض الموت والشط زامي. نبي تقليط ميرهن للضيايف، إذا انصكت البيبان دون الطعامي. أنا سمعتكم القصيدة قبل هالمرة، لكن كررتها استشهاد باسم الكما عند البدو اللي وصفوا البياض الناصع للكما إنه مثل نقاء الزبدة.

أعزائي المستمعين، في اللغة أزرى به يعني أهمله وقل قيمته وبعيد عنكم. من اشتقاقاتها حالة مزرية، الحالة الزرية من الأوضاع السيئة اللي يمر فيها الإنسان، سواء الغربة أو الدين أو الفقر. الشاعر الشعب الأردني محمد بن غدير حكى عن الحالة الزرية بقوله: إذا أنشأ

ابتدك عني من الحي حساد، قل له شديد الحيل على المعنقية، وان سألك عني من الحي وداد، قل له كفاك الشر حاله زرية. انشدك ببعني صائلك، والأردنيين القدماء يستعملوها للتثبت ويقولوا انشدك بالله، وبعضهم حين ما يحدث القاضي العشائري على الحق والإنصاف يقول له أنشدك عنها يوم موقف الله العظيم، والمقصود يوم القيامة، ويزيد عليها بقوله تلقاها بنصافات العسيب والنساء وما تجيب. نصافات العسيب هن ثروة الإنسان من الخيل والإبل.

أعزائي المستمعين، السبيل في اللغة هو الطريق، والسبيل هو مصادر المياه اللي تنعمل في الأسواق حتى يشربوا منها الناس، مثل الحنفيات في زمننا هذا. والأردنيين القدماء كانوا يعملوا سبيل المي إجرار، يحطوها قدام دورهم أو متاجرهم حتى يعبيها السقة كل يوم على نفقتهم لشرب الناس. وبرضه السبيل هو الإحسان تقربا لله تعالى، لكن السبيل عند البدو هو الغليون اللي بيدخلوا فيه. قال شاعرهم: عب السبيل من أصفر اللون طسة، الشاوري يجلي عن الكبد علة، من ردن قرما يجدعه ما يدسه، كيف اللي قلط على النار دلة، الله من قلب هموم تمسه، مست حبال مها وزات الأضلة، لشفت خطوة الولد بالك تعسه، وانفارقك شر المخاليق خله، لو عندنا من غيب الأيام رسه، الآدمي مصلوح نفسه يدله.

أعزائي المستمعين، السافي هو الريح اللي تجيب معها الغبار أو الرمال يجمعوها سوافي. قال شاعرهم: ثياب اللوم كسوة كل حافي، وقدر الدون منزل كل هافي، ورجل ينهزع إذا ما نصيته، على شاربة يسفن السوافي، ورجل يكفح وجوه حشيمة، لابد ما يتبع وجوه مقافي، ورجل ما يعز عيال عمه، يخلونه بني عمه عيافي، ولو هو في نظرهم ضلع شامخ، يعود نوره الوقاد طافي. طرات الرجل في الدنيا مسرة، على العليا يكيل المد وافي، سوات الحديد يبرك في المهمة، وينهض بالثقال وبالخفافي. رفيقي من يشاركني همومي،

0: وطرفي لسهر ما بات غافي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد السعبي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العوام.

تنكسر فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.

0: السلام على سمو الأمير.
1: أهلا يا عقاب، اسمع ما يقول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد عن الصيد وعن الطيور. يقول: الطير ثلاثة أضرب: بهائم الطير، وهو ما لقط الحبوب والبذور، وسباع الطير، وهي التي تتغذى باللحم، ومشترك، وهو مثل العصفور يشارك بهائم الطير، فإنه ليس بذي مخلب ولا منصر.
0: أذكر يا سمو الأمير أن في مكتبتك كتابا آخر يتحدث عن الصيد باستفاضة.
1: نعم، كان عندي كتاب المصائد والمطارد، عثرت على اسمه وقد ذكره صبح الأعشاء وأحضرته، وكذلك وقعت على اسم كتابي الأنواء الكبير، لكنني لم أجد. إيه، دعنا من الكتب، هل أنتم جاهزون للمسير؟
0: نعم يا سمو الأمير، الكل ينتظر أوامرك بالمسير.
1: وهل أخبرتم أبناء فواز بمرورنا بهم على قصر شواخص؟
0: لقد بعثت لهم يا سيدي.
1: إذن على بركة الله لننطلق.

لم يكن الصيد عند الملوك نزوة عابرة، ولا عند الحكماء لهوا يستبيح الفراغ. الصيد عند الأمير عبد الله رياضة الروح قبل أن يكون مطاردة وحش، ومحراب تأمل يختبر فيه الصبر والحرف، ويمحص فيه العقل، وتدرب فيه الإرادة على ضبط الشهوة قبل شد الزناد.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يا سمو الأمير، الريح مواتية والجو صافي، وهذه السالوقيات لم تخرج منذ أيام.
3: الصيد يا عقاب ما هو بكثرة الطراد، بل في حسن الاختيار. دعها تشم الأرض، فالبر لا يعطي سره لمن يستعجله.
2: أجل، نرتاح الليلة بهالمكان.
3: إذن أشعل النار وابن الخيام وزهب القهوة.

0: كان الأمير يعرف الصيد كما يعرف الكتب، يفرق بين الحلال والحرام، وبين اللهو واللعب، وبين المطاردة التي تهذب النفس وتلك التي تفسدها.
1: يا طالب الصيد هات الصقر والبازي، أريد طردا لصيد في الفلا جازي.
2: لصيد في الفلا جازي.
1: وحش بوجرة يرعى خضر أودية، منها السليم ومنها رهن أحجازي.
2: منها السليم ومنها رهن أحجازي.
1: وأكلب علمت يحلقن ذا سبق، يمسكنه لو تعلى في الهوى نازي.
2: لو تعلى في الهوى نازي.
1: كيف النجاة له من مأزق حرج، به عداة ثلاث قيد إعازي.
2: عداة ثلاث قيد إعازي.
1: جوارح وكليب لا تني أبدا، والخيل تتبعها هذبا بإيجاز.
2: هذبا.
1: منها صريع ومنها ممعن هربا، وبعضها قد نجا من مخلب البازي. ما الذي يجري يا أخي؟
3: يطردون أحد الوحوش.

لم يكن الأمير يصيد ليغلب بل ليفهم. السلوقيات عنده ليست كلاباً فحسب، بل علم قائم، تدريب، توقيت، طاعة بلا قسوة، والصقر كتاب مفتوح في الشموخ والانقضاض.

0: الغيث يا سمو الأمير، الغيث.
1: الغيث فرج يعقوب. يا صاحي شم بارقا قد بت أرمقه في فاحم من حبي المزن رجازي، سقى تهامة ثم انهل صيبه نحو السرات بأرداف وأعجاز.

0: هنا حين يغادر الأمير قصر الحكم لا يخلع عباءة السياسة، بل يبدل لغتها.
1: سمو الأمير، أبناء الشريف فواز جاءوا إلى المقر.
2: أهلا وسهلا بهم. ما كنا لندخل قصر شواخص إن لم يستقبلونا خارجه.
1: أبناء العمومة والأهل يقدرون بعضهم.

0: يا هلا يا هلا بسمو والأمير، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. هذا بيتكم يا سمو والأمير.
1: بارك الله فيكم، أنتم أهلنا وعزوتنا. عجيب هذا السكون، كأن القصر يحرس نفسه بنفسه.
0: اخترناه هكذا بعيدا عن الحواضر، قريبا من النفس، نأتي إليه لا لننسى الدنيا بل لنراها أوضح.
2: وحين هدأ الليل استعادت القصيدة صوتها، لا على الورق بل في المجلس.

0: شواخص في ربى الحلقات موقعه، تراث ذي همة للقرن حجازي.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

شعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. رئيس الوزراء يؤكد موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق. رئيس مجلس النواب ونظيره العراقي يؤكدان أهمية التنسيق البرلماني الأردني العراقي لخدمة المصالح والقضايا المشتركة. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية أن يكون لرابطة الكتاب الأردنيين دورا مميزا في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني. محكمة أمن الدولة تصدر حكم الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. استشهاد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وحزب الله ينفذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، ملوحا بالخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي. محليا، وزيرا الداخلية والتربية يبحثان الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة وإنجاحها. وأخيرا، يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع أخبارنا نقرأ الملك أوصل الرسالة للكاتب نضال المجالي.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع الوصاية الهاشمية صخرة الثبات في قلب العاصفة للكاتب عبدالله القضاء.
1: وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ القدس حين يصبح الزمن محتلا للكاتب هاني الضمور.
0: ومن صحيفة الأنباط نطالع القدس بين الشرعية الدولية وسياسة فرض الوقائع للكاتب خالد العاص.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ تثبيت الاحتلال ونسف السلام للكاتب علي قباجة.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة رأي اليوم اللندنية ونطالع تأمين الحماية الإنسانية والمساعدة.

0: ذات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني غزة نموذجاً للانهيار المنهجي وإغلاق المعابر كأداة خنق للكاتب عبد الحكيم وادي.
1: نبدأ من موقع أخبارنا ونقرأ الملك أوصل الرسالة للكاتب نضال المجالي ويقول:
0: في كل مرة يؤكد مسؤول دولي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، يبرز سؤال يستحق التوقف عنده: هل وصلت الرسالة الأردنية إلى العالم بالفعل؟ في أقل من شهر يقول وزير خارجية اليونان إن بلاده تدرك تماما أهمية الوصاية الهاشمية، ويحذر السيناتور الأمريكي هولين من أي مساس بها سيكون خطأ فادحا. هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد مواقف عابرة، بل تعكس حضورا متزايدا للرؤية الأردنية في دوائر القرار الدولي. الكاتب يضيف:
1: هذا الحضور لم يأتي من فراغ، فعلى مدى سنوات لم يترك جلالة الملك عبد الله الثاني مناسبة سياسية أو دبلوماسية أو لقاء دولي إلا وكانت القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية في صدارة أولوياته، فتمر أمامنا إنجازات سياسية ودبلوماسية تستحق قراءة أعمق والبناء عليها. فهذا الملف لا يتعلق فقط بموقف سياسي، بل بمكانة الأردن ودوره التاريخي والإقليمي. وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور مواقف داعمة من مسؤولين أوروبيين وبرلمانيين دوليين ومؤسسات أممية أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس، ما يعكس اتساع دائرة الإدراك الدولي للدور الأردني، ومن هنا تبرز أهمية دور السياسيين والإعلاميين الأردنيين. فالمطلوب ليس الاكتفاء بالاحتفاء بهذه المواقف، بل توظيفها في التوعية وتعزيز الفهم العام والبناء عليها في مختلف المنابر الدولية والإقليمية. فالمعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل أيضا في ميدان الوعي والرواية والتأثير. الكاتب مضى قائلا:
0: تؤكد هذه المواقف الدولية المتكررة حقيقة مهمة، وهي أن الجهد الدبلوماسي الأردني المتواصل نجح في ترسيخ فهم أوسع لأهمية الدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات والحفاظ على هوية القدس واستقرارها. فالإشادات الصادرة عن مسؤولين دوليين بارزين تعكس مستوى التأثير الذي تحقق عبر سنوات من العمل السياسي والدبلوماسي المنظم، وتؤكد أن هذا الملف بات يحظى باهتمام وتقدير متزايدين على الساحة الدولية. الكاتب يختتم:
1: اليوم لم يعد المطلوب فقط الدفاع عن هذا الدور، بل تعزيز حضوره في الوعي العالمي وتثبيت حقائقه أمام الأجيال الجديدة. فحين يتحدث العالم بلغة تنسجم مع الموقف الأردني في هذا الملف، فهذا يعني أن الرسالة وصلت وأن الأردن نجح في إبقاء قضية القدس حاضرة، حيث يجب أن تكون على طاولات القرار الدولي لا في هامش الأحداث.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع: الوصاية الهاشمية صخرة الثبات في قلب العاصفة، للكاتب عبدالله القضاء ويقول:
1: في خضم التحديات الجسام التي تعصف بمنطقتنا وتتلاطم أمواجها على أسوار القدس العتيقة، يبرز صوت الحكمة والإنصاف ليؤكد على حقيقة راسخة. الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليست مجرد إرث تاريخي، بل هي صمام أمان استراتيجي ودرع حصين يحمي هوية المدينة ومستقبلها. إن تصريح السيناتور الأمريكي كريس فان هولين الذي حذر فيه من مغبة المساس بهذه الوصاية ليس مجرد موقف عابر، بل هو شهادة دولية على الدور المحوري الذي يطلع به الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة في حفظ الاستقرار الإقليمي وصون الحقوق. الكاتب يضيف:
0: إن هذا الدعم الذي ينسجم مع المواقف الدولية الرافضة لتغيير الوضع الراهن يضع على عاتق المملكة مسؤولية مضاعفة. فالموقف الأردني الذي طالما كان واضحا وثابتا في الدفاع عن القدس ومقدساتها يجد اليوم صدى أوسع في أروقة القرار العالمي، وهذا يتطلب منا كأردنيين أن نواصل العمل الدؤوب على جبهات متعددة. يجب أن تتكثف جهودنا الدبلوماسية لا لتوضيح موقفنا فحسب، بل لبناء تحالفات دولية أوسع

0: يدرك أن المساس بالوصاية الهاشمية هو مساس بالأمن والسلم الدوليين. الكاتب مضى قائلا:
1: إن تفعيل آلياتنا الإعلامية والثقافية بات ضرورة ملحة لنسرد للعالم قصة القدس الحقيقية ونفضح محاولات التهويد والتغيير الديمغرافية التي تستهدف المدينة المقدسة. يجب أن يصل صوتنا المدعوم بالحقائق والوثائق إلى كل محفل دولي ليؤكد أن الاستيطان غير الشرعي والعنف الممارس ضد أهلنا في فلسطين هو تقويض ممنهج لأسس السلام العادل والشامل. الكاتب يؤكد:
0: إن الأردن بقيادته الهاشمية سيظل الركيزة الأساسية في الدفاع عن القدس، وهذا يتطلب منا جميعا أن نكون على قدر هذه المسؤولية التاريخية. إن الحفاظ على الوصاية الهاشمية ليس مجرد واجب ديني ووطني، بل هو استثمار في مستقبل المنطقة وضمان لاستقرارها. فلنعمل معا بوعي ويقظة لتعزيز هذه الوصاية، ولنؤكد للعالم أجمع أن القدس ستبقى عربية وأن الأردن سيبقى حارسها الأمين.
1: وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ: القدس حين يصبح الزمن محتلا، للكاتب هاني الأضمور، ويقول: القدس هي المدينة الوحيدة التي لم ينجح الاحتلال في احتلالها كاملة، لأنه اكتشف متأخرا أن السيطرة على الأرض أسهل بكثير من السيطرة على الزمن. منذ عقود طويلة لم يكن الصراع على القدس صراعا على شوارع أو أبنية أو حدود، كان صراعا على الذاكرة نفسها. فالمدينة التي شهدت مرور الأنبياء والإمبراطوريات والحجاج والفاتحين والغزاة تعرف جيدا أن أخطر أنواع الاحتلال ليس الذي يسيطر على المكان، بل الذي يحاول إعادة كتابة القصة. كل صباح يشرق فوق قباب القدس وأسوارها يسأل العالم سؤالا واحدا: كيف يمكن لمدينة تحمل هذا القدر من القداسة في وجدان البشرية أن تبقى ساحة للصراع على أبسط الحقوق الإنسانية؟ ولعل المفارقة الأكثر قسوة أن العالم الذي استطاع أن يرسل المركبات إلى الكواكب البعيدة ويخترع الذكاء الاصطناعي ويعيد رسم خرائط الاقتصاد والتكنولوجيا ما زال عاجزا عن تقديم إجابة إخلاقية واضحة تجاه مدينة يرى فيها مليارات البشر جزءا من هويتهم الروحية والحضارية. فالقدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وليست قضية العرب أو المسلمين أو المسيحيين وحدهم. القدس امتحان عالمي لفكرة العدالة ذاتها. إنها السؤال الذي يواجه كل من يتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وكرامة الشعوب، لأن المبادئ لا تختبر حين تكون سهلة، بل حين تصبح مكلفة. ولذلك فإن القدس ليست مجرد مدينة تحت الاحتلال، بل مدينة تحت المجهر الإخلاقي للتاريخ. من بين أكثر الفصول رسوخا في قصة الدفاع عن القدس يبرز الدور الهاشمي، باعتباره حالة نادرة من الاستمرارية التاريخية في عالم تتغير فيه التحالفات والمواقف والمصالح. فالوصاية الهاشمية لم تكن مجرد مسؤولية إدارية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بل تحولت عبر العقود إلى خط دفاع عن هوية المدينة في مواجهة محاولات اقتلاعها من ذاكرتها. لم يكن الأمر متعلقا بحراسة أبواب أو ترميم جدران فقط، بل بحماية الرواية التاريخية للقدس من التآكل والتشويه والنسيان. وحين كانت عواصف السياسة تضرب بالمنطقة، بقيت القدس حاضرة في الخطاب الهاشمي باعتبارها قضية مبدأ لا قضية ظرف، وظلت مشاريع الإعمار والرعاية والترميم شاهدا على أن الدفاع عن المدينة لا يكون بالشعارات وحدها، بل بالفعل المستمر الذي يحفظ معالمها ووجودها ورسالتها للأجيال القادمة. الكاتب يختم: القدس ستبقى كما كانت دائما الشاهد الذي لا ينام، والمدينة التي أثبتت للعالم أن الاحتلال يستطيع أن يطيل أمد الصراع، لكنه لا يستطيع أن يحتل التاريخ ولا أن يصادر الذاكرة ولا أن ينتصر على معنى مدينة آمنت بها السماء قبل أن يتنازع عليها البشر.

ومن صحيفة الأنباط نطالع: القدس بين الشرعية الدولية وسياسة فرض الوقائع، للكاتب خالد العاص، ويقول: مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تتزايد المخاوف من أن يكون ما يجري جزءا من سياسة

تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يتجاوز حدود النزاع التقليدي، وصولا إلى فرض معادلات جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلا. في جوهر المسألة يبرز التناقض بين منطق القانون الدولي ومنطق القوة، فالقواعد القانونية الدولية التي تنظم أوضاع الأراضي المحتلة تقوم على مبدأ عدم جواز تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار أن الاحتلال حالة مؤقتة لا تمنح سلطة دائمة على الأرض أو السكان، غير أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار سياسات الاستيلاء على العقارات والأراضي والأوقاف بما في ذلك ممتلكات تعود لفلسطينيين وأردنيين، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول فعالية المنظومة الدولية في حماية الحقوق التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية. الكاتب يضيف: القدس ليست مجرد مدينة في الحسابات السياسية، بل تمثل مركزا دينيا وتاريخيا وثقافيا للعرب والمسلمين والمسيحيين، ولذلك فإن أي تغيير يطال طابعها الثقافي أو مؤسساتها أو مقدساتها ينظر إليه باعتباره محاولة لإعادة صياغة هوية المدينة وإعادة تعريف روايتها التاريخية بما يخدم وقائع سياسية جديدة. في هذا السياق تبرز الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بوصفها أكثر من مجرد مسؤولية دينية أو إدارية، فهي تمثل أحد آخر الأطر السياسية والقانونية التي تحافظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، وتنبع أهمية هذه الوصاية من كونها تشكل عنصر توازن في مدينة تتعرض لضغوط متواصلة لإعادة تشكيل هويتها ومؤسساتها، كما أنها تمنح الأردن دورا محوريا في ملف القدس يجعله طرفا رئيسيا في أي نقاش يتعلق بمستقبل المقدسات أو الوضع النهائي للمدينة. لذلك فإن الجدل حول الوصاية لا يتعلق بإدارة الأماكن المقدسة فحسب، بل يرتبط أيضا بالصراع على الشرعية القانونية والسياسية في القدس، وبالسؤال الأوسع المتعلق بمن يمتلك حق حماية طابع المدينة التاريخي والحفاظ على مرجعياتها المعترف بها دوليا، كما أن المخاوف المرتبطة بإدارة المسجد الأقصى لا تنفصل عن التطورات الميدانية المتسارعة، سواء ما يتعلق بالإجراءات المفروضة على الحراس والعاملين أو ما يثار حول الحفريات والأنفاق في محيطه وأسفله، فهذه القضايا تتجاوز بعدها الأمني أو الفني لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي قضية السيادة الرمزية والدينية على القدس. بالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ تثبيت الاحتلال ونصف السلام للكاتب علي قباجة، ويقول: في انتهاك جديد يكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية اليمينية، أعلن وزير المالية بتسلائيل سوموتريتش عن خطة توسعية تقضي ببناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. هذا الإعلان الخطر ليس مجرد إجراء إداري أو مشروع استيطاني عابر، بل هو حلقة جديدة في مسلسل ممنهج يقوده وزراء يمينيون، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير شامل في معالم الجغرافيا والديمغرافية الفلسطينية، وقطع الطريق نهائيا أمام أي أمل متبق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. الخطورة البالغة في تصريحات سموتريتش لا تكمن فقط في الأرقام وتوزيعها الاستراتيجي، بل في الفلسفة السياسية العنصرية التي تنطلق منها، فالرجل لم يتردد في القول علانية إن هذه الوحدات الجديدة تهدف مباشرة إلى ترسيخ حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل. هذا الاعتراف يمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية، ونسفاً مقصوداً لكل المرجعيات والقرارات الأممية التي تجمع بلا مواربة على أن الاستيطان غير قانوني، ويشكل العقبة الكبرى والأساسية أمام تطبيق حل الدولتين لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. المفارقة تكمن في التوقيت والظروف الراهنة، فالمنطقة تعيش على صفيح ساخن،

والسياسات الاستفزازية المستمرة لن تؤدي إلا إلى دفع المنطقة نحو مزيد من جولات التصعيد المدمر. لذلك فإن زرع هذه الوحدات الاستيطانية بالقرب من القدس ونابلس والخليل وعزل المدن الفلسطينية وتحويلها إلى كاتونات معزولة وجعل فكرة طموحات الاستقلال الفلسطينية أمرا مستحيلا من الناحية العملية، وهو الهدف الجوهري الذي يسعى إليه قادة الاستيطان منذ سنوات طويلة، قد يشعل شرارة جديدة في الضفة. الكاتب يختتم: أمام المجتمع الدولي فرصة اتخاذ موقف حازم يتجاوز لغة الدبلوماسية التقليدية إلى خطوات عقابية عملية تلزم تل أبيب بوقف التمدد الاستيطاني، ومن دون ذلك ستبقى كل الأحاديث والوعود عن السلام مجرد أوهام تبددها الجرافات الإسرائيلية يوميا على أرض الضفة الغربية. لذلك فإن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة عبر مصادرة الحقوق وتثبيت الاحتلال، بل عبر منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في دولة مستقلة عاصمتها القدس. ونختتم لقاءنا من صحيفة رأي اليوم اللندنية ونطالع: تأمين الحماية الإنسانية والمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، غزة نموذجا للانهيار المنهجي، وإغلاق المعابر كأداة خنق للكاتب عبد الحكيم وادي. ويقول: تمثل الحماية الإنسانية أحد الركائز الجوهرية في القانون الدولي الإنساني، إذ لا تقتصر مهمة القانون على تقنين وسائل الحرب وحماية المدنيين من آثار النزاع فحسب، بل تمتد إلى ضمان وصول المساعدات الإغاثية بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، مع توفير بيئة تحمي العاملين في المجال الإنساني والمرافق الطبية والإغاثية. تتوزع قواعد الحماية الإنسانية في نصوص متفرعة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وخصوصا المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بالسماح بمرور المساعدات الطبية والغذائية بحرية، والمادة 70 من البروتوكول الأول التي تنظم عمليات الإغاثة في النزاعات الدولية. غير أن الحالة الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة تقدم نموذجا بائسا لكيفية تحول الحماية الإنسانية إلى أداة ضغط وسلاح الحصار وهندسة التجويع، بدلا من أن تكون حقا مكفولا للسكان المدنيين. فمنذ سنوات وخاصة بعد اندلاع حرب الإبادة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025، تحولت غزة إلى أكبر مختبر لانهيار نظام الحماية الإنسانية بأكمله. مساعدات تمنع بالكامل لأشهر، قوافل إغاثة تستهدف بالقصف، موظفون إنسانيون يقتلون بأعداد غير مسبوقة، ومستشفيات تتحول إلى ساحات قتال. أيضا مع تفاقم الأزمة برز إغلاق المعابر وعلى رأسها معبر رفح كأداة خنق إنساني نهائية، حيث تحول المعبر من شريان حياة إلى بوابة مغلقة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. كل هذا يطرح سؤالا إشكاليا ملحا: كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يؤمن الحماية الإنسانية والمساعدات الإنسانية في بيئة يتحول فيها مانع الإغاثة نفسه دولة الاحتلال إلى طرف في النزاع يقيد ويمنع ويدمر الإغاثة بمنهجية، ويغلق المعابر الدولية التي كانت المصدر الوحيد للبقاء، وأي آليات يمكن تفعيلها لوقف هذه الانهيار المنهجي للحماية في قطاع غزة؟ الكاتب يختتم: غزة اليوم تموت جوعا وعطشا وبلا دواء، والوقت ينفد. إما أن نعيد تعريف الحماية الإنسانية كأولوية قصوى فوق أي اعتبار عسكري أو سياسي، وإما أن نتقبل حقيقة أن القانون الدولي الإنساني أصبح مجرد نصوص تزين المكتبات، بينما تدفع الأمهات والأطفال في غزة ثمنا لا يحتمل تحت الأنقاض وفي خيام اللجوء الجائعة من المهجرين قسرا وخلف معبر رفح المغلق، لتصبح غزة سجنا كبير يعيش فيه مليونان ونصف فلسطيني في الهواء الطلق، مكبلين بالقيود المفروضة عليهم من جيش الاحتلال.

0: الإسرائيلي. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

0: تشهد عشرة فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وحزب الله ينفذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، ملوحا بالخيار العسكري. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الرفاعي في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام. وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه نظيره العراقي هيبة الحلبوسي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة رسمية خارجية هي الأولى للحلبوسي بعد توليه رئاسة البرلمان العراقي على رأس وفد يضم رؤساء كتل برلمانية عراقية تمثل مختلف التيارات السياسية. وأكد القاضي خلال اللقاء الذي جرى في دار مجلس النواب أن الأردن ينظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي:
1: إننا في المملكة الأردنية الهاشمية في قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعا ننظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، ونستذكر دوما توجيهات جلالة الملك على الدوام بتعزيز التعاون مع العراق والانفتاح على كل ما من شأنه أن يخدم مصالح البلدين والأمة العربية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العراق القوي المستقر يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها، والأردن بقيادة جلالته كان وسيبقى داعما للعراق ووحدته الوطنية وسيادته وأمنه واستقراره. والأردن والعراق يقفان اليوم أمام فرصة كبيرة للبناء على

0: ما تحقق من إنجازات والانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل وسائر الميادين التي تعود بالخير على شعبينا الشقيقين.
1: من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي عن تقديره الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق، وأكد الحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقة مع الأردن في مختلف المجالات. وقال الحلبوسي:
2: نحن حريصين بتقوية هذه العلاقات التاريخية اللي تمتد عبر التاريخ جزء من زمن الملكية في العراق، ولحد اليوم العلاقات مستمرة والعلاقات وطيدة. علاقتنا ويا كل دولنا العربية علاقة طيبة، ولكن ويا الأردن علاقة مميزة وعلاقة خاصة لما تمتلك هذه الدولة من روح الوطنية والقومية وحب لهذا الشعب وحب المتبادل بين أبناء البلدين.
1: التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، وأكد الفايز أهمية أن يكون للرابطة دور مميز في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني والدفاع عن قضايا الوطن وما يواجهه من حملات تستهدف النيل من أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وبين الفايز أن المجلس سيعمل ما أمكن من أجل لإزالة أي معيقات أمام تطور الحياة الثقافية الأردنية والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالعمل الثقافي وبدعم الأدباء والكتاب. بحث وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال اجتماعهما اليوم في وزارة الداخلية الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة التوجيهي للعام الحالي. وأكد الفراية على جاهزية وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لدعم وإسناد العملية التربوية والمحافظة على سلامة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الحماية في جميع قاعات الامتحانات ومراكز التصحيح. من جانبه ثمن الوزير محافظة دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إنجاح امتحان الثانوية العامة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بذلك. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 5 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم مركزا للشرطة التابعة لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسته الصيد قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض خلال الأيام المقبلة عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الأوروبية للتصدي لتصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض في أيام الماضي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر دخول إلى أراضيه بحق 3 أفراد و4 كيانات على خلفية ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية. وأضاف الوزير الفرنسي أن العقوبات التي أقرت في أيار والتي تعد 3rd من نوعها على المستوى الأوروبي تهدف أيضا إلى حث الحكومة الإسرائيلية على الاطلاع بمسؤولياتها في مواجهة أعمال العنف، معتبرا أن هذه الممارسات لا تضر بالفلسطينيين فحسب بل تضعف كذلك سلطة الدولة وسيادة القانون. وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ عام 67 تصاعدا في أعمال العنف والتوتر وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء الأوضاع ومنع تفاقمها. أما في لبنان فلا تزال التطورات الميدانية تتصدر المشهد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وقت يعلن فيه حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، ما يعكس استمرار التوتر رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر أمنية لبنانية فقد أودت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة النبطية بالجنوب بحياة 13 شخصا وجرح

0: مباشرة آخرين على الأقل. إلى التفاصيل والزميل عبد اللطيف الأزايدة.
1: تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والقاضي بتطبيق وقف شامل لإطلاق النار ضمن شروط محددة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يمضي في تنفيذ عمليات تستهدف ما يصفها بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة النبطية التي تعد من أبرز المناطق الاستراتيجية في الجنوب اللبناني. وفي السياق العمليات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 من جنود الاحتياط جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواته في جنوب لبنان، كما أفاد باعتراض مقذوفين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات ضد مواقع وقوات إسرائيلية على الحدود الجنوبية. أقال الحزب إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة يحمر أشقيف، كما نفذ هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة. وأضاف الحزب أنه شن هجوما آخر باستخدام مسيرتين على تجمع لجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية ردا على التحركات الإسرائيلية في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية الدفع نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأخيرة في واشنطن، وينص الاتفاق على وقف شامل للأعمال القتالية مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: في مؤشر جديد على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي. كما تضمنت تصريحات ترامب أيضا حديثا عن مستقبل البرنامج النووي الإيراني وشروط الاتفاق المرتقب. إلى التفاصيل.
2: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك إدارته بسياسة الضغط على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن ترفع تجميد الأصول الإيرانية أو العقوبات المفروضة على طهران قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز إن ملف الأموال الإيرانية المجمدة لن يكون مطروحا للنقاش في المرحلة الحالية، موضحا أن أي خطوات تتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال ستأتي بعد إبرام اتفاق نهائي. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أشار ترامب إلى أن واشنطن ستعمل في حال التوصل إلى اتفاق على استعادة مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب والتخلص منه ضمن ترتيبات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 3 أشهر. وتضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها. وفي المقابل لم يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى الخيار العسكري إذ تعثرت المفاوضات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربة قاسية للغاية ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق قبل التحرك للسيطرة على المواد النووية وتأمينها. وفي شأن المفاوضات الجارية، قال ترامب إن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى تفاهم نهائي، لكنه شدد على ضرورة تضمين الاتفاق قيودا إضافية تمنع إيران ليس فقط من تطوير السلاح النووي بل أيضا من شراء أو امتلاك أو الحصول على أي مواد أو قدرات مرتبطة بالأسلحة النووية مستقبلا. وأضاف أن طهران وافقت من حيث المبدأ على عدم امتلاك أسلحة نووية، إلى أنه يسعى إلى تضمين الاتفاق بنودا أكثر صرامة تضمن عدم حصولها على هذه القدرات بأي شكل من الأشكال.
0: إلى ذلك، قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم

0: إسرائيل يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. وتأتي تصريحات قالبة في أعقاب هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حليف إيران في لبنان. وفي الحرب الروسية الأوكرانية حيث قتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها وطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبل، تزامنا مع اجتماع مقرر في لندن بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا في هجوم عنيف لم يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعت على الأمر. وإلى استعدادات الجالية الأردنية في أمريكا لدعم منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 عبر مبادرات جماهيرية منظمة لما لها من أهمية في الدعم المعنوي للمنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية. إلى التفاصيل.
1: 12 دائما وراء 11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا 11.
2: لم تكن استعدادات أبناء الجالية الأردنية وليدة اللحظة، بل بدأت مباشرة بعد حسم المنتخب لبطاقة التأهل التاريخية، حيث تبلورت فكرة إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على حشد الدعم وتوحيد الجهود. وفي مقدمة هذه الهياكل رابطة مشجعي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة نشامة أمريكا، بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب تحت مظلة واحدة لتعزيز روح الانتماء وتنظيم التشجيع بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن دوليا. كما تنوعت المبادرات التي أطلقها أبناء الجالية لتأكيد حضورهم ودعمهم للمنتخب، وتأتي في مقدمتها مشروع البيت الأردني في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الذي سيكون بمثابة مركز جماهيري وثقافي متكامل. ويهدف هذا المشروع إلى الجمع بين متابعة المباريات وعرض المنتجات الثقافية والسياحية الأردنية وتقديم تجربة الضيافة الأردنية الأصيلة ليكون منصة لإبراز الوجه الحضاري للمملكة على هامش البطولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الفردية والجماعية الأخرى التي تدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا من خلال حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الزخم التنظيمي والحماس المتواصل تؤكد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة أنها ستكون الرقم الصعب في المدرجات والسند الحقيقي للنشامة في أول ظهور مونديالي، حاملة معها رسالة مفادها أن الأردنيين أينما حلوا يظلون أوفياء لوطنهم وسفراء له بكل اعتزاز وفخر.
3: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
0: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان العشاء.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

نودي لصلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها. نتابع نشرتنا الإخبارية، حيث يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكولومبي في مباراة ودية عند الساعة 2 من فجر الاثنين بتوقيت الأردن على استاد سناب دراجون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. وإحياء لهذه المناسبة العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة وإظهارها بما يليق بها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية، بينما يكون حرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. استشهاد عشرة فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وحزب الله ينفذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. والرئيس الأمريكي يقول إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، ملوحا بالخيار العسكري. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يسعدني أن أنقل تحيات الزميل العزيز ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسي ومعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-41-111 حلقتنا لهذا المساء عن الذاكرة. يقال إنه القوي لا يتذكر، هل أنت مع أم ضد؟ كنت أسولف مع ربيع عن موضوع إنه معقولة من علامات القوة إني لا أتذكر، ولا من علامات الهروب؟ الله أعلم.

0: إذا بسم الله نبدأ والاتصالات ومعنا أول اتصال. مساء الخير.
1: خيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا، هذا صوت شاعرنا الجميل محمود العزام.
1: والله أني مشتاق لأني شغلت شوي عن البرنامج.
0: نعم.
1: وأقدم اعتذاري لكل الأخوة يعني القائمين على البرنامج والأخوة المستمعين والمشاركين، الله يبارك.
0: ونقدم لك التحية. لكن صديقي العزيز، إحنا اليوم نتكلم موضوع جدلي وكبير كبير، هل من القوة أن لا تتذكر؟ وهل إنه فعلا

0: الإنسان اللي بتعمل مع ذاكرته خلينا نقولها بالعامية يشطب يشطب يشطب يعتبر حاله قوي أم ماذا؟
1: يعني شوف أنا وصلتني الرسالة كالآتي، إنه القوي اللي ما بتذكر هو اللي عنده عنجهية صاحب الجبروت،
0: صاحب الجبروت.
1: نعم لو قتل لو سلخ لو دمر بالتالي هو مش في حساباته، يعتبر الأمر روتيني عادي
0: روتيني،
1: لكن في قوة مع مخافة، في قوة مع التزام حدود الله، هذه بتخلي الإنسان يحسب لو أنه يعني أساء إلى دابة مش لإنسان. إنما الكلام مجازي، يعني القوة حقيقي، القوي أصلا يا أخويا هم يكتبون التاريخ، أو المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ.
0: جميل.
1: الضعيف هو يعني لما في شريعة الغاب، لما لأحمد شوقي لما قلب الذئب الصفح وقال إن الفتى إن كان ذا بطشا فإنما سواه شريفة، وإن كان ضعيفا فإن حجته ضعيفة.
0: نعم.
1: فيعني في منه الكلام، لكن قلت لك مش المنطقي إلا في حالة الجبروت والإنسان يكون
0: في ناس. أنت إذا تذكروا يا محمود واسمح لي يعني بدون ألقاب، وكأنه الذاكرة إعادة لتشغيل الألم مثلا، أو إذا تذكروا بتنهدم صورة معينة عنده لناس آخرين، أو ينجرح أو يعترف أنه انجرح، هيك بربطه الذاكرة.
1: لا شك يعني الضعيف هو الإنسان المسائله، يعني في كل الأفلام اللي من هندي وغيره شفناها كان مثلا رئيس العصابة يسيل أحد القرويين،
0: نعم،
1: بالتالي يكبروا هذول الشباب ويظلوا ذاكرين الجرح،
0: بينما هو ما بنسى آخر الفيلم بنتقم،
1: آخر شيء بنتقم. لذلك الضعيف لا يمكن أن ينسى، أما القوي لو نسي راح يجي يوم يتذكر غصبا.
0: أها جميل. يعني أنت بالنسبة لك الذاكرة كيف بتفسرها؟ صديق ولا عدو؟
1: لا، الذاكرة أجمل ما عندي وأملك هي الذاكرة، بترجعني للذكريات.
0: يا سلام.
1: أجمل شيء أنا بملكه هي الذكريات الآن.
0: يا سلام.
1: لا يمكن الذاكرة، وبالتالي كل الناس اللي بيحاولوا قدامي يقول والله أنا ذاكرتي صفر، أنا بحاول أشارك غيبا عشان أظل محترم ذاكرتي. نعم.
0: جميل جدا. يعني شوف، موضوع تعامل الناس مع الذاكرة حاجة جدلية، وأكيد أنت حواليك ناس يعني الذاكرة، في ناس بتهد حيلهم الذاكرة، في ناس بتشجعهم، في ناس بتخليهم يبتسموا، في ناس بتخليهم يكتئبوا.
1: يعني الإنسان مدامه موجود وحي ومشاعره محية، مجرد ما عزفت الموسيقى بترجعه للذكريات، مجرد ما شم رائحة عطر بترجعه للذكريات، مجرد ما شاف صورة بترجعه للذكريات. إذا تعطلت كل هذه الأشياء، هل بقى منه شيء أصلا؟
0: يعني احرص على ذاكرتك.
1: ذاكرتي نعم هي أثمن ما نملك أصلا.
0: بقول لك أنه احرص على يومك، لأنه راح يصير ذكرى.
1: نحن نصر على ذكريات الآن ونبكي عليها في المستقبل.
0: نعم.
1: يعني نعم.
0: جميل جدا. وهل في جعبة محمود العزام قصيدة لهذا المساء؟
1: وإن شاء الله أن يعني قصيدتنا لعجابك، وهذا الأسلوب الرباعي بالفصحى. قبل أن أكتب الشعر يعني ألتزم فيه، كنت أسمع لشاعرة نبيلة الخطيب أردنية،
0: نعم،
1: كانت تكتب هذا النظام الرباعي، وقديش كنت أعشق هذا اللون.
0: نعم.
1: فلما يعني تمكنت من الكتابة حاولت أن أكتبه، وإن شاء الله أني كتبت.
0: نعم.
1: فمن القديم تقول إيه قلبي كم ستبقى معلنا هذا السكون، إيه قلبي كم ستبقى معلنا هذا السكون، واجم العينين تهما بين عقل وجنون، كم ستبقى في سبات الموت والعشق الدفين، قد يكون الحب موتا ثم بعثا قد يكون، أي قلب ذلك المبتور لا يهوى الدلال، أي عين أي روح تزدري نشر الجمال، أي نفس ترتوي بالطين كالماء الزلال، لا محال في محال من محال لمحال، عش صديقي مغرما لا مرغما هذه الحياة، عش صديقي مغرما لا مرغما هذه الحياة، وابتسم ما كان كرب واملأ الدنيا صلاة، كل شيء بالغا بالحق يوما منتهى، إنما الدنيا قطار تقصف العمر رحا، قم صديقي وانظر الأطلال ما حل بها، بعدما كانت رحابا جنة في حسنها، وتولى كل شيء فثوت في قبرها، أنت منها منك فيها فيك حزن مثلها، فلتكن يا قلب دوح قبل أن يقضى الشباب، فلتكن يا قلب دوحا قبل أن يقضى الشباب، وغراب العمر يمضي إيه يا ذاك الغراب، ودروب القدو كثر أيها درب العياب، من تراب كل شيء سائرا نحو التراب، لست أدري أي شخص بالغ النهر الخلود، لست أدري أي شخص بالغ النهر الخلود، غير ربي من سيبقى سرمدي.

0: الوجود. هكذا العمر شراب يتمارى من بعيد، كل يوم منه يمضي مقسما ألا يعود، كل يوم منه يمضي.
1: الله الله، هذه رباعيات العزام.
0: رباعيات الخيال صح.
1: والغريب أو الصدفة أنك يعني جبت سيرة شاعرة نبيل الخطيب، يعني لها بيت يعني إذا ما خانتني الذاكرة لا تخف من الذاكرة، فهي وطنك الوحيد حين يضيق بك العالم ارجع إليها.
0: يا سلام، شوفوا إذا لا، هي نبيل الخطيب شاعر الأمانة يعني قديرة وأستاذة، علمتني أنا يمكن حكيت معها تلفون في حياتي مرة واحدة، نعم، لكني منها تعلمت يشهد الله.
1: نعم، هذه الرباعيات وهذا التوجه في الشعر يعني بتقيمه، هل هو ينافس الغزل وينافس الأشعار الأخرى؟
0: هي مسارات ومسارب في طريقه، هو يعني يعتبر شيء جميل ولامع، والغزل له أسلوب، هذاك الأسلوب، وكل قلب يعني أو كل مقال أو زيك يعني لكل حادثة حديث، ففي هذا الكلام اللي نذكر فيه أنفسنا إنه ما في شيء بدوم يا أستاذ خالد.
1: نعم،
0: الحياة ذهب، ولحظات غزل لابد ساعة وساعة.
1: نعم،
0: ساعة وساعة.
1: وعندما قالت إنه الذاكرة وطنك الوحيد، يعني هي سكرت عليك الباب إنه وطنك الحقيقي هي ذاكرتك.
0: شفت كيف يعني أنا مع وأنا مؤيد هذه الفكرة. صحيح،
1: وهناك يعني أصوات تنادي بقصيدة أخرى من محمود.
0: هيك يعني ممكن يكون يعني أخاف من الإحراج، لأني أنا ما ماش عامل حسابي لا قصيدة واحدة،
1: وإن كانت يعني عفوية، وإن كانت يعني من الذاكرة.
0: يا شراع اللي طويته من عمر، يا شراع اللي طويته من عمر، يا قصص أرض وسماء وموج وبحر، يا بحر فيه المراكب ما تعود، كنت غامر فيه وتحدى الخطر، كنت أنا والموج والليل الطويل، لو طوان المد رجعنا الجزر، وانطوى ذيك الليالي والشراع، والسفينة حطت بجنب الصخر، وماني متوقع أسافر من جديد، وفني قلبي في متاهات السفر، كنت أحاول أسكن بدنيا الخيال وارسم أحلامي على طول الأثر، حتى جيتي واعترف لك في عيونك كنت أنا ألمس خبر، في عيونك كانت النظرة شراع، وفي جفونك كانت الدمعة بحر، والشواطئ ترتسم رمل ومواني، والمراكب تنتظر مني أمر، صرت أداوم يا أسافر في عيونك، أو وداعا يا بقايا هالعمر، واعترف لك فجأة خانتني الإرادة، وفي عيونك مركب يحب السفر.
1: الله الله الله، سلمت هذه العيون وهذا القلب.
0: سلمت وغنمت وبارك الله فيكم جميعا.
1: محمود العزام، أنا سعيد أنك بأول اتصال كنت معنا، وفعلا يعني
0: تشرفت
1: مكالمة ولا أجمل. شكرا لك سيدي.
0: يا هلا
1: يا هلا. إذن نكمل حديثنا عن الذاكرة، هل هي وطن، هل هي يعني شيء يسعدك، هل هي شيء يتعبك، كيف نتعامل مع الذاكرة؟ هل نحذر أنه قاعدين نصنع ذكرياتنا كل يوم؟ هل إحنا نقصد ونتقصد أنه نساوي ذكرى بكل لحظة، ولا نترك الشيء للصدفة؟ معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الورد، كيف الحال؟
1: مساء النور، أنا بخير.
2: شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام كلكم؟
1: الحمد لله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. بثينة عياد، يا هلا.
2: أهلا فيك.
1: كيفك يا بثينة؟
2: الحمد لله تمام، كيفكم أنتم؟
1: أنا بعدني يعني سابح في قصائد محمود جميلة.
2: تحياتي له أبو ناصر، يعني شعراءنا ما شاء الله عليهم.
1: وهذا هذا المسار يستهويني.
2: يعني والله يعني صراحة الواحد لو قال يستنى إلهم ما بيمل.
1: صحيح.
2: تحياتي لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير.
1: ولك التحية، تفضل يا أبو ثينة.
2: طبعا مثل ما حكيت لك كنت بسلي، بس الحين أنكم بتحكوا عن الذاكرة.
1: الذاكرة. الذاكرة. بقول لك الإنسان القوي ما عنده ذاكرة.
2: لا، مش معها أنا هاي المقولة، بالعكس. الذاكرة هي كيف أقول لك، هي الملجأ اللي بيرجعنا للحنين، اللي بيخلينا يعني كيف أقولك، أنا دائما مش مرة أنت سألتني وقلت لك أنا لو بدي أنسأل أو النصيحة بدي أقدمها للناس إنه ما حدا ينسى إشي صار معه في الماضي. فالذاكرة هي أول شيء لازم تضلها موجودة، أول إشي الواحد بتعلم من الدروس اللي صارت معه السابق إذا كانت في أخطاء. ثاني إشي والله ما ولا في أجمل من لحظات الحنين لما أنت تتذكر أيام حلوة. هلا انت بتقول انه الذاكره عند

0: عن او مش قويه او مش عارف كيف انت عبرت ليها.
1: نعم
0: بعتذر.
1: ابدا تفضلي.
0: تعرف انه انا يعني من فتره هيك من لما كبرت هيك يعني لي كم سنه بضل مثلا بروح بكون في جلسه حلوه كثير بيني وبين اي حدا مع مجموعه او هيك، باول كلمه بقول لهم اسمعوا

0: هاي الجلسة راح تكون ذكريات فدير بالكم. مش الكل هيك يا بثينة.
1: دائما صارت على لساني بقول لهم هاي يعني هينا استغنيناها ساعة الصفا هاي بكرة بصير نتذكرها لما نكبر إذا الله خلانا رح نصير نقولي أتذكر لما كنا نتجمع بالمكان الفلاني أو أتذكر المكان يصير كذا. هلا أنت لاحظ لما تفتح عن شغلة صارت يعني عن أشياء ماضي حتى عن الفرق بين الماضي والحاضر.
0: نعم
1: والله الواحد بيشكي وهو كله حنين كله هيك يعني ألم مع حزن مع حنين.

0: مشاعر مختلفة مع الواحد ما بيقدر يفسرها. فالذاكرة هي الملجأ والوطن والحضن اللي إحنا بنلجأ له وقت ما نحب نكون سارحين في الخيال.
1: أنت حريصة على الذاكرة.
0: أنا حريصة جدا.
1: ولما بتقعدي مع صديقاتك بتقولي لهم انتبهوا هذا هذا سيصبح ذكرى.
0: والله كثير يعني هاي الكلمة على الثاني.
1: وبتلزميهم بهذا الشيء ولا بس بتحكي لهم الحكي؟
0: والله بلزمهم بحكي لهم بضلني أأكد عليهم.
1: أنت عارفة قديش حجم المسؤولية لما تقولي للناس إنه دير بالكم هاي رح تصير ذكرى؟
0: طبعا خاصة شوف خاصة إذا كانت قعدة حلوة يعني مثلا قعدة جمعة بين أصدقاء من الطفولة أو كذا. أنا كل فترة بروح على النادي تاعنا تاع المكفوفين. فمع مين بلتقي؟ مع اللي كنا ندرس وإحنا مع بعض وإحنا صغار وإحنا صف أول وثاني وثالث. والله العظيم ما يعني عشان نادي واحد في عمان فمدروش تقريبا الكل عليه. فدائما بقول لهم يا الله شوف فرقتنا الأيام ما كان في موبايلات لما خلصنا توجيه وإشي بعد ما صارت في وسائل تواصل رجعنا تواصلنا. فبرضه بكرة لما نكبر راح نصير وتتذكروا لما كنا نقعد بالنادي ونصير كذا ولما كنا نروح على جمعية وكذا. نعم فهاي هي يعني لا أنا بعتبر الذكريات كثير مهمة حتى على فكرة حتى لو لا سمح الله مؤلمة.
1: تعتبريها وطنك ذكريات يا أبو ثينة؟
0: نعم.
1: تعتبريها وطن إلك
0: يعني
1: بتحيط فيك دائما؟
0: والله يعني بصراحة أنا أي موقف بصير أحكي يا بي يعني على طول بصير أقارن إنه أي والله لو زمان كان كذا بتذكر زمان كنا نعمل كذا عرفت كيف؟ هيك فأنا لا الذكريات صراحة كثير بلجأ لها وبعتبرها زي ما حكيت لك ملجأ ووطن وحضن بنرتمي فيه لما بنسرح بالخيال.
1: جميل. بدي أشكرك بثينة شكرا على المشاركة الجميلة. 06-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا.
2: أول شيء بدي أقول هو ليس عيبا
1: نعم
2: إنه الإعلامي هاتف زميله الإعلامي خاصة إذا كان
1: هذا صوت أجمل مذيع بالإذاعة الأردنية. على فكرة أنا صدام المجالي.
2: نعم.
1: صديقي وحبيبي.
2: الله يخليك.
1: أنا أحد معجبينك وحتى بالغربة أستمع لهذا الصوت الجميل.
2: الله يخليك.
1: لأنه من فضل الله أنه بثنا يصل إلى دول أخرى.
2: الحمد لله.
1: وكنت ترافقني يعني حتى أثناء سفري.
2: هذا شرف لي.
1: يسعدك.
2: شرف لي.
1: نعم.
2: وأقول يعني ليس عيبا.
1: نعم.
2: إنه الإعلامي يتواصل مع زميله الإعلامي ويقول له أنك مبدع.
1: شرف كبير.
2: وهذا الأمر يعني يشعر هيك الشخص بالنشوة. للأمانة وللحقيقة أنا يعني بستمع لكم.
1: نعم.
2: ودائما حريص على السماع.
1: نعم.
2: لكن استفزني محمود العزام.
1: صحيح.
2: هذا الشاعر الجميل الأردني هيك وبتفاصيله حتى بشكله.
1: نعم.
2: حتى بطريقته.
1: صحيح.
2: وحديثكم برضو عن الشاعرة نبيلة الخطيب.
1: صحيح.
2: برضو استفزني. وجمال صوتك وروعتك أخي خالد.
1: تسلم.
2: وأنت ليس يعني شهادتي فيك
1: ليس مشروع. بجمال صوتك يا صدام.
2: الله يخليك. تسلم. نعم. تسلم سيدي. فأنا بشعر بالسعادة وبالمودة وأشعر بالفرح دائما حينما أستمع إليك.
1: نعم.
2: وبرضو استفزني حديثك عن
1: الموضوع. تفضل يا صديقي.
2: ألا بقوله أخي خالد والعهد على الراوي والله غاب عني من قالها لكني بحفظ هذا القول.
1: نعم.
2: منذ زمن بقولوا إذا صار حديثك عن الذكريات.
1: نعم.
2: أكثر من حديثك عن الطموحات فاعلم أنك مضيت من العمر عتية. يعني إذا صار حديثك دائما مرتبط بالذكريات عرف أنك تكبرت. وفي مرحلة من عمرك فعلا أنجزتها فصار عندك ذكريات.
1: نعم.
2: تحكي فيها. أنا بعتقد هذا الكلام صحيح. يعني الواحد كل ما كبر صارت الذكريات تأخذ مساحة أكبر من تفكيره ومن عقله وحتى من حديثه.
1: نعم.
2: مع زملائه مع أصدقائه مع أخوانه مع أقاربه هذا إن كان يدل إنه تجربة الحياة صارت أكبر صار عندك ذكريات.
1: نعم.
2: هلا أنا صرت أحكي لزملائي مرات بالإذاعة أقول والله إيه إحنا صار عندنا ذكريات بالإذاعة صرنا نقول والله سنة كذا ويوم اشتغلت مع كذا أول مرة التقيت بخالد
1: بالمناسبة الفلانية
2: قدمته معناها أنت قطعت شوط في هذه الحياة فهو إيش باب الزعل بداية أنا يمكن بشارك إنك كبرت شوي خالد.
1: نعم. نعم.
2: لكن هو يعني معناه إنه صارت في عندك تجربة هذا واحد.
1: جميل.
2: أضف إلى ذلك برضو استفزني إليك سؤال جدا جميل سألت محمود على أنه يعني شوي الشعر المرتبط بالذاكرة والشعر المرتبط بالغزل أنا بقول أجمل الغزل

0: والمرتبط بالذكرى.
1: جميل.
0: كل المبدعين يعني وتحديدا شعراء المعلقات هم وقفوا على الأطلال يا خالد.
1: صحيح.
0: وتذكروا. فكان جمال وعذب القصائد هي المرتبطة بالذاكرة. ودرويش حبيناه لأنه بيحكي بالذاكرة. ونبيل الخطيب وأنت تحديدا يعني قالت لا تخشوا من الذاكرة هي وطن لأنه تحدثت بالذاكرة.
1: صحيح.
0: ترى أي جمال قصيدة إحنا بنسمعها ونستمتع فيها تحديدا تلك الذاكرة أو نعم. القصيدة اللي بتحكي نعم. بالذكرى أو بمناسبة.
1: نعم لكن اسمح لي أستاذ صدام المجالي أنت يعني مذيع مخضرم خليني أحاورك كمستمع.
0: طبعا
1: بعض الأحيان بقول لك هذا الإنسان قوي لأنه يغلق على ذاكرته ولا يتذكر كثيرا يعني من نوع من الشكيمة القوية. أنت مع هذا الرأي؟ وهل فعلا يعني ساد بمجتمعنا أو خلينا نقول بهذا المجتمع الحساس العاطفي أنه الذاكرة تعيق الإنجاز وتعيق القوة؟
0: ما بعرف خالد لكن أنا بعتقد أنه على العكس تماما. اللي ذاكرته حية معناها هو يعني يجري مقارنات على مدار الساعة.
1: جميل.
0: يجري اختبارات على مدار الساعة. في مادة وفي معطيات تحفزه دائما انه يكون افضل انه يكون احسن او يستذكر مواقف جميلة. بالعكس انا بعتقد ان الذاكرة شيء مهم جدا حتى تمضي يومك بسلام. اليوم اللي انا ما بشعر فيه في الذاكرة او ما بسترجع فيها ذكرياتي بشعر اني ضعيف. اليوم اللي بمر ما بتذكر فيه تفاصيل مهمة مريت من هون من هون من هناك مريت من مكان تذكرت موقف تذكرت مريت من عند شخص تذكرت قول إله حضرت شغلة رجعتني إلى مرحلة معينة.
1: نعم.
0: بعتقد أنه إذا ما شعرت هذا الشعور أنا ضعيف وبعتقد أنه أنا مش إنسان إذا ما شعرت. يعني الإنسان جوهره الأساسي هو الذكريات الموجودة بحياته. فإذا فقدت الذكريات أو أنت أقفلت عليها كما أنت تفضلت وما حاولت تسترجعها فما داعي يعني هذه الحياة. لا أنا والله يعني مخالف وبعتقد أنه الذكريات يجب أن تحل في كل حل وترحال وتكون حاضرة معك لأنها تعينك نعم. على تفاصيل الحياة. هلا كثير مرات منتألم تجيك ذكرى تغير مزاجك.
1: في بعض الأشخاص توقف كسد منيع أمام هذه الذكريات إذا كان فيها نوع من الألم. إحنا يعني نتكلم بالشفافية يا صديقي صدام.
0: لا والله يعني شو أصعب تجارب الإنسان في الألم؟
1: يعني الفقد
0: حب مثلا على سبيل المثال
1: أو الفقد أو الخسارة
0: فاشلة.
1: نعم.
0: شخص فقدته كان عزيز عليك بعتقد أنه من فينا لا يذكر هذه الذكريات ولا تمر يوميا في حياته.
1: نعم.
0: أنا كل الأشخاص اللي فقدتهم بحياتي يوميا أذكرهم وأترحم عليهم وبعتقد أنه هذا يعني أجر. كل التجارب الفاشلة اللي مريت فيها بحياتي بحب بصداقة بزمالة بوفاء بأي شيء
1: نعم.
0: أستذكرها يوميا على سبيل الموعظة وعلى سبيل أني أكون أفضل وأحسن. هذه تجربة طبعا الناس أنت أفكار وأنت آراء مختلفة لكل شخص رأيه لكن أنا شخصيا أنت سألتني وأنت يعني شخص تتقن يعني فن استخراج البوح من الإنسان
1: نعم.
0: وجميل ورائع. أنا بديش أخذ من وقت المستمع
1: والله أنا راح أطلب منك طلب
0: لكن صدقني أني أنا دائما وأبدا حريص على الاستماع.
1: أنا أصبحت أمنيتي يعني وأنا أحيي فيك طبعا أشياء كثيرة ومن أجملها أنك تذكر اسم هذا الشاب الجميل اللي اسمه صدام راتب
0: الله يخليك.
1: ومن ثم المجالي
0: طبعا من لا خير فيه لأهله لوالده
1: نعم.
0: لناسه لأقاربه. أنا مثل ما أنا حريص أذكر اسم أبوي حريص إني برا أعرف على نفسي إني ابني الإذاعة الأردنية
1: نعم. نعم.
0: مثل ما أنا حريص خارج البلاد أقول أنا ابني الأردن.
1: صحيح.
0: يعني بعتقد إنها ولاءات يجب إنك تعلنها وتطلقها
1: وأنا أشهد لأني أستمع لك وأنا في يعني في سفراتي ولكن بدي وعد منك لأنه أنا هذا الصوت المسائي الجميل يجب أن نسمعه ببرامج حوارية.
0: أنا بتشرف أنا أصلا بقدم لك دعوة على الهواء خلينا نجرب يوم نقدم شيء مع بعضنا البعض
1: للشرف يا صديقي
0: وأنا للشرف راح أتعلم منك
1: نعم أبدا أبدا
0: الله يخليك شكرا جزيلا فيك.
1: شكرا
0: للزميل
1: والأخ يعني أسعدنا جدا بهذه المكالمة الأستاذ الكبير صدام راتب المجالي شكرا لك خليك معنا على السمع يا هلا. إذن بعد هذه المكالمة الجميلة جدا واللي بشكر زميلي وأخوي صدام عليها فعلا هذا شرف لي أنه زميل يتابع ويتفاعل وهذا برنامجه وبرنامج الجميع. فاصل ومن ثم نواصل ونهدي أسامينا لهذا الشاب

0: إذن ما زلنا على الهواء مباشر على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وبعد المكالمة الجميلة من الزميل صدام يعني ننتقل للاتصال التالي. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي أستاذ.
0: يا أهلا.
1: معك نغم الكردي.
0: مين معنا؟
1: نغم الكردي.
0: نغم كيفك يا نغم؟
1: صديقة قديمة
0: يا أهلا وسهلا يا نغم تفضلي.
1: أهلا فيك والله.
0: يا أهلا.
1: وقت كتير أشارك بهالمرة موضوع الحلو يعني.
0: نعم.
1: فبدي أخذ الذكرى من باب الشفاء العلاج يعني كدواء.
0: حلو حلو. لحظة أخذتينا على زاوية جديدة. يعني هذا شفاء علاجي وذاكرة
1: لكل شيء في لحظة الوهم أو الانهيار أو الضعف. ذكرى حلوة على السريع بترد الروح.
0: أنا يعني هي علاج تعتبرها
1: علاجي كتير يعني في لحظة ضعف عرفت كيف. فذكرى حلوة لمجرد مثلا حلم حلو حلمته عرفت كيف وتفسيره كان رائع. ف شيل عنك الغبرة هذه الأوجاع هذه كلها والوهم والوسواس والكذب.
0: يعني احنا في معترك الحياة يا نغم يعني منشوف الأسود والأبيض ومنشوف المفرح المبكي وسبحان الله الإنسان بيجاهد حتى يعني يتوازن يعني وانفعالاته تكون مضبوطة. لكن الحياة تحمل الكثير من الأحداث.
1: بالضبط. وبعد حدين ذكريات مثلا كل مرة عليك يعني الدروس الماضي هاي لدروس الحاضر. الذكرى دروس الماضي تكون دروس الحاضر في لحظة مثلا لحظة فشل لحظة ألم زي ما تحكي. فبتحاول بالأيام هذه أو بالمستقبل إنك بتحاول إنك عرفت كيف تعالجها بنفسك. يعني أنا لا كبرت ما في داعي إني أستسلم مثلا أو إني ما كذا. هيك الحياة لازم الواحد إيش
0: نعم
1: يعاركها.
0: يعني الذكريات عبارة عن رصيد قوي و يعني مناعة.
1: أيوة. أو ذكرى حلوة مثلا من كلمة ناس تحبهم تثق فيهم.
0: نعم.
1: هاي برضو بترفع من معنويات وبترفع من
0: شو رأيك بكلام بوثينة لما قالت أنا لما أقعد مع ناس بقول لهم دير بالكم هاي الجلسة رح تصير ذكريات كونوا حريصين عليها.
1: يعني أنا
0: يعني بتحملهم مسؤولية وبتحمل نفسها مسؤولية.
1: بالضبط. إنها تكون ذكرى والحول إنه الواحد ما يعيد الخطأ.
0: أها.
1: عارف كيف الخطأ ما بتكرر.

0: تصرف ويحسن الكلام ويحسن التفكير.
1: يعني أيام المراهقة وأيام الدراسة في مقولة ما بنساها كانت على أغلب الدفاتر تنكتب، اللي هي الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان. في لحظة إنك ناسي وبحاجة لإشي كيف معروفة هذه يعني، وعن جد يعني جت بوقت عارف كيف. كتير كتير حلوة الذكرى، وإذا استخدمناها ل يعني تذكر أشياء حلوة تكون أفضل وأفضل وأفضل.
0: طيب صديقنا وأستاذنا صدام راتب المجالي بقول لك إنه
1: نعم
0: يعني الذكريات يعني لازم تتهون علينا، ولازم نتذكر دائما حتى نشحن أنفسنا بالطاقة.
1: بالضبط، الذكرى مهم يعني. شو هي؟
0: هي رصيدك، رصيد حياتك.
1: بالضبط، رصيدك، وبنفس الوقت ما في شيء إيش بإيدك تعمله يعني، عرفت كيف؟ إشي راح يعني ماتوا الأهل، ما في بيدنا نعمل إشي مثلا، عرفت كيف؟ بس بنفس الوقت كلامهم بضلوا ذكرى وعبرة إلنا يعني.
0: ماشي، بس في ذكرى زي ما في ذكرى سعادة، في ذكرى الفقد، في ذكرى خسارة، لكن أنت معي أنه لازم الواحد يعني يحترم الذكرى شو ما كانت، سواء إيجابية أو سلبية، لكن يستعين بالذكرى الجميلة ويستعين بالرضا على الأيام القادمة.
1: احنا يعني معك، الاشي السيء بروح، عرفت كيف؟ الذكرى السيئة بتروح، ما في انا بدي اعالج نفسي، ما بدي اروح ارجع انكس حالي مثلا او اضلني بقوقعتي، لا،
0: ما بدي انكس نفسي. جميلة جدا، جميلة جدا.
1: عرفت كيف يعني؟ واحد بيكون ضعفه وكذا، ما بحكي لك لو مجرد حلم مثلا، حلمه وتفسيره يكون حلو، هذا بالنسبة لي كتير بيرفع المعنوية كتير كتير.
0: بدي اشكرك نغم، احنا كل احد واثنين وثلاثاء بنفس التوقيت على اثير اذاعه المملكه الاردنيه
1: والله
0: العشرية.
1: استمتعت فيكم، تحياتي
0: للجميع. يا اهلا يا اهلا. اذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. اعتقد انه ربيع لما اختار لنا هاي الاغنيه، هاي قصيده للامير بدر عبد المحسن اللي فيها مقطع: طالت مسافاتي وتاهت بي زماني، وعلمني الوقت كيف أقسى على طبعي.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك صديقي؟
0: اهلا اهلا برائد. يا اهلا.
1: هيك بخير ان شاء الله.
0: اللهم لك الحمد بألف خير
1: حبيبنا. اذا تكرمت بداية انا اود ان اثني واثني على كلام الاستاذ صدام راتب.

0: بالمجالي.
1: نعم.
0: حقيقة أنا والله لا أعرفه ولا يعرفني، ولكنني أتابع أحاديثه في برنامجه الصباحي.
1: من أجمل المذيعين.
0: ولذلك نعم هو محاور ناجح.
1: نعم.
0: وقانوني يعني متمكن، ملم بالقانون، يعني أنا لن أقول أنه متعمد لكنه ملم بالقانون.
1: نعم.
0: محيط به، والإلمام هو الإحاطة بالشيء كما تعلم.
1: نعم.
0: ويجيد اللغة العربية الفصحى، وهذا موضع محط الإعجاب بشخصية هذا الإنسان. أعتقده بأنه كالأستاذ خالد عياد له مستقبل ناجح بإذن الله.
1: نعم.
0: هذه بداية. بالنسبة لموضوع الحلقة، الذكريات، طبعا الذكريات هي جزء من حياة الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها أو يهملها مهما حاول. يعني يعجبني أستاذ، معلش أستاذ خالد، ما بإحدى الدعايات الطائر الذي يقف في منطقة مقيس على ما أظن، ويقول أيها المار من هنا كما أنت الآن كنت أنا.
1: صحيح.
0: فالإنسان يمر مرحلة من مراحل حياته، ولكن هذه المرحلة يجب أن يبقى يتذكرها ولا يغفلها. فأقول رأيي بكل تواضع إن الذكريات جزء من حياة الإنسان، حتى وهذه ملاحظة مفيدة أستاذ خالد أبا علي.
1: نعم.
0: ملاحظة مهمة، يقول لك بعض علماء النفس أنك إذا أنت أصابك الأرق ولم تستطع النوم، يمكنك أن تغوص بالذكريات الماضية، فسبحان الله هذه ذكريات تطغى على تفكيرك وتجعلك تغرق في النوم. هذه أنا قرأتها عن أحد علماء النفس، ربما يكون فرويد. والله
1: هل جربتها هذه الطريقة؟
0: والله إني جربتها وجدتها ناجحة.
1: نعم، جميل جدا.
0: أنك أنت نعم يمكنك أن تغوص بذكريات الماضي وأيام الطفولة بشكل خاص، وتجد نفسك أنت تعيش في عالم آخر، فينتزع هذا التفكير منك. الصور الكئيبة التي ربما يعيشها الإنسان في الوقت الحاضر ويحن إلى الماضي. فلذلك الذكريات لها أقول قيمة عظيمة في حياة الإنسان، لا يجب أن يغفلها.
1: نعم.
0: ويكتفي بهذا الحديث حتى في حال غيرنا الحديث.
1: نعم.
0: أشكر لك حسن أصغائك وبرنامجك الموفق. شكرا أستاذ.
1: شكرا لك. يا أهلا يا أهلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات. يا هلا.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المشاركين والمستمعين. حقيقة الأمر من بداية الحلقة والله استمتعت، كل التحايا لكل من شاركك وسيشاركك أيضا. المتعة حقيقية فعلا. في البداية كانت مع الأستاذ محمود العزام، كف ووفق اللي نقول، والأستاذ صدام راتب المجالي الإعلامي الكبير، تحية أيضا، وأخواتنا وأخواتنا كلهم أضاءوا الموضوع من زوايا جميلة جدا. مهما حاولنا كبني البشر أن نتخلص من الذاكرة شيء من المستحيل، أو ضرب في الخيال خليني أقول.
1: لا.
2: لأنه كل واحد منا لابد من العودة، وذاكرته واللحظات اللي حكى عنها الأستاذ أبو الرائد، لما تجلس إلى نفسك وحيد، أنيسك الوحيد أو جليسك يكون ذاكرتك، وربما أين كان أبانا أجدادنا من سبقنا من الحضارات اللي مرت فيها الأردن، عندما ننظر إلى المدرج الروماني في جرش أو عمان. هذا شيء من الذاكرة لا نستطيع، والإنسان الطبيعي هو اللي ذاكرته سليمة، خلينا أقول يتذكر الأشياء. لكن الشيء المش طبيعي أن نرهق أنفسنا في ذكريات سيئة مرت معنا، لأنه إحنا بدنا كل الأمور تكون جميلة جدا، هذا شيء مستحيل. فمثل عندنا بيقول ما كل الليالي قمرة وربيع، فلذلك نذهب أحيانا هروب من واقعنا المريع، خلينا نقول، إلى ذكريات جميلة

0: ربما بتحفز فينا وبتعزز ثقتنا بنفسنا إذا رجعنا إلى الذاكرة السليمة. أما الأشياء السلبية أنا أحذر منها والتركيز عليها. مع خالص تحياتي لكل المستمعين والمشاركين. تحياتي لك.
1: شكرا لك حضر. محمد جوجز كان معنا. يا هلا. متواصلين. ظهر هناك ضغط على الاتصالات وهذا يسعدنا. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والسرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذ.
2: متألق ربيع ولا الهندسة؟
1: نعم
2: والله. دائما المثل الإنجليزي الذي يقول The weakest ink more better than a strongest memory. هذا ربما يكون من أكذب الأمثال وأصدقها في آن واحد.
1: نعم.
2: لكن أنا من وجهة نظري لا روح للإنسان بدون ذاكرة ولا بدون ذكريات.
1: نعم.
2: إن الذاكرة زاد المؤرخين ودليل المحققين وعمدة الكتاب والشعراء في كل ما يوصلونه إلى الناس. وبس أنا ممكن أن أقسم الذكريات والذاكرة. هناك ذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة. دائما كل ما يقدم الإنسان بالسن بتكون الذاكرة البعيدة عنده أقوى من الذاكرة القريبة.
1: هنا أنت بتعقب على كلام زميلنا صدام.
2: يعني
1: بقول لك إنه للذاكرة للكبار أو خلينا نقول للذاكرة العميقة أو البعيدة.
2: بالضبط. الذاكرة البعيدة بالنسبة لكبار السن ربما تعود لسن 4 أو 5 سنوات إلى الوراء كمان من الطفولة المبكرة. بينما الذاكرة القريبة ممكن يذكر الإنسان لمدة أسبوع، ولكن الذاكرة لابد إلها من تنشيط وتدريب. فإذا الإنسان أهملها مثل الماكينة، إذا ما عملت على صيانتها وحاولت المحافظة عليها ممكن إنها تضعف وممكن إنها. لكن أيا ما كان الإنسان بدون ذاكرة لا روح له ولا حياة لوجوده. يعني أنت بتلاحظ إنه المصابين بالزهايمر الله يعافينا وعافينا
1: آمين
2: دائما هم عرضة للاستغفال والاستغلال وربما الانسلاخ عن العالم الواقعي تماما. يعني بكون ماشي مع الشخص وهو أبوه شايفه بعيونه، أخوه شايفه بعيونه، بس ما بعرفه. ليه؟ لأنه عمل آلية التذكر عنده غابت من مرة. فقضية أنه الإنسان بلا ذكريات وبلا ذاكرة، والله أنا أعتقد أنه متى ما وصل الإنسان لهذا المستوى فأعتقد أنه هذه مقدمة إلى الوفاة الحقيقي.
1: شكرا لك معتصم، يعطيك العافية. يا هلا. مستمرين حتى 11 معنا اتصال. مساء الخير.
3: هلو.
1: هلو.
3: مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور.
3: اليوم أصدعوا المتصلين بداية بمسينة والأخ صدام وكل الأصدقاء والصديقات.
1: نعم.
3: عندي لك سربرايز، مفاجأة. عازفة العود ممكن تسمعني مع صوت أثير صدام. أثير ترى عنده بنت اسمها أثير،
1: الله يخليه،
3: ومذيعة رائعة اسمها شروق.
1: نعم.
3: يا ريت سيد خالد ترجع تسمي برنامج بوسط 1 2 3 سمر ووتر. لأن الآن عازفة عود.
1: الله الله.
3: عم بغني بالمطبخ، ممكن تسمعني؟
1: يعني معنا دقيقة نسمعها.
3: أنا قلبي لك
1: الله الله.
3: كيف الله سيد خالد؟
1: يعني أنا
3: عامل جو
1: بس هذا مش عود يا سمر. يعني إلا أنا ما بنخدع بالعود. بدي أشكرك، هاي لفتة جميلة جدا، وإن شاء الله نسمعك على عود حقيقي. شكرا يا سمر حدادين. يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112. أينما كنتم نحن معكم. أنا عندي حنين

0: إذا راح فيك تنامي. طب أبو الرعد أعطانا وصفة جميلة للنوم، بقول لك ذكريات جميلة قبل النوم، ما تفكر بأشياء متعبة ومرهقة وصار هيك وما صار، فكر بالأشياء الجميلة. معنا اتصال، يا ريت نطفي الراديو حتى نسمع بوضوح. ألو،
1: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا يا هلا،
1: معك محمد العثوم.
0: هلا يا محمد، هلا وغلا.
1: يسعد مساء عليك وعلى أفاد الوطن وعلى محطتك المحترمة والقائمين عليها.
0: يسعد مساك.
1: الموضوع اليوم عاوز عن بخص الذاكرة ولا اسمه؟
0: عن الذاكرة. الذاكرة،
1: الذاكرة بتشمل مثل ايش مثلا؟
0: مثل انت ما سمعتنا من البداية يا محمد؟
1: لا والله بغيت في الجامعة تونا جي.
0: تقبل الله يا محمد. مرات الذاكرة بتكون شيء بسعدك وشيء بحزنك، كيف تستخدم ذاكرتك يا محمد؟
1: والله يعني زي ودك واحد المرة القديم قريته محروط خام ومليح مش كله قد وميزان.
0: كيف كيف؟
1: يعني عندك تعيد الذاكرة لورا قبل 20-30 سنة.
0: أيوة،
1: في إنه خام ومنه مليح، يعني سيء ومش سيء.
0: أها طيب.
1: أما السيء أكثر من الحسن.
0: السيء أكثر من الحسن؟ لا يا رجل
1: والله.
0: مين
1: يعني
0: مين قال لك؟ مين قال لك؟
1: كل واحد ذاكرته تختلف عن الثاني،
0: أو قصدك كل واحد بيركز على أشياء أكثر من الثاني.
1: كل واحد
0: احنا بدنا تركز على الحسن مش على السيء.
1: والله مخلوطة يا أبو الوليد.
0: حلو حلو حلو
1: عليها.
0: حلو مخلوطة حلو. بدي أشكرك يا محمد. يا هلا، معنا اتصال بعد الذاكرة المخلوطة الخاصة بمحمد. مساء الخير.
2: هلو
0: هلو،
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذة، يا هلا.
2: مساك الطيب والله يعطيك ألف عافية.
0: نعم،
2: حلقة مميزة، حلقة رائعة صراحة، أطفيتم الفرحة في قلوبنا والبهجة.
0: نعم،
2: تحية لفريق العمل أستاذ على احتفال المراقبة الرئيسية.
0: شكرا
2: دكتور ربيع السرايرة وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: تحية الله يسلمك، تحية كبيرة كبيرة للإعلام القدير الأستاذ صدام راتب المجالي.
0: نعم،
2: مشاركته القيمة اللي أثرت الموضوع.
0: صحيح،
2: كل الأمنيات له بمزيد من التقدم والتألق والنجاح في مسيرته الإعلامية.
0: آمين.
2: وبقول له دمت صوتا مميزا يحمل الكلمة الطيبة والرسالة الهادفة.
0: الله الله.

0: بيستحق أكثر.
1: جدير فعلا، هو جدير
0: يستحق أكثر.
1: نعم يستحق. نعم فعلا. وكمان تحية كبيرة كبيرة للشاعر الأستاذ محمود العزام.
0: نعم.
1: اللي اليوم فعلا أسعدنا بالمداخلة اللي قدمها.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة للموضوع، الذاكرة من أعظم النعم اللي رب العالمين أنعمها على الإنسان.
0: نعم.
1: لأن هي اللي بتحفظ لنا ذكرياتنا وتجاربنا وعلاقاتنا، من خلالها نتعلم من الماضي ونستفيد من خبرات ونتذكر دائما الأحبة والمواقف الجميلة اللي مرت فينا.
0: نعم.
1: لما بيعاني الإنسان من ضعف الذاكرة أو النسيان، تصور إنه بيشعر بالقلق، بيشعر بالحيرة. لأن الذاكرة بتساعده إنه يفهم كل شيء بدور حواليه، بتعامل مع تفاصيل حياته اليومية.
0: جميل.
1: لكن فقدانها يؤثر على راحته النفسية وعلى ثقته بنفسه. بعض الأشخاص بيملكوا نفوذ زي ما تفضلت في البداية، أو مكانة أو ثقة بأنفسهم. لذلك هم بيتصرفوا كأنهم ما بيتذكروا الآخرين ولا مواقفهم، مش بسبب ضعف الذاكرة.
0: زاوية طرقنا لها، إنه بعض الناس بيعتقد إنه ضعف الذاكرة أو شطب الذاكرة علامة قوة.
1: علامة قوة، نعم. لكن وصف الذاكرة إنها وطن زي ما تفضلت، وطن للذكريات والتجارب، لأنه هي المكان اللي إحنا بنحفظ فيها أجمل لحظات العمر، اللي نتعلم من خلاله دروس الحياة. الإنسان بذاكرته يعرف أهله وأصدقائه، بتذكر ماضيه وبيبني حاضره وبيخطط لمستقبله. لهذا كانوا كبار السن يرددوا دائما الله يتمنها علينا بالعقل. بتعرف إن أنا دائما هذه العبارة يعني يمكن تقول يومي إني برددها، لأن العقل والذاكرة من أعظم نعم الله على الإنسان، لأن الإنسان فيها بيعرف كل شيء بدور حواليه.
0: وحسن استخدام الذاكرة
1: طبعا طبعا. بتعرف القراءة إنها إلها تأثير على الذاكرة.
0: نعم جميل.
1: القراءة نعم، لكن الإنسان من خلال الذاكرة بيعرف كل شيء بدور حواليه، بيعرف طريقه، بيحفظ حقوقه، بيعرف واجباته، بيتواصل مع الناس وبعيش حياته بصورة طبيعية. الذاكرة مش هي مجرد إنه أنا بدي أحفظ أسماء ولا أحداث، هي وطن بسكن العمر كله فيه. نعم. ذكريات الطفولة والأهل والأصدقاء. نعم. والمواقف الحلوة. لذلك كان أجدادنا دائما يقولوا الله يتممها علينا بالعقل، لأن العقل والذاكرة من أثمن ما يملك الإنسان في هاي الحياة. نعم. ويسعد لي مساك.
0: يسعد مساك. شكرا.
1: يعطيك ألف عافية.
0: خلينا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل، وأكيد ستأتي اتصالات ثرية وجميلة.

0: إذن نستأنف الاتصالات ومساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أنا بدي أحكي بس من منطلق آخر. بدي أحكي من ناحية طبية.
0: أحكي مثل ما بدك من هون لبكرة بس مين معنا؟
1: معك رمزي فودي.
0: والنعم يا رمزي، قاعد بسوق بالسيارة؟
1: لا أنا بالسيارة بس ما بسوق بالسيارة.
0: لأنه إحنا أول شيء ما بدنا إياك تتخالف وما بدنا إياك تعرض لخطر. تفضل. لا لا. يا رمزي.
1: سيد العزيز، احنا بدنا نركز على الحالات المرضية اللي فيها موضوع الذاكرة. يعني لما نلتقي بأشخاص بيشتروا جميع الذكريات السلبية. دائما بيحكي عن مأسي، بيحكي أبوي في 97 صرخ علي، أمي عملت كذا، أصحابي عملوا كذا. طبعا هاي حالة مرضية تعتبر هي ارتفاع السيروتونين. أنا شرحها أكثر، لأن هرمونين كثير مهمات في الدماغ. هرمون اسمه الدوبامين، هرمون اسمه السيروتونين. الدوبامين يفرز داخل الدماغ، السيروتونين ينتج داخل الأمعاء ويرحل إلى الدماغ. المشكلة الرئيسية في البكتيريا النافعة، إذا زاد عندنا السيروتونين عن حجم الدوبامين، يصير الإنسان يشتر جميع الذكريات السلبية، وبنوصل لمرحلة بنسميها إحنا الباور سيربينج. وكأن الجسم بيحكي، الدماغ بيحكي الجسم خفض عضلاتك تعمل شيء، بدخل في موضوع الاكتئاب، جالس في البيت وما بده يعمل إشي، ما عنده أي طموح.
0: نعم.
1: وبتضل كل الذكريات السلبية موجودة عنده. هلا الدوبامين بينشط المنطقة اللي إحنا نسميها الفرونتال لوب، تمام؟ هلا في حالة مرضية
0: الأمامية، نعم،
1: اللي الفرونتال لوب اللي نسميها الجبهة القشرة الأمامية للدماغ، وتثبت اللي هم نسميها إحنا القشرة الدماغية. القشرة الدماغية هي المسؤولة عن الخطط طويلة المدى، ولكن القشرة الأمامية هي المسؤولة عن نحكي الدوبامين السريع، يعني أي شيء فن، يعني تلعب بلاي ستيشن، روح أرجل، أعمل كذا.
0: نعم.
1: القشرة الأمامية، فهو بنشط القشرة الأمامية، عشان هيك بصير إذا كان عندنا ارتفاع في الدوبامين بصير عندنا دفاعية أكثر، وبصير عندنا نحكي كل الذكريات اللي ممكن تكون إيجابية في موضوع الدوبامين. ولكن إحنا لما نيجي نطلع على الأمراض تحديدا، نطلع على مثلا الزهايمر، انت بتعرف ان الذاكره تخزن كجزء من الدماغ، هي عباره عن تشابكات عصبيه، كل ذاكره هي تشابكات عصبيه.
0: نعم.
1: تخزن في جزء من الدماغ كل 7 سنوات مره. عشان هيك مرضى الزهايمر معظمهم اذا صابهم زهايمر

0: القديم بين في الحديث.
1: يا الله
0: ما تأصلت أو ما
1: أستاذ رمزي حضرتك طبيب؟
0: أنا باحث.
1: جميل، لكن معلوماتك جدا جميلة. إحنا بنتكلم يعني كيف ممكن الإنسان يزداد وعي زي حضرتك ويفهم نفسه أكثر، لأنه إحنا يعني هاي مكالمة قيمة أنا بعتبرها بصراحة.
0: خليني أشرح إشي مهم كثير الناس بعيدين عنهم. دائما إحنا عندنا،
1: بس نحاول نبسط حتى نستوعب.
0: نعم. هلا إحنا دائما عندنا جهل في موضوع المشاكل النفسية والعصبية، تمام؟ دائما عندنا فيها مشكلة إذا بنشوف شخص عنده سلوك معين.
1: نعم.
0: نعرفه إنه هو إنسان سلبي، لكن ممكن يكون مريض الشخص.
1: صحيح.
0: يعني عندي أهم عصب في الجسم كامل أنا بعتبره هو العصب الحائر، اللي هو الفاجس نير.
1: صحيح.
0: الفاجس نير بيتحكم في المعدة وبالأمعاء، بيتحكم بالحركة الدودية، بيتحكم بإفرازات المعدة، بيتحكم بإفرازات الأمعاء. إحنا ربنا خلق الأمعاء إلها درجة pH معينة أو درجة حموضة معينة.
1: نعم.
0: لما يصير عندي خلل في الفيجس نير تختلف درجة الحموضة. درجة الحموضة اللي ربنا خلقها للأمعاء هي مناسبة إنها تعيش فيها البكتيريا النافعة وتموت فيها البكتيريا الضارة والفطريات الطفيلية.
1: جميل هذا الإبحار والتعمق يا أستاذ رمزي، جميل. نعم. جدا.
0: هلا تخيل معي في حالات مرضية لما الفيجس نيرف يضعف ويصير عندي فطريات وطفيليات داخل الامعاء بشكل اكبر، احنا بنسميها ديسبايوسيس او بتتغير الميكروبيوم بشكل كامل.
1: نعم.
0: يصير الباثوي تاع السيروتونين بدل ما يكون تريبتوفان سيروتونين من البكتيريا النافعه يصير تريبتوفان كاينورينين، عباره عن ماده سامه تعمل تسرب للامعاء. بتعمل التسرب للامعاء بتزيد عندي الكورتيزول، كورتيزول بيطلع.
1: عشان هيك بعض الناس اللي بيحبوا النكد وعايشين بنكد بنصحوا. نعم. بدون ما يعرفوا.
0: نعم نعم طبعا الكورتيزول بيعمل الباثوي، خلينا احكي لك شو مضار الكورتيزول. بيعمل الباثوي اللي هو تحويل الجلايكو السكر الى دهون وبيراكمه في الجسم، فبصير عندنا مصاحه غير طبيعيه. الكورتيزول بياثر على شغل الكبد في تحويل الهرمونات
1: من ونعود وبقولوا ليش ما زعلوا مرضى السكري.
0: نعم
1: أتفق مع كل كلمة بتحكيها على فكرة، أتفق. لكن أنا سؤالي لك شغفك بهذا الشيء كيف بدأ؟ لأنه أنا أرى واجب على كل إنسان أنه يشخص نفسه، يشخص روحه، يشخص جسده. مش لازم تكتفي الثقافة، يعني مع حبي وتقديري لعند الأطباءنا ويعني وباحثين العلمين، لكن حق على كل شخص عادي وطبيعي أنه يبحر يتعمق حتى يشخص نفسه.
0: شوف علي، انا حاليا هذا سر راح احكي لك اياه. حاليا عم بنصمم دواء للتوحد ونجحنا تقريبا بنسبه 65% لحد الان، وحاليا مكملين يعني وصلنا لنتيجه كثير كبيره.
1: نعم.
0: ابحرنا في موضوع الاعصاب وابحرنا في المسببات
1: من الانسان السوي السليم الى الانسان المصاب بامراض
0: طبعا معينة. في موضوع. نعم. التوحد، لانه باختصار حتى إذا بتلاحظ الفترة الأخيرة بآخر أسبوع جرائم القتل عندنا زادت بشكل كثير مهول. طبعاً إنها تفسير كثير كبير.
1: أكيد.
0: إنها تفسير بأنه بعد لقاح كورونا الناس اللي أخذته تمام صار عندهم الكورتيزول، متلازمة الكورتيزول. الكورتيزول ما عم بتوقف. الكورتيزول بيخليك ما عم بتسيطر على أعصابك، فبتصير أنت توصل لمرحلة إحنا بنسميها السايكوسيز عند الغضب، بطل تميز.
1: وهذا أكبر دليل أنه حتى لما كيمياء الجسم تختل من وراء خمور أو من وراء مخدرات يبدأ الإنسان بالتصرف بلا وعي وبغضب.
0: مش بس مخدرات أو
1: لا، أي شيء يعني يطرأ على الجسد ويغير كيمياء الجسد والعقل يعني يدفع الإنسان لمرحلة أنه يكون يعني لا يؤاخذ نفسه على تصرفاته.
0: إحنا بنحكي دائما بنحضر في موضوع أنه أعرف شو بتوكل، هذا رقم واحد. اعرف شو الأدوية اللي بتاخدها، يعني في بعض الأدوية العصبية اللي احنا عم نتناولها زيها زي الملبس، اوكي؟ هاي الأدوية مش العصبية، نحكي كمسكنات ألام، عم تضرب الفيجس نيرف بشكل رهيب، عم تعمل مشكلة الفيجس نيرف. وهنا
1: احنا شوف أستاذ يعني أستاذ رمزي، احنا يعني بنتكلم ببساطة شديدة لأنه كمنبر إعلامي يعني أنت مهمتنا الأولى والأخيرة تبسيط الشيء، فبالتالي خلينا نشرح المصطلحات الأجنبية إذا حبيت تكمل.
0: والعصب الحائر اللي هو
1: العصب الحائر. نعم.
0: بتتكلم بالمعدة والأمعاء، بعدين ببلش عندي تسرب الأمعاء، بعدين ببلش عندي الكورتيزول، بعدين بصير المصاحة المفرطة، بعدين بصير عندي الغدة الدرقية هرموناتها. يعني الغدة الدرقية في لها بحور كبيرة، يعني معظم الناس بروح بس حاطط تي اس اتش بلاقيه طبيعي، لكن انا ما بكتفي، مش كفايه تي اس اتش. هل تعلم انه احنا مثلا، اعطيك تشريح الغده الدرقيه،

0: دي اس اتش هو بيحكي للغدة الدرقيه تجي ل تي 4 اللي هو تي 4. والتي 4 هو هرمون خامل ما بيستفيد من الجسم. كيف بيستفيد من الجسم؟ بروح على الكبد بحوله من تي 4 لتي 3. الجسم بيستفيد من التي 3. هل تعلم انه بعض حالات الكبد بتكون ما عم بحول التي 3 بشكل سليم، فبيعمل شيء اسمه ريفيرس تي 3، يعني عباره عن تي 3 خربان
1: استرجاع.
0: نعم. إذا فحصت التي اس اتش بلاقي طبيعي، ولكن ممكن تكون بتلاقي الشخص بنصح وما عم بيسيطر على نفسه، لكن ممكن تلاقي الخلل الرئيسي موجود في الكبد. والهرمون الغدة الدرقية كثير مهم للتشابكات العصبية وتكوين الذاكرة اللي أنت بتحكي فيها، الذكريات والذاكرة والحفظ والتعلم، لأنه هو اللي بيعمل إشي اسمه سينابتيك اللي هو التشابكات العصبية.
1: جميل جدا. شوف حديث قيم ولا أتمنى أن ينتهي، لكن هناك وقت يعني للمستمعين الآخرين أيضا، لكن أتمنى أنه تسمعنا في مساء الغد، لأنه هذا البرنامج كل أحد واثنين وثلاثاء بنفس التوقيت من 9:30 حتى 11:00. شكرا لك، وأتمنى أنه تكون الفائدة يعني عممت وانتشرت، وتأكد أنه العديد استفادوا من كلامك الجميل. ويكفي أنه إحنا نبدأ بداية جديدة، أن نشخص أنفسنا أكثر فأكثر، لأنه ما اعتدناش ولم نعتد ولم حد ولا حتى حدا قالنا كيف نفهم أنفسنا أكثر فأكثر، جسدا عقلا ذاكرة روحا.
0: وفي النهاية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني انظر
1: سبحان الله
0: بعدك في الآخر.
1: سبحان الله ويبقى الإنسان معجزة. شكرا لك،
0: حياك.
1: يا هلا. إذن مكالمة جميلة وثرية بحاجة شروحات، يعني أنا أتفق مع يعني الكلام والطروحات، بدناش نحكيها بالمستوى البسيط إنه اللي بنسم بدنه بيكسر عمره، ممكن يكون هذا هو تحليلها أو ترجمتها البسيطة، لكن كلام دقيق وعلاقة ما بين الذاكرة والجسم والعقل. نعود للذاكرة ونعود كيف نستخدمها، ومعنا اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: يا هلا.
2: رفيق صوتك بالله بخير دائما يا رب.
1: يا هلا، تفضلي.
2: رفيق. شوف الذاكرة حلوة، الواحد يذكر شغلات حلوة. بس في حال انك تضلك تذكر شغلات مو حلوة، وخاصة وقت النوم ممكن تحلم فيها.
1: ممكن تمرض كمان، يعني قبل شوية اتصال من الأستاذ رمزي، يعني أنا لا أعرف هو باحث عن طبيب، لكن ما شاء الله كلامه جدا رائع. يعني بقول لك انك حتى الذاكره بتاثر على جسمك وعلى جسدك.
2: طبعا هل اللي بضلك تتذكر شغلات سيئه ممكن توقع شغلات سيئه تتذكرها كثير يصير معك مره ثانيه.
1: نعم.
2: فالواحد لازم يضل يذكر الشغلات المنيحه والشغلات الحلوه اللي صارت في حياته.
1: جميل.
2: وضلك دائما باستمرار ما تفكر الا بالشيء الحلو اللي صار معك، فبالحاله هاي انت بتعزز من نفسيتك، نفس الوقت بتلاقي هيك عندك طاقه كثير ايجابيه.
1: جميل. يعني تبقى الذاكرة مسؤولية، وتبقى يجب أن نحسن التعامل معها. خلينا نأخذ فاصل حتى نواصل. 0647-47-111-112 ما زلنا على الهواء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الأولى وستبقى الأولى.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل للزميل مشعل السلاطة من قسم الأخبار لبيان هذا العاجل.
1: سيداتي وسادتي، وردنا من غرفة الأخبار الخبر العاجل، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ

0: الحقيقة أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران. من جهته قال الحرس الثوري إنه على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على لبنان، وإذا وسعها أو رد على تحركات إيران فسوف يواجه ضربات ساحقة ومؤسفة.
1: الشكر للزميل مشعل صلايطة من إدارة الأخبار، تحية لك عزيزي. ونعود لبرنامج مساء الخير. اللهم اجعل البلد آمنا مطمئنا بإذن الله. نكمل.

لننوه قبل قليل أطلقت صافرات الإنذار لأخذ الحيطة والحذر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظ من عليه.

0: إذن نعود ونكمل. مساء الخير، معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذ خالد، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: تحياتي لك وللكادر جميع وللمستمعين والمستمعات، كل على حدة.
0: ولك التحية
1: يا أخي الكريم. بالنسبة لموضوع الذاكرة، هي بنك المعلومات التي يجنيها الإنسان أثناء فترة الحياة.
0: جميل.
1: وهاي الذاكرة تنير الدرب أمام الإنسان أثناء حياته.
0: نعم.
1: لكن الإنسان إذا فكر في المدى البعيد أن يرى الطريق على المدى المسافة البعيدة، يجب أن يقرأ الماضي والحاضر حتى ينهي المستقبل. مثال ذلك، التاريخ هو المعلم الأول للإنسان، فالتاريخ هو حصيل التجارب البشر على مدى الدهر. والإنسان إذا قرأ التاريخ بشكل جيد،
0: نعم،
1: يستطيع أن يتجنب ما وقع فيه الآخرون من الأخطاء.
0: نعم.
1: فإذن هو دليل الإنسان في حياتنا الحاضرة والمستقبلية. والذاكرة هي عادة مجموعة تجارب الإنسان اللي مر بها، وهذه التجارب ما في شك هي دروس للإنسان وللآخرين على أساس يتعلم من أخطاء الوقوع فيها حتى يتجنبها.
0: نعم. جميل جميل. نعم. شكرا لك محمد،
1: والله يرضى عليك ويعطيك العافية.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: ومساء كل المستمعين وأستاذ ربيع أستاذ، ومعك أمل وسرعي.
0: يا أهلا يا أمل، تفضلي.
2: أهلا فيك. الذاكرة أستاذ خالد بحسها أنه عالم بخص الإنسان نفسه، بحطها في كتاب وبسكر عليها. ووقت ما بده يشوف هاي الذكريات، يفتح هذا الكتاب ويطلع على الذكريات اللي بتكون أكثر إشي الفرحة، عشان يقدر يعيدها من أول وجديد.
0: نعم.
2: عرفت؟ يعني الذاكرة كتير حلوة، بس إحنا كيف نستخدمها؟
0: نحسن استخدام الذاكرة.
2: بالضبط.

0: حلوه منه.
1: نعم
0: عرفت. يعني كل انسان يفكر في الحاله هاي, انه اي انسان بده يتذكر الماضي ما يتذكر الشيء المؤلم او الشيء اللي كان يؤذيه وما يحبه, لا يتذكر الاشياء الحلوه حتى انه يكررها في حياته. وشكرا لك.
1: شكرا لك يا امل. يا هلا يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير. الو. اذا نكمل الفاصل ونواصل.

0: إذن هناك مجال الاتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: والوردات
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: والله لحسن حظنا أنه آخر اتصال هو الزميل والصديق دكتور أحمد.
1: حبيبي يكرمك ربنا، تحياتي لك ولربيع ولكل السادة المستمعين والمشاركين. حقيقة الليلة حلقة رائعة جدا، يعني بقدر أقول نخبة النخبة.
0: نعم
1: رائعة جدا. نعم. الحلقة، وتحياتي للجميع.
0: ولك التحية.
1: وهذا الليل أوسعني حنينا، فمزق ما تبقى من ثباتي، تلوح الذكريات بكل درب، لأهرب من شتاتي للشتاتي، وما بي غير شوق لا يداوى، وبعض الشوق أشبه بالممات.
0: الله
1: حقيقي. الله يخليك.
0: نعم.
1: حقيقة يعني احنا نصنع الأحداث والذكريات تحتفظ فيها، وفي منا من يهرب من ذكرياته. وسألت سؤال، هل القوي يعني ما بتذكر؟ لا لا، بتذكر هو، ولكن يخفي ذاكرته، لأن ذاكرة حضور غير مرئي. هلا انت قاعد بجوز تتذكر شيء انا ما بشوفه ولا انت بتشوفه، لكن بتشوفه خلف احداث عينك في مجال الذكريات اللي موجودة عندك.
0: نعم.
1: بتشوفه. ف هي بتصنعنا احيانا ذكريات، تفرض نفسها في مواقف بنشوفها، منها نبتسم، ومنها نصفن، ولربما ندمع نتيجة، لكن بخف وقع الحدث. يعني بالماضي من منا، كما تفضل الإعلامي صدام رأس المجال بحي، من منا ما فقدش عزيز عليه؟
0: نعم.
1: أو ما خسر الشيء أو إلى آخره. لكن مع مرور الوقت بقل وقع هذا الحدث عليك، يعني بتتذكره لربما لكي لا تذهب التجربة هباء منثورا، فبكون الوضع أنه يخف الواقع، واقع الضربة علينا. وهي بتكون كمان رسالة لمستقبلنا القادم.
0: نعم، ولكن المطلوب هو حسن استخدام الذاكرة والتعامل معها.
1: الأفضل من

0: أن نصنع أشياء جميلة في الوقت الحاضر لكي تبقى ذاكرة معنا.
1: كما قالت بثينة. تبقى معنا دقيقة ونصف حتى ننهي البرنامج، سأنهيها معك وبقصيدة من إلقائك إذا أمكن.
0: حبيبي ديمك، لن تأتي، قلت لم ولن، إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابي. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، بدلت موسيقى الأغاني السريعة، بدلت موسيقى الأغاني السريعة بالأغاني الفارسية. لن تأتي، سأنضو ربطة العنق الأنيقة، هكذا أرتاح أكثر. أعدت ما أحضرت إلى أدراجي ما فكرت به، وفتحت كل نوافذي وستائري، لا سر في جسدي أمام الليل إلا ما انتظرت وما خسرت. لم تأتي، سخرت من هوسي بتنظيف الهواء لأجلها، عطرته برذاذ ماء الورد والليمون. لن تأتي، سأنقل زهرة الأوركيد من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها على نسيانها. غطيت مرآة الجدار بمعطف كي لا أرى إشعاع صورتها وأندم. قلت أنسى، واقتبست لها من الغسل القديم لأنها لا تستحق قصيدة حتى ولو مسروقة، ونسيتها وأكلت وجبتي السريعة واقفا وقرأت فصلا من كتاب مدرسي عن كواكبنا البعيدة، وكتبت كي أنسى إساءتها قصيدة، هذه القصيدة.
1: الله الله، شكرا لك أحمد الكردي، دائما تتحفنا بجمال إلقائك ومشاركتك.
0: أشكرك.
1: شكرا.
0: أشكرك. يا أهلا.
1: إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامجكم مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء معتز زلوم والدكتور ربيع الصرايرة، وشكر خاص لزميل العزيز صدام راتب المجالي على مشاركتي يعني هذا المساء، وأسعدنا جدا. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد وبعد الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سيداتي وسادتي، إليكم البيان التالي. حيث قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء الأحد بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته، مجددا التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان. ونؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة

0: أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركى الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركى لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركى، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: السلام على سمو الأمير.
3: أهلاً يا عقاب، اسمع ما يقول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد عن الصيد وعن الطيور. يقول: الطير ثلاثة أضرب: بهائم الطير، وهو ما لقط الحبوب والبذور، وسباع الطير، وهي التي تتغذى باللحم، ومشترك، وهو مثل العصفور يشارك بهائم الطير، فإنه ليس بذي مخلب ولا منصر.
2: أذكر يا سمو الأمير أن في مكتبتك كتاباً آخر يتحدث عن الصيد باستفاضة.
3: نعم، كان عندي كتاب المصائد والمطارد، عثرت على اسمه وقد ذكره صبح الأعشاء وأحضرته، وكذلك وقعت على اسم كتابي الأنواء الكبير، لكنني لم أجد. إيه، دعنا من الكتب، هل أنتم جاهزون للمسير؟
2: نعم يا سمو الأمير، الكل ينتظر أوامرك بالمسير.
3: وهل أخبرتم أبناء فواز بمرورنا بهم على قصر شواخص؟
2: لقد بعثت لهم يا سيدي.
3: إذن على بركة الله لننطلق.

لم يكن الصيد عند الملوك نزوة عابرة، ولا عند الحكماء لهواً يستبيح الفراغ. الصيد عند الأمير عبد الله رياضة الروح قبل أن يكون مطاردة وحش، ومحراب تأمل يختبر فيه الصبر والحرف، ويمحص فيه العقل، وتدرب فيه الإرادة على ضبط الشهوة قبل شد الزناد.

0: وهذه السلوقيات لم تخرج منذ أيام.
1: الصيد يا عقاب ما هو بكثرة الطراد، بل في حسن الاختيار. دعها تشم الأرض، فالبر لا يعطي سره لمن يستعجله.
0: أجل، نرتاح الليلة بهالمكان.

0: كان الأمير يعرف الصيد كما يعرف الكتب، يفرق بين الحلال والحرام، وبين اللهو واللعب، وبين المطاردة التي تهذب النفس وتلك التي تفسدها.
1: يا طالب الصيد هات الصقر والبازي، أريد طردا لصيد في الفلا جازي.
2: لصيد في الفلا جازي.
1: وحش بوجرة يرعى خضر أودية، منها السليم ومنها رهن أحجازي.
2: منها السليم ومنها رهن أحجازي.
1: وأكلب علمت يحلقن ذا سبق، يمسكنه لو تعلى في الهوى نازي.
2: لو تعلى في الهوى نازي.
1: كيف النجاة له من مأزق حرج، به عداة ثلاث قيد إعازي.
2: عداة ثلاث قيد إعازي.
1: جوارح وكليب لا تني أبدا، والخيل تتبعها هذبا بإيجاز.
2: هذبا.
1: منها صريع ومنها ممعن هربا، وبعضها قد نجا من مخلب البازي. ما الذي يجري يا أخي؟
3: يطردون أحد الوحوش.

لم يكن الأمير يصيد ليغلب بل ليفهم. السلوقيات عنده ليست كلاباً فحسب، بل علم قائم، تدريب، توقيت، طاعة بلا قسوة، والصقر كتاب مفتوح في الشموخ والانقضاض.

0: الغيث يا سمو الأمير، الغيث.
1: الغيث فرج يعقوب. يا صاحي شم بارقا قد بت أرمقه في فاحم من حبي المزن رجاز، سقى تهامة ثم انهل صيبه نحو السرات بأرداف وأعجاز.

0: هنا حين يغادر الأمير قصر الحكم لا يخلع عباءة السياسة، بل يبدل لغتها.
1: سمو الأمير، أبناء الشريف فواز جاءوا إلى المقر.
2: أهلا وسهلا بهم. ما كنا لندخل قصر شواخص إن لم يستقبلونا خارجه.
1: أبناء العمومة والأهل يقدرون بعضهم.

0: سمو الأمير، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. هذا بيتكم يا سمو الأمير.
1: بارك الله فيكم، أنتم أهلنا وعزوتنا. عجيب هذا السكون، كأن القصر يحرس نفسه بنفسه.
0: اخترناه هكذا بعيدا عن الحواضر، قريبا من النفس، نأتي إليه لا لننسى الدنيا بل لنراها أوضح.
2: وحين هدأ الليل استعادت القصيدة صوتها، لا على الورق بل في المجلس.

0: شواخص في ربى الحلقات موقعه، تراث ذي همة للقرن حجازي.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. الحكومة تجدد تحذيرها من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ولن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. إيران تستهدف إسرائيل بعدد من الصواريخ. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان، واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني الرفاعي في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام، وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في

0: مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية، ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه نظيره العراقي هيبة الحلبوسي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة رسمية خارجية هي الأولى للحلبوسي بعد توليه رئاسة البرلمان العراقي على رأس وفد يضم رؤساء كتل برلمانية عراقية تمثل مختلف التيارات السياسية. وأكد القاضي خلال اللقاء الذي عقد في دار مجلس النواب أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي:
1: إننا في المملكة الأردنية الهاشمية في قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ننظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، ونستذكر دوما توجيهات جلالة الملك على الدوام بتعزيز التعاون مع العراق والانفتاح على كل ما من شأنه أن يخدم مصالح البلدين والأمة العربية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العراق القوي المستقر يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها، والأردن بقيادة جلالته كان وسيبقى داعما للعراق ووحدته الوطنية وسيادته وأمنه واستقراره. والأردن والعراق يقفان اليوم أمام فرصة كبيرة للبناء على ما تحقق من إنجازات والانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل وسائر الميادين التي تعود بالخير على شعبينا الشقيقين.
0: من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي عن تقديره الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق. وأكد الحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات. وقال الحلبوسي:
2: نحن حريصين بتقوية هذه العلاقات التاريخية اللي تمتد عبر التاريخ جزء من زمن الملكية في العراق، ولحد اليوم العلاقات مستمرة والعلاقات وطيدة. علاقتنا ويا كل دولنا العربية علاقة طيبة، ولكن ويا الأردن علاقة مميزة وعلاقة خاصة لما تمتلك هذه الدولة من روح الوطنية والقومية وحب لهذا الشعب وحب المتبادل بين أبناء البلدين.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع في محافظة ذي قار. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء الأحد بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي ستزود المواطنين والقاضين

0: المواطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته، مجددا التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ونؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. من جهتها أعادت مديرية الأمن العام نشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظا على السلامة العامة. وأكدت المديرية ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة سقوطها، وعدم الاستهتار بها في ظل احتمال احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة، مشددة على عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تعرضت مساء أمس الأحد لإطلاق صواريخ من إيران، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد. وأفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. أما في لبنان فلا تزال التطورات الميدانية تتصدر المشهد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة، في وقت يعلن فيه حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية لبنانية فقد أودت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة النبطية بالجنوب بحياة 13 شخصا وجرح آخرين. إلى التفاصيل.
1: تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والقاضي بتطبيق وقف شامل لإطلاق النار ضمن شروط محددة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يمضي في تنفيذ عمليات تستهدف ما يصفها بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة النبطية التي تعد من أبرز المناطق الاستراتيجية في الجنوب اللبناني. وفي السياق العمليات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 من جنود الاحتياط جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواته في جنوب لبنان، كما أفاد باعتراض مقذوفين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات ضد مواقع وقوات إسرائيلية على الحدود الجنوبية. أقال الحزب إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة يحمر أشقيف، كما نفذ هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة. وأضاف الحزب أنه شن هجوما آخر باستخدام مسيرتين على تجمع لجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية ردا على التحركات الإسرائيلية في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية الدفع نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأخيرة في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف شامل للأعمال القتالية مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: استشهد 10 فلسطينيين بينهم 5 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة التابعة لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسته الصيد قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع. محليا أعلن بل التقى رئيس مجلس العيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين. وأكد الفايز أهمية أن يكون للرابطة دور مميز في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني والدفاع عن قضايا الوطن وما يواجهه من حملات تستهدف النيل من أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وإلى استعدادات الجالية الأردنية في أمريكا لدعم منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026.

0: 26 عبر مبادرات جماهيرية منظمة لما لها من أهمية في الدعم المعنوي للمنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: 12 دائما وراء ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما وراء ال11.
2: لم تكن استعدادات أبناء الجالية الأردنية وليدة اللحظة، بل بدأت مباشرة بعد حسم المنتخب لبطاقة التأهل التاريخية، حيث تبلورت فكرة إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على حشد الدعم وتوحيد الجهود. وفي مقدمة هذه الهياكل رابطة مشجعي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة نشامة أمريكا، بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب تحت مظلة واحدة لتعزيز روح الانتماء وتنظيم التشجيع بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن دوليا. كما تنوعت المبادرات التي أطلقها أبناء الجالية لتأكيد حضورهم ودعمهم للمنتخب، وتأتي في مقدمتها مشروع البيت الأردني في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الذي سيكون بمثابة مركز جماهيري وثقافي متكامل. ويهدف هذا المشروع إلى الجمع بين متابعة المباريات وعرض المنتجات الثقافية والسياحية الأردنية وتقديم تجربة الضيافة الأردنية الأصيلة، ليكون منصة لإبراز الوجه الحضاري للمملكة على هامش البطولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الفردية والجماعية الأخرى التي تدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا من خلال حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الزخم التنظيمي والحماس المتواصل تؤكد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة أنها ستكون الرقم الصعب في المدرجات والسند الحقيقي للنشامة في أول ظهور مونديالي، حاملة معها رسالة مفادها أن الأردنيين أينما حلوا يظلون أوفياء لوطنهم وسفراء له بكل اعتزاز وفخر.
3: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
0: قرر رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي، الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. أقامت مديرية شباب محافظة مادبا مؤتمر السردية الأردنية حكاية وطن بمشاركة شخصيات وطنية مأدبوية، ويأتي برنامج حكاية وطن انسجاما مع رؤية سموي ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل وترسيخ ارتباطهم بتاريخهم الوطني. حول ذلك تحدث مدير مديرية شباب مادب الدكتور محمد الجعافرة لمندوبتنا هي احتثات وقال:
4: تم إقامة مؤتمر للسردية الأردنية في مديرية شباب مأدبة بحضور قامات وطنية من أبناء المحافظة. طبعا هذا المؤتمر استمر لمدة ثلاثة أيام من أجل تعزيز السردية الأردنية والحفاظ عليها وتمكين الشباب لصون الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء عند الأجيال القادمة. هذه السردية ليست مجرد نصوص أدبية في كتب التاريخ، بل هي كائن حي يتطور ديناميكيا، يستمر ويستمد شرعيته من الماضي ويحمي وجوده في الحاضر بوعي شعبه وجيشه ويصيغ مستقبله بجرأة التحديث والإصلاح.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك يشدد على ضرورة

تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. الحكومة تجدد تحذيرها من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ولن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. إيران تستهدف إسرائيل بعدد من الصواريخ. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث عن الوضع الإسكاني في قطاع غزة. غزة مدمرة حسب الإحصاءات التي تقول 50-60-70-80% من بيوت ومؤسسات ومنشآت قطاع غزة مدمرة. ولذلك رغم التقاعس وعدم الاهتمام، ولكن السلطة الفلسطينية منشغلة في هذا الموضوع، وبالتالي تضع الخطط، البرامج العملية الواقعية على الأرض وفي الميدان من أجل الإيواء أولا، ومن ثم حتى يكون هنالك برامج عملية لإعادة البناء، لإعادة الترميم إلى آخره. ولذلك في غزة وزارة الأشغال العامة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله منشغلة في هذا الموضوع، وبالتالي هنالك قسم مختص في هذا الموضوع عنوانه الإيواء. ولذلك هذا القطاع، هذا القسم له مسؤول، وهي المهندسة نجلاء فتحي. المهندسة نجلاء يفترض أنها مسؤولة عن قطاع الإيواء في المحافظات الفلسطينية الجنوبية، أي في قطاع غزة. ولذلك دعوني أرحب بالمهندسة نجلاء فتحي من قطاع غزة. مهندسة نجلاء، مساء الخير.
1: مساء الخير، هلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. بداية إذا تكرمتي أعطيني فكرة عن وظيفتك، عن عنوانك الوظيفي، حتى يعني نواصل الحوار مع حضرتك.
1: طبعا محدثتكم اسم المهندس نجلاء حماد من وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، مسؤول لقطاع الإيواء ومنسقة الفرق الميدانية لتدخلات الإعمار اللي بتقوم فيها وزارة الأشغال.
0: نعم، طيب، إذن يعني هذا هو العنوان الوظيفي إنجاز التعبير لعملك الوظيفي المهني، ولكن على المستوى العملي يعني شو المهام اللي أنت بتقوم فيها في هذا الموضوع، في موضوع الإيواء، وكيف يمكن أن يتحقق؟
1: طبعا بداية احنا اليوم يعني مجندين لمساعدة شعبنا المخلوف في قطاع غزة في ظل الدمار الكبير اللي لحق بالمباني وبالمباني بالبلاد وبالعباد زي ما بيحكوا، وتعرضت له قطاع غزة خلال فترة العدوان، وما خلت من آثار كارثية بشكل كبير جدا على المساكن والبنى التحتية والمرافق العامة والطبية والتعليمية وكل المرافق الحياة اللي انشلت أو توقفت بشكل كامل خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: اليوم إحنا في وزارة الأشغال العامة والإسكان واقفين لتنفيذ خطة حكومية موضوعة من قبل مختصين، فريق متكامل لإعادة قطاع غزة، جزء منه موجود في رام الله وجزء منه موجود في غزة. بندير عملية إعادة الإعمار بشكل مهني وبشكل فني متقن وتحت خطة ممتازة للخروج بأفضل الحلول لتحسين حياة الناس وتحسين الوضع الحالي واستعادة مقومات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني اللي فقدها خلال الأعوام الأخيرة.
0: نعم.
1: طبعا انطلاقا من هاي المسؤولية الوطنية والقانونية لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بنحاول حاليا بأنه إحنا نقود هذا الدور المحوري لتنسيق وتوجيه عمليات التعافي وإعادة الإعمار رغم كل الصعوبات والتحديات الاستثنائية اللي بمر فيها قطاع غزة في الموارد وتعقيدات الوضع الميداني الحالي والأخبار اللي إحنا كل يوم عمالنا بنسمع في الأخبار، في اجتياحات، في دخول، في استهدافات، في لحتى الآن وقف إطلاق النار لم يكن هو وقت حقيقي لإطلاق النار، لأنه ما زلنا اليوم بنودع العديد من الشهداء بشكل يومي وبشكل مستمر.
0: يعني مبارح 10 شهداء مبارح كان، يعني عدد ملموس. يعني إذن يعني مسألة قرار وقف إطلاق النار الأمريكية هاي مسألة تضليلية، لا تتفق ولا تستجيب للمعطيات العملية اليومية.
1: حقيقة كلامك مضبوط، احنا اليوم يوميا بنودع عشرات الشهداء وبشكل مفاجئ يتم استهداف المدنيين. طبعا الكل بيعرف انه قطاع غزة اليوم ما بيعيش في ضمن منطقة متاحة او 360 كيلو متر مربع بشكل كامل. اليوم اقتطع الاحتلال اكثر من 70% من قطاع غزة، واحنا 2 مليون خلينا نحكي مع بين قوسين نازح فلسطيني بنعيش في منطقة صغيرة جدا. هاي المنطقة اللي هي 30% من قطاع غزة ما بين ناس نازحين وما بين ركام على الأرض وما بين خدمات صحية وما بين مدارس. فتخيل كم الازدحام وكم الحياة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني بشكل يومي في قطاع غزة ضمن هذا التحديد لمنطقة الحركة في القطاع. اليوم قطاع غزة بيشهد فعليا هجمة ضدنا لتقليص وليهدد البقاء الفلسطيني في قطاع غزة. وإحنا بنؤمن من خلال تدخلات الوزارة وتوجيهات معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عهد بسيسو أنه الإعمار مش عملية هندسية أو إنشائية، الإعمار هو مشروع وطني، مشروع متكامل بيعكس صمود شعبنا الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل الصعوبات اللي بعيشها ورغم كل إشي سيء بنعيش اليوم، فاقدين أقل مقومات الحياة الكريمة اللي مفروض تكون مؤمنة لقطاع غزة اليوم إحنا بنفقدها. من هذا المطلق بنواصل العمل بالشراكة مع العديد من مؤسساتنا الحكومية، مؤسساتنا الأهلية والهيئات المحلية، مع المنظمات الدولية، مع المنظمات الأممية وكافة الجهات المانحة، إنه إحنا نضمن تنفيذ وجود الحكومة الفلسطينية على الأرض وتنفيذ تدخلات إعادة الإعمار وتحسين حياة الناس ضمن ضعف وشح الموارد. لكن إحنا ما بنستسلم، حنضلنا موجودين لتحسين الحياة اللي بنعاني فيها حاليا ونحقق معايير كفاءة وشفافية وعدالة للنازحين في مناطق اللواء.
0: نعم. طيب مهندسة نجلاء، يعني الآن الناس الساكنين في البيوت اللي ما زالوا بيوتهم يعني لم تدمر ربما يكون عددهم محدود، ولكن القطاع الأوسع يعني حسب ما بنتابع وحسب ما بنسمع انهم بلا بدون بيوت. فهذه البيوت او اماكن السكن اللي انتم بتشتغلوا عليها خيم ولا يعني بشكل آخر، يعني شو الوسائل والأدوات المتوفرة عندكم حتى

0: تقوم بعملية الإيواء ربما أكثر من مليون إنسان بدون بيت.
1: صحيح، احنا تقريبا اليوم دمار قطاع غزة في نسب مختلفة، لكن متوسط الدمار اللي لحق القطاع ما بين 85 إلى 90%، دمار كلي وجزئي. انت بتحكي عن تقريبا 1.5 مليون فلسطيني بيعيشوا اليوم في خيام وبيعيشوا في مناطق او في مجمعات ايواء باستخدام مواد شبه باليه وشبه او مواد ما بتحقق الكرامه والخصوصيه للاسره الفلسطينيه. احنا اليوم للاسف نفقد الخصوصيه في قطاع غزه. الجار بيسمع جاره وهو بيصح، الجار بيسمع جاره وهو بيسر اي معلومه لاولاده او لاسرته. اليوم احنا للاسف مكشوفين على بعض، وهذا خطه الاحتلال لضرب النسيج المجتمعي وضرب ثبات الاسره الفلسطينيه في مكانها وصمودها. من بدايه العدوان على قطاع غزه ما كانت وزاره الاشغال العامه والاسكان ولا تركت دورها في عمليه الاعمار، وساهمت بشكل كبير بتوفير خيام بناء على الوضع الامني اللي كان موجود ساعتها. وكان خلال فتره العدوان وزعنا خيام جاهزة، من الخيام اللي هي القماشية والخيام البلاستيكية، لأنه أيامها كان في تهديدات بالانتقال المواطنين من مكان لمكان، وصعب أنه يشيل خيمة ثقيلة أو خيمة صعب نقلها، وبالتالي كان توزيع الخيام الفردية القماشية للأسر اللاجئة في مكان سكناها، لأنه ما كان عندنا أي تصور لأي منطقة آمنة بتزح فيها الناس. حتى المواطن اللي كان بتغنى فيها الاحتلال أنه حدد منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة، في منطقة غرب خان يونس أو غرب أو على خط شارع البحر شارع الغسيل، إلا أنها لم تكن فعليا منطقة آمنة وكان فيها الاستهدافات متعددة. وبالتالي كان الناس بنزحوا من مكان لمكان، معاهم خيمتهم الصغيرة، خيمتهم القماشية، معاهم قلن المية الصغير اللي بده يعيشهم، معاهم علبة النار أو اللي بده يولعوا فيها الحطب ويطبخوا فيها ويمارسوا حياتهم اليومية، معاهم فرشتهم، معاهم مخدتهم. كان الناس يوميا بتنقلوا بصعوبة وبتنفسوا بصعوبة. بعد هذه التدخلات اللي ساهمت فيها وزارة الأشغال على أنه تعزز صمود الناس وتحاول تحميهم حتى في أماكن وفي أوقات الحرب الكبيرة، حاولنا نحسن الوضع باستخدام خيام محلية الصنع. رغم كل الإغلاقات والحصار وضعف وشح الموارد في قطاع غزة، استخدمنا خشب محلي من الخشب اللي بيحكوا عنه خشب المشاطيح، اللي هو أسوأ وأسوأ وأردى أنواع الخشب، ولكن هو موجود وهو المتاح ما بين إيدينا. حاولنا نوصل خشبة بخشبة لحتى نعمل خيمة تقوي النازح الفلسطيني بتغطيتها بالشوادر البلاستيكية أو الجلدية، حتى نأمن غرفة أو أكرمكم الله حمام، حتى تمارس الأسرة الفلسطينية حياتها بأقل مقومات الكرامة، بأقل مقومات الاحتياج الأساسي للأسرة. بعد هيك قدرنا من خلال شراكاتنا مع المؤسسات الدولية، وخلينا نحكي ونوجه شكر لمؤسسة UNDP اليوم كشريك أساسي في تدخلات الإيواء الحالية، استخدمنا مواد إيواء تسمى وحدات اللي هي الـ RHU. هاي عبارة عن خيام مسبقة الصنع، عبارة عن غرفة محترمة من الفيبر المقوى، بتوفر مساحة حرة للأسرة الفلسطينية ما بين 20 إلى 25 للغرفة الواحدة. وحاولنا نحقق اللي هي الخطة الحكومية بأنه نوفر لكل أسرة فلسطينية نازحة في مراكز إيواء منظمة تقريبا من 50 إلى 90 متر مربع لكل أسرة فلسطينية. هاي المساحة بتعطيك حرية لأنك تعمل حمامك الخاص، تعمل مطبخ الخاص، منطقة الطبخ اللي على النار اللي لليوم القطاع غزة بيعاني من عدم إدخال وقود غاز الطهي، وبالتالي تقريبا أكثر من 3/4 قطاع غزة اليوم بولع على النار وبطبخ على الحطب، وهذه معاناة جديدة تنضاف للأسر الفلسطينية النازحة لمراكز النزوح. هاي الخيام اللي بنستخدمها اليوم بتوفر لهم خصوصية، بتوفر لهم كرامة، صار له باب. اليوم صار لخيمتنا باب بتنفتح وتتكسر وتحط لها جسم بيقدر يسيبها ويطلع. صار عندنا نوع من انواع الكرامه، لكن ما زال الوضع الانساني والايوائي في قطاع غزه وضع صعب وحرج للغايه، لانه ما زالت هاي الخيمه ما بتحقق الكرامه الانسانيه بشكل كامل، ولكنها افضل ما توفر لليوم. واحنا بنحاول دائما نحسن حياه الناس بما هو متاح بافضل ما هو موجود بين ايدينا، وبنضغط وبنسلط الضوء دائما على الجهات الدولية.

0: الجهات الأممية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنصات إنه إحنا ندعم باتجاه تحقيق الكرامة وتحقيق العدالة للمواطنين اللي عانوا بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
1: نعم، ولكن مهندسة نجلاء، يعني لما بتقولي المواد

0: كانت مالية ولا غير مسموح لكم بإدخال هاي المواد الأولية؟
1: أخي حمادة بتعرف إنه إحنا في قطاع غزة من قبل العدوان اللي إحنا ما زلنا بنعاني.
0: كان حصار، نعم.
1: كان في حصار، كان المواد الإعمار ومواد البناء بتدخل بأعجوبة وبتدخل بالتقطير، تدخل بكميات يعني جدا ضئيلة. فما بالك اليوم بعد هذا العدوان، إحنا من يوم السابع من أكتوبر لحتى اليوم لم يدخل كيس اسمنت واحد، لم تدخل حديدة واحدة للبناء، لا أحد التسليح. لم تدخل حتى اي مواد تستخدم للبناء، من سواء من بلاط، من مواد التشطيبات، ولا نوع من انواع مواد البناء دخل اليوم لقطاع غزه. وبالتالي احنا بنستخدم مواد شبه معدومه وشبه فاقده صلاحيتها. اي قطعه من مواد البناء او اي ماده من مواد البناء متوفره اليوم عندنا هي اما تكون فاقده صلاحيتها فترات طويلة، بفقد قدرته أو بفقد قوته أو صلاحيته على التماسك، وبالتالي ما هو موجود لا يسد الاحتياج. وحتى لو كان موجود كميات، مع الخمس سنوات اللي فاتوا فقدنا كل مقومات وموارد البناء، وما زال الاحتلال يمنع دخول أي مادة من مواد البناء وأي آلية من آليات البناء. حتى موضوع، خليني أطرق نوع ما لموضوع الركام في قطاع غزة. أخي اليوم إحنا في الركام مش قادرين نشيل اي مبنى موجود على الارض، لانه ما في عندنا امكانيات، لا بادر بده يكسر ولا شحنيات ولا كباشات ولا شيء نقدر احنا نرفع هاي كميات من الركام.
0: طب جرافات، اللابات، شيء من هالقبيل كمان غير متوفر؟
1: كافه المعدات الموجوده في قطاع غزه هي معدات في بدايه الحرب تم استهدافها بشكل مقصود من الاحتلال لشل حركة البناء والإعمار والتعافي اللي إحنا دائما بنسعى إنه إحنا نضلنا في هذا المسار، إلا إنه الاحتلال تعمد تدميرها وبشكل مباشر في تجمعات كراجاتها. كذلك كافة ما بقي منها جميعهم بالية أو ربما تحتاج لصيانة بتكاليف كبيرة، حتى قطع الصيانة غير متوفرة. إحنا اليوم عزيزي ما متوفر عندنا زيت تشغيل السيارات، اكثر من 60% من السيارات الحركه حتى للمواطنين وسيارات نقل المواطنين اليوم فقدت او تلفت بسبب عدم توفر زيت السيارات. اليوم احنا للاسف بعد ما وصلنا بفضل الحكومه الفلسطينيه لمراحل متقدمه من التطور ومن النجاح ومن الازدهار والحياه الكريمه، اليوم رجعنا نستخدم وسائل النقل القديمه، السيارات، وغالبية الناس كمان بتمشي سيرا على الأقدام.
0: لأنه هلأ يعني كمية الركام اللي خلفتها الحرب كميات كبيرة، هذه لو بتم إعادة صناعتها أكيد بتحتاجوها للبنى. يعني هذا الركام من الأحجار، من الصخر، من يعني حتى من يعني أي شيء متوفر من هذا الركام بسبب يعني دمار البنايات، هذه الحقيقة الركام ممكن يتم إعادة استثماره واستغلاله وإعادة استعماله للبناء.
1: احنا اليوم عندنا في قطاع غزه او في منطقه قطاع غزه تقريبا اكثر من 65 مليون طن من الركام. هذا الرقم المهول بده اليات كبيره وعديده، بده تدخل اممي وليس تدخل دولي، بده جهود، تكاثف جهود كبيره لازاله هذا الركام واعاده تشوينه. احنا اليوم حتى الان بنعاني من عدم وجود مساحات لتشوين الركام واعاده استخدامه. اليوم إذا إحنا بدنا نختار منطقة أو منطقتين بعيدة عن الناس بدنا نستخدم فيها كسرات مصنعة محليا، كسرات بدائية جدا لا تساعد في فرز الركام ولا في حتى طحنه بالطريقة أو بالجودة المناسبة. كذلك في موضوع نقلها وتوفير سلر النقل للآليات أيضا يشكل عائق كثير. إحنا اليوم بنعاني في عملية إدارة مشروع الركام، يعني 65 مليون طن لا زال عائق كثير نحو انه انت تفتح مساحات وتقدر تعمل فيها حتى ايواءات للناس النازحه. اليوم احنا قدرنا نجمع ما يقارب 711 الف طن من الركام في قطاع غزه في ثلاث مناطق موجوده ضمن المنطقه 30% من مساحه قطاع غزه. قدرنا نكسر تقريبا من 700 الف طن ما يقارب 160 الف طن. هذولا اللي كسرناهم بطريقة بدائية وبطريقة بسيطة قدرنا نستخدمهم في فرد الشوارع.

0: موجودة لتسهيل حركة المواطنين. أنت بتعرف آلة الحرب الإسرائيلية دمرت كل البنى التحتية والشوارع والممرات والوصولية لكافة المناطق. اليوم ما عندنا ولا منطقة نقدر إحنا نتحرك فيها بالسيارة بطريقة آدمية. إحنا اليوم كل شوارع قطاع غزة بنسبة أكثر من 90% مدمرة بالكامل، وبالتالي بيستخدم هاي الكسارة اللي هي مش بالجودة المطلوبة لفرد بعض الشوارع حتى نقدر إحنا نتحرك على أراضي جيدة. نستخدم هاي الكسارة طبعا في طم وتفكير بعض مناطق اللي هي تعتبر مكارث صحية لتجمعات مياه الأمطار أو مناطق قد تشكل أذى على بعض المواطنين. استخدمنا هاي الكسارة في إغلاق بعض مجاري المياه والسيول خلال فترات الشتاء اللي بتشكل تهديد حقيقي للخيمة الموجودة في منطقة معينة. مجرى سيول المطر كانت أكثر شبح بتعاني منه عائلاتنا الفلسطينية خلال فترة الحرب، لأنه بالآخر هو ساكن في خيمة، الخيمة الريح الشديدة بتأثر فيها، المية من تحتها بتأثر فيها. قضينا ليالي صعبة جدا في موضوع في أيام الشتاء الباردة واللي المطر فيها غرق الخيمة وغرق الفرشات وشكل فعليا أزمة نفسية على المواطنين. احنا اليوم نستخدم هذا الركام في مواد او في احتياجات بسيطه، لكن الركام هو واستخدامها بطريقه مناسبه كثير منيح انه احنا نستخدمها في شيء تطويري، لكن للاسف الاحتلال يمنع دخول اي معدات لاعاده تدويره لاعاده طحنه بشكل مطلوب، يمنع حتى دخول اي مواد او اي معدات او اي قطع حتى إنشاء كسارة. إحنا اليوم بأيدي فلسطينية قدرنا نعمل كسارة في قطاع غزة من التروس ومن المعدات ومن المولدات الموجودة في قطاع غزة بطريقة شبه يعني بدائية جدا جدا، ولكنه برضو أهلنا في قطاع غزة ولا يمكن نستسلم وصامدين لحتى إنه إحنا نرجع نبني هالوطن إن شاء الله بأحسن طريقة ممكنة.
1: كل الاحترام يعني الحقيقة يعني ما تفضلت به، يعني هاي تحديات ربما يعني العالم لا يدرك تفاصيلها، لذلك تبرز أهمية يعني وجود ممثلين لمؤسسات دولية. يعني حضرتك تحدثت عن الـ UNDP، بالتالي شيء مؤكد أنها تقدم تقارير، يعني مدام هي تقوم بالمساعدة، لكن شيء مؤكد أنها تقدم تقارير على المستوى الدولي في هذه المعطيات اللي بتتفضلي وبتتحدثي عنها.
0: أكيد أكيد، يعني بتمارس كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية اللي إحنا نتعامل وبتعاون معها كشركاء أساسيين في عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلها صفحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلها تقارير منشورة على المؤسسات على المستوى الرسمي. أنا معك إنه مفروض يكون تصويت الضوء بشكل أكبر، لكن ما زال الاحتلال حتى كمان على صفحاتنا يمنع الوصولية في بعض الأحيان لهذه المناشدات. موضوع التدخلات في قطاع غزة بحاجة فعليا لتسليط الضوء. هناك مآسي ما زال العالم لم يراها داخل قطاع غزة. إحنا اليوم العين الفلسطينية، ويؤسفني أني أنا أحكي هذا الكلام، العين الفلسطينية ارتأت مشهد الركام بشكل يومي. أنت بتستيقظ على مشهد الركام، غمض عينيك على مشهد الركام، بتفتح عينيك حتى كمان على المستوى 30% في قطاع غزة على وجود موقع للاحتلال أمامك. اليوم قطاع غزة كله على المستوى المدمر وعلى مستوى أنه ما في مباني مرتفعة، وبالتالي هو خط مكشوف للاحتلال، وأنت يوميا بتواجه الاستهدافات اللي نحكي عنها الطايشة وربما حتى كمان المقصودة. بتواجه الخطر الوشيك اللي انت ما بين اللحظة والثانية ممكن تكون انت المستهدف. احنا كوطواقم ميدانية بنشتغل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعرضنا ايضا للاستهداف في اكثر من مكان، او التهديد الوجودي في اكثر من مكان، رغم انه احنا طريق منظم وبنلبس الشعارات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، بس الاحتلال ما بيعرف لا إشي منظم ولا إشي، حتى هو يرفض وجود الفلسطيني في أي مكان.
1: واضح بأنه يعني الاحتلال يستهدف العاملين، العامل البشري والعامل المعيشي، يعني هو يريد التخلص من العامل البشري. يعني دكتورة نجلاء، أنت تعرفين بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بيقوم على مفردتين، الأرض والبشر. تمكنوا من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات المركزية أن هنالك على كامل خارطة فلسطين بلغ 7,400,000. ولذلك دائما السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7,000,000 عربي فلسطيني؟ ولذلك حققوا الغرض الأول باحتلال فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا. ومن هنا التفسير أنهم لا يريدون البشر، وليس يعني فقط جعل حياتهم صعبة وإلى آخره، جعل حياتهم صعبة بالقتل بالدمار بالتجويع إلى آخره من أجل الرحيل، وهم فشلوا في ترحيل أهالي قطاع غزة. أنت أدرى مني بهذه الوقائع إلى سيناء، مثل ما أيضا فشلوا بترحيل أهالي الضفة الفلسطينية إلى الأردن. لذلك مهندس نجلاء، يعني هذا الصمود الفلسطيني بهذه المعطيات الصعبة القاسية، ربما ما في حدا من الشعوب واجهها بهذه القسوة بهذه التفاصيل. كيف تفسري يعني صمود شعبكم رغم هاي المعطيات اللي بتتحدثي عنها؟
0: عزيزي خليني أضرب لك أمثلة بسيطة إحنا شفناها وعاشرناها خلال الحرب. إحنا نعم. اليوم خلال فترة العدوان بتعرف تم تحذيرنا أكثر من منطقة، في أكثر من منطقة بالإخلاء. المواطنين لم يقوموا بالإخلاء المباشر إلا تحت تهديد الموت. هذا الكلام إحنا واجهناه، كانوا مستعدين للصمود والثبات أكثر من مرة حتى في مراكز. إحنا اليوم نعتبر بيتنا الصغير هو وطننا. أرضنا الصغيرة اللي بنزرع فيها كل يوم الصبح هذه حياتنا، ما بنفع تقتلعني من حياتي. الصمود اللي موجود لدى الشعب الفلسطيني صمود لا يقارن ولا يوصف ولا يحكى، صمود فعلا أسطوري. اليوم الأسر الفلسطينية أبدا ما قبلت تتزحزح من حتى خطوط التماس اللي هي تعتبر أكثر المناطق خطرا على الأسر الفلسطينية. بيطالبوا فينا إحنا كفريق إعمار اليوم شغالين على إقامة مراكز إيواء، بيطالبوا فينا إنه إحنا نعمل مراكز إيواء في مناطقهم الأصلية اللي هي تعتبر مناطق قريبة جدا من وجود الاحتلال،
1: ساخنة وخطرة.
0: خطرة لكن هي داخل 30% المسموح لها بالعمل، لكنها قريبة جدا من الاحتلال. والاحتلال ما عليه شيء بعيد، دائما بيحاول إنه يستفز المواطن الفلسطيني بالرصاص الطايش وبالاستهداف المباشر. عملنا على إقامة مراكز إيواء بجوار الخط الأصفر أو بغرب الخط الأصفر أو ما يسمى بالخط الأصفر. عملنا مراكز إيواء في أقصى شمال قطاع غزة في المناطق المتاحة، في أقصى جنوب قطاع غزة على خط مواجهة الاحتلال. هذا الصمود وهذا الطلب اللي بيطلبوا المواطنين أنفسهم لهذه المراكز يعلمنا أن المواطن الفلسطيني مش مواطن سهل. الأسرة الفلسطينية ولا يمكن تتزحزح عن مكانها. إحنا اليوم قطعوا عنا غاز الطهي، اشتغلنا على الحطب، اشتغلنا على الورق، اشتغلنا على كل شيء موجود، قطعوا عنا حتى تصديرات أو توريدات الخشب لقطاع غزة. اخترعنا اكتشاف جديد مبني على الوقود بالزيت وبالطهي، قطعوا عنا حتى مواضيع الزيت وما شابه. استخدمنا وقود مبني على اللي هي الفكرة القديمة بابور السلر واللي كنا نسمعه حتى في مسلسلاتنا إحنا كجيل اليوم. حاول الفلسطيني دائما الابتكار للخروج من الأزمة الحالية. إحنا اليوم في مراكز النزوح إن أكثر من 1700 أسرة فلسطينية ما بين نازح قريب من منطقة السكن أو في نفس منطقة السكن. الكل يطلب اليوم العودة لمناطق سكنهم. ما زال الفلسطيني يحارب ويحارب من أجل البقاء في مكانه وفي وطنه. اليوم العائلة الفلسطينية ترفض البقاء في مكان آمن وتقبل البقاء في مكان قد يهدد حياتها لكن في مكانها الأصلي. احنا عملنا منطقة، خليني أحكي لك قصة قصيرة، منطقة السلاطين. هاي المنطقة أقصى الشمال أو أقصى منطقة مسموحة في شمال قطاع غزة في منطقة بيت لاهية. في بداية إنشاء المركز طبعا تم تنفيذ أكثر من 100 أسرة فلسطينية في المكان، يعني موقع منظم وبكافة الخدمات من خدمات مياه، من خدمات دورات صحية، تم تنفيذها بالشراكة مع اليو أن دي. اليوم بعد ما تم انتهاء من إقامة هذا المركز، سكان المنطقة أقاموا عرس لابنهم.

0: منهم في نفس المكان اللي هو منطقة خطرة، وقاموا بالاحتفال وللأسف لم يجد هذا المنبر الاحتلال وقام باستهدافهم خلال احتفالهم بعرس ابنهم. الاحتلال دائما يحاول جاهدا أنه هو يضر ويحارب وجود الفلسطيني، لكن الفلسطيني هيهات أن يصاب بكلل أو بملل أو بضعف أو استكانة في حصاده على أرضه، لأنه يعتبر اليوم الفلسطيني أرضه هي حياة الوحيدة، إذا استغنى عنها فهو بلا قيمة. اليوم بتعرف موضوع المسار حاليا، موضوع الهجرة خارج قطاع غزة، خلينا نحكي بين قوسين الهجرة الطوعية، ولا نازح فلسطيني يقبل. عملنا إحنا تقييم استبيان خلال فترة الحرب كمان عزيزي، وليس بعد فترة الحرب وبدأ دخول بعض مقومات الحياة الأساسية. خلال فترة الحرب في عز الأزمة وفي عز شح الإمكانيات وشح حتى لقمة العيش، إحنا كنا نعاني أيام وأيام بدون رغيف الخبز، كنا نقتسم رغيف الخبز الواحد على عائلة من 7 أفراد، كنا نقتصر طعام اليوم في وجبة واحدة. مرت علينا أيام خلال العدوان صعبة جدا، ولكن ما زال الفلسطيني اليوم يحارب ويحارب من أجل البقاء في أرضه، من أجل أنه يثبت وجوده في المكان. وإحنا دورنا كمؤسسات حكومية وكوزارة أشغال أنه إحنا مع دعم وتعزيز صمود المواطن في كل مكان. اليوم الوزارة بتعمل مشروع من خلال تعزيز صمود المواطنين المزارعين حتى في مناطق سكناهم الزراعية. اليوم المزارع الفلسطيني بده يرجع يعمر أرضه، بده يرجع يزرع ويفلح ويكون مصدره الوحيد في الآخر، المزارع مصدره زراعته. اليوم المزارع، اليوم الوزارة من خلال الاحتياج القائم قمنا بعمل إيواء داخل الأراضي الزراعية الموجودة في مناطق الزراعة لتعزيز صمود المواطنين المزارعين في المكان وتنشيط الزراعة. إحنا اليوم كلنا وزارات حكومية متكاتفة تعمل على تعزيز هذا الصمود، وإحنا فخورين صراحة بشعبنا اللي هو دائما سند لكافة الخطط اللي إحنا بنعملها على مستوى القطاع.
1: طب دكتورة نجلاء حماد، يعني مسؤولة الإيواء لدى وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، على الرغم من هذا يعني ليس موضع اهتمام عملك المهني، في شغلتين. أولا يعني الناس ما بتشتغل وبالتالي ما عندها دخل، ولو عنده دخل خلال هالسنتين أو عنده مبلغ خلال هالسنتين طبعا تم يعني إنهائها وعدم توفرها. والعامل الثاني الزراعي، الأكل يعني لحوم خضروات فواكه الرز إلى آخره، يعني كيف الناس بتعالج أوضاعها في غياب رواتب ثابتة وفي غياب مواد مؤكد غالي جدا الآن المواد الغذائية؟
0: طبعا مؤسساتنا الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمع المدني والدعم الإغاثي اللي بتقدمه وبتقوده وزارة الإغاثة ووزارة التنمية في الحكومة الفلسطينية شكل سند في كثير أحيان عديد من الأسر في مناطق النزوح. في كثير عندنا أسر كانت معتمدة على دخل يومي كالعمال وبعض المزارعين وبعض المشاريع الصغيرة، إن أسر كثيرة معتمدة على دخل اللي هي المشاريع التجارية اللي تحققها من خلال في قطاع غزة. اليوم الكل فقد مصدر دخله، الكل فقد مصدر رزقه، المراكز التجارية، المزارع، حتى المشاريع الصغيرة وحتى العمال، الجميع بلا دخل. بتمارس اليوم الوزارات المعنية منها وزارة الإغاثة عمل مهول جدا لتغطية هذا الجانب، خاصة خلال فترة العدوان اللي ما كان فيها حتى الطعام بدخل. عاشرنا أكثر من 3 شهور متتالية من المجاعة، لم يكن موجود في قطاع غزة حتى كيلو من الدقيق لإغاثة العائلات، لكن بجهود وصمود وصمود المواطنين استطعنا انهم هم يستخدموا كافه انواع البقوليات حتى لصناعه رغيف الخبز. صنعنا رغيف الخبز من العدس، صنعنا رغيف الخبز من البقوليات. ويؤسفني انه احكي لهم انه احنا حتى في بعض الايام صنعنا رغيف الخبز من علف الحيوانات اللي كان موجود ما بين ايدينا واكلناه عشان نضلنا صامدين ونضلنا نحكي للعالم دائما انه قطاع غزة صامد والشعب الفلسطيني موجود وهذه الأرض لإلنا ولإلنا ولمية سنة لإلنا.

0: طيب يعني أستاذ المهندس نجلاء حماد، هل على المستوى السياسي الداخلي في قوى سياسية بتتحرك؟ هل في هناك معيقات؟ واضح تحدثت عن معيقات الاحتلال ودوره وإلى آخره، لكن على المستوى المحلي، على المستوى الوطني، يعني أنت تعرفين طبعا أكثر مني، يعني أنت تعملين مع وزارة الأشغال العامة في رام الله، وهناك سلطة منذ الانقلاب اللي قادته حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية من عام 2006 17 سنة لغاية 7 أكتوبر. الآن هل تجدي في هناك حالة من التوافق، أم يعني هنالك معيقات محلية لهذا العمل اللي بتقوموا فيه؟
1: احنا طبعا كجهات حكومية رسمية بنحاول نتغاضى عن كل هذه الصغائر، خلينا احكي، لانه بالاخر احنا ألمنا واحد ووجعنا واحد، واحنا بنتجه دائما لانه نكون متماسكين حتى في فترات الاعلان. لكن الوضع القائم في قطاع غزه وضع مش مفهوم. السلطات المتعدده والجهود المحليه الفعليه للحكومه الموجوده في قطاع غزه برضه بيأثر احيانا على التنسيق، لكن احنا بنستمر في دعم المواطن الفلسطيني في تسهيل وتذليل العقبات اللي بنحاول تنفيذ هاي الخطه الحكوميه. في عندنا اتصال مباشر من خلال وزاره الحكم المحلي وذراعها على الارض اللي هي بلديات قطاع غزه، بنحاول انه احنا نتعاون من اجل تحقيق المصلحه العليا، من اجل مع بلديات القطاع، من اجل نحقق الحاجة اللي هم فعليا اليوم وقتها ووقت انه نكون على قدر من المسؤولية لإغاثة شعبنا الفلسطيني. بتساعد داخل القطاع من خلال وزارة الحكم المحلي بإيجاد مواقع أو أراضي إيواء لإقامة مراكز إيواء، بتساعدنا من خلال التدخلات اللي بتنفذها البلديات من خلال القضاء على الحشرات والقوارض وما شابه اللي بتشكل مأساة العصر الحالي للأسف الشديد. وجود الحكومة الفلسطينية على الأرض قوي، تدخلاتنا قوية، لإيماننا إنه إحنا وجودنا اليوم هو الشاهد علينا على إنه إحنا فعليا أصحاب هالبلد وأهل هالبلد، إن شاء الله نعمق فيها مرات ومرات.
0: طيب يعني هذا الحقيقة بتعطيني يعني فكرة إيجابية، ولكن أريد أن أؤكد يعني ما في معيقات حدا بتدخل بشغلك يعني من قبل يعني هذه السلطة القائمة في قطاع غزة؟ يعني ما
1: يعني أخي العزيز ما في إشي كامل إلا ما يكون في بعض المنظفات، لكن إحنا بنتجاوزها بالتعاون وبتبليل العقبات وبنحاول نحقق المصلحة العامة بشكل أساسي.
0: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن حينما ندقق بالتفاصيل الحياتية اليومية، مهندس نجلاء حماد، هل هنالك مؤسسات، يعني تحدثت عن اليو ان دي بي ولكن أعتقد أنه هذا غير كافي، هل هنالك مؤسسات عربية دولية أخرى يعني تلعب دور؟ يعني مثلا بعرف أنه دول يعني خليجية مثلا الإمارات، ربما قطر، ربما العربية السعودية بيقدموا مساعدات إلى آخره، هل بيكون في هناك يعني تعامل بيناتكم مباشرة ولا هم عندهم برامجهم المستقلة عنكم؟
1: يعني صريحة صراحة احنا اليوم يعني في شراكة كبيرة بين مؤسسات المجتمع وبين المؤسسات الدولية والأممية، اليونيسف، مؤسسات الأوتشا، WHO، WFP، مؤسسات اليوان بشكل كامل، حتى مؤسساتنا المجتمعية الأهلية اللي بتعمل شراكات قوية مع الكثير من الدول. موجود عندنا تدخلات من خلال دولة الإمارات بدعم إغاثي، موجود تدخلات من خلال اللجنة القطرية، موجود تدخلات من خلال اللجنة المصرية في قطاع غزة، لكن إحنا ما زلنا نطمح لتطوير وزيادة هذا التدخل بشكل كبير حتى نعزز وجود الفلسطيني ونعزز البقاء والصمود للشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: طبعا في اكثر من مشاريع قائمه حاليا بتمويل ربما هيكون دولي اكثر، ولكن يوجد بعض المشاريع اللي تمويلها داخلي، لكنها تعتبر اغلبها مشاريع اغاثيه فقط وليس مشاريع لها علاقه بتدخلات الاعمار واعاده البناء.

0: يعني ما في هناك مشاريع للخيام، لل يعني بناء بيوت بلاستيكية، بيوت من يعني زي ما تفضلتي من الزينكو، من الخشب، من كذا. يعني هل يعني فقط العمل في الإيواء مقتصر عليكم، والمؤسسات الأخرى لا تقوم بالإغاثة وتوفير الاحتياجات بهذا الاتجاه؟
1: أخي العزيز، إحنا بنعتبر الخيمة كخيمة قماشية هي دعم إغاثي،
0: نعم،
1: مش دعم إيواء. إحنا اليوم الخيمة أمر الإطلاق بثلاث شهور، زيها زي علبة الأسفل، زي أي تدخل إغاثي سريع الزوال.
0: نعم.
1: إحنا اليوم نحكي عن تدخلات لها علاقة بتنفيذ خطط حكومية لإدارة الإعمار بشكل كامل. إحنا اليوم نحتاج لإقامة مراكز إيواء بشكل منظم. اليوم بنشدد الاحتياج ودائما بنعلي الصوت ودائما بنركز على ضرورة إدخال كرفانات، نعتبرها هي مش الحل السحري ولكنها الحل الأكثر كرامة والحل الأفضل حاليا بإدخال كرفانات على قطاع غزة لتحسين حياة الناس بشكل أساسي. نعتبر التدخلات الإغاثية اللي بتقدمها المؤسسات المجتمع المدني من خلال دعم عربي أو حتى دولي هو تدخل إغاثي فقط. الخيمة لا تشكل كرامة إنسانية كاملة للأسرة الفلسطينية. يعتبر الخيمة يدخل أو تدخل إغاثي فقط لا أكثر. ما نطالب اليوم لتنفيذ خطة حكومية متكاملة لإقامة مراكز إيواء تحفظ الكرامة الإنسانية وتعزز الصمود الإنساني. إحنا اليوم نتكلم على مراكز إيواء قد تستمر لمدة ثلاث سنوات. ثلاث سنوات من حياة المواطن الفلسطيني النازح لا يمكن ولا يقبل أن يقضيها في خيمة قماشية أو حتى لوح من الجلد أو من الزينكو. اليوم إحنا بنطلب وبنناشد على ضرورة إدخال مواد البناء لإعادة إعمار بعض الوحدات السكنية الموجودة. وللعلم اليوم إحنا في عنا أكثر من تدخل بخصوص ترميم المباني أو الوحدات السكنية المتضررة جزئياً. بنحاول الأسر ما زال الوحدات السكنية بحالة جيدة يمكن صيانتها واستصلاحها. نحاول عنا في تدخل عملها صيانة واستصلاح وإغلاق، لكن تغلق بالخشب والشوادر الأخير بمواد البناء المفروض أو المفترض أنها تكون متوفرة. نحاول نحسن هذا المحتوى حتى يعني نريح بعض الأسر من حياة الخيام وحياة المراكز الإيواء المستقبل.
0: طب هذا شيء مؤكد باشمهندسة، أنه يعني في معك فريق يعني بهذا الاتجاه من المهندسين ومن العاملين؟
1: أكيد، أنا بداية كلامي طرحت أنه إحنا فريق متكامل من الضفة، من المهندسين في الضفة ومن ومهندسين من قطاع غزة. نحن نعمل تحت تعليمات مع الوزير الأشغال العامة والإسكان وبتوجيهات الدكتور محمد مصطفى دولة رئيس الوزراء لتنفيذ الخطة الحكومية لإعادة الإعمار. تبدأ بخطة بفترة التعافي لمدة شهور حتى نعزز أو ننقل صمود الناس من الوضع الكرب اللي كانوا فيه خلال فترة العدوان للتعافي وللبقاء، خلينا نحكي لمواجهة الحياة. وبعد هيك بنبدأ في تدخلات الإعمار اللي بتشمل مراكز إيواء منظمة وبتشمل إزالة الركام وتشوينه تمهيدا لإعادة هيكلية وتصميم إعمار قطاع غزة من جديد. طبعا إحنا بنحافظ على وجود المناطق الأثرية، بنحافظ على وجود المباني اللي ما زالت في حالة جيدة، بنحافظ على وجود أي معلم من معالم الصمود الفلسطيني في قطاع غزة، بنحافظ على وجوده حتى نستمر في عملية إعادة الإعمار بالشكل المطلوب ولا نفقد الهوية الفلسطينية في قطاع غزة.
0: طيب الحقيقة يعني أنا عمال بسمع أو بتابع، يعني أنت تحدثت عن الخيام بأنه هي يعني عامل مؤقت وليس عامل مستقر ولا توفر الضمانات يعني والخصوصية للعائلة الفلسطينية، لكن بسمع بأنه الكرفانات، في كرفانات تم إدخالها أو في هناك كرفانات بتم تصنيعها في قطاع غزة، فممكن تحكي لي يعني شو عن الكرفانات هاي، أهميتها، دورها، ما هو متوفر منها؟ نعم،
1: إحنا ضمن الخطة الفلسطينية وضعنا تصور كامل لاستيعاب الكرفانات وطريقة توزيع الناس في مناطق الـ الـ الـ الـ

0: والمؤقتة لحتى الآن يمنع الاحتلال دخول كرفان واحد إلى قطاع غزة ويربط إدخاله بأمور سياسية يعوش ضحيتها أو يعانيها المواطن الفلسطيني والأسرة الفلسطينية الضعيفة. اليوم إحنا بنحكي إن الكرفان هو الحل الحالي لمرحلة الإيواء، لكنه ليس الحل الصحي. الحل الصحيح هو إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة لإعادة بناء المؤسسات السكنية وإعادة الكرامة الإنسانية للناس اللي عانوا خلال فترة الحرب. طبعا أكيد الخيمة مش حل ومش كرامة، بتحقق أبدا لا كرامة ولا خصوصية للأسرة الفلسطينية. يعني أنا سبق وحكيت أنه فعليا الخيمة إذا أنت بتعطس داخل خيمتك جارك تسمع، وهذه أقصى أنواع أنه انعدام الخصوصية والكرامة للإنسان الفلسطيني.
1: نعم، الحقيقة يعني هذا ظرف كتير صعب وقاسي، لكن دعيني أسألك السؤال الأخير مهندسة نجلاء حماد، يعني مسؤولة وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، عن مسألة الإيواء. يعني شو التطلع اللي أنت بتلاقيه مناسب وواقعي وعملي ومطلوب تحقيقه في ظل المعطيات القائمة اللي أنت بتعيشيها؟
0: اليوم مطلوب من الجميع التكاتف والتكاتف للضغط على المحتل لفتح المعابر ولتحقيق حرية الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وفي إعادة بناء أرضه. بنطالب الكل إنه يقف سند مع قطاع غزة في هاي المحنة الصعبة لإعادة الإمارة. بدنا ضغط دولي وعربي وأممي كبير جدا على المحتل لإدخال كافة مواد البناء وإدخال كافة المعدات اللازمة لإعادة الإعمار. مطلوب من المجتمع الدولي والأممي لإعادة قطاع غزة كما كان والابتعاد عن أو إعادة الأراضي المسلوبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة واللي قطعها الاحتلال عنوة من أهل القطاع. اليوم تقريبا المساحة المحققة للمواطن الفلسطيني تقل عن متر مربع واحد.
1: نعم.
0: 2,300,000 فلسطيني بيعيشوا في 30% من القطاع، وهذه مأساة. وبالتالي مطلوب من الجميع التكاتف والضغط على الاحتلال بشكل كبير جدا لتحقيق الكرامة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
1: كل الاحترام لك، كل المحبة، كل الولاء من كل الأردنيين لكم ومن خلالك لكل شعبكم الفلسطيني. المهندسة نجلاء حماد، مسؤولة قطاع الإيواء في المحافظات الفلسطينية الجنوبية في قطاع غزة، منسقة الفرق الميدانية لتدخلات الإعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة في رام الله، لك كل الاحترام، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكون ظروفكم أفضل وأحسن.
0: أشكر كل الشعب الأردني اللي نعتبر حالنا إحنا شعب واحد وطن واحد، وبشكركم جميعا على هذا السائف اللي هو الدعم اللي بتقدموه من خلال الترابط والدعم اللي بتقدموه لقطاع غزة.
1: كل الاحترام سيداتي، وإن شاء الله نتواصل على الخير. لك كل المحبة، لك كل الاحترام إليك ولكل الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن بطوطة. إليك أمير المؤمنين المبجلة، أتينا نجد السير نحوك في العلا، فجئت محلا من علائك زائرا، ومغناك كهف للزيارة أهلا، فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة لكنت لأعلاها إماما مؤهلا، فأنت الإمام الماجد الأوحد الذي سجاياه حتما أن يقول ويفعلا، ولي حاجة من فيض جودك أرتجي قضاها، وقصدي عند مجدك سهيلا.
3: هذه الأبيات التي نطق بها ابن بطوطة في الهند كانت في حضرة السلطان محمد بن تغلق تمجيدا وأظهارا لمحبته له، لكن هذا الشعر لم يصل منه إلى المؤرخين إلا القليل.
2: هذا النظم يا شيماء لا يرقى في الحقيقة إلى مستوى الشعر، وإنما كان عبارة عن خواطر، ويبدو أن السلطان الذي لم يكن يفهم العربية طلب لما سمعه من ترجمة للشعر فأكرمه وقضى حاجته.

0: الرحالة ابن بطوطة في الصين.
1: من الهند عبر ابن بطوطة خوارزم وخراسان وكردستان وأفغانستان، واتجه إلى الصين عن طريق سيلان والبنغال وشبه جزيرة الملايو.
0: وجد الصين متسعا كثير الخيرات والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض، ويخترقه النهر المعروف آب حياة، ويمر في وسط الصين مسيرة 6 أشهر إلى أن ينتهي إلى بحر الصين. توقف ابن بطوطة طويلا أمام الفخار الصيني وقال:
1: أما الفخار الصيني فلا يصنع منه إلا في مدينة الزيتون في صين كلان، وهو من تراب جبال هناك توقد فيه النار كالفحم، ويضيفون إليه حجارة عندهم، وهم يوقدون النار عليها 3 أيام ثم يصبون عليها الماء فيعود الجميع ترابا ثم يخمرونه، فالجيد منه ما خمر شهرا كاملا، والرديء ما خمر 10 أيام.

0: تحدث ابن بطوطة عن أهل الصين ووصفهم بأعظم الأمم إحكاما للصناعات وأشدهم إتقانا فيها. أما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه، لا من الروم ولا من سواهم، ويقول في ذلك:
1: من عجيب ما شاهدت لهم في ذلك أنني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة على الحيطان والورق موضوعة في الأسواق.
0: في الصين زار ابن بطوطة مدنا عدة قريبة من الساحل مثل هانغتشو، وهي كما قال أكبر مدينة رآها على سطح الأرض. ثم زار بكين وكان اسمها خان بالق، وهي كما قال عاصمة القان أي سلطان بلاد الصين، ولكنه لم يلق القان لأنه كان متغيبا عن العاصمة. استفاض ابن بطوطة في كتاب رحلته الشهير في وصف ما رآه من أحوال أهل الصين وفنونهم وعاداتهم، وعن تقييد ما في المراكب وفي منع التجار من الفساد وحمايتهم لقوافل المسافرين، كما تحدث عن نظام التأمين الاجتماعي لحماية العجزة والمسنين والأرامل والأيتام، وأشار إلى العملة الورقية التي يستخدمونها في البيع والشراء فقال:
1: أهل الصين لا يتبايعون بالدين ولا بالدرهم، وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد، كل قطعة منها بمقدار الكف مطبوعة بطابع السلطان، وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا فأخذ عوضها مجددا ودفع تلك، ولا يعطي على ذلك أجرة أو سواها، لأن الذين يتولون عملها لهم الأوراق الجارية من قبل السلطان.

لم يطب المقام كثيرا لابن بطوطة في الصين، وقد بلغ العاصمة خنبالق إذ قامت الفتنة فيها وقتل القان. لذلك قفل ابن بطوطة عائدا إلى تشوان شوفو، أو كما كان يسميها ميناء الزيتون، وهناك وجد سفينة حملته إلى سومطرة، ومنها إلى ساحل مليبار، ومنها سافر إلى هرمز، ثم قطع الصحراء الساحلية وهي حاليا الإمارات وقطر والسعودية حتى بلغ العراق.

0: انتقل ابن بطوطة إلى شبه جزيرة القرم، ومنها أبحر إلى القسطنطينية. بعدها شعر ابن بطوطة بالحنين إلى أرض الوطن، فوصل إلى المغرب ومثل بين يدي سلطانها أبي عنان الكريني الذي اهتم به وشمله بعطفه، وكان ذلك في العام 1349 للميلاد.
1: لم يستقر ابن بطوطة في فاس لأنه قام برحلة جديدة إلى بلاد الأندلس، وفي رحلته الثانية كان المسلمون يعانون من تفكك ملكهم، وقد زار في الأندلس رندا ومربلة أو ماربية وملقة وفلس وغرناطة، حيث قابل ملكها أبا الحجاج يوسف بن إسماعيل من ملوك بني نصر. وفي غرناطة التقى بابن جزي الذي كان بعد 5 سنوات هو من كتب روايات ابن بطوطة عن رحلاته. وبعد غرناطة ذهب إلى فارس عن طريق مراكش ومكناس، كما زار قلعة من قلاع المرابطين.

0: لا يكاد الوقت يتسع للتفصيل مع رحلات ابن بطوطة، ففيها كثير من الأحداث والأخبار، وسوف نتحدث باختصار عن رحلته الثالثة والأخيرة إلى بلاد السودان الغربي، والتي استغرقت بين عامي 1352 و1353 للميلاد. كان ابن بطوطة أول من جاب الصحراء الكبرى ووصف مشاهداته عنها، وقد أبدى ابن بطوطة دهشته من سكانها الذين لهم فعال لا تتفق مع الإسلام.
1: بعد هذا سافر ابن بطوطة إلى مملكة غانا، ومنه إلى مالي حاضرة ملك السودان كما وصفها، وقد تحدث عن سلطانها وسكانها وأفعالهم، ووصف شجر الباوبات الضخم التي يستخدمها الناس لخزن مياه المطر.

0: عاد ابن بطوطة إلى المغرب حيث أمضى بقية عمره، وكان اتصاله بالسلطان المريني فاتحة خير على الرحالة وأدب الرحلات، ويقول في ذلك:
1: بعدما استمع السلطان إلى عجائب أخبار الرحلة غمرني من إحسانه الجزيل.

0: الجميل وامتنانه الحفي الحفيل، ما أنساني الماضي بالحال وأغناني عن طول الترحال.
1: ولقد خص السلطان كاتبه ابن جزي الذي صاغ ما أملاه عليه ابن بطوطة في تصنيف ما جاء على فوائده مشتملا ونيل مقاصده مكملا، ووسمه باسم تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأبصار. وكان الانتهاء من التدوين في العام 1356 للميلاد.

0: الرحلة الأخيرة لابن بطوطة.
1: أمضى ابن بطوطة بقية حياته في المغرب إلى أن وافته المنية في العام 779 للهجرة، أي 1377 للميلاد. وهكذا سار وحيدا في رحلته الأخيرة عائدا إلى ربه تعالى بعد أن جاب أصقاع العالم.
0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.